ايه؟ ما خدش له عمل، يبقى قامت قيامته. اوعى تفتكر ان المده اللي احنا بنعيشها على ما تقوم القيامه دي على الناس اللي ماتوا قبلنا انها طالت عليهم. ليه؟ لان الزمن لا يطول الا على متتبع احداثه. هل النائم يعرف نام قد ايه؟ اذا ما دام الوعي مفقود ما يعرفش الزمن. اللي يموت بقى الزمن بالنسبه له، بالنسبه له. ولذلك انهم يوم يرونها لم يلبسوا الا عشيه او ضحى. يبقى قريب ولا مش قريب؟ يبقى قريب. افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته من بدون جرس تنبيه كده وهم لا يشعرون؟ قل، بعد ما قال كل هذه المسائل، قل يا محمد هذه سبيلي. سبيلي ايه؟ ايه السبيل دي؟ منهجي، لان السبيل هو الطريق. وقول الحق هذه سبيلي تدل على ان كلمة السبيل مرة تأتي مذكرة والمرة تأتي مؤنسة. وان يروا سبيل الرشد يتخذوه ايه؟ وإن يروا سبيل الغي سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. يبقى هنا مذكرة وهنا إيه؟ هنا مؤنث. قل هذه إيه اللي هذه اللي هي إيه؟ الدعوة التي جاء بها إيمانا بالله الواحد وحرصا على تنفيذ منهج هذا الإله الواحد، لأن الله لا ينتفع بالمنهج الذي يطلبه منك. الله هو الله قبل أن يخلق الخلق، هو الله ومع خلق الخلق إن آمنوا هو الله وإن كفروا جميعا هو الله. يبقى إذن المسألة التكليفية بالمنهج عائدة إلى من؟ عائدة إليكم أنتم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك ساعة ربنا ما يدينا إذا السماء انشقت يقول أيوه هي تنشق على طول. ليه؟ وأذنت لربها. أذنت يعني إيه؟ بس سمعت منك انشقش بس فانشقت. يبقى مجرد إيه؟ مجرد السمع. وأذنت لربها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله أي بالطريق الموصل إلى الله إيمانا به وتقبلا لمنهجه وطلبا لما عنده من جزاء الآخرة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إحنا عندنا شيء اسمه بصر ودي للمحسات، بصيرة للمعنويات. الشيء كده اللي تقول والله أنا هجس في نفسي كده بنور الله، يعني كأن البصر الحسي ما يؤديش هذا المعنى، إنما هو شيء. يبقى البصيرة هي يقين، هذا اليقين يصحبه نور، هذا النور يصحبه شيء يقنع النفس البشرية وإن لم تكن الأمور الظاهرة ملجأة إلى الإقناع. إزاي؟ قال لك لأن في أشياء كثيرة جدا لو قستها بواقع الأشياء ما تؤديش. احنا ضربنا مثلا لام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. احنا قلنا طيب جربوا كده وقولوا لاي ام ان خفت على ابنك ارميه في البحر. طب بالله بمقاييس كده ممكن؟ انما البصيره قبلتها بدون تردد. البصيره قبلتها بدون ايه؟ بدون تردد ولا تقنع. وارد الله إلى خلقه لا معاند له. ساعة ما يرد خاطر من الله ما يجيش حاجة تزحمه أبدا وياخذ الإنسان، وإن لم تكن المقدمات إيه؟ وإن لم تكن المقدمات تعطي إيه؟ تبقى دي إيه؟ البصيرة يقين ونور مبني عن برهان، مش زي ما يقولوا طاعة عمياء. أنا أطيع فلان طاعة إيه؟ طاعة. يقول لك الإيمان طاعة بصيرة. الإيمان طاعة إيه؟ طاعة إيه؟ بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله. يتقف عندي اللي تبقى جملة كده وتقول إيه؟ وبعدين على بصيرة أنا ومن اتبعني. آية الحمها كلها ويا إيه؟ ويا بعضها. أنا ومن

الصفات لله صفات سمع وبصر ومش ما تفهمهاش زيك. ليه؟ قال لك لانك انت ما دام امنت بوجوده ووجوده غير وجودك، لان وجودك وجود امكان ووجوده وجود واجب، ما دام الوجود ده غير الوجود ده يبقى كل شيء يتعلق به غير الشيء الاخر. فلبقى لما له صفات سمع اوعى تقول زي سمع، له بصر اوعى تقول زي ايه؟ زي بصر. له فعل اوعى تقول ده زي فعلي. ولذلك احنا لما جينا ضربنا في الاسراء والمعراج قلنا ان الناس الذين كذبوا رسول الله قاسوا الامر على فاعلية رسول الله، ورسول الله ملوش دعوه بالحكايه دي. رسول الله الذي فعل مين؟ الله. هو قال محمد سرى من مكة لبيت المقدس، ولا سبحان الذي أسرى؟ يبقى اللي فعل مين؟ يبقى ما تقسوش على فعلك وعايز زمان وعايز مكان، لا لا لا لا ماشي. يبقى كل شيء ذات وصفات وايه وافعال، كل شيء ينسب الى الله كن فيه سبحان الايه؟ سبحان الله. وسبحان الله وما انا من المشركين. طبعا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا. الله. ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، نقل الى ركب الرسل اللي سبقوه. لانهم قالوا وما منع الناس ان يؤمنوا ايه؟ الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. الله. امال كانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين رسول غير البشر. قال طيب ويا السبقه دي حصلت لرسول قبل كده؟ بعتنا رسل غير رجال. لو ان السبقه دي موجوده كان من الممكن انهم يقولوا اشمعنى انت اللي جيت رسول وغيرك جه رسول مش من البشر؟ كل الرسل جالهم رجال. ولذلك رد الله لما قال وما منع الناس ان يؤمنوا الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا، فقال لهم ارتدوا الى عقولكم، ارتدوا الى الفهم السليم. طب لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. إذن لابد في الرسول أن يكون إيه؟ من جنس المرسل إليه. ليه؟ لأنه مبلغ منهج تحقيقا ومنفذ منهج تطبيقا. فلو أنه ملك بينفذ المنهج يقول له أصلك ملك يا أخي وإحنا هنبقى زيك، أنت ملك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى لازم الاسوه تكون ايه؟ تكون في البشر. انت احنا ضربنا مثل زمان وقلنا اذا رايت اسدا يجول في الغابه ويفترس هذا ويفترس هذا، اتحاول ان تكون مثله؟ لا. طب رايت فارس بيكر كده على الفرس بتاعه وبيضرب بسيفه الاعداء، تعمل زيه ولا لا؟ اذا الاسوه في الايه؟ الاسوه في الجنس، انما الاسوه ما تجيش الجنس. فلو ان الرسول كان ملك هينفع يكون اسوه؟ ما ينفعش يكون ايه؟ يكون أسوة. لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا إيه؟ ملكا رسولا. طيب وأيضا هب أن الله أرسله ملك، والملك خلق غيبي آمنا به لأن الله قال إنه موجود، إذن فليس محسن لنا. طب ربنا هيبعثه ملك ومش محسن لكم، يبقى لازم يصوروا بصورة مين؟ لازم يصوروا بشر. ولو جعلناه ملكا ايه لجعلناه رجلا، وما دام هيجي رجل تبقى الشبهه هي هي ولا لا؟ او ان الايه جاءت لتصد على الناس في حروب الرده المتنبئات، زي ما سجاح ادعت النبوه، فمن الاول كده وما ارسلنا من قبلك ايه الا ايه رجالا، يبقى المراه ما تجيش ايه ما تجيش رسول. ليه؟ قال لك يا اخي لان الرسول معناه انه ايه؟ ملتحم بمين؟ بالعالم، التحام بلاغ، والمراه مطلوب منها الايه؟ كلمه، تبقى ما تنفعش. ثانيا ان الرسول لا يمكن ان يمر عليه وقت يسقط عنه حكم الله الذي حمله الى خلقه. لازم الرسول يبقى ايه؟ مستوفي الاداء التكليفي في اي وقت من اوقات الايه؟ من اوقات الزمن. يبقى ما تنفعش دي تيجي ايه؟ ما تنفعش. وما ارسلنا من قبلك، يعني كيف يطلبون هذا ولم تأتي سابقه في الرسل السابقين ان نرسل اليهم غير ايه؟

0: غير رجال. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أرسلناهم، بس مش قلنا له يبقى رسول كده وبعدين أمنك تقول لهم اللي انت عايزه، لا، رسول محكوم بأننا نوحي إليه، يبقى مش اختيار مطلق، مش كارت بلانش، لا، نقول له لا ده اختيار موقوت، يعني انت رسول عشان تتلقى منا ما تقوله للايه للناس. يبقى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وإحنا قلنا إن الوحي الإعلام بطريق خفي، إعلام بطريق إيه خفي، فكل إعلام بطريق خفي ولو بانطماره في الغريزة يبقى إيه وحي. لما ربنا يقول وأوحى ربك إلى النحل إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى، بس الوحي بقى حين إطلاقه لا ينصرف إلا للبلاغ عن مين؟ عن الله. لكن لو أن أي واحد أوحى لأي واحد قال له كلام خفي كده بصورة خفية يبقى أوحى له، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يبقى الوحي الإطلاقي هو من مين؟ من الله إلى مين؟ الى رسول، فيخرج كل انواع الوحي اللغويه اللي ورد في الايه في العهد. الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى، يبقى رجال ومش عندهم كده بس مفوضين انهم يقولوا اللي هم يقولوا، لا لازم يبلغوا المرء، فان فوض يبقى مفوض، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى ده مفوض، ولا فوضش احد من الانبياء والرسل في تشريع الا محمد بن عبد الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. القرى هي اللي واخدة كلمة المدينة دلوقتي، ليه؟ لأنها مأخوذة من القرى. القرى إنك أنت لما تروح لواحد في مدينة تجد عنده الخير موجود، مش زي البدو. البدو يمكن الضرع جافت بتاع الله، يمكن ما عندوش اللي يذبحوه لك، يمكن ما عندوش مثلا سويق لانه بياخد رزق يوم بايه. لكن اهل القريه اللي مستوطنين وقاعدين ولهم بيوت ولهم معايش ولهم مش عارف ايه، عندهم ايه؟ عندهم مقومات الحياه، يبقى دول باهلك ايه؟ كره. طب وايه ايضا؟ ام قال لك لان الاستيطان يصنع في النفس البشريه اشياء. اولا الف مكان بحيث لو انتقل الى غيره يبقى تعبان. استقراره في مكان يبقى له مثلا بيت او له مش عارف ايه وبتاع، وما دام مستقر وده مستقر وده مستقر يبقى التعايش امر ضروري. اللي في البدو اللي تشوفه النهارده ما تشوفوش بكره وانت رحاله كده، مش ضروري يبقى بينك وبينه ود، انما اللي انت مسكن وقاعد وياه ومعاشه ومعايشه ومصالحك عنده، ده جزار بتجيب منه اللحم وده خياط بتخيط عنده وده خضري وده مش عارف الله، كل المصالح هتبقى فين؟ يبقى ده يعمل فيك ايه؟ ماذا يصنع فيك؟ يرقق حاشيتك في التعامل، يبقى عندك ايه؟ رك، وعندك علم باشياء متعدده. اما البدو فما عندوش الا الرحل على الايه؟ على الجمل، ويطلع يطلب الايه؟ مساقط الميه والكلأ والبتاع. يبقى اذا اهل القرى فيهم ايه؟ علم، وفيهم ايه؟ رقة، وفيهم أدب تناول وتعامل. فما يجيبش الرسول من البدو يبقى إيه؟ معلوماته قصيرة، عنده غلظة، عنده جفاف، مش مأنوس الحياة، يعني معاشر ده ومعاشر ده ومعاشر ده ومعاشر دي، والرسول عايز يبقى يتكلم ويا ده ويتكلم ويا ده ويتكلم، يبقى من أهل القرى. يبقى إذا ما أرسلنا من قبلك إلا رجال، أي لا ملائكة ولا نساء، أدي واحدة، نوحي إليه، مش مفوضين بل نوحي إليه، من أهل القرى، ما جبناهمش قساة، ما جبناهمش على شيء من جهل بأمور الإيه؟ بأمور التعايش الاجتماعي، من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الله يقول إن كانوا مش مؤمنين بآخرة يعودون إليها ولا يعلمون متى يعودون، ومش مؤمنين بلي، فليأخذ الدنيا مقياس وينظروا في رقعة الأرض وشوفوا المكذبين بالرسل ماذا حدث لهم في الدنيا. يبقى ما بنتكلمش على الآخرة، مش مؤمنين بالآخرة، يشوفوا الإيه في الدنيا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، لو أنهم ساروا في الأرض ونظروا فيها نظرة اعتبار وشافوا مثلا أهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل قرى كده يقول لك القرى دي إيه دي يا أخوان نحتين من الجبال بيوت وعاملين النحت فين هم ما لهمش وجود ما دام ما لهمش وجود يبقى أخذوا ولا ما أخذوش ومثلا عاد وفرعون نزل الأوتاد ما تشوفوا الناس دي راحت فين الذين طغوا في البلاد فصب عليهم ربك صوت عذاب يبقى إن لم تكن تخف الآخرة فخف ما ينالك من إيه من عذاب الإيه من عذاب الدنيا أفلم يسيروا في الأرض إحنا قلنا زمان السير اللي معروف كده نسير على الأرض ولكن دي من لفتات الكونيات في القرآن ما كناش نعرف زمان إن الأرض حواليها غلاف جوي والغلاف الجوي ده هو اللي بيديني الأكسجين وبيديني النفس إذن الغلاف الجوي من ضمن تمام مين؟ من ضمن تمام الأرض يبقى منها ولا مش منها؟ يبقى أنت حين تسير على اليابسة دي وفوقك الجو تبقى أنت سرت على الأرض ولا في الأرض؟ لا فيها لأن فوقي أرض برضه فوقي ملحقات بالإيه؟ ودي من ضمن وإحنا قلنا السير في الأرض اللي هي السياحة وإحنا قلنا إن السياحة دي مطلوب منها قسمين سياحة اعتبار وسياحة استثمار تسيح عشان تعتبر أهدي فينظروا كيف كان عن عين ولذلك لما يقول سيروا في الأرض فانظروا يجيب الفيه وآية ثانية يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا الله إيه الفرق بين دي وبين دي سيروا في الأرض فانظروا اللي سير الاعتبار لكن اللي سير في الأرض ثم منظر اللي سير الاستثمار هو يلهيك الاستثمار عن الاعتبار أنا بمنع أنا بقول لك سير صحيح للاستثمار إنما اوعى تنسى الإيه اوعى تنسى الاعتبار يبقى فيه آية لقصد الاعتبار وحده قل سيروا في الأرض فانظر وقل سيروا في الأرض ثم انظروا كأنه اداني اداني حاجة للسير اللي هي الاستثمارية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إذا ضاق مكان اذهب إلى مكان الإيه إلى مكان آخر أرض شوف لي إذا كنت حتسيح للاستثمار إياك أن تنسى أيضا إيه اشبع من الاستثمار بس بعدين إيه برضو فكر في الإيه في الاعتبار أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ودي النظر الاعتباري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم طب كيف كان عاقبة الذين من قبلهم هتشوفوها وليت الأمر اقتصر على هذا النكال الذي حدث لهم في الدنيا فلو أنكم عرفتم أن فيه نكال تاني حقيقي لهم كانت المسألة بقت أشد وقعا ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله جاب مرة فيما يتعلق بالأشرار الكفار ومرة فيما يتعلق بالمؤمنين طب عاقبة الذين من قبلهم ده اللي حيشوفها مين الكافرين طب ولدار الآخرة خير لمين للذين اتقوا أم قال لك ما هذا اللي بيسموه عقبات يبقى ينظروا كيف كان عاقبة الذين ايه كذبوا وبرضه حتقابلهم عاقبة الذين ايه ما كذبوش صدقوا وربنا نصرهم أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها كل يوم ينقص أرض الكفر وتاخد حتة للإيمان وكل يوم تاخد حتة للإيه تاخد حتة للإيمان إذن فمرة يأتي بالعقاب في جانب الآخر ونأخذ المقابل له في الدنيا ومرة يأتي بالثواب المقيم للمؤمنين ونأخذ المقابل له في وجه الإيه الكفار وإلى لقاء آخر إن شاء الله
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: صحتنا
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
7: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
8: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
9: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
10: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأتحدث عن الإحسان إلى الوالدين. الله جل جلاله أمر بالإحسان إلى الوالدين وأمر بإكرامهما غاية الإكرام. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحذر القرآن الكريم من إيذاء الوالدين ولو بأدنى كلمة، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن البر والإحسان إلى الوالدين أن تقول لهما قولا كريما، أي حسنا طيبا مصحوبا بالتقدير والاحترام، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة في كل قول أو عمل تقوم به نحوهما، سواء أحببت ذلك أم كرهت، من غير ضجر ولا جدل. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقد قارن الله تعالى بر الوالدين بالأمر بتوحيده وعبادته، لما للوالدين من منزلة عظيمة عند الله، وما للبر من مكانة سامية، وفي ذلك تنويها بفضلهما وتنبيها على عظيم حقهما. ومن ذلك قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله تعالى برضا الوالدين لعظيم حقهما وسابق فضلهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والإحسان إلى الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ففي الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مما يدل على عظيم حق الوالدين. ولما استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومن الإحسان إلى الوالدين طاعتهما والقيام بخدمتهما والدعاء لهما بالرحمة والثناء عليهما والفخر بهما والتأدب معهما وذكر فضائلهما والرفع من شأنهما أمام الناس والمحافظة على سمعتهما والتحاور معهما وتجنب المقاطعة أثناء الكلام، فيسكت الإبن ليسمع منهما ويتكلم حين يؤذن له، وكذلك اللطف واللين وخفض الجانب في الكلام معهما وعدم المجادلة بصوت عال أو بما لا يليق من كلام معهما. هذا هو البر والإحسان للوالدين. ومن الإحسان إلى الوالدين أيضا القيام بحق النفقة عليهما، فهي حق من حقوقهما إن كان بحاجة إلى المال. فكما كان من حقوق المسلم في صغره أن ينفق عليه والداه، كان من ذلك حقا للوالدين عند كبارهما وعجزهما، فلا يبخل عليهما بشيء. من الأدب في التعامل مع الوالدين وواجب الإحسان إليهما التبسم عند رؤيتهما وبدء السلام عليهما وتقبيل أيديهما والتذلل لهما بتقبيل أرجلهما والحديث معهما بأحب الكلام إليهما، وعدم الجلوس قبلهما احتراما لهما، وتجنب إظهار الحزن لهما أو الشكوى من متاعب الحياة أمامهما إلى غير ذلك. فعلى الأبناء الحرص على جلب الخير إليهما ودفع الشر عنهما في الحياة والموت، لأنهما قد أحسنا إليه إحسانا عظيما في حال الصغر، ربياه وأكرماه وتعبا عليه، فالواجب عليه أن يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان.
9: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
11: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
10: ومن إحسانك لوالديك أخي الحبيب أن تخاطب والديك بلطف وأدب، وأن تشاورهما في أعمالك وأمورك، وأن تكثر من الدعاء لهما والاستغفار، وأن لا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر إليهما بغضب أو احتقار، ولا ترفع يدك عليهما عند تكليمهما، ولا تقاطع حديثهما، ولا تجادلهما، ولا تكذب عليهما، ولا تسافر إلا بإذنهما ورضاهما، فإن ذلك من البر والإحسان بهما. ومن الإحسان إلى الوالدين توفير جو الهدوء والراحة لهما، ومنع الأبناء من إزعاجهما، وحثهم على برهما والإحسان إليهما، وحث الزوجة كذلك، والصبر على ما قد يصدر منهما. وأطع أباك بكل ما أوصى به، إن المطيع أباه لا يتضعضع. وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن: تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها، فهو أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. ولا يقتصر الإحسان إلى الوالدين في دنياهما، بل يستمر الإحسان إليهما بعد وفاتهما. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الوالدين بعد وفاتهما، فقال له: سأل يا رسول الله، هل يبقى من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والحذر، كل الحذر من عصيان الوالدين والانشغال بالزوجة والأبناء عن الوالدين، فلكل منهم حقوق يجب القيام بها. والإحسان إلى الوالدين دين، فكما تدين تدان، وكما تحسن إلى الوالدين يحسن لك الأبناء، والعقوق دين ووفاء. ومن يهمل حق الوالدين ويقصر فيه يسلط الله عليه من ذريته من لا يراعي فيه عهدا، ولا يحفظ له ودا، ولا يقيم له وزنا، ولا يعرف له حقا. جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، فيعاقب على عقوقه قبل موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحب عاقا لوالديه. قال عمر رضي الله عنه: إبكاء الوالدين من العقوق. وقال مجاهد رحمه الله: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، هذا ليس من البر. ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. ومن أحوال البررة بوالديهم الفضل بن يحيى، وقد كان بارا بأبيه، وكان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخ، فمنعه السجان حينما كان في السجن، منعه من الوقود في ليلة باردة، فلما أخذ الأب مضجعه من النوم قام الفضل إلى إناء من النحاس مملوء بماء فأدناه من المصباح حتى استيقظ والده فتوضأ بالماء الساخن. تأملوا في البر. وروي أن السجان منعه من تسخين الماء بالمصباح، فعمد الفضل إلى الإناء فأخذه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. وكان ابن سيرين رحمه الله لا يكلم أمه بكل لسانه إجلالا لها. فقيل لعمر بن ذر رحمه الله: كيف كان بر ابنك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله بصالح أعمالهم، ثم فرج الله تعالى عنهم. ومنهم الذي قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهم قبل ولدي، كان يسقي الأم والأب قبل الأبناء، وإنه نأى بالشجر تأخرت فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحليب فقمت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يريدون يشربون، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. وتلك صور من صور الإحسان إلى الوالدين وتقديم حقوقهم على غيرهم، فلنحسن إلى والدينا لننال الأجر العظيم وبر الأبناء والفوز بالجنة والنجاة من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى والدينا أحياء وأمواتا، وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
9: وأحسنوا.
11: وأحسنوا.
9: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
7: الصورة المكتوبة.
8: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
9: والكلمة تصنع أروع الصور.
8: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
9: ترسم المكان والشخوص.
8: فالرسم بالكلمات،
9: والكتابة بالكاميرات.
7: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
8: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
9: الإعداد الإذاعي
8: أحمد بن سعيد الأزكي.
9: التقديم
8: أحمد الكلباني
9: ومريم البداعية.
8: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
9: إخراج مريم البلوشية.
10: الصورة المكتوبة.
9: الصورة المكتوبة.
2: عزيزي المستمع.
11: عزيزتي المستمعة.
2: نبدأ اليوم الحديث عن الشخصية الوراثية حسب وعدنا لكم بالأمس.
11: ترى ما هو المقصود بالشخصية الوراثية؟
2: الشخصية الوراثية قد تكون في البداية شخصية عادية طبيعية في المجتمع والحياة بصفة عامة، تكون قد شدت الكاتب إليها ورأها أن يستثمرها في عمله.
11: عليه إذن أن يبحث فيها وأن يعايشها ويدرسها في هذا الإطار.
2: ولنقدم للمستمع الكريم مثالاً عن الشخصية الوراثية.
11: مثلاً إذا صادفت في الحياة شاباً يحب التظاهر وما يحتمله ذلك من وضعه في مواقف محرجة تؤدي إلى نهايات أليمة.
2: إذا رأيت ذلك عزيزي المستمع، فاعلم أن مثل هذه الشخصية تصلح لأن تكون محور عمل فني. فمن منطلق هذه السمة التي جذبت انتباهك، لابد أن تبحث عن الدوافع التي تؤدي إلى ذلك.
11: أمامنا طريقان.
2: الأول
11: أن نغوص في حياة هذا الشاب بالذات ونتقصى ونتحرى حتى نعرف كل شيء عنه. وتجب دراسة الأسباب الوراثية والبيئية والنفسية أو الأحداث الخاصة المتعلقة بذلك الشاب، مع الوضع في الاعتبار رؤية الكاتب ووجهة نظره.
2: لقد عرفنا الطريق الأول، فما الثاني يا ترى؟
11: الطريق الثاني هو أن نتخير لذلك الشاب البيئة التي نراها أنها الأنسب لتشكيل دوافعه، ومن ثم نختار كل العناصر والسمات الأخرى التي تؤكد وتعمق رؤية الكاتب ومزاجه وفي الإطار المحدد الذي اختاره.
2: هذا ما يسمى بمعايشة الشخصية.
11: أحسنت.
2: ومنذ اللحظة الأولى يتم تحويل الشخصية شيئاً فشيئاً إلى شخصية درامية.
11: ولابد من معايشة الشخصية في إطار فكرة ما قد تتولد من الشخصية أو من خيال كاتب السيناريو أو أي معد آخر.
2: وتتوالى المعايشة في إطارين، إطار الشخصية وإطار الفكرة، وما يتبع ذلك من إيجاد شخصيات أخرى بالضرورة حتى يسفر الأمر عن استراتيجية واضحة تكملها فكرة أساسية واضحة.
11: وفي كل ذلك يؤخذ الممثل في الاعتبار.
9: الصورة المكتوبة.
10: السيناريست السوري خالد خليفة.
2: أيها الأصدقاء، في كثير من الأحيان تكون الأعمال الدرامية والسينمائية تصل إلى المتلقي قبل أن تصل أسماء كتاب السيناريو إليهم،
11: وقد لا يلتفت الكثير من المشاهدين والمتابعين لكتاب السيناريو لتلك الأعمال الدرامية والسينمائية.
2: السيناريست خالد خليفة من أولئك الكتاب الذين وصلت أعمالهم إلى المشاهد قبل أن يتعرفوا على كتابها.
11: من مسلسلات خالد خليفة مسلسل قوس قزح، ومسلسل سيرة آل الجلالي، ومسلسل ظل امرأة.
2: بعد قليل سنتوقف عند تلك الأعمال، كونوا معنا.

0: أصدقاءنا. ولد السيناريست خالد خليفة عام 1964 في أورم الصغرى في حلب بسوريا.
1: خالد خليفة روائي سوري وشاعر وكاتب سيناريو ومقالات أدبية.
0: جذبت روايته مديح الكراهية اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت الرواية للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008.
1: ترجمت روايته إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنرويجية والإنجليزية والإسبانية.
0: مديح الكراهية هي الرواية الثالثة للسيناريست السوري خالد خليفة.
1: صدرت الرواية لأول مرة عام 2006 عن دار أميسة للنشر والتوزيع السورية، ومن ثم صدرت عن دار الآداب للنشر والتوزيع في لبنان.
0: اختارها موقع ليست ميوز الثقافي الأمريكي ضمن قائمة أفضل 100 رواية عبر التاريخ.

0: أيها الأصدقاء، في برنامجنا هذا نتتبع الأعمال الدرامية والسينمائية للسيناريست المبدع خالد خليفة،
1: الذي كتب الصورة التلفزيونية لعدد من الأعمال الدرامية.
0: في بداية حلقة اليوم أشرنا إلى بعض الأعمال الدرامية التي أبدعها خليفة،
1: ومن تلك الأعمال الدرامية مسلسل قوس قزح.
0: هذا المسلسل العربي السوري تم عرضه في رمضان لعام 1422 للهجرة الموافق 2001 للميلاد.
1: تدور أحداث المسلسل حول أسرة تتكون من أب وأم وثلاثة إخوة وأختين.
0: تتمركز فكرة المسلسل على القيم الإنسانية وعلى العناصر الضرورية لتكوين أسرة مثالية وبالتالي مجتمع مثالي، معتبرة أن الحب هو الأرض البور التي يزرع عليها كل شيء.
1: هذا المسلسل عمل اجتماعي معاصر تجري أحداثه في هذه الفترة، حيث يتحدث عن أسرة مؤلفة من أب سليم صبري على أبواب التقاعد من وظيفته، وهذا الرجل ملتزم وشريف في عمله، فقد استطاع الحفاظ على نقائه وقيمه ومبادئه النبيلة في هذا العصر.
0: أما زوجته فهي ثناء دبسي التي عملت في الخياطة لمدة 30 عاما حتى كبرت وما عادت قادرة على مزاولة عملها، وهي الآن ربة منزل تتابع شؤون أبنائها.
1: الابن الكبير عبد الهادي الصباغ الذي لم ينجح في دراسته وكان يشكل مشكلة عند أهله، اتجه للعمل في تصليح السيارات حتى تطور وضعه المادي وأصبح الأفضل بين أفراد أسرته.
0: في هذا المسلسل مفارقات درامية كثيرة لا يتسنى لنا ذكرها كلها في هذا الوقت القصير.
2: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست السوري خالد خليفة.
1: أيها الأصدقاء، من الصور المكتوبة التي أبدعها السيناريست خالد خليفة صاحب رواية مديح الكراهية التي اعتبرت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عبر التاريخ مسلسل سيرة آل جلالي.
0: سيرة آل الجلالي مسلسل سوري اجتماعي درامي أخرجه المخرج هيثم حقي، وقد تم عرضه في عام 2000.
1: قصة هذا المسلسل تلقي الضوء على حياة عائلة آل جلالي، وهي واحدة من أعرق وأقدم عائلات مدينة حلب.
0: تدور القصة بسياقها العام حول رجل جمع ثروة طائلة بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة، مثل حرمانه لإخوانه من الميراث الشرعي.
1: تمر الأيام ويمرض كبير عائلة الجلالي، ولا يجد أمامه لمساعدته وعونه وعون أولاده إلا أخاه شقيقه الذي حرمه من ماله.
0: إلا أن أحداثا غامضة تكتنف قصة اختفاء الحاج أمين، وتؤدي في نهاية المطاف إلى مقتله على يد أخيه أنس.
3: إيه شريك ساحر،
4: وما لقيت غير هالسلسلة هاد تشيلكم.
3: هذا شغل وانت علمتني إنه بالشغل المصلحة هي الأهم، وأنا مصلحتي مع زائر.
4: يا سلام يا سلام، ومتعلم الحكي كمان.
3: ذاتي أنا مشان هالكلام هاد شاركته لزائر، لكن انت دائما بدك كاني تحت جناحك، والشغل ما بمشي إلا على كيفك. وأنا كبرت وصار لازم يصير لي شغل خاص فيي أنا، مشان أعرف هالمصاري من تعبي أنا وإلي.
4: لك ابني أنا هذي بدي إياه، بدي يصير لك شغلك الخاص، بس يا حيف يا حيف على التربية إنه في السوق كله ما في غير زاهر تشاركه.
3: ليش اسمه زاهر؟ تاجر وابن سوق وبفهم مصلحته ومعه مصاري وحقاني كمان. ولعلمك بهالفترة ربحنا مصاري ما بتتخيلها. طريقتك هاي بالشغل بطلت ولازم نفتح عيوننا. لو ما نمشي ياكل زاهر كان اول ما بلش ياكل السوق كان بده يبلش فينا.
4: ولو مالك مشي ياكل زاهر كان هلا بالسجن.
3: عم تحلم، انت ما بتعرفه لزاهر. زاهر ما بنام برا، وانا حطني قدام الامر الواقع وحكى معي كلام منطقي. هو محتاجني مشان يغطي حاله، وانا محتاجه مشان احميك واحمي حالي.
1: السيناريو الآخر للسيناريست خالد خليفة هو مسلسل ظل امرأة.
0: تدور أحداث هذا المسلسل السوري الذي عرض في عام 2007 حول الحب والغيرة في أجواء رومانسية.
1: المسلسل كان من إخراج النذير عواد، ويناقش قضايا إنسانية تطرح لأول مرة في الدراما السورية.
0: حالة بطل العمل الذي يصبح كفيفاً من الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها.
1: الإنسان عندما يفقد بصره يشعر أن كبرياءه قد تهدم، ولا سيما حين يخسر زوجته التي أحبها حباً جارفاً واعتقد أنها أقرب الناس إليه وأكثرهم وفاء.
0: حيث إن مأساة وائل عبد المنعم عمايري الكبرى كانت في انكسار العلاقة بينه وبين زوجته كاريس بشار وتدهورها بشكل مفاجئ وغريب.
1: لم يعد وائل يثق بأحد، متوهماً أن الجميع يشفقون عليه.
0: وعلى الرغم من محاولاته للتأقلم مع وضعه الجديد وقبول الحالة التي آل إليها، إلا أنه يفشل في ذلك.

0: لاكيت نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
6: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
6: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
8: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
9: وجوه عن الأشياء والكائنات،
10: وجوه عن الأصدقاء والعابرين
11: عن الأشياء والكائنات.
9: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
12: سيف الرحب المثول الرجيم والعذب. سيف الرحب من مواليد قرية سرور بسمائل عام 1956، صدر له العديد من المجموعات الشعرية والمقالات والتأملات النثرية. هذه محاولة لرسم الشاعر بالكلمات. استطاع سيف الرحب أن يصنع أسطورته الشخصية وأن ينحتها قطعة قطعة في التمثال الكبير، حتى صار اللاعب الأكبر حسب تعبير الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا. ورغم ندرة مفردات عناصر المكان الأول وفتات ما تهابه الجغرافيا، إلا أن ذلك الشح ثراء لا حد له لكائن ارتطم بالشعر وتخيره ملاذا. من هنا حمل سيف الرحب قريته الصغيرة سرور إلى تلك الأطوار القصية، كما سيحمل بعد ذلك في القادم من الأيام أيقونات وبراثن المدن وبورتريهات الوجوه والمسافات والترحالات وشواهد التبديات والالتباسات وسيحان العابرين والمسافرين والطاعنين في الجمال والظلال ومرايا الجمادات المنذورة للتحولات. لقد اكتال من الجرح قمحا لا ينفد، ومن الجبال وحشة وغموضة، ومن المياه سلالم ومعادن نفيسة، ومن الغابات المتخيلة ذئابا رآها في السينما وقرأها في القصائد والروايات وتقمصها في الجسد المفخخ الحالم. كان سيبدو هذا المتفقه في العلوم الشرعية وفي تقاليد القبيلة ومشارب البداوة وحيد عصره في برار الفقه ومباذل التقاليد، وكان سيبدو ذا هوج لغوي إلى أقصى حد أو مفتيا للديار لو تم تكريس تلك اللغة عبر خطاب أحادي عقيم. لكن لحسن الحظ تولت الأسفار علاج أنفاسه المتشوفة، وأسعف الأصدقاء المحرضون على المعنى والسؤال داخله بعدوى اللهب، وخلع الشعر عليه عطشه وأحراشه وينابيعه، وارتحل إلى مطره ومعطفه الشخصيين. تزيى سيف أكثر من أي شيء آخر بفعل الكتابة الخلاق وبقصائده التي اخترقت تخوم اللغة البائسة البليدة لتبدأ فتوحاتها الطازجة المشحونة بالقبض على لحظات الاستغراق والتأمل، تلك التي يدير حدقتها حس فجائعي خصيب ومرارة سيالة في الحلق والروح. سنة إثر أخرى أصبح نص سيف الرحبي المستغلق على الأفهام والمحير للقراء الذين لم يعتادوا أن يقرأوا شعرا في النثر، والمتهم بالمروق عن سائد الوزن والقافية والخروج عن النمط الشعري الرصين والأصيل. أصبح نصه نصا كلاسيكيا في صوره وبلاغته، في لغته وشبكة علاقاته، في تداعياته وانثيالاته، في فوضاه المرصوفة بعناية وفي اتكاءاته الشبحية. لم يعد معجزا الآن، بل هو شعر يتمشى بيننا ويجول في الطرقات والمدن والضفاف والأماكن. لم يعد مستغلقا حد عدم الكشف عن تخومه ومراميه، لدرجة أن النقاد الأدعياء قد ملوا من ديباجتهم المعهودة المتعلقة بالغموض والإبهام والاستغلاق والاستعجام في قراءته. كان من الممكن أن يصبح سيف الرحبي قديسا تتداوله المدن مدينة إثر مدينة، وتتوزعه المنافي منفا بعد آخر، وتتقاذفه الشتاتات شتاتا بعد آخر، لكنه ارتضى كما يبدو قسرا أو طواعية، تعبا أو ساما، خلع ذلك القميص السحري المنهك الذي يليق براهب أو طلل أو حمى، وانتبه لضعضعات الروح ووسائدها وترهاتها، ولشيء مرقط يتربص بالجسد، ولمنحنيات الغربة وتدرجات الألم، فذهب إلى نسج أسطورته البشرية في مكانه الأول، ورغم ما يعتبر ذلك من صعاب، ورغم ما يترتب على ذلك من إقامة اجتماعية، يتململ الشعر ويتأبى في مشهديتها المسرفة. لقد أضاف سيف الرحبي الشعر لبنة شديدة التوهج والجاذبية إلى معمار الشعر في عمان وإلى القصيدة العربية إجمالا، كما أضاف أقرانه الطالعون من رحم الشعر وجذره الأزلي لبنات شفيفة أخرى، وعلى القادمين أن لا يكونوا أوفياء لهذه التجارب بقدر ما عليهم أن يتجاوزوا كمائنها المنصوبة، وأن ينصروا مراياهم وحدقاتهم بقوة الشعر وكيميائه المتحول. سيف الرحبي المثول الرجيم والعذب.
13: وجوه
9: صالح بن علي العامري،
13: وجوه
9: ومنى بنت سالم المسلمية.
14: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: تعبر الشمس شاقة سماء الفجر وهي تسوق أمامها قطعان الصحراء الميممة جهة الربع الخالي. صباح تضيء شمسه من شجرة الأكاسيا وزيتها كثبان صفراء من الرمال، تتوسطها شجيرات خضراء صغيرة توحي بأن الأمل لا يختفي مهما كانت قسوة الحياة. صباح من عبري.

عبري قافلة عابرة نحو أمجاد عمان بلا توقف، تخيط كمة زاهية لبساتينها التي تغني تحتها مياه الأفلاج والعيون. إن كنت عاشقاً للحظات الفجر الأولى فلن تجد متسعاً لمراقبة الجمال إلا وأنت تعتلي جبل كواس لتخرج الشمس من خلفك شيئاً فشيئاً، تضيء الأفق أو مفترشاً حجارة متساوية على وادي ضم أو وادي مقنيات أو وادي الهجر أو غيل سليف المتدفق مع دلة قهوة وتمرات من خلاص الظاهر الذهبي، على بيوت الطين في حارة الرمل القديمة تعانق شمس الصباح ألوان الطين، فيخرج صباح من بين بساتين النخيل يصنع الظلال ويضيء الدروب المنحدرة من الجبل باتجاه عبر القديمة. وهناك في زمن قديم كان لفلجي المبعوث والمفجور ترانيم عذبة تهب الحياة للناس وهم ينحدرون من حاراتهم باتجاه السوق التقليدي الذي يتوسطه حصن المدينة والذي جلس في برزته الرجال وهم يتشاورون في شؤون الحياة. وإن كنت من محب الضجيج فلتتوسط هبطة السوق، ستبدأ المنادات بعد قليل لترتفع أصوات الباعة والمشترين مختلطة بأصوات الأغنام والأبقار والإبل في سجال يومي يوحي باستمرارية الحياة. مساحة كبيرة من الجمال كل صباح من بساتين العارض وخدل والعراقي تخرج للعالم بأغنيات الفجر وتراتيل النحل على الزهور، تقول للجميع كن عزيز العطاء كوادي ضم متدفقا بالحب والسلام للجميع، وزع محبتك للناس والطيور كحبات القمح المتراقصة في حقول عبري ونواحيها. اصنع رغيف الصباح طازجا لتضعه على يد العابرين بقوافل الصباح، مستلهما عبور القوافل ليعم خيرها على الجميع.

0: عبري، وهل أنت يا عبري سوى نغم موقع من صهيل الخيل والإبل؟ وهل نسيماتك الولهى سوى قبل تنبه الورد من إغفاءة الكسل؟ وهل قلوب بنيك العرب نابضة إلا بحب العلا كانت ولم تزل؟ صباح الخير من عبري.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالته أيده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. والرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

بأي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

أي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، و27 هو 21 من كل شهر، و27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة فارف. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فالمجتمعات المحلية عندما استطاعت أن تصمد لغياب الأمطار الخريف في فصل الخريف، وأيضا في فصل الربيع لم تحدث أي عصير أو أنواع مناخية في فصل الصرب، فصل الشتاء أيضا لم تحدث فيه أي أمطار، لا أمطار دثي ولا أي أمطار تذكر. في فصل القيض اللي هو فصل الأعاصير مغال أغال تحدث في فصل القيض في شهر مايو، في نهاية شهر مايو على عشرينات مايو بداية مايو تحدث أحيانا أمطار غزيرة جدا، فيضانات قوية، عصير، هذه تسمى أغال أو مغال أو أغلئ في محافظة ظفار، أمطار غزيرة وكثيفة جدا لم تحدث هذه أيضا. ووصل المجتمعات إلى شهر يونيو بعد فقدان الكثير من المواشي جوعا، وواجهوا كل سبل البقاء، وكانت النظم البيئية في ذلك الوقت هي التي تفرض سيطرتها على الإنسان. كان الإنسان أيضا في مرحلة صعبة جدا للبقاء في جنوب الجزيرة العربية، في غرب الجزيرة العربية في ذلك الوقت. وعندما مر شهر الشهور الأولى شهر سبعة، يقال أنه في أغسطس أغلب الأسر هاجرت من غرب ظفار إلى وسط ظفار إلى صالت، وتسمى هذه لها عدة أسماء، لها عنوتة خيت يسميها غرب ظفار خاصة الجزء الساحلي، وعنوتة صالت يسميها في غرب ظفار الجزء الجبلي يسميها عنوتة صالت، لأنه الكثير من هذه الأسر سكنت في منطقة صالت في ولاية مرباط. وأيضا الإخوة في شرق ظفار في صلالة وطاقة ومرباط يسموا هذه السنة عنوتة قمر، سنة القمريون، السكان القادمين من جبال القمر، فسميت على اسمهم. وأصبحت هذه السنة أيضا من الشواهد التاريخية التي تستخدم لتوضيح السنوات، يقال أنه عنوتة خيت أو عنوتة قمراء أو عنوتة صالات هذه السنة مواليد فلان وفلان، وسنة الحمار 48 تستخدم أيضا للاستشهاد بالتواريخ المهمة. ومثل هذه أيضا الأمور حدثت حول العالم، ويسمى باللغة العربية عام الجدب، لأنه هذا العام الذي لم تحدث فيه الأمطار وعانى الأهالي فيه كثيرا من شظف العيش والكثير من التحديات التي واجهتهم. استمرت المجتمعات المحلية في شرق ظفار تقريبا ما يقارب السنة، وبعدها عادت إلى البعض لم يعود حتى بدأت ملامح الخريف في غرب ظفار. توقع الإنسان أنه لن يأتي الخريف مجددا إلى غرب ظفار، لكن عاد الخريف وعاد معه كل الجمال الطبيعي في غرب محافظة ظفار، لتتشكل واحدة من أجمل الغابات الموسمية في شبه الجزيرة العربية، هذه التي تمتد وتحتك مباشرة ببحر العرب كتف بكتف، جبل وبحر، ويعني يختفي السهل تماما، وتختفي المناطق التي قد تعطي مجال للأعشاب، وإنما الغابات يعني تتجاور مباشرة لبحر العرب لتشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. وطريق رخيوط طلكوت أيضا أظهر شيء من هذا الجمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، في جوهر الأحداث الثقافية.
7: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
8: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
9: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
10: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم أيده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عمانية. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. تقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان، وهم كل من سعادة السفيرة مولودة بو نخير حسن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيسة سامية الصلوحو، حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة الدكتور زبيد الله زبدوف سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية طاجيكستان معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير براشانت بايرس سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيسة دورباي مورو رئيسة جمهورية الهند معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير لي جونغ إيل سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لي جاي ميونغ سفير رئيس جمهورية كوريا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أحمد قمر يزمل بن محمد رايزة سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل جلالة الملك سلطان إبراهيم ملك ماليزيا معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير غريوغرو بيرنا سكوني سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس جي بالمن رئيس الاتحاد السويسري معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفير غواوا باتيتستا نوستموت سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس لويس أيانسو لولا دي سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية معتمدا لدى سلطنة عمان، سعادة السفيرة مونيكا إيرفرزن سفيرة فوق العادة مفوضة من قبل فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية معتمدة لدى سلطنة عمان، سعادة السفير أندي رهديان سفيرا فوق العادة مفوضا من قبل فخامة الرئيس برابو سوبنتيو رئيس جمهورية إندونيسيا معتمدا لدى سلطنة عمان. وخلال اللقاءات نقل أصحاب السعادة السفراء إلى عاهل البلاد المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم الخالصة لجلالته بالتوفيق والسداد ولسلطنة عمان وشعبها بمزيد من الرفعة والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته، كما أعربوا عن تطلع دولهم إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الدبلوماسية مع سلطنة عمان وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات. من جانبه أعرب جلالة السلطان المعظم عن ترحيبه بأصحاب السعادة السفراء مقدرا ما حملوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة من قادة دولهم،
مؤكدا لهم أن قيادة سلطنة عمان ستوفر لهم كل ما من شأنه تيسير أداء مهامهم والاطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأمثل. كما شدد جلالة السلطان على حرص بلاده على مواصلة ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع دولهم على مختلف الأصعدة. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير الديوان البلاط السلطانية. ومعالي السيد وزير الخارجية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني وسعادة رئيس المراسم السلطانية والمرافقان العسكريان لجلالة السلطان. أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر بصلالة كل من سعادة السفير الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية بيلاروس، سعادة السفير فيصل بن عمر المرهون سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية العربية السورية، سعادة السفير علي بن أحمد الشنفري سفير سلطنة عمان لدى دولة الكويت، سعادة السفير أنور بن أحمد مقيبل سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصين الشعبية، سعادة السفير يعقوب بن بدر الرقيشي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السودان، سعادة السفير سالم بن حبيب العميري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، سعادة السفير سالم بن سعود الحبسي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية النمسا، سعادة السفير راشد بن علي البادي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية السنغال، سعادة السفير المهندس حاتم بن هلال اليعقوبي سفير سلطنة عمان لدى ماليزيا، سعادة السفيرة أصيلة بنت ناصر الكيومية سفيرة سلطنة عمان لدى اليابان، سعادة السفير الدكتور الشيخ صلاح بن سالم جعبوب سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كازاخستان.

خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطانية قرارا بإعادة تشكيلها برئاسته ووزير الإعلام نائبا للرئيس ورئيس مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أميرا أمينا للسر وعضوية مجموعة من المثقفين والأكاديميين العمانيين والعرب. وحددت الجائزة مجالات التنافس في دورتها 13 في دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة والخط العربي عن فرع الفنون والقصة القصيرة عن فرع الآداب. ومن المرتقب الإعلان عن الفائزين في شهر نوفمبر القادم. وتسعى جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب منذ انطلاق دورتها الأولى عام 2012 إلى تنشيط حركة الثقافة والفن والأدب داخل سلطنة عمان وخارجها وتكريم رموز الفكر على نتاجاتهم القيمة. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 29 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المرتبطة بالعمل البلدي الخليجي المشترك من بينها البيئة الحضرية وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية وخطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030 إلى جانب استعراض نتائج جائزة مجلس التعاون في مجال البلديات في دورتها السادسة ومستهدفات خطة العمل لعام 2027 وكود البناء الخليجي والفعاليات البلدية الخليجية المشتركة والاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة في المجال البلدي. كما بحث الاجتماع إقامة الأسبوع البلدي الخليجي الرابع ومؤتمر العمل البلدي 13 وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأوصى برفع الأدلة المتعلقة بالبيئة الحضرية والتخطيط العمراني والاستراتيجي وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية إضافة إلى آليات مراجعة الأدلة المعتمدة. ترأس وفد سلطنة عمان معالي السيد فيصل بن حمود البوسعيدي محافظ مسندم. منح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية سعادة أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب الإفتاء منحه وسام التميز من الدرجة الأولى. قام بتسليم الوسام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني وذلك في حفل رسمي أقيم في العاصمة الأردنية عمان جرى خلاله تكريم عدد من الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر 19 لمؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامية تقديرا لجهودهم الاستثنائية في خدمة الأمة الإسلامية في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خريطة السياحة الخليجية والإقليمية. اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. جاء الإعلان عن اختيار ولاية الجبل الأخضر خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدون

0: ولمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية، أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات السياحية والزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نمواً في الحركة السياحية وتزايداً في أعداد الزوار وتوسعاً في المشاريع والمنشآت والخدمات. اعتمدت منظمة الصحة العالمية ولايتي بركة بمحافظة جنوب الباطنة وينقل بمحافظة الظاهرة كمدينتين صحيتين، ليرتفع بذلك عدد المدن الصحية المعتمدة دوليا في سلطنة عمان إلى 8 مدن. وجاء اعتماد الولايتين عقب استكمال متطلبات ومعايير منظمة الصحة العالمية من خلال زيارة تقييمية نفذها الفريق الإقليمي للمنظمة بمشاركة فريق من وزارة الصحة ممثلا بدائرة تعزيز الصحة. وشملت الزيارات تقييم المبادرات والمشاريع المنفذة في مختلف المجالات المرتبطة بالصحة والتنمية المستدامة، ويجسد هذا الإنجاز التزام سلطنة عمان بمواصلة الاستثمار في مجتمعات أكثر صحة واستدامة. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل. وأضاف ترامب أن أسعار النفط التي زادت بسبب حرب إيران ليس من المرجح أن تتراجع قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا بوقوع انفجار في جنوب إيران طالت جزيرة قشم ومدينتي سيرك ومينابا. صوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي، واعتمد القرار ب 23 صوتا مؤيدا، وامتنع 8 أعضاء من التصويت بينما عرضته 3 دول. ويدعو القرار طهران إلى الانخراط بجدية ومن دون شروط في محادثات ترمي إلى بناء ثقة دولية لبرنامجها النووي. ولم تتمكن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة من تفقد منشآت نووية رئيسية في إيران منذ تعرض موقعها لقصف أمريكي في العام الماضي. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تواصل دولة الاحتلال سياسة الاستيطان والاقتحامات والاعتقالات ضد الفلسطينيين.
1: الاستيطان، سياسة إسرائيل التوسعية للاستيلاء على الأرض وفرض السيطرة. سلطات الاحتلال تصاعد وتسرع هذه السياسة، إذ تعتزم بناء 1670 وحدة استيطان جديدة ضمن 13 مشروعا استيطانيا تستهدف الضفة الغربية، فيما يتهدد مشروع آخر مدينة القدس المحتلة. وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى يتهدده التغيير بمشروع استيطاني مشترك بين بلدية الاحتلال وجمعية استيطانية لإقامة فندق على مساحة نحو 3 دونمات، ما يعني تدمير الكثير من الآثار والمقابر والكهوف الأثرية في وادي الربابة. وبإقامة الفندق تسهل عملية وصول المستوطنين إلى المسجد الأقصى. الحرم القدسي يتعرض يوميا لاقتحامات المستوطنين بدعم من شرطة الاحتلال. إسرائيل لا تكتفي بالاستيطان، إذ هدمت الجرافات منازل غرب بيت لحم في الضفة الغربية، وداهم الجيش عدة مدن وبلدات، واعتقل أكثر من 30 شخصا. وحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقل الجيش الأسبوع الماضي أكثر من 100 فلسطيني بينهم نساء وأطفال، في وقت يواصل المستوطنون اعتداءاتهم. فطالت أراضٍ زراعية في محيط مدينة رام الله، وداهم المستوطنون منازل في بلدة سعير بالخليل. وضمن الاستهدافات للتجمعات البدوية الفلسطينية، اقتحم مستوطنون مسافر يطا. وحسب منظمة البيدر الحقوقية تم توثيق 1061 اعتداء على التجمعات البدوية في الضفة خلال الشهر الماضي. أما قطاع غزة فيدفع ضريبة التصعيد الإسرائيلي من دماء سكانه. عائلة كاملة من 4 أفراد استشهدت في قصف إسرائيلي لمنزل في بلدة بيت لاهيا شمالا، وأصيب آخرون إثر سلسلة غارات من طائرات مسيرة على جباليا شمال غزة وخان يونس في الجنوب، إلى جانب استمرار القصف المدفعي للمناطق الشرقية. ورصد ارتفاع في أوامر الإخلاء والاستهدافات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية. إسرائيل تدعي استهداف مخازن للسلاح، فيما أكدت مصادر أن ما يتم استهدافه أجهزة تنصت واتصالات زرعتها إسرائيل سابقا في عدة أماكن. وأيا كان الحال، فالنتيجة أن سكان غزة يعيشون الترقب والخوف إلى جانب سوء الوضع الإنساني. الأمم المتحدة حذرت من عدم كفاية مخزون الإمدادات الأساسية في غزة بسبب القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر. اقتراب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي وغياب المحاسبة الدولية معطيات تجيرها إسرائيل لترفع وتيرة استهدافاتها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية في ملف التفاوض مع إسرائيل، وأكد عون على أن أي فراغ أمني في جنوب لبنان يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومؤسسا بالسيادة الوطنية. يأتي ذلك في وقت حذر فيه الجيش اللبناني من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يهدد التفاهمات والترتيبات القائمة ويعيق جهود الجيش الرامية إلى إرساء الاستقرار في الجنوب، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار منذ توقيعه في يونيو الماضي. أفاد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مشيرا إلى أنهم يتقدمون نحو مناطق محاذية لمضيق باب المندب الاستراتيجي. وأضاف أن أنصار الله سيطروا على جزيرة زوقر اليمنية في جنوب البحر الأحمر بعد هجوم بصواريخ باليستية أعقبه هجوم بري بزوارق حربية. قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سوم الأوكرانية، كما أدى هجوم على ميناء ميكولوفيا إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وتضرر لبنية تحتية ومدنية وصناعية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياماليا بشمال روسيا على بعد 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا وباستثمارات استكشافية تقدر بنحو 6 ملايين ريال عماني. وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعة، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
3: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف أنواع محددة أيضا من المعادن. هذا المشروع لا شك نحن ننظر إليه على أنه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
2: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز ب51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا. اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريا بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
4: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% تغطي المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة أبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
2: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية إنشاء ميناء الصيد بولاية محوت بمحافظة الوسطى، ويتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال البحرية والإنشائية وإنشاء كاسري أمواج وأصفة ومرسى للقوارب، إلى جانب سوق للأسماك ومصنع للثلج وورش لصيانة القوارب والسفن. كما يشمل المشروع مرافق خدمية واستثمارية وشبكات للطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وقع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. ختام أولى فتراتنا الإخبارية تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة، سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم يده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. اختيار ولاية الجبال الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
12: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا أينما تكونوا، ونسعد بكم دائما وأبدا في هذه المساحة الصباحية كل جمعة وسبت من الآن وحتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات التي نشارككم تفاصيلها. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الجمعة 29 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافق 11 من سبتمبر لعام 2026 للميلاد. صباحات سعيدة نرجوها لكم أينما تكونوا وأينما تكون وجهاتكم في ربوع هذا الوطن العزيز، نسعد باستماعكم ورفقتكم ومشاركاتكم الصباحية. نستقبلها على رقم الواتساب 72442010 دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يتابعنا ومن ينضم إلينا لاحقا في هذه المساحة الصباحية. إن شاء الله أكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي.

صباح سعيد نرجوها لكم مستمعينا أينما تكونوا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ضمن محطاتنا الصباحية صحافة اليوم نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. ضمن موضوعاتنا إن شاء الله في حلقة اليوم عن اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين، نظرا لطبيعتها الاستثنائية وما تحتويه من موروث ثقافي وزراعي متفرد وتجارب سياحية متنوعة. إن شاء الله راح تكون معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذة إسراء بنت زهران المحروقية، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. كذلك وزارة التعليم تحقق إنجاز جديد بفوزها بجائزة مكاتب الرؤية في فئة التحول الرقمي عن منصة أو عن مبادرة منصة مؤشر التي تمثل إحدى المبادرات الرقمية الهادفة إلى توظيف البيانات والمؤشرات في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل المؤسسي. إن شاء الله راح يكون معنا أيضا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ فارس بن سعيد الفارسي، المدير العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي والمكلف بأعمال مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. هذا بالإضافة لمحطاتنا الأخرى غذاء ودواء، المحطة الصحية، وأيضا المحطة التي نشارككم فيها العديد من الأخبار في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم التقانة، محطة التكنولوجيا. ونسعد أيضا في هذه المساحة الصباحية باستقبال رسائلكم ومشاركاتكم الصباحية على رقم الواتساب 724-42-01-0. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: اهلا وسهلا بكم جميعا مستمعينا، صباحات الخير والنور والبركه عليكم. نسعد بكم في هذه المساحه الصباحيه، وتحياتنا لكل من يتواصل معنا بهذه الرسائل. الكلمه مسؤوليه، فكم من كلمه رفعت انسانا، وكم من كلمه كسرت خاطرا، وكم من كلمه بقيت في الذاكره سنوات. فاختر كلماتك كما تختار طريقك. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب من حولهم، صباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله يا فايز العلوي. تحياتنا الصباحية لك أيضا. خالد العاصم يقول: حتى لو أثقلتك أيام ظننت أنها لن تنتهي وأرهقتك الهموم، فلا تجعل الماضي يقنعك بأن أجمل ما في حياتك مضى. ما دام الله أمد في عمرك فهذا يعني أن في الطريق فرصا قادمة وأبوابا ستفتح وخيرا سيصلك بإذن الله تعالى. شكرا لك يا خالد. الالتفات المعبر جمال، والعبور الرحيم بلاغة، والروح العذبة هبة، لكن الأجمل من كل ذلك أن تمر بقلب متعب دون أن تزيده وجعا، وأن ترحل منه وقد تركت فيه شيئا يشبه النجاة. جمعة مباركة للجميع، حفظكم الله وأسعد صباحكم. صباحاتك سعيدة يا سليمان العاصمي، تحياتنا الصباحية لك. كيف تبدو صباحاتكم في هذا اليوم؟ شاركونا تفاصيلكم الصباحية على رقم الواتساب 7244-2010 إلى محطتنا القادمة صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم.

صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: أمام المقام السامي عدد من سفراء سلطنة عمان يؤدون القسم، جلالة السلطان يتقبل أوراق اعتماد 9 سفراء لدول صديقة. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 29 لوزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون. العاهل الأردني يمنح الأمين العام بمكتب الإفتاء وسام التميز. طلبة المدارس يحملون رسالة الكشف المبكر عن السرطان ويستعدون لمخيم شبابي. مؤتمر سلامة المرضى يبحث توحيد الجهود والخبرات لتطوير الممارسات الصحية باستعراض تجارب وطنية ودولية. في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: سلطنة عمان تؤكد أهمية تنفيذ المبادرات السياحية في دول المجلس وفق برنامج زمني واضح خلال مشاركتها في اجتماع وزاري خليجي. توقيع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال.

هنا تقرير بعنوان 3% نمو قطاع التعليم وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 4.8%. الإنفاق الإنمائي يعزز توافق الأداء مع مستهدفات رؤية عمان 2040. سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الثاني للهيئة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور. بدء تنفيذ المشروع الوطني لتحصين الثروة الحيوانية بشمال الشرقية. توقيع اتفاقية لإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت لتعزيز الاقتصاد السمكي ودعم التنمية والاستثمار. 101 مليون ريال لاستثمارات جديدة في المنطقة الحرة بصلالة. ومن الاقتصاد إلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم. أحمر شواطئ ينافس الإمارات والسعودية وأوزبكستان في كأس آسيا. الناشئين يلاقي قطر والإمارات والبحرين والصين في كأس الخليج. انطلاق مهرجان كرة القدم النسائية بمحافظة ظفار. عصام السياذي يعتزل تحكيم السلة بعد مسيرة دولية حافلة. 80 مشاركا في ملتقى الاتحاد الكشفي لرواد العرب. صراع النقاط يتجدد في 4 مواجهات بدور جندال اليوم.

ضمن صفحة الأخبار الثقافية، فيلم وهم لعيسى الصبحي وقفلة لأحمد الزغبي يتوجان في مهرجان ظفار السينما الدولي وأفضل فيلمين روائيين في ختام النسخة الثانية. إعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب. برنامج مجالسنا يوثق الموروث الاجتماعي داخل المجالس الخليجية. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: خمس دقائق بعد الثامنة صباحا، نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم لنا في هذه الدقائق. حديثنا القادم عن اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 خلال الاجتماع العاشر للوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بمملكة البحرين. نتحدث عن هذا الاختيار، لماذا ولاية الجبل الأخضر؟ ولا شك يعني أن هناك العديد من المعايير والجوانب التي تتمتع بها ولاية الجبل الأخضر من مختلف الجوانب السياحية الطبيعية والتراثية وغيرها من الجوانب التي نتحدث عنها إن شاء الله بشيء من التفصيل، واختيارها عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. في الحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا عبر اتصال هاتفي الأستاذة إسراء بن زهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. صباح الخير أستاذة إسراء، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير، وأسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام بكل خير.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة إسراء، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. وبداية يعني عن اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية ل 2027، عن أهم ما يعني هذا الاختيار للمحافظة ولسلطنة عمان بشكل عام.
1: بداية احنا في محافظة الداخلية سعداء جدا بهذا الاختيار، يعني ممكن نعتبره اختيار نعتز به في المحافظة، ننظر إليه باعتبار مسؤولية وفرصة للبناء. طبعا البناء على ما تتمتع به المحافظة من مقومات طبيعية وثقافية وزراعية وسياحية. طبعا هذا الاختيار يعكس بشكل رئيسي المكانة السياحية اللي وصلت لها الولاية باعتبارها نسخة وجهة سياحية نوعية. يعني يفتح هذا الاختيار المجال أمام مرحلة جديدة تعزز حضور الولاية من جوانب متعددة، تطور تجربة سياحية فيها، وبالتالي يحقق أثر اقتصادي أوسع، كذلك أيضا مع الحفاظ على هوية الجبل الأخضر وخصوصيته في الولاية.
0: نعم يعني نعم سيد إسراء، يعني هي بالأساس ولاية الجبل الأخضر في السنوات الماضية أو خلال هذه المواسم تستقبل أعداد

0: الطبيعة الجبلية، المناخ المعتدل، أيضا عندنا المدرجات الزراعية، القرى القديمة، وعندنا كذلك الموروث الثقافي والاجتماعي، وما ننسى أيضا المنتجات الزراعية اللي ارتبطت بشكل رئيسي بالجبل الأخضر هويته، مثل عندنا الورد والرمان وكذلك الفواكه المختلفة. بالتالي عندنا نوعا ما نعتبر في الولاية تنوع تجارب، عندنا السياحة البيئية، سياحة المغامرات، عندنا كذلك السياحة الزراعية. فهذه المواسم والفعاليات والممكن نقول المقومات الطبيعية، بالإضافة إلى عندنا مشاريع وتطوير المرافق والخدمات السياحية. فبالتالي إحنا ممكن نقول أن هذا الاختيار جاء على تكامل المقومات وأيضا تكامل الجهود والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأيضا المجتمع المحلي. فعندنا اختيار الجبل الأخضر يعكس أيضا قيمة المكان بجميع المكونات والمقومات الطبيعية الثقافية وكذلك الإنسانية.
1: نعم، الآن بعد هذا الاختيار أستاذ إسراء، كيف ينعكس أيضا على تعزيز معدلات التدفق السياحي في الجبل الأخضر خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله؟
0: هو الحمد لله بالنسبة للجبل الأخضر المؤشرات في السياحة والحركة السياحية غالبا إيجابية.
1: نعم
0: عندنا خلال النصف الأول من عام 2026 كانوا أكثر من 100,000 زائر، وكانت نسبة النمو مقارنة بنفس النصف العام الماضي 13.2%. هذه بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. طبعا اختيار الولاية عاصمة للسياحة الخليجية يعطي فرصة للبناء على هذا النمو، من خلال أيضا كذلك الجهود اللي بتكون قائمة بتعزيز الترويج السياحي للوجهة على مستوى خليجي ومستوى عالمي، وبالتالي نقدم برامج وتجارب جديدة تستهدف شرائح من الزوار يعني تكون مختلفة. وما ننظر لا من زاوية فقط زيادة أعداد الزوار،
1: نعم
0: هو الأهم من الناحية الأخرى أن نحول هذا التدفق السياحي إلى قيمة اقتصادية وتنموية مستمرة من خلال إطالة مدة إقامة الزوار، زيادة الإنفاق داخل الولاية ودعم المشاريع المختلفة، هذا من خلال تنويع التجارب، بحيث أن احنا ما فقط نكتفي بالمقومات الطبيعية الموجودة، إنما نعطي مجالات أكبر وفرص أوسع للمؤسسات الصغيرة المتوسطة في الولاية، رواد الأعمال والمجتمع المحلي. فبإذن الله هذا الأثر الذي نطمح له ونطمح لتعزيزه في ولاية الجبل الأخضر لعام 2027 والأعوام القادمة بإذن الله.
1: نعم إن شاء الله. ذكرت أستاذ إسراء يعني عن ما تحظى به الولاية، ولاية الجبل الأخضر، من مقومات، ولا شك أن هذه المقومات السياحية يعني تتعزز بتنفيذ العديد من المشاريع. فنتحدث عن أهم ما تتمتع به الولاية من مشروعات ومقومات سياحية وموروث ثقافي متنوع. كذلك ذكرت يعني عن شراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ربما
0: نعم،
1: أيضا هذا في سياق تنفيذ هذه المشروعات.
0: في هناك العديد من المشاريع التنموية الاستراتيجية وكذلك المشاريع الاستثمارية في الولاية. عندنا بشكل استراتيجي مشروع الجبل العالي، وهناك أيضا عمل مستمر على تطوير المشروعات والمرافق والخدمات بالنسبة للقطاع البلدي أيضا في الولاية، بالإضافة إلى مثل ما ذكرنا أن احنا نحاول ننوع المواسم السياحية ونقدمها بصورة تجربة متكاملة من خلال المهرجانات والفعاليات المستمرة في الولاية. فبالتالي التوجه الأساسي لجميع المشروعات هذه أن يكون هذا التطوير وهذه المشاريع منسجمة مع هوية الجبل الأخضر، بحيث أنها ما تكون منفصلة عن المكان، بل تستثمر الميزة النسبية هذه تحافظ على بيئة الجبل الأخضر وخصوصيته. فبالتالي هناك مجال للاستثمار والقطاع الخاص والمؤسسات من خلال هذه المشاريع المتنوعة. كذلك عندنا المنشآت الفندقية التابعة يعني موجودة في الجبل الأخضر، تطور سياحيا هناك في كل مرة يعني زائر يجد الجبل الأخضر بتجربة مختلفة وأفضل من التجربة السابقة.
1: نعم، يعني نقطة الترويج التي ذكرتيها هي في غاية الأهمية، يعني الترويج للجبل الأخضر، وهذا الأمر يعني برز كثيرا خلال

0: الفترة الماضية، وبالتالي هذا عزز أيضا معدلات الزيارة أو التدفق السياحي إلى محافظة الداخلي وتحديدا لولاية الجبل الأخضر. فلو تقربين أكثر عن طبيعة الإقبال خلال هذه الفترة أستاذة إسراء، يعني عن على ولاية الجبل الأخضر خلال فترة الصيف، ودور البرامج السياحية في جذب الزوار إلى محافظة الداخلية.
1: هو طبعا الجبل الأخضر بحد ذاته يعني من المناخ المعتدل والطبيعة يعني بشكل رئيسي من أبرز الوجهات الصيفية، وكذلك ممكن يكون حتى الموسم يعني موسم ما فقط موسم واحد إنما في مواسم متعددة بالنسبة لولاية الجبل الأخضر. فاللي نحرص عليه في يعني عندنا في المحافظة أن ما يكون فقط عامل الطقس، إنما يجد الزائر مثل ما ذكرت لك تجربة متكاملة ومتجددة في كل زيارة لها للجبل الأخضر. وهذا الدور الأساسي للمواسم والبرامج السياحية بالتعاون مع يعني الجهات الحكومية تكون فيها تكاملية مع كذلك القطاع الخاص. ممكن نقول أن إحنا لمسنا أثر هذه المواسم في مهرجان الجبل الأخضر لهذا العام، والأعوام السابقة يعني كان في زيادة يعني تعتبر جيدة وبارزة في عدد الزوار ونمو في كذلك اعتبار منصة تسويقية من خلال الأسر المنتجة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، وكذلك أيضا اللي هو فرص العمل المؤقتة المرتبطة بالمهرجان. فإحنا عندنا نفس هذه الأرقام، زيادة عدد الزوار، زيادة النمو، هذا يوضح أن هذه البرامج والمواسم السياحية ما يعني المفروض تكون متكررة، وممتد أثرها إلى كذلك النشاط الاقتصادي في الولاية، ولتعزز كذلك ارتباط المجتمع المحلي بالقطاع السياحي. فبإذن الله المراحل المقبلة يعني مهمة، إلى أن إحنا نبني على هذه التجارب، ننوع البرامج على مدار العام بحيث أنها ما تكون وجهة سياحية موسمية إنما تكون على مدار العام، وكذلك نربط الجبل الأخضر ببقية المقومات وكذلك الولايات في محافظة الداخلية، بحيث أن تمتد استفادة الزائر والقطاع السياحي إلى نطاق أوسع من المحافظة.
0: نعم، وإن شاء الله يعني هذا الاختيار يعزز حضور ولاية الجبل الأخضر، يعني ليس فقط على خارطة السياحة الخليجية، إنما تمتد إلى أبعاد أخرى وتستقطب سياح من مختلف يعني أقطار العالم. وكما ذكرت يعني الجبل الأخضر وجهة لكل المواسم أو في كل المواسم بما تتمتع يعني به من عوامل ومقومات سياحية تراثية وطبيعية مختلفة. نرجو لكم كل التوفيق أستاذة إسراء، وأشكر جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق للحديث عن هذا الموضوع.
1: أشكركم أنا على هذه الاستضافة وتحت الفرصة للحديث عن ما نعتبره يعني إنجاز لهذا العام. نطلع أن يكون عام 2027 عام مميز للجبل الأخضر،
0: أكيد بإذن الله.
1: وممكن نقول يليق بمكانته كعاصمة للسياحة الخليجية. شكرا لكم المستمعين الكرام، ونرحب بكم جميعا في ولاية الجبل الأخضر.
0: بارك الله فيك أستاذة إسراء، ويومك سعيد إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: إذا عن
1: شكرا.
0: اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027، كانت معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذة إسراء بن زهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية.

كم مرة تأملت في الطبيعة، في السماء، وفي كل التفاصيل الجميلة في هذا الكون، سواء كان مع بداية الصباح أو مع وقت الغروب؟ يعني كم أخذتنا الحياة بكل تفاصيلها عن النظر إلى أجمل التفاصيل من حوالينا، من الطبيعة الخلابة أو من التمعن والتأمل في هذا الكون. كم مرة يعني نظرنا إلى السماء بكل ما فيها من جماليات، وإن كان يعني لدقائق بسيطة؟ إلى أي درجة يعني ستشعر فيما بعد أنك فقدت ربما وقت طويل جدا من حياتك أو سنوات، ولم يعني تتأمل في هذا الجمال في هذا الكون؟ أحيانا يمكن يكون التمدن والعمران حجب أعيننا عن النظر إلى السماء مثلا، أو ربما انشغلنا بكثير من الأشياء، الإضاءات مثلا، إضاءات الأجهزة اللي نستخدمها بشكل يعني مستمر، سواء كان أجهزة الكمبيوتر، أجهزة الهواتف، أو ربما الإضاءات في مختلف الأماكن، يعني في الشوارع، أو مثلا إضاءات السيارات أحيانا تحجبك عن النظر إلى تفاصيل دقيقة جدا وبديعة في نفس الوقت يعني في هذا الكون. ماذا نخسر حين تحجب الأبراج السماء عن أعيننا؟ نعيش تحتها كل يوم، لكننا قد نمضي ساعات طويلة من دون أن نراها. تحاصرنا الجدران وتغلق الأبراج الأفق، وتتحول السماء الواسعة إلى شريط ضيق يظهر بين مبنيين، أو من خلف نافذة صغيرة، هكذا تكتب ليلى الجندي. قد يبدو اختفاء السماء من المشهد اليومي تفصيلا جماليا لا أكثر، لكن دراسات متزايدة تشير إلى أن علاقتنا بالطبيعة بما فيها الأشجار والمياه والضوء والفضاء المفتوح ترتبط بصحتنا النفسية والجسدية. المشهد الطبيعي لا يمنح العين استراحة فقط، بل قد يخفف التوتر ويحسن الانتباه ويشجع على الحركة، كما يرتبط بانخفاض بعض عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب. ومع توسع المدن وارتفاع كثافة المباني، بدأ الباحثون يطرحون سؤالا مختلفا: ماذا يحدث لنا عندما لا نرى السماء؟ تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، ومع الزيادة السكانية والتوسع العمراني المتسارع تراجعت المساحات الطبيعية المحيطة بالمنازل وحلت محلها كتل خرسانية شاهقة ومتراصة. تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن نحو 70% من سكان العالم قد يعيشون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050. ولا تعني هذه التحولات خسارة الحدائق والأشجار وحدها، بل تعني أيضا تضاؤل مساحة السماء المرئية من الشوارع والمنازل وأماكن العمل. ففي أحياء كثيرة لم تعد النوافذ تطل على الأفق، بل على جدار قريب أو برج مقابل. هكذا تتراجع فرص التعرض للضوء الطبيعي والهواء الطلق والمشاهد المفتوحة. هي عناصر ترتبط ببعضها ولا يمكن فصل تأثير أحدها بسهولة عن الآخر. لذلك لا يسأل الباحثون فقط عن عدد الأشجار في الحي أو قرب المنزل من حديقة، بل أصبحوا يهتمون أيضا بما يسمى معامل رؤية السماء، أي مقدار الجزء المرئي منها داخل الشوارع وبين المباني ومن خلال النوافذ. ربطت أبحاث عديدة التعرض للطبيعة بانخفاض التوتر والقلق وأعراض الاكتئاب وتحسن المزاج والقدرة على التركيز والحضور الذهني، كما وجدت الدراسات ارتباطا بين العيش قرب المساحات الطبيعية وانخفاض بعض المخاطر الصحية، ومنها ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والجهاز التنفسي والسكري من النوع الثاني. لا يعني ذلك أن الجلوس في حديقة يعالج هذه الأمراض، بل إن الطبيعة قد تعمل عاملا داعما للصحة من خلال تخفيف الضغط النفسي وتشجيع النشاط البدني وتحسين النوم وتوفير فرص أكبر للتواصل الاجتماعي والتقليل التعرض للضوضاء والتلوث في بعض المناطق. يعني حتى في المستشفيات لفتت الدراسات إلى أن مشاهدة المناظر الطبيعية من النوافذ قد تساعد المرضى على الشعور براحة أكبر خلال التعافي، ولهذا باتت الإطلالات الطبيعية والضوء اليومي جزءا من النقاش المتعلق بتصميم المنشآت الصحية.
خلال جائحة كوفيد 19 اختبر ملايين الأشخاص معنى الحرمان من الطبيعة بصورة مباشرة. ففي دراسة نشرت عام 2020 وشملت نحو 3000 شخص في طوكيو، ارتبطت رؤية المساحات الخضراء من المنازل أو من المنزل أو الخروج إليها خلال الفترات المسموح بها من العزل بمستويات أعلى من الرضا والسعادة وتقدير الذات ومستويات أقل من الاكتئاب والوحدة. حظيت أشجار والأشجار والحدائق والبحار باهتمام واسع في الأبحاث، بينما بقيت السماء غالبا جزءا من المشهد الكلي لا عنصرا مستقلا، لكن حضورها البصر الواسع وما يرتبط بها من ضوء طبيعي وإحساس بالانفتاح دفع باحثين إلى محاولة فهم دورها بصورة أدق. في عام 2024 درس باحثون أتراك أثر مدة التعرض لأشعة الشمس ومعامل رؤية السماء في تصميم مباني المستشفيات، خلصوا إلى أهمية مراعاة هذين العاملين منذ المراحل الأولى للتصميم لما قد يقدمانه من دعم لراحة المرضى والعاملين ورضاهم داخل البيئة العلاجية. لا تتعلق الفكرة بمشهد جميل فحسب، بل ببيئة داخلية تسمح بدخول الضوء وتمنح الموجودين إحساسا بالاتساع وتخفف شعور الانغلاق الذي تفرضه الممرات والغرف المغلقة. في دراسة صينية أيضا تابعت نحو 22 ألف شخص تبلغ أعمارهم 35 عام فأكثر لمدة 5 سنوات، حاول باحثون معرفة العلاقة بين عدد الأيام ذات السماء الصافية والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولم يكن أي من المشاركين مصابا بهذه الأمراض عند بدء المتابعة. أظهرت النتائج أن كل زيادة قدرها 10 أيام من التعرض للسماء الصافية سنويا ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنحو 3%، وانخفاض خطر السكتة الدماغية بنحو 7%. كما كان الأشخاص الذين تعرضوا أيضا للسماء الصافية فترات أطول لا سيما سكان المناطق الريفية أقل عرضة لأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية بنسب وصلت إلى 32% و43% على التوالي مقارنة بمن كانوا أقل تعرضا. ولكن السماء هنا قد لا تعمل منفردة، فالأيام الصافية تشجع الناس على الخروج والحركة وممارسة الأنشطة البدنية، وقد تعني أيضا التعرض لضوء طبيعي أكبر ومستويات أقل من تلوث الهواء. ربما أيضا بعض الدراسات يعني ربطت رؤية السماء بإطالة العمر. في مايو 2026 الحالي نشر باحثون من جامعة هونغ كونغ دراسة حاولت قياس ما يراه السكان من داخل المباني وعلاقة ذلك بمتوسط العمر المتوقع. استخدم الفريق نماذج ثلاثية الأبعاد مستندة إلى خرائط جوجل مع خوارزميات للتعلم العميق لمحاكاة الإطلالات من نوافذ المباني وتقدير مقدار ما يظهر منها من الأشجار والمياه والسماء، ثم ربط الباحثون هذه البيانات بسجلات الوفيات الرسمية في المدينة. أظهرت النتائج أن مشاهدة العناصر الطبيعية من داخل المباني ارتبطت بارتفاع متوسط العمر المتوقع، وكان الارتباط برؤية السماء أكثر وضوحا من بقية العناصر التي جرى تحليلها. لا يعني ذلك أن النظر من النافذة يضيف سنوات العمر مباشرة، قد تكون الإطلالة على السماء مؤشر على ظروف معيشية أفضل مثل انخفاض كثافة البناء والضوضاء والتلوث ووجود مساحات تسمح بالحركة والتواصل الاجتماعي وغيرها من الجوانب الكثيرة التي يعني تناقش وترصد في علاقة بين النظر إلى الطبيعة بشكل عام وإلى السماء بجوانب أخرى في حياتنا تتعلق بالجانب الصحي والنفسي وغيرها من العوامل المهمة. ولذلك صار يعني بالنسبة للمصممين المعماريين أو المطورين العقاريين أثناء مثلا إنشاء حي معين أو فيما يتعلق يعني بإنشاء مباني جديدة في وسط الحي، ينظر إلى هذه الجوانب إلى أي درجة فيها يعني هامش من الأنسنة أو فيها مقدار من الأنسنة، بحيث السكان الذين يعيشون في هذه المباني يتمتعون بقدر عالي من التواصل البصري مع الطبيعة. ربما أصبح يعني في الفترة الأخيرة يعني
في شيء من الاهتمام إلى هذه الجوانب بالنسبة للمعماريين، وهذا يعني إن كان هناك يعني من أحد من المختصين المعماريين من يسمعنا الآن يدرك فعلا مدى حجم أو أهمية هذا الموضوع، لما له أيضا من إقبال واسع من قبل مرتادي هذه الأماكن. لكن يعني حتى لو كان الحي اللي تسكن فيه أو المكان اللي تسكن فيه يعني مكتظ مثلا بالسكان بالمباني وبمختلف عوامل الإزعاج أو الضوضاء، إنما هناك يعني مساحات أخرى في الريف أو في أي مكان يكون بعيد عن الناس بشكل عام أو عن هذه الكتل الخرسانية بشكل عام، وتستمتع بمناظر خلابة وفي وسط يعني هدوء بعيدا عن الضجيج، وتتأمل هذه الطبيعة الساحرة سلطنة عمان فيها الكثير من الأماكن وهذا التنوع البديع في الطبيعة والتنوع الأحيائي ومختلف الأماكن بتنوع تضاريسها وجغرافيتها. أهلا وسهلا بكل من يتابعنا في هذه المساحة الصباحية من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح براثير إذاعة سلطنة عمان، وأهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. حققت وزارة التعليم إنجاز جديد بفوزها بجائزة مكاتب الرؤية في فئة التحول الرقمي عن مبادرة منصة مؤشر، التي تمثل إحدى المبادرات الرقمية الهادفة إلى توظيف البيانات والمؤشرات في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء وتطوير العمل المؤسسي. في الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي الأستاذ فارس بن سعيد الفارسي، المدير العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي والمكلف بأعمال مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة التعليم. صباح الخير أستاذ فارس، وأهلا وسهلا بك، مبارك لكم هذا الفوز.
1: أهلا بك أخي الكريم وبجميع مستمعين الأعزاء، والله يبارك فيك، يسعدني جدا تواجد معكم اليوم، ونفخر بمشاركتكم هذا الإنجاز الذي يمثل ثمرة جهود تكاملية داخل وزارة التعليم.
0: حياك الله أستاذ فارس، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. بداية، ما الذي يمثل فوز وزارة التعليم جائزة مكاتب الرؤية في فئة التحول الرقمي عن مبادرة منصة مؤشر؟
1: حقيقة قدمت الوزارة أو شاركت الوزارة في مسابقة في تجربتين مؤسستين تنتميان إلى مجالين مختلفين لكنهما تلتقيان في هدف واحد، وهو دعم تحقيق رؤية عمان 2040. التجربة الأولى مثل ما أشرت هي منصة مؤشر، وحصلت على المركز الأول في فئة التحول الرقمي. والتجربة الثانية في رؤية واضحة لوطن طموح في فئة التوعية برؤية عمان 2040، وأيضا كرمت الوزارة في هذه المبادرة. هذا الفوز الحقيقة يمثل بالنسبة لنا اعترافا بنجاح الوزارة في الانتقال من المتابعة اليدوية التقليدية إلى قيادة الأداء بالبيانات الذكية. فالمنصة أثبتت أو عالجت تحديا واقعيا في منظومة التعليمية، وحققت تحسنا ملموسا. أيضا المنصة هي ليس حلا تقنيا تم شراؤه، هو خلاصة فكر وتطبيق لكفاءات عمانية داخل الوزارة. وبكل فخر الحقيقة واعتزاز أن المنصة تتميز بقيمة نوعية استثنائية. ليش؟ لأنها هي خلاصة فكر تطبيق الكفاءات العمانية المبدعة في منظومة وزارة التعليم.
0: نعم، دعنا نقترب أستاذ فارس من مبادرة أو من هذه المبادرة منصة مؤشر. ما الفكرة التي قامت عليها؟
1: منصة مؤشر هي نقدر نقول أن غرفة قيادية رقمية موحدة لمتابعة جميع المشاريع بوزارة التعليم وقياس المؤشرات، مؤشرات الأداء ورصد التحديات. فهي تعمل أو تكون فكرتها أن يكون العمل ممنهج في دورة عمل، مسار واحد نخطط ونتابع ونرصد نوجه نوثق النتيجة، وأيضا في مركزية وقيادة البيانات. فجمع البيانات المتناثرة كبيرة جدا وفي وزارة التعليم وتحويلها للوحة واحدة تحكم فورية تدعم اتخاذ القرار السريع.
0: نعم، هذه المنصة كونها أيضا يعني تجمع كل هذه البيانات وتكون أيضا قاعدة بيانات وكذلك مؤشرات أخرى، كيف تسهم في دعم اتخاذ القرار في الوزارة؟
1: فهي المنصة هي عالجت تشتت البيانات، المشاريع وتأخرها وتحديثها. وأنت تعرف أن الجميع المستمعين أن منظومة التعليم منظومة واسعة، فهي ربطت ديوان عام الوزارة بجميع المديريات والمحافظات، أنهت هجر الوقت والتجميع اليدوي في تقارير وصعوبة تكوين صورة شاملة عن الأداء المؤسسي، وعالجت تأخر رصد التحديات أو المشكلات التي تعيق عملية التنفيذ.
0: نعم، بعد كل يعني هذه البيانات التي يعني رصدتها هذه المنصة، لو تقربنا أكثر من النتائج التي حققتها منذ تطبيقها، سواء في رفع كفاءة العمل أو سرعة الوصول إلى المعلومات أستاذ فارس.
1: طبعا المنصة وفرت كثير من الوقت والجهد. فهي أولا جميع المشاريع الموجودة في وزارة التعليم ربطتها بمؤشرات الأهداف الرئيسية لتحقيق رؤية عمان 2040. هناك التزام كبير جدا في تحديث هذه المؤشرات، حيث وصلت نسبة التحديث إلى أكثر من 2 أو نسبة التزام أكثر من 92%. أيضا هناك المهم أن الإنذار مبكر، فهي تعطي تنبيهات تلقائية لتحديات على مختلف المستويات.
0: نعم، إلى أي مدى أيضا يمكن تطوير هذه المنصة مستقبلا من خلال الذكاء الاصطناعي أو تحليل البيانات لدعم التخطيط وأيضا اتخاذ القرار؟
1: طبعا الذكاء الاصطناعي الآن مهم جدا. المنصة هي بنية رقمية متكاملة، هي جاهزة تماما للتحول الرقمي والتحول إلى قيادة ذكية استباقية. الآن التنبؤ بالتعثر أو عدم استكمال تنفيذ المشاريع بالذكاء الاصطناعي قبل حدوث، يعطيك تنبيه قبل حدوثه بعدة أسابيع. أيضا الحلو والجميل أنه يولد لك حلول تلقائية بالذكاء الاصطناعي من خلال أرشفة أو أرشيف هذه المنصة أو مكتبتها.
0: نعم، ونتيجة لهذه الميزات التي تتمتع بها هذه المنصة، هي كانت جديرة بهذا الاستحقاق أو هذا التتويج. بعد هذا التتويج أستاذ فارس، ما الخطوات القادمة لتطوير مؤشر وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في وزارة التعليم؟
1: احنا إن شاء الله نركز على الاستدامة والتوسع، تعميق مبدأ الحوكمة الرقمية، البدء الفعلي في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة لتحليل البيانات الكبيرة في هذه المنصة، وإعطاء سيناريوهات للتخطيط المستقبلي أو استشراف المستقبل. احنا نسعى أيضا أن يكون في ترسيخ ثقافي للأداء اليومي، يعني نسعى أن تكون المنصة هي نظام متابعة دوري يومي تشغيلي في كافة التقسيمات أو المديريات في الوزارة.
0: نعم، إن شاء الله هذه المنصة أيضا تحقق ما تطمحون إليه، ونرجو لكم كل التوفيق في المرحلة المقبلة، ونبارك لكم مرة أخرى هذا التتويج أستاذ فارس، وأشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الدقائق.
1: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير على الاستضافة، وإلى اللقاء.
0: حياك الله، يومك سعيد. إذا عن تحقيق وزارة التعليم إنجازا بفوزها بجائزة مكاتب الرؤية في فئة التحول الرقمي عن مبادرة منصة مؤشر، كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ فارس بن سعيد الفارسي، المدير العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي والمكلف بأعمال مدير مكتب متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بوزارة التعليم. وصباحات الخير والنور والبركة لكل من يتابعنا في هذه المساحة الصباحية من أحلى صباح. صباح النور يا أبو أسعد السعدي من جعلان أبو علي، من جعلان بن أبو علي، تحياتنا الصباحية لك. وأيضا صباح النور أم ناصر الهادي، تحياتنا الصباحية لي أيضا. ناصر الزيادي من وادي عندام بنيابة سمد شان بولاية المضيبي، تحياتنا لكل من يتواصل معنا بهذه الرسائل. أبو عصام عبد الله البطاشي من ولاية قريات، وجمعة مباركة عليك بإذن الله، وصباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. أهلا بكم في أحلى صباح.

أكثر العبارات التي تتداول يعني في هذه الفترة في السوشيال ميديا اتهاد وتحابوا لأنه الآيفون الجديد نزل يعني وخلاص الجميع صار يفهمها إنه يعني خلاص إذا كان عندك هدية لشخص معين فأعطيه هذا أو اهديه هذا النسخة الجديدة أو الهاتف الجديد القابل للطي آيفون. ما قصر معنا يعطيك العافية. كشفت أبل النقاب بيوم الأربعاء عن هاتفها الأول قابل للطي آيفون ديو خلال أول حدث تقيم شركة منذ تسلم جون تيرنوس إدارتها لتيم كوك. قال أيضا في تسجيل مصور عرض في مسرح ستيف جوبز في مقر الشركة قام آخرون بتصميم أجهزة قابلة للطي تبدو كأنها مجرد هاتفين تم لصقهما ببعضهما البعض بطريقة غريبة مشيرا إلى أن أبل سعت إلى تصميم بشاشة كبيرة يبدو طبيعيا وبديهيا تماما مثل جهاز اللوحي آيباد. في الكثير من المميزات هذا الجهاز الجديد ولازال أيضا في كثير من الميزات اللي يتحدث عنها يعني صناع المحتوى تحديدا في الجانب التكنولوجي. إن شاء الله يكون من نصيبكم خلال الفترة المقبلة ممن يود أيضا تغيير هاتفه إن شاء الله. ميتا تطلق ميوز أو وكيل الذكاء الاصطناعي وكيلا شخصيا للذكاء الاصطناعي. أعلنت ميتا عن إطلاق وكيل ذكاء اصطناعي شخصي صمم لتنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين في خطوة تنقل استخدامات الذكاء الاصطناعي من مجرد الإجابة عن الأسئلة وتوليد المحتوى إلى تنفيذ إجراءات فعلية والتعامل مع التطبيقات والخدمات الرقمية. الشركة قالت إن ميوز هو وكيل الذكاء الاصطناعي يستطيع التعامل مع مهام بسيطة مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وحجز رحلات السفر إلى جانب تنفيذ مشروعات أكثر تعقيدا تتطلب التخطيط والمتابعة لفترات أطول. ويمكن للمستخدم تحديد هدف معين ليتولى الوكيل وضع خطة لتنفيذه وتنظيم الوقت والموارد اللازمة ثم إنجاز عدد من الخطوات بصورة مستقلة. يعمل الوكيل من خلال تطبيق ميوز كما يمكن التواصل معه مباشرة عبر واتساب بطريقة تشبه المراسلة مع شخص آخر ويعتمد على نموذج ميوز سبارك الذي تصفه ميتا بأنه أقوى نماذجها وأكثرها كفاءة حتى الآن في تنفيذ المهام الفعلية. وفق الشركة يستطيع ميوز فتح متصفح الإنترنت وتعبئة النماذج والتعامل مع التطبيقات والخدمات التي يستخدمها الشخص يوميا كما يمكنه مواصلة تنفيذ المهام حتى بعد إغلاق التطبيق والعودة إلى المستخدم عند حدوث تطورات أو عندما يحتاج إلى موافقته على إجراءات حساسة مثل إرسال رسالة إلكترونية أو إتمام عملية شراء. يعني يمكن للوكيل بحسب ميتا المساعدة في مهام تتجاوز الإجراءات اليومية البسيطة مثل بيع سيارة أو محاولة خفض قيمة فاتورة أو تعديل خطة تدريب وفقا لتغيير ظروف المستخدم والتزاماته. هذه كانت محطة تكنولوجيا وبها نختم حديثنا ولقانا معكم في حلقة اليوم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح. شكرا لكم على طيب المتابعة وشكرا لكل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري وهذه تحيات المخرج مانع بن خلف الفارسي. في أمان الله.

9 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتقبل أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى سلطنة عمان بقصر الحصن العامر بصلالة. أمام المقام السامي لجلالة السلطان المعظم أيده الله عدد من أصحاب السعادة السفراء يؤدون قسم اليمين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخارجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عمانية. ارتفاع السيولة المحلية في سلطنة عمان إلى أكثر من 29 مليار ريال عمانية بنهاية يونيو الماضي. الرئيس الأمريكي يرجح انتهاء الحرب مع إيران بعد الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل. وشهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: كلاس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟

0: تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
1: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور،
0: يصرخ في ألم: يا ليت الزمن يعود. ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
1: ألقيت بجسد سام في البحر ومضيت أتتبع خط الساحل كما نصحني. كانت المساحات خالية من أي حركة، لا سفن لا قوارب، إلى أن جاء الليل فاختفت السواحل عن ناظري ولم يكن ثمة أضواء. هل أمر بصحراء خالية من البشر؟ هكذا يبدو لي، لا حركة ولا أضواء على الشاطئ. كم أنا متعبة وجائعة وعطشة، سوف أتوقف هنا حتى طلوع الفجر. يا إلهي، أنا خائفة، خائفة، هل ستكون نهايتي هنا؟
2: تماسكي يا روز، أرجوك، أنت قوية وصلبة، أريدك أن تعيشي. ستعودين إلى إنجلترا وتقصين هذه الحكاية على أولادك وأحفادك.
1: يستحيل أن أتزوج من بعدك يا مايكل، أنت حبي الأول والأخير، كان يجب أن أموت معك، لقد فعلت كل شيء من أجلي، تمنيت فقط لو لم تدفع هذا الزورق وتنقذني. ليتك أبقيتني على الشاطئ لأموت معك.
2: نامي قليلا يا روز، نامي، لا تفكري إلا بالنجاة.

0: إنه الصباح. يا إلهي كيف غفوت.
1: هذه سفينة.
0: سفينة؟ لا لا لا لا، أكيد إنه شراب. لا، إنها سفينة حقيقية. هاي هاي هاي، أنا هنا أنا هنا، لقد رأوني، إنهم يقتربون، ربما كانوا أشرارا. سوف أرفع المجدفة للدفاع عن نفسي.
2: لا تخافي لا تخافي، ضع المجدفة جانبا، أريد مساعدتك فقط. ارموا السلم هيا. سوف أساعدك على الصعود، هات يدك، على مهلك.
0: كانوا ستة بحارين وكانت وجوههم باسمة وديعة. وضعت صورة الذهب في جيبي ولمحها القبطان.
2: اطمئني يا سيدتي، مالك محفوظ ومصون، حمدا لله على سلامتك. سوف نجر الزورق خلفنا، اجلسي هنا. هيا يا رفاق، أنت عطشانة حتما. سعيد، أعطني بعض الماء. منير، أعطني بعض الأرز والسمك.
0: كان هذا الطعام أطيب طعام تناولته في حياتي.
2: هذه مدينة سور يا سيدتي، سوف نتابع رحلتنا بعدها باتجاه بلدة قريات، نحن من تلك البلدة.
0: مسقط، مسقط.
2: اطمئني يا سيدتي، سوف نأخذك إلى مدينة مسقط.
0: انطلقنا نحو الشمال، أمضينا ساعات في البحر. كان البحارة الستة يغنون ويصفقون طوال الوقت، وهم يبتسمون لي وكأنهم يحاولون إخراجي من الحزن الذي أعيش فيه.
2: أوقفوا السفينة، أوقفوا السفينة. أزلوا الشراع الكبير، اتجهوا نحو الممر المائي.
0: مسقط، مسقط.
2: نعم يا سيدتي، هذا هو الميناء الذي تبحثين عنه. انظري، هناك سفينة بريطانية تقف عند الرصيف. أنا واثق أنك

0: سوف تجدين في حوض الميناء من يمد لك يد المساعدة. ساعدها على ركوب القارب يا يحيى.
1: شعرت بالامتنان الشديد نحو هذا القبطان الطيب. أخرجت صورة النقود وقدمتها له.
0: ماذا تفعلين يا سيدتي؟ سامحك الله، لن آخذ شيئا. لقد أمرنا ديننا أن نساعد الناس، وخير الناس من يساعد الناس. هيا هيا ساعدها في الوصول للميناء يا يحيى.
2: يمكنك النزول هنا يا سيدتي، على مهلك. هذه مدينة مسقط.

0: كانت المدينة تشبه مدينة كراتشي في باكستان. رفع الأطفال أيديهم يلوحون لي مرحبين. تعزز الشعور في قلبي بالأمان أكثر. توقفت عند رصيف الميناء، لا أعرف أين أتجه. فجأة رأيت أحدهم قادما من أحد الشوارع القادمة نحو الميناء. كان بريطانيا بزي عسكري، أشار لي بيده كي أتوقف.
1: أنت بريطانية؟
0: نعم.
1: لماذا أنت وحدك هنا؟ كيف وصلت؟
0: قصة طويلة.
1: اسمي براون، أنا من طاقم هذه السفينة الواقفة. تعالي معي إلى السفينة لنقابل القائد كريفيشر.

0: مستر روبرت، أحضر لنا بعض الطعام بسرعة.
1: لستُ جائعة.
0: لا بأس لا بأس، هل يمكنك أن تروي لنا ما جرى معك؟ لا تبكي لا تبكي أرجوك، يمكنك أن تستريح الآن ثم تتكلمي عندما ترغبين.
1: لا، سوف أحكي لك ما جرى معي منذ البداية. زوجي هو الكابتن روبرت، قبطان السفينة بارون أنفريدل.
0: أعرفه وأعرف السفينة، وقد التقينا في كثير من المواني.
1: تزوجنا حديثا، وقد قرر بعد شهرين من الزواج أن يذهب في رحلة إلى كاراتشي لجلب حمولة من الحبوب، فأحببت أن أذهب معه في تلك الرحلة، وقد وافق بعد صعوبة وحذرني من مخاطر البحر، لكني كنت عنيدة. وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة وهو قريب من جزيرة مصيرة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.

0: حبيبي وزوجي ما زال هناك فوق الرمال، وحوله جثث البحارة المساكين. إنهم وحوش، وحوش قتلوهم بلا رحمة.
1: هوني عليك يا سيدتي، لا ججوى من البكاء الآن، المهم أن نصل إلى الجثث وندفنهم بسرعة بشكل لائق.
0: أسرع أرجوك، أسرع قبل أن تأكلهم الوحوش.
1: لقد أخطأ زوجك يا سيدتي خطأ كبيرا في التعامل مع البدو.
0: كيف؟
1: كان عليه أن يعطيهم ما يريدون ثم يغادر بهدوء.
0: كانوا سيقتلوننا في كل الأحوال.
1: هذا ليس صحيحا، حالات القتل نادرة جدا.
0: لم يتركوا لنا فرصة، كان عليهم أن يقتلوا سام فقط، هو من أطلق النار. أما بقيتنا كنا دون سلاح، ليس معنا حتى سكين واحد.
1: هذا النقاش لا يجدي إلى شيء، ما جرى قد أصبح واقعا ولا يمكن تغييره.
0: ماذا تعني؟ ألن تفعل السلطات هنا أي شيء؟
1: بلى يا سيدتي بلى، السلطان لن يرضى أبدا بما حدث.
0: ماذا سيفعل؟
1: أنا واثق تماما أنه سوف يعاقبهم عقابا شديدا. سوف ألتقي به وسنذهب إلى جزيرة مصيرة لمعرفة ما حدث تماما.
0: سوف أرافقكم.
1: هذا لا يمكن يا سيدتي.
0: لماذا؟
1: لا أستحسن أن تذهبي إلى هناك لترى الجثث مرة أخرى، كما أنني أخاف عليك من المفاجآت التي يمكن أن تحصل هناك. ستكون معنا قوة مسلحة للقبض على الجناة. كان على مايكل أن لا يهبط في هذا المكان الخطر، لكن ما جرى قد جرى.
0: الذنب على سام الأحمق الذي أطلق الرصاص.
1: ولماذا كان سام هو الذي يحمل المسدس وليس مايكل؟
0: لا أدري.
1: هل تسمحين لي بسؤال؟
0: تفضل.
1: هذا الذهب الذي كان مع زوجك، من أين جاء به؟
0: اشتراه من تاجر صديق له في كراتشي كهدية زواج لي.
1: اطمئني، سوف استرد صورة الذهب التي أخذها البدو منكم. اسمعيني يا مس روز جيدا، سوف أخصص لك غرفة على ظهر السفينة، ولن تغادر السفينة أبدا، كما أطلب منك ألا تروي لأي أحد ما جرى معك أبدا. أنا ذاهب الآن لمقابلة السلطان.
2: عاد القائد غراي بعد 3 أيام.
1: لقد أرسلت فريقا من الجنود البحارة إلى الجزيرة لدفن الجثث.
0: ماذا حصل؟
1: وجدوا أن البدو قد دفنوهم. سوف أذهب مع السلطان إلى الجزيرة للتحقيق بعد 10 أيام. سوف تعودين إلى ليفربول بعد غد.
0: وكيف سأعرف ما جرى معكم؟
1: أحب أن أعلمك شيئا الآن يا روز.
0: ما هو؟
1: مايكل كان مخطئا جدا بترك الباخرة.
0: لماذا؟
1: بعد إبحاركم في الزورق ب4 أيام جاء إلى المكان عبارتان إنجليزيتان وسفينة هولندية، وقد استطاعت إخراج الباخرة من بين الصخور. لو صبرتم قليلا لما حدث ما حدث.
0: أنت تزيد ألمي يا مستر غراي.
1: معك حق، لكن عدم الصبر والقرارات الخاطئة تؤدي للكوارث. سوف تسافرين على باخرة أخشاب باتجاه ميناء عدن، ثم ستسافرين من هناك على باخرة أخرى باتجاه ليفربول. الوداع.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. صلاح، كيف تفسر أن تتناول أكثر من 1000 دراسة علمية فوائد نبات معين وخصائصه؟
2: ليس لهذا الواقع سوى تفسير واحد يا أمي، وهو أن هذا النبات له أهمية لا يضاهيه فيها نبات آخر.
1: صدقت، وهذا ينطبق على الثوم، فقد احتاجت مؤسسة أبحاث طبية أمريكية إلى 2000 صفحة لتورد خصائص الثوم باختصار، وأبرز ما ورد فيها من نتائج أن الثوم يساهم في الوقاية من أنواع عديدة من السرطانات، ومنها سرطان المعدة والأمعاء،
2: كما تحدثت وبإفاضة عن دوره في تخفيض الكوليسترول في الدم وبشكل ملحوظ الكوليسترول السيء LDL.
1: وأكثر من ذلك يا بني، فقد ذكرت دراسة حديثة أن تناول الثوم اليومي يخفض الكوليسترول السيء LDL من 10 إلى 11% ويخفض الكوليسترول العام حوالي 6%،
2: كما يحسن نسبة الكوليسترول الجيد HDL، مما يؤدي إلى تخفيض بسيط في الوزن وانخفاض في ضغط الدم.
1: أجل، لكن ما توصلت إليه الجمعية الألمانية لأطباء الطب العام كان أكثر تميزاً، إذ أثبتت أن الثوم يؤثر بتخفيض الكوليسترول الذي يسد الشرايين ويؤدي إلى النشاف وارتفاع الضغط.
2: واللافت أن التخفيض كان بنسبة 12% للكوليسترول السيء LDL و17% للتريغليسيريد.
1: صحيح، ومتى علمنا أن انسداد الشريان التاجي للقلب القاتل الأول في العالم سببه الأساسي تراكم الكوليسترول على جنبات الشريان ما يسده جزئيا أو كليا وتحدث الأزمات القلبية، نعرف أهمية هذه الخاصية في الثوم.
2: معك حق، ولابد أن نورد ما اكتشفه الأطباء الأمريكيون مؤخرا من أن في الثوم مادتين كيماويتين تساعدان في تأخير تكاثر ونمو خلايا الكوليسترول التي تسد الشرايين.
1: واكتشفوا أن هذه الخلايا التي تسد الشرايين لها ميزات سرطانية، وبالتالي فإن تناول الثوم يمكن أن يقي من السرطان.
2: أضيفي يا أمي أن تناول الثوم اليوم يقي من حصول ذبحة قلبية ويخفض معدل الوفيات من أثارها.
1: وذلك طبعا لأن الثوم يساعد على عدم انسداد الشرايين، وبالتالي ضخ الدم من القلب وإليه بسهولة.
2: أحسنتي، وقد أكدت هذا الكلام دراسة أجريت في الهند سنتحدث عنها بعد أن أجري مخابرة هاتفية ضرورية.
1: كما تشاء يا بني.

0: أنهيت مخابرتي بسرعة حتى نكمل كلامنا عن خاصة الثوم في الوقاية من الأزمات القلبية يا أمي.
1: خيراً فعلت يا صلاح، وقد أظهرت الدراسة التي ذكرتها والتي أجريت في الهند أن من يتناول الثوم يومياً تنخفض نسبة الأزمات القلبية عنده 32% ونسبة الوفيات منها 45%.
0: أضيف أن البحاث في المستشفى الملكي البريطاني أثبتوا أن محتويات الثوم تخفض ضغط الدم وتنقص معدل التريغليسيريد والكوليسترول السيء LDL وتمنع الدم من التجمد وتوسع الشرايين والأوعية الدموية.
1: وكذلك أثبتت دراسة في جامعة هامبورغ أن الثوم فعال في تأمين ضغط معتدل والعمل على توسيع الشرايين والأوعية الدموية وعلى جعل الدورة الدموية أكثر انتظاما وأسرع ومنع خطر تكون البلاكات.
0: والأهم يا أمي هو ما استنتجوه من أن الدم الأكثر سيولة هو المفتاح للوقاية من انسداد الشرايين ونشافها وحدوث الجلطات الدموية.
1: وهناك وصفة لتبقى الشرايين سليمة تتطلب أن نغلي في كوب من خل التفاح أسنان ثوم المقشورة لرأس ثوم كامل، وأن نشرب ملعقة متوسطة من هذا المغلي ممزوجة في كوب ماء ساخن.
0: كما يمكن أن نتلافى ارتفاع الضغط إذا ما شربنا كل يوم قليلا من مغلي الثوم.
1: صدقت يا بني، ويؤكد الخبراء أن تناول الثوم النيء يوميا دون إسراف يؤمن سيلانا جيدا للدم ووقاية من الأزمات القلبية وانسداد الشرايين.
0: أضيف أن تناول الثوم النيء كل يوم ينظف الدم من السموم، كيف لا؟ وما في الثوم من مزايا ومنافع تجعله ترياقا شافيا بحق.
1: طيب كيف يمنع نشاف الشرايين والأوعية الدموية؟
0: عن هذا الأمر وعن كيفية مكافحة الثوم للستريس والتعب سوف نتحدث غدا إن شاء الله.
1: حسنا، إلى الغد بإذن الله إذن.

0: اذاعه سلطنه عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم وجوه في الظل. اليوم راح تكون معنا ضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة خولة بنت عبد الله السعيدي، هي متطوعة وناشطة أيضا في مجالات مختلفة في العمل التطوعي. راح نتحدث معها عن بدايتها في عالم التطوع وكذلك أيضا المبادرات الشخصية في ما يتعلق بالعمل التطوعي بشكل عام.

0: راح فيك خولة معنا في برنامج وجوه في الظل، وشكرا أيضا لوجودك في هذه الحلقة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية نحب أوجه شكر لكم على استضافتكم لي في هذا البرنامج الجميل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
0: حياك الله خولة. بدايتك مع عالم التطوع بشكل عام متى كانت؟ إيش نوع يعني المبادرة إذا تذكرينها، أول مبادرة أو برنامج تطوعي شاركتي فيه؟
1: والله بدايتي مع العمل التطوعي كانت بدافع حب العطاء وخدمة المجتمع. في البداية كانت مشاركة بسيطة، لكن مع الوقت تأكدت أن التطوع مش مساعدة فقط للغير، بل هي تجربة تعلمت منها كثير وطورتني على المستوى الشخصي والإنساني، وهذا الشيء اللي خلاني أني أواصل وأكمل في هالطريق بكل حب.
0: طيب خولة، تعرفي إيش كانت أول مبادرة أو برنامج كذا شاركت فيه كعمل تطوعي؟
1: هو يخص الرياضة في مركز الرستاق، كان فعالية تنشيط اليوم الرياضي، والحمد لله يعني كانت الأمور طيبة وكانت الأجواء جميلة.
0: طيب إيش شعورك لما تقدمي أي شكل من يعني من المساعدات للناس في العمل التطوعي؟ بعد ما تقدمي هذا الشيء تكون هناك ابتسامة مرسومة على الأشخاص اللي قدمتي لهم هذه المساعدة.
1: والله هو شعور جميل جدا، و يعني صراحة الشعور ما ينوصف. بمجرد أني أزرع ابتسامة في شخص أو أني أقدم له مساعدة بسيطة بحيث أن أحس بقيمة الشيء اللي قدمته، هنا أحس براحة جميلة وسعادة حقيقية. وللأمانة أستاذ خالد، تأكد أن العطاء دائما يرجع لصاحبه بشكل أجمل.
0: يعني أنت ناشطة في المجال يعني تطوع بشكل عام أو متطوع، خلنا نقول خاصة يعني فيما يتعلق بالفعاليات الرياضية اللي تقدم بشكل تطوعي، فإيش أبرز الفعاليات الرياضية اللي شاركتي فيها خولة؟
1: اليوم الرياضي، وطبعا أنا ما مقتصرة يعني في فعاليات محددة أو مخصصة، في كل المجالات،
0: في يعني في أغلب المجالات شاركي فيها.
1: أيوة.
0: طيب العمل التطوعي دائما خولة يحتاج أن احنا نحفز نفسنا باستمرار، أنت إيش تسوين علشان تحفزي نفسك باستمرار وما تتوقفي عن العمل التطوعي بشكل عام؟
1: والله الشيء اللي يخليني أستمر في هالمجال هو الأثر الطيب اللي أزرعه في الناس، وتقديرهم واحترامهم، وبالإضافة مثل ما تكلمت قبل شوي تطوير الشخصي. طبعا العمل التطوعي علمني أن أتحمل المسؤولية سواء كنت أشتغل ضمن فريق أو فردي، وهذا الشيء حطيني أكون واثقة بنفسي أكثر. والعمل التطوعي يعني بشكل عام كل تجربة تطوعية تعطيني دافع أقوى ودافع أكبر بإني أستمر في هالمجال.
0: لذلك ذكرتي يعني تطوير شخصي من الأعمال التطوعية. طيب إحنا الحين عرفنا الأعمال التطوعية بشكل عام اللي أو سولفنا عن العمل التطوعي بشكل عام وإيش اللي يضيفه للشخص أو إيش اللي يضيفه لك أنت شخصيا خولة، لكن إيش المبادرات والبرامج الشخصية اللي شاركت فيها في الأعمال التطوعية؟ أنا أريد أوصل لحاجة معينة، وأعتقد من إجابتك القادمة راح نتوصل لها.
1: والله أنا أحب دائما يعني أكون مبادرة سواء بالأفكار أو بالمشاركة في التنظيم، دائما أحرص أني أقدم أفكار جديدة وأشارك في تنسيق الفعاليات، وأيضا أسعى أن يكون لي دور فعال يخدم المجتمع ويضيف قيمة حلوة على المبادرة.
0: إيش طبيعة هذه المبادرة؟
1: قدمنا لهم دعم، وطبعا هذه المبادرة من أكثر اللحظات اللي ما رح أنساها، هي فعالية طيف مداد التي أقامت في مركز التوحد. طبعا
0: مركز التوحد وين بالضبط؟
1: في صحار. طبعا كانت الأجواء جميلة ومليئة بالحب والدفء، وطبعا الابتسامة ما فارقت وجوه الأطفال أبدا، ومن هنا أنا تعلمت معنى الدعم والاحتواء. طبعا تغيرت نظرتي حول أطفال التوحد، وتأكدت أن أطفال التوحد قادرون على الإبداع متى ما وجد الدعم والاحتواء لهم. ومن هنا آمنت وأيقنت أن كل طفل يحتاج فرصة ليعبر فيها عن نفسه بطريقته الخاصة. طبعا دائما في العمل التطوعي ما في شيء بسيط، كل لحظة، كل ابتسامة، كل جهد له أثرا يبقى.
0: أنت خولة تابعة لفريق مداد التطوعي، هو تابع للجمعية العمانية أو الشبكة العمانية للمتطوعين تعاون، تقدموا مجموعة من البرامج المختلفة. في واحدة من البرامج أنا يعني لفتت انتباهي اللي هي متعلقة بهدر الطعام، خبرينا عن هذا البرنامج أو هذه المبادرة.
1: أول شيء قمنا بعمل تقرير تقرير وجمعنا بيانات وجمعنا كثير معلومات عن هذا البرنامج أو عن هذه الخطة. وقتها تأكدنا إنه فعلا موجود الهدر الغذائي في عمان، وما يعني مش يعني مقتصر بس في البيوت، لا حتى في المطاعم، في المناسبات، في كل شيء. طبعا هذا الطعام يعني بالنهاية هي نعمة وحرام إنها تنرمي، في ناس يعني صح. محتاجة لهذه النعمة. نحن بإمكاننا أن ندورها أو نعيد تدويرها، سواء بطريقة حفظها أو أن نحطيها كسماد، يعني نعيد تدويرها،
0: إعادة تدوير ثم استخدامها أيضا كأسمدة. غير أيضا من أو خلينا نركز أيضا على هذه المبادرة، مبادرة هدر الطعام، كيف نفذتوها؟ إيش كان دورك أنت شخصيا فيها خولة؟
1: والله وصراحة أنا أعطيتهم الفكرة وبعدها يعني انشغلت
0: فخليتيهم هما يكملوا المشوار.
1: أيوة،
0: لكن كيف جاتك الفكرة؟ إيش الأشياء اللي خلتك أنك مثلا تفكري بهذا الطريقة؟
1: لأنه والله دائما أشوف أنه الطعام يعني حرام ينرمي، وأحس أنه دائما لما أروح للمناسبات أشوف هدر للطعام بكمية كبيرة، وفي ناس محتاجة لها الطعام. وبالنهاية يعني الناس ما عندهم وعي في هذه النقطة، فنحن كدورنا كمتطوعين نعيد أو نزيد في التوعية لهذه النقطة.
0: ممتاز جدا. بس بعد ذلك تم تنفيذ هذه المبادرة صحيح؟
1: أيوة نفذناها، كان في مهرجان صحار وسوينا فعالية كبيرة كان يعني فالحمد لله حصلنا على مشاهدات أيضا في حساب الانستغرام، وحصلنا على طبعا تواصلنا مع فريق نعمة بعد وحصلنا على معلومات كثيرة، وتأكدنا أن الهدر الغذائي فعلا موجود بنسبة كبيرة يعني.
0: كيف كان تجاوب الناس معكم خلال هذه الحملة والمبادرة؟
1: والله كان تجاوبهم ممتاز وفي ناس يعني تساعدوا معانا في هذه النقطة، مثل البيئة،
0: هيئة البيئة،
1: أيوة هيئة بيئة والهيئة الزراعية بعد.
0: من أعمالك التطوعية خولة هذه المبادرة المتعلقة بهدر الطعام، ولك أيضا أعمال تطوعية تحدثتي عنها يمكن مع بداية هذه الحلقة، لكن أكيد مريتي بقصص كثيرة من الأعمال أو المبادرات أو البرامج التطوعية اللي شاركتي فيها، فإيش القصة اللي ما تنساها خولة؟
1: قصة طيف مداد مع أطفال التوحد. طبعا مثل ما خبرتك أن هذه أكثر لحظة ما أنساها كانت من خلال فعالية طيف مداد. وقتها حسيت أن فعلا كل التعب كان يستحق، وتعلمت من هذه التجربة معنى الدعم والاحتواء. ومثل ما خبرتك أن من هنا يعني أنا بديت أثق أن كل طفل يحتاج فرصة يعبر فيها عن نفسه بطريقته الخاصة. وطبعا أطفال التوحد علمون أنهم قادرون على الإبداع متى ما وجد الدعم والاحتواء والتفهم، وللي تعلمت أنه ما في شيء بسيط.
0: خاصة أن الأثر أنت تكوني
1: يبقى دائما
0: وأنت تكون سببه، فهذه يمكن لحظة استشعار يمكن بالسعادة والفرح وأنك أنت صنعت تغيير في وجه إنسان. طيب يعني مع نهاية هذا اللقاء كلمة ختامية أريدها منك خولة للناس أو لكل شخص يقول والله أنا عندي أعذاري، عندي ظروفي، ما أقدر أن أكمل في مبادرة أو برنامج تطوعي أو أي حجة كانت معاه ويعمل نوع من الفتور أو حتى الانسحاب تماما من أي عمل تطوعي.
1: والله أحب أقول لهم أن التطوع ما يحتاج إلى وقت طويل ولا مجهود كبير ولا غيره، أحيانا ساعة أو مبادرة بسيطة تصنع فرق عظيم. جرب ولو مرة واحدة وبتحس بقيمة العطاء والأثر الجميل للي ينزرع فيه قبل ما تزرعه في غيرك. أتمنى أن تصل رسالتي إلى كل شخص بأن العطاء خيار، ومن يختاره يكتشف نسخة أجمل من نفسه.
0: يعني نسخة أجمل من نفسك تلقاها يمكن مع كل عمل تطوعي جديد، خاصة إذا أنت تركت أثر، والأثر مثل ما ذكرتي خوله لا ينسى. خاطرك في عمل تطوعي كذا جديد ما اشتغلتي فيه في يوم من الأيام؟ تفكرين في حاجة معينة؟ برامجك المستقبلية في العمل التطوعي إيش؟
1: هو أنا أفكر بس حاليا ما أقدر أصرح بهذا الشيء.
0: تصريح خطير يعني، ما ينقال لأي شخص.
1: أيوة.
0: يلا بالتوفيق إن شاء الله خولة، لك ولكل زميلاتك وأيضا الفريق معكم في مداد التطوعي، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لوجودك اليوم معنا في هذه الحلقة من برنامج وجوه فضل.
1: العفو ولو. شكرا.
2: وجوه في الظل.
0: شكرا لضيفتنا المتطوعة خولة بنت عبد الله السعيدي، هي متطوعة في البرامج التطوعية والمبادرات التطوعية بشكل عام، وهي أيضا لها إسهاماتها في فريق مداد التطوعي، وذكرت أيضا أبرز هذه الإسهامات والمبادرات. نلقاكم بحول الله مع وجه آخر من وجوه في الظل في الحلقة القادمة. كونوا بخير وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا برافة محمد بن راشد المعمري من الصف التاسع من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحم.
11: أبرار تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والكتابة والإلقاء والتصوير، وتتمنى أن تصبح في المستقبل ضابطة في الجيش. مرحبا أبرار.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيبة.
11: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة إدقال.
12: نعم.
11: وتشاركي في نشاطات متنوعة في المدرسة.
12: نعم.
11: إيش من النشاطات اللي شاركت فيها؟
12: شاركت في من الخطابة، وفي في كان في مسابقة في من مسرح التمثيل المسرحي.
11: أها.
12: وفي المدرسة شاركت في الإذاعة في يوم المرات العمانية.
11: جميل.
12: ويوم الوطني.
11: ممتاز. الخطابة إيش ألقيتي من الخطب، وفي أي يعني مسابقة كانت؟
12: كانت الخطابة كانت مسابقة على مستوى ولاية صحم. في كانت بالتعاون مع فريق نادي الرياض الثقافي في الخابورة. ألقيت خطبة عن التطور والتكنولوجيا، بس ما حالفني الحظ إني أفوت، بس الحمد لله كانت مشاركة طيبة يعني.
11: جميل. وقلتي لي أيضا شاركت في التمثيل المسرحي.
12: هي ونعم.
11: جميل. إيش كان دورك في أي مسرحية؟
12: كان دوري كان عنوان المسرحية تلك القيود. حصلنا على المركز الرابع على مستوى ولاية صحن على شمال الباطنة.
11: ما شاء الله.
12: كان دور الأم.
11: تتذكري شيء من دورك؟
12: هيو.
11: سمعيني شوية.
12: كنت أنا دوري أنصح بنتي.
11: إيش تقولي لها في النصح؟
12: يا بنيتي ماذا تفعلين؟ إنني أراك منشغلة بالهاتف.
11: بس هذا اللي حافظ
12: يعني
11: متأثير.
12: هذا الأول شيء.
11: طيب خلينا نتكلم عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: قصص الخيال.
11: قصص الخيال. روايات يعني؟
12: شيء قصص وشيء روايات.
11: إيش من القصص اللي قريتي؟
12: قصة قرية السناقب للكاتبة ليلى عامر.
11: جميل.
12: ورواية تحت سماء غزة للكاتبة زيانة الشكيرية.
11: ممتاز. قرية السناقب عن إيش تتكلم؟
12: تتكلم عن تعاون وتكاثف السناقب مع بعضها البعض. كان زعيم السناقب كان دائما ينصح السناقب الثانيين انهم يجمعوا الاكل لفصل الشتاء البندق، لكن هم كانوا ما يسمعوا الكلام. فلما جاء كبير السناقب فشلهم رحله للمستقبل عشان يشوفوا حالتهم لما يسمع كلام الزعيم السناقب. شلهم رحلة خيالية وشافوا حالهم كيف راح يكون. فلما رجعوا إلى الحاضر تواعنوا وتكاثفوا وجمعوا أكل للمستقبل.
11: ممتاز ممتاز يا أبرار. وتحت سماء غزة إيش حكايتها؟
12: سوف تأخذنا هذه الرواية إلى رحلة عن الطفل نورس الذي يفوق عمره، الذي له أجنحة ضخمة يساعد من خلالها أطفال غزة.
11: إيش يفوق عمره يعني؟
12: يعني عمره على عمره صغير اللي هو على هو الشيء اللي يسويه. يساعد أطفال غزة ويجمعهم في منزل واحد وعمره، ولكن للأسف الشديد كان الأطفال بسبب طفلة تدعى سوزان تدمر كامل هذا المنزل، وقد تم قتل الطفل نورس.
11: إذن هذه قصة حزينة يعني.
12: نعم.
11: طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الكتابة. كتبت قصة عن نفسي اللي هي استرجاع ذكريات الطفولة، شاركت فيها في مسابقة فرسان اللغة العربية.
11: ممتاز. يعني جايبت لنا هذه القصة معك؟
12: لا لا.
11: ما تحفظيها؟
12: لا.
11: طيب ما تعرف عن إيش كانت؟
12: استرجع فيها عن ذكرياتي والأشياء اللي كانت تحصل معي لما كنت طفلة.
11: طيب، وناوي إن شاء الله تواصل الكتابة إذن؟
12: إن شاء الله بإذن الله.
11: بس كتبتي هذه القصة ولا في قصص ثانية؟
12: شيء قصص ثانية.
11: عن إيش؟ برضو عن الطفولة؟
12: شيء عن الطفولة وشيء عن الأخلاق والتعاون بين أفراد المجتمع.
11: ممتاز. وبعد من هواياتك الإلقاء.
12: نعم.
11: إيش تلقين؟
12: ألقي في الشعر بس ما واجد، قليل جدا يعني.
11: ليش عاد قليل جدا؟
12: لأنه
11: يعني تحفظي بيت واحد بس؟
12: أنا ما أحفظ، يعني ما أحفظ وأنسى. لذلك.
11: طيب أريدك تسمعيني شيء يعني من الشعر من إلقائك، إيش بتسمعيني؟
12: عن أحمد، الشاعر أحمد شوقي، بيت واحد بس.
11: بيت واحد، طيب نستمع.
12: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
11: جميل، هذا بيت جميل وحكمة أيضا، صح ولا يعتبر حكيم يعني؟
12: نعم.
11: ممتاز. أيضا من هواياتك التصوير، صحيح؟
12: صحيح.
11: إيش تصوري؟
12: أصور أكثر شيء الغروب، وأنا أحب أصور الغروب والنخيل.
11: عندك كاميرا خاصة بالتصوير ولا كاميرا الهاتف بس؟
12: كاميرا الهاتف.
11: يعني بتعرفي تتحكمي بها هذه الكاميرا والفلاتر ما فلاتر وهذا الشيء؟ جميل. طبعا هذه الهواية مرتبط بها أيضا هواية أخرى قلتي لي إياها عن التصميم.
12: التصميم.
11: يعني أنت تصور أول شيء بالكاميرا،
12: بعدين أصمم
11: برامج تصور كذا مثل ما تقولي مقطع فيديو من دقيقة أو دقيقتين،
12: وحتى بالثواني أقل يكون مقطع ريلز.
11: ممتاز. من متى عندك هذه الهواية؟
12: أنا ما كنت صغيرة، تقريبا صف ثالث.
11: أنت الآن صف تاسع؟
12: هيو.
11: جميل جدا. وعندك ألبومات تحفظ فيه صور ولا؟
12: لا بس في التلفون،
11: في الهاتف. جميل.
12: هيو.
11: جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أكون جندية إن شاء الله في الجيش.
11: جندية ولا ضابطة؟
12: ضابطة إن شاء الله.
11: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيري ضابطة كبيرة في الجيش.
12: إن شاء الله.
11: ليش عاد ضابطة؟
12: لأن أحب أشوف شخصيتي تناسب الجيش، وعشان أحمي طبعا الوطن والسلطنة بإذن الله تعالى.
11: بإذن الله، ما شاء الله عليك. إن شاء الله تحقق أمنيتك يا أبرار. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمتي من قرأ عاش ألف حياة، ومن لم يقرأ عاش حياة واحدة.
11: ممتاز يا أبرار. تعرفي هذه العبارة الجميلة لمن؟
12: نعم، عباس محمود عقاد.
11: ممتاز يا أبرار، أنا استمتعت بالحوار معك أبرار بنت محمد بن راشد المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة أدقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
1: سيف الرحبي المثول الرجيم والعذب. سيف الرحبي من مواليد قرية سرور بسمائل عام 1956. صدر له العديد من المجموعات الشعرية والمقالات والتأملات النثرية. هذه محاولة لرسم الشاعر بالكلمات. استطاع سيف الرحبي أن يصنع أسطورته الشخصية وأن ينحتها قطعة قطعة في التمثال الكبير، حتى صار اللاعب الأكبر حسب تعبير الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا. ورغم ندرة مفردات عناصر المكان الأول وفتات ما تهابه الجغرافيا، إلا أن ذلك الشح ثراء لا حد له لكائن ارتطم بالشعر وتخيره ملاذا. من هنا حمل سيف الرحبي قريته الصغيرة سرور إلى تلك الأطوار القصية، كما سيحمل بعد ذلك في القادم من الأيام أيقونات وبراثن المدن وبورتريهات الوجوه والمسافات والترحالات وشواهد التبديات والالتباسات وسحن العابرين والمسافرين والطاعنين في الجمال والظلال ومرايا الجمادات المنذورة للتحولات. لقد اكتال من الجرح قمحا لا ينفد، ومن الجبال وحشة وغموضة، ومن المياه سلالم ومعادن نفيسة، ومن الغابات المتخيلة بآبا رآها في السينما وقرأها في القصائد والروايات وتقمصها في الجسد المفخخ الحالم. كان سيبدو هذا المتفقه في العلوم الشرعية وفي تقاليد القبيلة ومشارب البداوة وحيد عصره في برار الفقه ومباذل التقاليد، وكان سيبدو ذا هوج لغوي إلى أقصى حد أو مفتيا للديار لو تم تكريس تلك اللغة عبر خطاب أحادي عقيم. لكن لحسن الحظ تولت الأسفار علاج أنفاسه المتشوفة، وأسعف الأصدقاء المحرضون على المعنى والسؤال داخله بعدوى اللهب، وخلع الشعر عليه عطشه وأحراشه وينابيعه، وارتحل إلى مطره ومعطفه الشخصيين. تزيى سيف أكثر من أي شيء آخر بفعل الكتابة الخلاق وبقصائده التي اخترقت تخوم اللغة البائسة البليدة لتبدأ فتوحاتها الطازجة المشحونة بالقبض على لحظات الاستغراق والتأمل، تلك التي يدير حدقتها حس فجائعي خصيب ومرارة سيالة في الحلق والروح. سنة إثر أخرى أصبح نص سيف الرحبي المستغلق على الأفهام والمحير للقراء الذين لم يعتادوا أن يقرأوا شعرا في النثر، والمتهم بالمروق عن سائد الوزن والقافية والخروج عن النمط الشعري الرصين والأصيل. أصبح نصه نصا كلاسيكيا في صوره وبلاغته، في لغته وشبكة علاقاته، في تداعياته وانثيالاته، في فوضاه المرصوفة بعناية وفي اتكاءاته الشبحية. لم يعد معجزا الآن، بل هو شعر يتمشى بيننا ويجول في الطرقات والمدن والضفاف والأماكن. لم يعد مستغلقا حد عدم الكشف عن تخومه ومراميه، لدرجة أن النقاد الأدعياء قد ملوا من ديباجتهم المعهودة المتعلقة بالغموض والإبهام والاستغلاق والاستعجام في قراءته. كان من الممكن أن يصبح سيف الرحبي قديسا تتداوله المدن مدينة إثر مدينة، وتتوزعه المنافي منفا بعد آخر، وتتقاذفه الشتاتات شتاتا بعد آخر، لكنه ارتضى كما يبدو قسرا أو طواعية، تعبا أو

0: أسامة خلع ذلك القميص السحري المنهك الذي يليق براهب أو طلل أو حمى، وانتبه لضعضعات الروح ووسائدها وترهاتها، ولشيء مرقط يتربص بالجسد، ولمنحنيات الغربة وتدرجات الألم، فذهب إلى نسج أسطورته البشرية في مكانه الأول، ورغم ما يعتبر ذلك من صعاب، ورغم ما يترتب على ذلك من إقامة اجتماعية، يتململ الشعر ويتأبى في مشهديتها المسرفة. لقد أضاف سيف الرحبي الشاعر لبنة شديدة التوهج والجاذبية إلى معمار الشعر في عمان وإلى القصيدة العربية إجمالا، كما أضاف أقرانه الطالعون من رحم الشعر وجذره الأزلي لبنات شفيفة أخرى، وعلى القادمين أن لا يكونوا أوفياء لهذه التجارب بقدر ما عليهم أن يتجاوزوا كمائنها المنصوبة، وأن ينصروا مراياهم وحدقاتهم بقوة الشعر وكيميائه المتحول. سيف الرحبي المثول الرجيم والعذب.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
2: من المحافظات
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من المحافظات. في محافظة الداخلية تتغير وظيفة المشروع التنموي تدريجيا من مرفق يقدم خدمة إلى مساحة تفتح بابا للاستثمار والعمل. أكثر من نصف الأعمال المسندة في المحافظة تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مؤشر وضع الداخلية في المركز الأول بين المحافظات، والثاني على مستوى الجهات الحكومية وفق مؤشر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لعام 2025. أرقام أخرى تجسد الواقع: 195 عقد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 70 فرصة استثمارية مباشرة، وما يزيد على 150 منفذ للبيع للمؤسسات والأسر المنتجة، إلى جانب أكثر من 300 فرصة عمل مرتبطة بالمشروعات وما ينشأ حولها من أنشطة. الفكرة عزيزي المستمع تتجاوز إسناد عقد أو طرح مناقصة في محافظة الداخلية، ففي التخطيط للمشروع نفسه تحجز مساحة للمقهى، للكشك، لمحل البيع، للمشروع الصغير، بحيث يبدأ التفكير في العائد الاقتصادي للمرفق منذ لحظة التصميم. حديقة نزوة العامة تقدم أحد الأمثلة في محافظة الداخلية: نحو 2.57 مليون ريال عماني كلفة إنشائية، وأكثر من 800 ألف زائر منذ التشغيل التجريبي، و15 مشروع استثماري في الترفيه والمقاهي باستثمارات تجاوزت 718 ألف ريال عماني. أما في ولاية الجبل الأخضر يتحول موسم الورد بدوره إلى مورد اقتصادي للمجتمع المحلي، نحو 89 ألف زائر خلال أبريل الماضي، وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 89 ألف زائر خلال أبريل، وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 350 ألف ريال، ومشاركة لعشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وهنا عزيزي المستمع يبدو المحتوى المحلي أكثر من نسبة في مؤشر، إنما هو محاولة لربط المشروع بسلسلة اقتصادية تبدأ من التخطيط، تمر بالتنفيذ والتوريد، وتصل إلى التشغيل والاستثمار. فكيف في محافظة الداخلية تعيد المحافظة صياغة العلاقة بين المشروع الحكومي والقطاع الخاص؟ وهل يمكن للمرفق العام أن يصبح في الوقت نفسه منصة للخدمة ومجال الاستثمار وسوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات نذهب وإياكم إلى محافظة الداخلية لنقرأ تجربة تحاول أن تجعل من التنمية مساحة أوسع للمشاركات الاقتصادية. ونرحب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. أستاذ زهران، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات.
4: أهلا وسهلا فيكم، ونشكركم على الفرصة التي منحتونا إياها لنقدم تجربة محافظة الداخلية في إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة المتوسطة لإدارتها الجانب الاقتصادي في المحافظة.
3: نعم، سنتحدث بإذن الله تعالى عن محاور عدة في هذه الحلقة متعلقة بتحويل المشروعات الحكومية إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا استثمار المواسم، وأيضا عقود تخصص للمؤسسات الصغيرة المتوسطة هناك في محافظة الداخلية، رفقة الأستاذ زهران بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات
1: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى
3: أهلا بكم من جديد في برنامج من المحافظات، ونرحب بالأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نبدأ معك أستاذ زهران حول ما الذي دفع محافظة الداخلية إلى إعادة النظر في مفهوم المشروع التنموي، بحيث لا يتوقف عند تقديم الخدمة وإنما يخلق فرصة اقتصادية حوله.
4: نعم، نظرتنا اليوم في محافظة الداخلية للمشاريع الخدمية بنظرة شاملة، فطبعا لا نقيس نجاح المشروع فقط من الجانب الخدمي والخدمة التي قدمها هذا المشروع، بل تعدى ذلك إلى أنه نقيس الأثر الاقتصادي لهذا المشروع. فنجاح المشروع طبعا اللي يحقق من العائد الاقتصادي، فهناك مشاريع طبعا اللي هي أفرزت المساحات استثمارية في المشروع أيضا، فخلقت فرص عمل للتشغيل سواء كانت في فترة التنفيذ أو في فترة التشغيل. فدائما نحن في محافظة الداخلية عندما نخطط للمشروع تتبادر هناك مجموعة من الأسئلة، من ضمنها السؤال كم الأعمال اللي نقدر نحن نسندها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما هي المساحات الإجمالية اللي ممكن يفرزها هذا المشروع في تكون هي منصات استثمار للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، كم عدد المشاريع اللي عدد الوظائف اللي تخلق هذه المشاريع. فذلك كله يظهر انه من المشاريع اللي نفذتها المحافظة خلقت فعلا ان هي فرص عمل، خلقت مساحات واسعة للاستثمار تديرها حاليا المؤسسات الصغيرة المتوسطة، بالإضافة الى ذلك انه هذه المشاريع خلقت بيئة خارجية المحيطة بالموقع المشروع، فهناك المحطات الوقود تفعلت، هناك المطاعم المحيطة تفعلت، فكان هناك أثر اقتصادي واضح.
3: نعم، الأثر الاقتصادي أو البعد الاستثماري خلنا نتحدث عنه كفكرة لإدماج، كيف تترجم في محافظة الداخلية من المشروع منذ مرحلة التخطيط إلى قرارات عملية عند تصميم المشروعات، لابد أن يكون هناك أيضا بعدا استثماريا.
4: طبعا هو البعد الاستثماري هو موجود في جميع المشاريع التي تنفذها المحافظة، فكما ذكرنا سابقا هناك المنفذ للبيع تديره المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هناك المساحات للألعاب الترفيهية مثلا في بعض الحدائق، فهذا كله ينعكس أثره على الاقتصاد المحلي وتعود نتائجه الإيجابية على الاقتصاد المحلي للدولة والأثر للمجتمع.
3: نعم، كل مشروع لابد أن تكون فيه مساحات أيضا مخصصة لبعض الأنشطة، وليس بالضرورة أن كل مشروع تناسب نوعية من جميع الأنشطة وإنما نوعية منها. عندما نتحدث عن تخصيص مساحات للمقاهي للأكشاك والمحال وأيضا منافذ البيع، أستاذ زهران، كيف تحدد محافظة الداخلية الأنشطة التي تتناسب مع كل مشروع وكل موقع؟
4: طبعا هنا توزيع المساحات الاستثمارية طبعا تحدد كما ذكرت على المشروع نفسه. فالمشروع طبعا المشروع كما ذكرنا مشروع الحدائق طبعا يتناسبها اللي هي المنافذ البيع، المقاهي، مساحات الألعاب تتناسب مع هذا النشاط. أيضا هناك مشاريع اللي هي ممكن إنها تكون فيها مثل المشاريع رصف الطرق في المناطق الصناعية.
3: نعم
4: طبعا هذا أثرها الاقتصادي يكون بتنشيط المنطقة وفتح مشاريع إضافية جديدة، فالناس توصل لهذه المناطق الصناعية بكل سهولة، فهو حقق جانب خدمي بالإضافة إلى هناك عائدات مباشرة وغير مباشرة للمحافظة والمستثمر.
3: نعم، العائدات هذه تكون من الخدمة التي تقدم عن كل مشروع،
4: نعم.
3: وهذا يعني يأتي في سياق ما يعرف بالجدوى الخدمية، ولكن هناك أيضا الجدوى الاقتصادية التي كنا نعرفها أو نعرف عنها. الآن السؤال، هل أصبحت الجدوى الاقتصادية العنصر الذي ينظر إليه إلى جانب الجدوى الخدمية عند تقييم المشروعات الجديدة في المحافظة، وكيف يتم أيضا هذا الأمر؟
4: نعم فعلا، هو أصبح الحين المشروع، إحنا لا ننظر للمشروع الخدمي فقط على أنه هو مشروع خدمي فحسب، بل أنه هو أصبح له أثر اقتصادي يعود بالمنفعة على العائد اللي هو الاقتصاد المحلي والمجتمع. فهناك طبعا الخدمات اللي يقدمها المشروع بشكل عام كمرفق خدمي، بالإضافة إلى العائد الاستثماري اللي حققه مكونات هذا المشروع اللي تعود، نعم كما ذكرنا، إلى الاقتصاد المحلي للبلد.
3: نعم، بالحديث عن أيضا المشروعات الآن، يعني لابد أن هناك أمثلة ترون فيها أنها نجحت بين الجمع بين الوظيفة العامة والفرصة الاستثمارية، وإيش الأسباب التي جعلت هذه المشروعات هي مشروعات ناجحة؟
4: نعم، هناك نماذج لبعض المشاريع الناجحة في المحافظة على أساس أنها هي قدمت الخدمة للمجتمع، وأيضا هي المنظور الاستثماري يكون عندنا في المحافظة أنه هو يقدم خدمة، بالإضافة طبعا إلى أنه يتولى القطاع الخاص جزء من العملية التنموية في المحافظة نفسها.
3: نعم، ننتقل الآن أستاذ زهران إلى محور آخر متعلق بالمحتوى المحلي وإسناد الأعمال في محافظة الداخلية. ذكرنا بعض الأرقام في مقدمة الحلقة، منها تجاوزت نسبة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الداخلية 50%. ما الذي يقف خلف هذه النسبة المرتفعة والتي سجلتها محافظة الداخلية؟
4: نعم، طبعا هذا الإنجاز اللي حققته محافظة الداخلية بتجاوز إسناد الأعمال بأكثر من 50%، طبعا جاء نتيجة تعاون بين محافظة الداخلية وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المختصة بالمحتوى المحلي. فطبعا هذا الرقم يعكس إنه فعلا أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحين معنا في المحافظة هي شريك فعال في تنفيذ المشاريع والخدمات التي تقدمها المحافظة، وكذلك المشتريات والتوريدات. فأصبح هناك تكامل ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص.
3: نعم، أيضا أستاذ زهران، يعني محافظة الداخلية في مؤشر المحتوى المحلي لعام 2025 حققت مركز متقدم بالنسبة لكم. هذا المركز ما الذي يعنيه بالنسبة للسياسات الموجودة في المحافظة المتعلقة بالإسناد والمناقصات؟
4: طبعا هذا الرقم هو محفز ومشجع على أساس استمرارية المحافظة في إسناد أعمالها بشكل أوسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتنفيذ أعمال المشاريع والخدمات والتوريدات التي تحتاجها المحافظة.
3: نعم،
4: فطبعا هذا الرقم فعلا كما ذكرنا أنه هو فعلا يعكس هنا شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
3: نعم، من أصل 195 عقد هناك 192 عقد ضمن الميزانية الجارية لمحافظة الداخلية. ماذا تكشف هذه الأرقام عن طبيعة مشاركة المؤسسات الصغيرة المتوسطة في الإنفاق الحكومي؟ وأشرت أيضا في إجابة يعني ماضية أو سابقة عن مساهمة المؤسسات الصغيرة المتوسطة كشريك أساسي معكم في المحافظة.
4: نعم، هي طبعا كما ذكرنا انه هو الحين اصبح المؤسسات الصغيره والمتوسطه انه بهذا الإسناد اللي تتوجهه المحافظة، على أساس إن هذا المؤسسات جالسة الحين تكتسب الخبرة وتتوسع في قيمتها الاستثمارية. كذلك المحافظة جالسة الحين نعطي المشاريع ذات حجم مالي أكبر لدعم هذه المؤسسات. فكلما المحافظة دعمت التوجه نحو إسناد المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المقابل هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جالسة تنمو وترتفع وإن شاء الله توصل إلى المستوى الأعلى.
3: نعم، المعروف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أستاذ زهران هي تدخل بالعادة في عمليات متعلقة بالمقاولات والأعمال الإنشائية، لكن إلى أي مدى أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريك أساسي وفاعل في التوريد، في التشغيل، في الخدمات، بدل أن يقتصر عملها على المقاولات وأيضا الأعمال الإنشائية بشكل عام؟
4: فعلا عندنا تجارب في تقريبا في بعض في عدة الجوانب، في كما ذكرت اللي هو في قطاع المقاولات فعلا موجودين مؤسسات صغيرة ومتوسطة. عندنا في التوريدات الحين أصبحت التوريدات مثل المواد المكتبية أصبحت هي من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حتى المواد الغذائية طبعا المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا في تقديم الخدمات توريدات المياه مثلا في عند الحدائق والمنتزهات والتشجير، فهي كلها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فأصبح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على فقط على جانب المقاولات، بل هو شمل جميع الاختصاصات الأخرى.
3: نعم، وتأتي أيضا العملية في دائرة واحدة تبقى في المحافظة، وهذا سؤالي أيضا لك في هذا المحور أستاذ زهران. الآليات التي تستخدمها محافظة الداخلية للتأكد من أن قيمة المشروع تبقى داخل الاقتصاد المحلي وتمتد أيضا فائدتها إلى الموردين والمؤسسات وأيضا حتى العمالة المحلية.
4: فعلا احنا طبعا في محافظة الداخلية دائما يعني نشجع التقسيمات الإدارية معنا في المحافظة، على أساس أنه حاولوا بكل طريقة أنكم أنه نحاول أنه جميع الإسنادات وجميع الأعمال اللي تحتاجونها فهي تكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: نعم، ننتقل إلى محور أيضا متعلق بالمرافق العامة كمنصات للاستثمار. يعني مثلا حديقة نزوة العامة فيها 15 مشروع استثماري، كيف اخترتوا هذه المشروعات؟ كيف جرى تحديد المجالات اللي بإمكانها إنها يكون عملها داخل الحديقة أستاذ زهران؟
4: فعلا هو نموذج الحديقة نزوة احنا نقدر نسميه هو نموذج لغير مفهوم المرفق الخدمي من مجرد انه هو يقدم مساحات ترفيهية وخدمية عامة الى اثر اقتصادي. فحديقة نزوة طبعا قدمت مساحات واسعة للمستثمرين اللي حين تدار من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، ايضا هناك منافذ بيع يديرها رواد الاعمال والاسر المنتجة. وكما ذكرت سابقا هي أثرت نفس الشيء نزوة حديقة نزوة في المنطقة المحيطة بها من المحلات ولها أثر اقتصادي فعال.
3: نعم، كيف توازنون أيضا في المحافظة بين تحقيق العائد الاستثماري للمشغل من المستثمرين وأيضا الحفاظ على جودة المرفق العام إتاحته للمجتمع، ما يأثر الاستثمار على الجوانب المتعلقة بخدمة المجتمع؟
4: نعم، هو طبيعي في كل مرفق احنا هناك يكون في خدمات تتقدم بالمجان، في العاب مجانيه موجوده كمرافق عامه، فيها طبعا المصليات، فيها النوافير، فيها الخدمات العامه بشكل عام. ايضا طبعا هناك في الاجزاء اللي هي تتعلق بالاستثمار من مثل المقاهي، المطاعم، الالعاب الكهربائيه النوعيه الموجوده في الحديقه، فالخيار يكون متاح والجانب الخدمي اللي هو تقدمه المحافظة أو اللي هو من الجانب الاستثماري.
3: نعم، خلنا نذكر أيضا للمستمع العزيز عن نموذج محدد مثلا لإدارة وتشغيل المساحات الاستثمارية في المرافق العامة، من يحدد شروط الاستفادة منها؟
4: الاستفادة من المواقع الاستثمارية طبعا هو تحدد بداية منذ تأسيس المشروع. فطبعا تكون المشاريع الاستثمارية اللي تحدد للمشروع وطبيعتها تعتمد على طبيعة المشروع هو نفسه. فإذا كان طبعا كما ذكرنا للحدائق محتاجة لخدمات مكملة للخدمات العامة التي تقدمها المحافظة، فيتم تخصص عملية الاستثمار في الجانب اللي هو يتعلق بالجانب المقاهي والمطاعم والألعاب. فنفس الشيء طبعا في الجانب إذا كان هناك المشروع مشاريع أخرى اللي هي تتعلق فيها ممكن في الخدمات اللوجستية، فممكن هناك تكون في استثمارات في جانب اللوجستي.
3: نعم، تحدثنا عن حديقة نزوة، إلى جانب الحديقة هناك أيضا مشاريع أخرى في محافظة الداخلية، منها مثلا ميدان الداخلية، ميدان المهرجانات في ولاية الجبل الأخضر، أيضا حتى على مستوى الأسواق في ولايات المحافظة. هل تتجه المحافظة إلى تعميم هذا النموذج على مشروعات مستقبلية؟
4: نعم، هو كما ذكرنا لأغلب المشاريع المحافظة كما ذكرنا نبدأها بالثلاثة الأسئلة الأولى اللي ذكرناها: الفرص الاستثمارية، الأعمال اللي ممكن إسنادها، فرص التشغيل. فالنموذج هذا اللي هو ذكرناه لحديقة نزوة ينطبق مع جميع الأسواق والميادين اللي هي جاري تنفيذها حاليا مثل الميدان الداخلية. في هناك في فرص استثمارية واسعة تشمل نفس الشيء طبعا اللي هي المنافذ البيع والمساحات للألعاب، وهذا طبعا أكيد إنها كلها تروح لإسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: نعم، بعد الإسناد والتشغيل تأتي أيضا مرحلة مهمة جدا أستاذ زهران، هي متعلقة بالتقييم وأيضا الحصول على النتائج المرجوة، المؤشرات اللي تعتمدوا عليها للحكم على نجاح هذا المرفق العام بعد تشغيله، عدد الزوار مثلا، حجم الاستثمار اللي موجود فيه، الإيرادات، هل وفر فرص عمل أيضا، أو هناك أيضا بعض المؤشرات الأخرى المعتمدة؟
4: طبعا كما ذكرت إن طبعا هذه المؤشرات مهمة جدا، اللي هي طبعا أول عدد الزوار هو المقياس الرئيسي
3: طبعا
4: كلما زاد عدد الزوار زادت الاستفادة من المستثمرين، استفادوا كإيرادات حققوها. فنفس الشيء طبعا اللي هو مؤشر العائد، أصبحت هذه المرافق أقل حجم، ما نقول أنها تغطي تكلفة التشغيلية كاملة، لكن ساهمت في تغطية جزء من التكاليف التشغيلية اللي تقدمها المحافظة.
3: نعم، سنتحدث أيضا عن المواسم السياحية، هناك بعض المواسم السياحية اللي موجودة في محافظة الداخلية، وهي بالمناسبة مواسم جميلة يرتادها السائح والزائر ليس فقط من سلطنة عمان والمقيمين في سلطنة عمان، وإنما حتى أيضا من دول حول العالم، وأثرها أيضا على الاقتصاد المحلي. سنناقش هذا المحور بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام في برنامج من المحافظات.
2: من المحافظات،
1: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى.

0: أهلا بكم من جديد وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من المحافظات، ونتحدث فيها اليوم عن محافظة الداخلية. كنا قد تحدثنا عن المشروعات الحكومية التي تتحول إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا دور المحتوى المحلي في تعزيز هذه المشروعات وكيفية إسناد الأعمال إليه، ثم كذلك تحدثنا عن المرافق العامة كمنصات للاستثمار هناك في محافظة الداخلية. كل هذه المحاور ناقشنا بتفاصيلها ضيفنا في الحلقة الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نرحب بك من جديد أستاذ زهران. و موسم ربيع الورد في الجبل الأخضر، هذه المرة نتحدث عن مواسم السياحية، يعني كأرقام جذب نحو 88 ألف زائر في أبريل فاصل 9. طبعا كيف تتحول حركة الزوار هذه المرة في المواسم كموسم ربيع الورد إلى قيمة اقتصادية يستفيد منها المجتمع المحلي؟
1: نعم، نحن في محافظة الداخلية طبعا بما يتعلق بالمواسم والفعاليات، هذه المواسم غالبا إن ميزتها الميزة فيها أنه غالبا هذه المواسم مرتبطة بمنتج محلي وطبعا ومجتمع محلي، وراء طبعا هذا المنتج المحلي اللي هو مثلا نروح على الجبل الأخضر من الزيتون الرمان مختلف المنتجات المحلية، يكون هذا وراها اللي هو طبعا المزارع، هناك رائد الأعمال اللي هو يستفيد من هذه المواسم.
0: نعم، ويصل الرقم بعد ذلك إلى عدد كبير من الزوار في المواسم السياحية المنتشرة في ولاية الجبل الأخضر وحتى أيضا في المحافظة بشكل عام. أيضا الإيرادات المباشرة المسجلة، بما أنك ذكرت المزارعين ورواد الأعمال، لأصحاب المزارع نحو 350 ألف ريال. كيف تقيس المحافظة هذا الأثر الاقتصادي الكامل لموسم واحد فقط بما يتجاوز هذه الإيرادات التي تعتبر إيرادات مباشرة؟
1: فعلا هنا يعني هذا الرقم يعكس أنه فعلا أنه أصبحت المحافظة الداخلية بشكل عام والجبل الأخضر في موسم ربيع البرد هو مقصد سياحي ومكان جاذب للاستثمار السياحي في الجبل الأخضر. فطبعا هذه الأرقام هي طبعا مشجعة للاستثمار وخلق الفرص في الاستثمارية في الجبل الأخضر.
0: نعم، بعدنا ما زلنا مع الأرقام هذه المرة أيضا المنتجات المرتبطة بالورد هذا الموسم الرائع هناك في ولاية الجبل الأخضر، طبعا تخرج منه منتجات كثيرة مشتقات، يعني مبيعات المنتجات تقريبا ارتفعت بأكثر من 95% في الموسم الماضي في شهر أبريل وأيضا حتى في بداية مايو. ما الذي ساعد المنتج المحلي على الاستفادة من هذا الموسم بهذا الحجم وتبلغ أيضا النسبة 95% كنسبة كبيرة أيضا؟
1: نعم، طبعا هو المنتج المحلي طبعا هو أول إنه الزائر أو السائح هناك يعيش التجربة، ممكن هو يزور هذه المصانع فيشوف حد يعني جودة المنتج هذا كيف هو ما تم تصنيعه وكم إنتاجه، فهذا طبعا الارتفاع الرقم هو يعكسه إنه جودة المنتجات اللي يقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجبل الأخضر ورواد الأعمال والمزارعين ذات جودة مرتفعة.
0: نعم، أيضا مهم جدا الحرص على أن الاستفادة تكون مستمرة ليس مرتبطة مثلا بموسم معين حتى يأتي مثلا الموسم الذي يلي. كيف تعملوا أيضا أستاذ زهران في محافظة الداخلية على ضمان الاستمرارية بالنسبة للفائدة الاقتصادية بعد انتهاء الموسم، خاصة بالنسبة للأسر المعتمدة على مثلا الورد أو المشتق أو المنتجات الأخرى من المزارعين أو أصحاب المشاريع الصغيرة؟
1: نعم طبعا هذه الاستدامة في الجانب الاقتصادي مهمة جدا، فالموسم هو ممكن فقط لمدة شهر أو شهرين، لكن المنتج احنا نحتاج انه هو يكون متواصل دائما طوال السنة، فهنا تتحقق الاستدامة الاقتصادية من هذه المواسم، انه اصبحت هذه المواسم هي منصة ترويجية لهذا رواد الاعمال والمزارعين. ايضا هي فرصة انهم فرصة للابتكار والابداع. فهنا هذه المواسم تخلق انه هذه المزارعين ورواد الاعمال يطلعوا بمنتجات جديدة مستخلصة من البيئة
0: المحلية.
1: المحلية للجبل مثلا. فهناك الفواحات العطرية والزيوت العطرية، بالإضافة إلى طبعا زيت الزيتون. فطبعا هذه المواسم هي تكسب أصحاب الأعمال إنه الخبرة في مجال التسويق، التغليف، كيف هم ممكن حتى يوصلوا للتعاقدات من ضمن الزوار اللي جايوا في هذه المواسم.
0: نعم.
1: فبهذه الممارسات هم بإمكانهم يكونوا مستمرين طوال السنة في إنتاجهم وتسويقهم لمنتجاتهم.
0: نعم، هذا يأتي أيضا في مجال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في، وهذا دوركم أيضا في المحافظة بشكل عام أستاذ زهران، في أن تكون هناك استدامة لهذه المنتجات التي تخرج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم.
0: طيب، هل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تواجه يعني صعوبة في الانتقال من الحصول على الفرصة الأولى على الأقل إلى بناء قدرة تؤهلها على حصول مثلا على عقود أكبر، ثم أيضا تأتي استدامة أكثر؟
1: طبعا هي شوف هي الفرصة الأولى، هي فرصة أولى وليست نهائية للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. فطبعا كلما تعاملنا مع هذه المؤسسات طبعا هي مارست الأعمال، اكتسبت الخبرة، قدرت تتوسع في السوق أكثر، أخذت مشاريع بذات عائد مالي أكبر. فطبعا احنا هنا داعمين لهذا التوجه، طبعا بالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم مثل هذه المبادرات.
0: نعم، أنتم وأيضا شركائكم كهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الداخلية، كيف وكذلك أيضا الشركات الكبرى تعمل على بناء سلسلة توريد محلية تجعل من هذه المؤسسات الصغيرة جزء مستمر من دورة المشروع وليس كيعني مستفيد مؤقت فقط؟
1: طبعا من ضمن التمكين نحن أحب أذكر اللي كانت تنظمت محافظة الداخلية في عام 2025 ملتقى التسهيلات المالية الحكومية، جمع أصحاب الأعمال والرواد الأعمال مع الجهات الحكومية المختلفة. كان الملتقى تطرق إلى مثلا الشركاء في وزارة المالية، أظهروا كيف للمستفيد كيف آلية استخراج الرقم المستفيد، كيف الإجراءات التعاقد، أيضا بالإضافة لهيئة المؤسسات الصغيرة وضحت الاستفادة من بطاقات ريادة. فهذا التكامل ما بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبعا يخلق تكامل ويولد اللي هو يكون تعاون في سلاسل التوريد.
0: نعم، السؤال الأخير لك أستاذ زهران في هذه الحلقة، إذا نظرنا إلى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة إن شاء الله تعالى، إيش النتيجة التي تريد محافظة الداخلية أن تصل إليها، خاصة فيما يتعلق بين في العلاقة بين المشروعات الحكومية وكذلك أيضا المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو الاقتصاد المحلي في محافظة الداخلية؟
1: طبعا نظرة المحافظة الداخلية انه احنا لا نكتفي بهذا الرقم اللي هو 50% من الاسناد، احنا طموحنا اكبر ان نوصل الى اكبر من هذا الرقم. طبعا احنا بخصوص المؤسسات الصغيرة المتوسطة نتمنى ان نرى هذه المؤسسات اليوم اللي كانت معنا هو رائد اعمال في منفذ بيع، او انه هو معانا في مشروع صغير كان، أو كان معانا في تنفيذ فعالية بسيطة، أن نراه في المستقبل في المستقبل القريب أنه يكون هو توسع في السوق، اكتسب مهاراته حتى نطمح أنه هو يكون له منافسة في السوق المحلي والخارجي ويتحول من مؤسسات صغيرة متوسطة إلى مؤسسات ذات مستوى أعلى.
0: نعم، بإذن الله تعالى، وتكون هذه المؤسسات استدامة وتتحول أيضا لها فروع أخرى خارج أو تنتشر في محافظة داخلية ثم خارج المحافظة، ولربما يعني يكون أيضا الانتشار خارج سلطنة عمان بفضل أيضا الجهود التي تعكف عليها محافظة الداخلية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ زهران على وجودك معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيكم، جزاكم الله خير على الاستضافة وما قصرتوا، نحن في محافظة الداخل طبعا مؤيدين ومشجعين وممكنين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم، كل التوفيق لكم. شكرا للأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية، وحديثنا اليوم عن المحافظة بشكل عام من المشروعات الحكومية التي تحولها إلى فرص اقتصادية تساهم في الاقتصاد المحلي، وكذلك أيضا وجود عدد من المشروعات التي تعتبر من كمنصات استثمار، وكذلك أيضا بعض النماذج الناجحة التي تطرقنا لها في هذه الحلقة، إلى أيضا تمكين المؤسسات والاستدامة. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات، نلتقي وإياكم بحول الله تعالى في حلقات أخرى. كان معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، نلقاكم في حلقات جديدة، إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: إسرائيل تفجر مواقع تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان في غارات إسرائيلية شمال غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ووزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عمانية. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة بوزير الشؤون الخارجية والجاليات الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر بنية تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن البنية التحتية امتدت لأكثر من كيلومترين وضمت صواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات وألغاما وعبوات ناسفة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجار بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. من جهتها أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في جنوب لبنان، وذلك نتيجة التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلان في قصف إسرائيلي لمنزل في مشروع بيت لاهيا بشمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين جويتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين، كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما للنازحين وسيارات إسعاف. وأضافت الوكالة أن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 73 ألفا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023. قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية، كما أدى هجوم على ميناء ميكولاف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وتضرر للبنية التحتية ومدينة صناعية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجوما بطائرة أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياميليا بشمال روسيا على بعد نحو 2000 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وهي المنطقة الأبعد التي تبلغها المسيرة الأوكرانية منذ اندلاع الحرب في عام 2022. 5 بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. قفزت أسعار النفط أكثر من 6% متجاوزة حاجز 100 دولار للبرميل وسط مخاوف من تفاقم اضطرابات الإمداد مع تصاعد الهجمات على حركة الشحن في المنطقة. وارتفع خام برنت إلى نحو 107 دولارات و66 سنتا للبرميل، فيما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ مايو الماضي. في المقابل خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 380 ألف برميل يوميا في خامس انخفاض متتال لتوقعاتها. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عمانية. وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعة، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
2: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف انواع محددة ايضا من المعادن. هذا المشروع لا شك نحن ننظر اليه على انه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
1: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز B51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا، اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. رياب بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
3: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% تغطي المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة أبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
1: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري

وشبكات للطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقع الاتفاقية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية والإقليمية. اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. جاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية، أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات والسياحة الزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نموا في الحركة السياحية وتزايدا في أعداد الزوار وتوسعا في المشاريع والمنشآت والخدمات. ختام النشرة تذكير بالعناوين. إسرائيل تفجر مواقع تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان في غارة إسرائيلية شمال غزة، والاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. ووزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عمانية. حرر نشرة 11 صباحا يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا الشطر من هذه الآية الكريمة فيه تتمة هذه القصة، قصة إبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال له الله تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قوله سبحانه: فخذ أربعة من الطير،

0: وجواب لشرط محذوف تقديره قال إن أردت ذلك فخذ أربعة من الطير. أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة أفراد من الطير، والطير قيل هو اسم جمع لطائر كركب وراكب وسفر وسافر، وقيل بل هو جمع كتجر وتاجر، وقيل هو مصدر في الأصل وإنما أطلق على الطائر فرداً كان أو أكثر، فيقال للواحد من جنس الطير طير ويقال لأكثر منه طير. وقيل بأن أصله طير ولكن خفف كما يخفف ميت فيقال ميت، وهين فيقال هين، وسيد فيقال سيد. ولكل واحد من هذه الآراء منتصرون، فبكل واحد منها قالت طائفة من أعلام اللغة. والله سبحانه عندما حكى هذه القصة هنا لم يبين لنا أنه أمر بأن يأخذ من أنواع هذا الجنس، جنس الطير، من أنواع معينة منه هذه الأفراد الأربعة، وإنما قال فخذ أربعة من الطير. وقد سلك العلماء المفسرون مسالك متعددة بناء على الروايات التي عزيت إلى بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الذين جاءوا من بعدهم في تحديد أنواع الطير التي أخذ من أفرادها أربعة إبراهيم عليه السلام. ولا نجد فيما تشير إليه الآية ولا فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الرواية ولا من ضعيفها ما يدل على تحديد ذلك، فالإمساك عن ذلك أولى. وقد شاع عندهم أن إبراهيم عليه السلام أخذ ديكاً ونسراً وحماماً وغراباً، وهناك آراء متعددة تخالف هذا الرأي. وقد تكلف علماء التفسير أولاً بيان الحكمة من اختيار الطير دون سائر أجناس الحيوانات، فمنهم من قال بأن ذلك إنما كان لأن الطير أقرب شبهاً إلى الإنسان، ولأنه يهتدي بالتدريب ما لا يهتدي به غيره، حتى أن من الطير كالببغاء ما يتكلم، وعندما يعود الكلام يفصح ويتحدث بما هو ظاهر، بما هو ظاهر المعنى، وهو يشبه الإنسان أي الطير من حيث إنه يمشي على رجلين. ومنهم من قال بأن الطير يرقى في طبقات الجو طائراً، وإبراهيم عليه السلام كان يتطلع إلى الملكوت الأعلى فشاء الله عز وجل أن تكون معجزته من جنس طموحه، وهذا كله تكلف ظاهر. ولعل أقرب من ذلك كله ما قاله الإمام محمد عبده من أن الطير من عادته النفور أكثر من سائر الحيوانات، فاستجابة هذا الجنس لهذا الداعي بأمر الله سبحانه وتعالى بعد ما يأخذ من أفراده أربعة ويقطع أوصالها ويفرقها تفريقا في جبال أربعة أدعى إلى الاعتبار. ولسائر علماء التفسير وجوه في توجيه هذا الاختيار، أي الاختيار للطير، وهذه الوجوه كلها كما قلت عارية من الدليل، وفيها تمحل واضح وتكلف بين، ولا ينبغي في توجيه معاني كلام الله سبحانه وتعالى أن يتكلف مثل ذلك. على أنهم تكلموا أيضا على الأربعة الأصناف التي اختارها بناء على ما اشتهر عندهم، فتحدثوا عن كل نوع من أنواعها، عن خصيصة هي فيه، وهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الركون إليها، بل كما قال الشوكاني ذلك مما يعد هذيانا، لأنه لا يستند إلى دليل لا من العقل ولا من النقل. والله سبحانه وتعالى عندما يطوي عنا المشيء من الأشياء علينا أن لا نتجاوز حلولنا، فإن الله عز وجل يبدي لنا من حكمه وأحكامه ما تحتمله عقولنا وما نحتاج إليه في مصالحنا، وما لم يبينه لنا فما لنا من داع إلى الخوض فيه. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. في الآية أكثر من قراءة، فقد قرأ حمزة فصرهن إليك وهو من القراء السبعة، وقرأ بقية السبعة فصرهن إليك، وقرأ فصرهن إليك من الصر بمعنى الشد، ومنه الصرة، وقرأ فصرهن إليك من الصرير. وهذه القراءة ذكر ابن الجني بأنها قراءة غريبة، ذلك لأن الشائع المشهور فيما كان متعديا من المضاعف أن يأتي على وزن فعل يفعل، لا وعلى وزن فعل يفعل، إلا ما شد قليلا منه. وقرئ فصرهن إليك من التصريح، وعلى القراءتين المشهورتين فصرهن إليك ما هو المراد؟ أولا، ذهب جماعة من مفسر السلف إلى أن هذه الكلمة هي غير عربية الأصل، وقد اختلفوا فيما ترد إليه من اللغات. منهم من قال هي سريانية، ومنهم من قال هي نبطية، ومنهم من قال هي رومية، ومنهم من قال غير ذلك، ولا دليل أيضا على أي رأي من هذه الآراء. وبما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، فما لنا ولدعوى أن شيئا من كلماته غير عربي الأصل؟ وما الذي يمنع من أن تكون هذه الكلمات سرت إلى اللغات الأخرى من اللغة العربية؟ على أن هناك دراسة معاصرة من بعض الخبراء في اللغات أثبت صاحبها من خلالها أن اللغة العربية هي أم اللغات، وأن اللغات الأخرى بأسرها تفرعت عنها، وأنها هي اللغة التي علم بها الله تعالى آدم الأسماء. ونحن وإن كنا لا نقطع بهذه الدراسة، إلا أن اللغة العربية هي هي لغة أصيلة وفيها من الثراء ما ليس في غيرها، فلا ينبغي أن نقول بأن كلمة من هذه الكلمات المتداولة والتي نزل بها القرآن الكريم والتي كانت معروفة عند العرب في حالة كونهم عرب اللسان غير متأثرين بلغة من اللغات، لا ينبغي أن نقول بأن شيئا من هذه الكلمات ولا سيما الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم هي غير عربية الأصل. وكلمة الصور أو الصير، الأولى مصدر صار يصور والثانية مصدر صار يصير، قد تأتي دالة حسب استعمال العرب على معنيين: على معنى الإمالة وعلى معنى القطع، فكل واحدة من الكلمتين تستعمل في كلا المعنيين، وهذا الذي ذهب إليه البصريون من علماء العربية، والشواهد على ذلك متوفرة. فمن استعمال هذه الكلمة بوجهيها بمعنى الإمالة قول أحد الأعراب وهو يصف النساء: هن إلى الصبا صور وعن الخنا نور. صور جمع صوراء، والصوراء مؤنث أصور، وأفعل وفعلاء كل منهما يجمع على فعل، فيقال في الذكر الذي هو أصور في حالة الجمع صور، ويقال في المؤنث مثل ذلك. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور، أي ميل. وجاء ذلك أيضا على وزن فعل يفعل، كما في قول الشاعر: وفرعا يصير الجيد وحف كأنه على الليت قنوان الكروم الدوالح، فيصير هنا بمعنى يميل، أي هذا الفرع وهو الشعر الكثيف لكثافته يميل الجيد إلى جانب من الجوانب، تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال. ومن مجيء يصور صار يصور قول الشاعر: عفائف إلا ذاك أو أن يصورها هوى، والهوى للعاشقين صروع. وكذلك قول آخر: يصور عنوقها أحوى زنيم، له صخب كما صخب الغريم. وأما مجيء صار يصور بمعنى قطع يقطع، فذلك أيضا له العديد من الشواهد. فالشاعر يقول: فلما جذبت الحبل أطت نسوعه بأطراف أيدان شديد أسورها، فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي، وقد كان ارتقائي يصورها. ويقول الشاعر: فلو يلاقي الذي لاقيته حضن لظلت الشم منه وهي تنصار، أي تتقطع. ويقول أبو دؤيب: فانصرن من فزع وسد فروجه غبر ضوار وافيان وأجدع. فإذا صار يصور بمعنى قطع يقطع استعمال معروف عند العرب كما يقول البصريون، وهم فذاقوا العربية، وقد قالوا بأنه يأتي على كلا اللفظين بكل واحد من المعنيين، هذا والمعنى الأول. أما الكوفيون فقد أنكر أن يأتي صار يصور بمعنى قطع يقطع، وقالوا لا يأتي إلا بمعنى المي. ومنهم من أنكر أن يأتي أيضا صار يصير إلا بمعنى المي، بمعنى الإمالة. قالوا لا يأتي صار يصير إلا بمعنى الإمالة، ولا يأتي صار يصور إلا بمعنى الإمالة. وترجح عند الفراء وهو من أئمة العربية في المدرسة الكوفية، إذ هو تلميذ الكسائي، ترجح عنده أن يكون صار يصير مقلوبا، والأصل فيه صار يصر، فإن فعل صار يأتي بمعنى قطع. ولهذا شواهد، أي لمجيء صرى يصري بمعنى قطع يقطع. من ذلك قول الشاعر: صرت نظرة لو صادفت جوز دارع غدا والعواصي من دم الجوف تنعر. ويقول آخر: يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلودي تعرب آبائي، فهلا صراهم من الموت أن لم يشئموا وجدودي. فصر في الموضعين بمعنى قطع، فهلا صراهم عن الموت، هلا قطعهم عن الموت، حماهم من الموت، أن لم يشئموا، أن لم يذهبوا إلى الشام. ولكن كلمة الصور ألا تحمل على القلب على التقديم والتأخير، ولو كانت بكلا التركيبين في حروفها، أو بجميع التراكيب تراكيب حروفها تتفق من حيث المعنى. وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في المراد من قول الله تبارك وتعالى: فصرهن إليك. هل المراد بذلك فأملهن إليك، أو المراد بذلك فقطعهن؟ قيل المراد بذلك فقطعهن، وذلك أنه أمر أن يقطع هذه الطيور أجزاء بحيث يفرقها عن الجبال لتظهر له آية الله تبارك وتعالى في إحيائها. وقيل المراد بذلك أن يميلهن إليه، وذلك ليتبين صفاتها وشياتها حتى يتثبت من معرفتها، وعندما تأتي إليه سعياً بعد ندائه لها لا يكون في نفسه شيء من الريب في أنها هي عين تلك الطيور التي قطعها. وبناء على الرأي الأول، وهو قول من قال بأن المراد بقوله فصرهن إليك فقطعهن، بناء على هذا الرأي فإن قوله إليك يتعلق حسب ما قالوا بخذ. وأما عند ما يؤول قوله فصرهن إليك بمعنى فأملهن إليك، فإن قوله إليك يكون متعلقا بقوله فصرهن. عند من فسر فصرهن بمعنى الإمالة قال بأن الجار والمجرور متعلق بالفعل الذي بفعل الأمر الذي هو صرهن. ومن قال بالرأي الأول فإن أكثرهم قالوا بأن الجار والمجرور متعلقان بخذ، ولا يتبين لي هذا التفريق، فإن التضمين أمر معهود في كلام العرب، فلا يؤجب من أن يكون قوله فصرهن بمعنى فقطعهن مضمنا معنى الإمالة أو معنى الضم، أي فصرهن ضاما لهن إليك أو نحو ذلك كما هو معهود في كلام العرب. ومنه قولهم أحمد الله إليك، أي أنهي حملي لله تعالى إليك، أي أحمد الله تبارك وتعالى منهيا هذا الحمل في إبلاغي إياه إليك. وفي القرآن الكريم جاء التضمين كثيرا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، صير لهم مثلا أصحاب القرية، ضرب هنا ضمن معنى التصير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، صير الله مثلا، فالتضمين أمر معهود في الكلام العربي وفي القرآن الكريم كثير منه. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد هذا الذي تفعله اجعل على كل جبل من الجبال جزءا من هذه الطيور. والجبل ليس بحاجة إلى التفسير، فكلكم يعرف الجبل. والجزء هو بعض الشيء الذي يفصل عنه. وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعا ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر. وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافا كثيرا في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي أربعة جبال، وقيل هي سبعة، وقيل هي عشرة، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضا في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال أربعة والطيور أربعة، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات أربع، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع الأربع، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور أربعة أمر لا مرية فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا، أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهن بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. و بيّن الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا. بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة عند دعاه إياهن بأن يأتين، والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا على لا طيرا بأجنحتهن. والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران وإنما كان هنالك سعي على الأرجل.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم،
3: تفسير القرآن الكريم
2: لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
2: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك، وأنزل علينا بركاتك، وأتمم علينا نعمك، وألبسنا عافيتك، وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين.
3: أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرم الإنسان منذ أول نشأته وأحاطه بعنايته في أطوار حياته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم شرعه وأكمل نعمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أقام بنيان الأسرة على الرحمة، ورعى الصغير وأوصى به خيرًا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأدوا إلى أطفالكم الحقوق التي أوجبها الله عليكم، واحفظوا لهم حقوقهم الدينية والدنيوية، فإنكم مسؤولون عنها بين يدي الله. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام أولى الطفولة عناية خاصة، وأقام حقوقها على الرحمة والرعاية، وجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني قولاً وعملاً. فها هو يركب خلفه ابن عباس رضي الله عنهما على دابته، فيعلمه قائلاً: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن هذا الهدي النبوي الكريم ندرك أن رعاية الطفل أمانة شرعية ومسؤولية دينية وأخلاقية أوجبها الله تعالى وأرسى الإسلام دعائمها. أيها الآباء والأمهات، إن للطفل في الإسلام حقوقًا تبدأ منذ لحظات وجوده الأولى، وتلازمه في مراحل نشأته كلها، فأولها وأعظمها حق الحياة، فقد حرم الإسلام كل اعتداء على الطفل بالوأد أو بالإجهاض المحرم بعد نفخ الروح، أو بالإهمال الذي يفضي إلى هلاكه أو الإضرار به. فالطفل نفس مكرمة لها حرمتها التي صانها الله تعالى حتى وهو جنين في بطن أمه، قال جل شأنه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن

ثم كفل له الإسلام حقه في الرضاع لما فيه من حفظ صحته واستكمال نموه، فقال سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكفل له حق النفقة، فأوجب على أبيه أن يوفر له ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب وملبس ومسكن، وعد السعي في ذلك من أجل القربات، فقال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي خرج يطلب الرزق: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. كما صان هويته وكرامته، فأرشد إلى اختيار المحضن الأسري، وأوجب أن ينسب الطفل إلى أبيه، وأن يختار له من الأسماء أحسنها. ولم يقتصر يا عباد الله اهتمام الإسلام على حفظ حياة الطفل ورعاية جسده، بل امتد إلى بناء شخصيته وتهذيب أخلاقه وتنمية عقله، ليشب مؤمناً صالحاً نافعاً لنفسه ومجتمعه. ومن أجل حقوقه التربية الصالحة التي تقوم على القدوة الحسنة قبل كثرة التوجيه، فإن الطفل يتعلم مما يرى أكثر مما يسمع. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قدوة في رحمته بالأطفال وحسن معاملتهم وتوجيههم بالحكمة والرفق. ومن تمام هذه التربية العدل بين الأبناء ذكوراً وإناثاً، فقد حث الإسلام على المساواة بينهم في العطايا والاهتمام، صيانةً لقلوبهم من الأحقاد، وغرسًا للمودة بينهم. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حين جاءه رجل يشهده على عطية خص بها أحد أولاده، فقال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ومن حقوق الطفل التعليم النافع، وذلك بأن يعلم ما يصلح دينه ودنياه، وينمى عقله بما يناسب فطرته ومرحلته العمرية، حتى ينشأ على العلم النافع والخلق القويم والاستقامة على طاعة الله تعالى. كما أن من حقوقه الأصيلة أن يعامل بالرحمة والاحترام، وأن يخاطب بالرفق ويشعر بقيمته ومكانته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأطفال بما يربي عقولهم ويطمئن قلوبهم، لينشأوا على الثقة والطمأنينة. فليحذر الآباء والأمهات من الإساءة اللفظية أو الجسدية، فإن القسوة المفرطة تورث الانكسار أو العناد، وكلاهما شر. وليحذروا كذلك من إرهاق الطفل بكثرة الواجبات والالتزامات دون مراعاة حاجته إلى الراحة واللعب، فإن الترويح المباح حق يعين على اكتمال نمو الطفل، ويوازن شخصيته، ويهيئه لتحمل مسؤوليات الحياة. ألا فاتقوا الله أيها المربون، وأدوا الأمانة التي استرعاكم الله عليها، واصبروا على ذلك وصابروا، مبتغين في ذلك الأجر من الله، والله عنده حسن الثواب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

0: الحمد لله، الحمد لله واهب النعم ذي الفضل والكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن دور المجتمع في حماية الطفل ورعاية حقوقه لا ينفك عن دور الأسرة، فإن المجتمع هو الحاضنة الكبرى للأسر. ومن هنا كانت المسؤولية عن الطفل وحقوقه مسؤولية جماعية، مسؤولية تقتضي حماية الأطفال من الانحراف بشتى أنواعه ورفقاء السوء وغوايتهم. ومن حقوق الطفل التي لا يقوم بها غير المجتمع حق اليتيم والمحتاج، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفالة اليتيم فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والتي تليها. وقال الله جل شأنه مخاطبًا نبيه والأمة من ورائه: فأما اليتيم فلا تقهر. ودعا أهل اليسار والغنى في المجتمع إلى أن ينفقوا من مال الله الذي آتاهم، فقال عز وجل: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. فلينفق أهل المال أموالهم، وأهل العلم علمهم، وأهل الجاه جاههم، وليسخروا كل ذلك من أجل رعاية أطفال المجتمع. ألا فاتقوا الله عباد الله، ولتدركوا أن طفل اليوم هو رجل الغد وعماد المجتمع، وأن صلاح المجتمع يبدأ من إحسان تربية الصغار وإصلاحهم. فلنتكاتف جميعًا من أجل مستقبلٍ أفضل لأبنائنا وأمتنا، وهي دعوةٌ إلى جميع الآباء والأمهات، ولنا جميعًا أن نراجع أساليبنا التربوية وأن نصقل مهاراتنا في التربية مع التحلي بالصبر والرحمة والرفق. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا، ولا تدع فينا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا. اللهم أعِزَّ الإسلام، واهدِ المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عوناً للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبِّتهم، واربِط على قلوبهم وصبِّرهم، واخذُل عدوَّك وعدوَّهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبًا سليمة وألسنةً صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

0: كفوا أحد.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الفائدة.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأتحدث عن الإحسان إلى الوالدين. الله جل جلاله أمر بالإحسان إلى الوالدين وأمر بإكرامهما غاية الإكرام. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحذر القرآن الكريم من إيذاء الوالدين ولو بأدنى كلمة، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن البر والإحسان إلى الوالدين أن تقول لهما قولا كريما، أي حسنا طيبا مصحوبا بالتقدير والاحترام، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة في كل قول أو عمل تقوم به نحوهما، سواء أحببت ذلك أم كرهت، من غير ضجر ولا جدل. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقد قارن الله تعالى بر الوالدين بالأمر بتوحيده وعبادته، لما للوالدين من منزلة عظيمة عند الله، وما للبر من مكانة سامية، وفي ذلك تنويها بفضلهما وتنبيها على عظيم حقهما. ومن ذلك قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله تعالى برضا الوالدين لعظيم حقهما وسابق فضلهما. فعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والإحسان إلى الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ففي الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مما يدل على عظيم حق الوالدين. ولما استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومن الإحسان إلى الوالدين طاعتهما والقيام بخدمتهما والدعاء لهما بالرحمة والثناء عليهما والفخر بهما والتأدب معهما وذكر فضائلهما والرفع من شأنهما أمام الناس والمحافظة على سمعتهما والتحاور معهما وتجنب المقاطعة أثناء الكلام، فيسكت الإبن ليسمع منهما ويتكلم حين يؤذن له، وكذلك اللطف واللين وخفض الجانب في الكلام معهما وعدم المجادلة بصوت عال أو بما لا يليق من كلام معهما. هذا هو البر والإحسان للوالدين. ومن الإحسان إلى الوالدين أيضا القيام بحق النفقة عليهما، فهي حق من حقوقهما إن كان بحاجة إلى المال. فكما كان من حقوق المسلم في صغره أن ينفق عليه والداه، كان من ذلك حقا للوالدين عند كبارهما وعجزهما، فلا يبخل عليهما بشيء. من الأدب في التعامل مع الوالدين وواجب الإحسان إليهما التبسم عند رؤيتهما وبدء السلام عليهما وتقبيل أيديهما والتذلل لهما بتقبيل أرجلهما والحديث معهما بأحب الكلام إليهما وعدم الجلوس قبلهما احتراما لهما وتجنب إظهار الحزن لهما أو الشكوى من متاعب الحياة أمامهما إلى غير ذلك. فعلى الأبناء الحرص على جلب الخير إليهما ودفع الشر عنهما في الحياة والموت، لأنهما قد أحسنا إليه إحسانا عظيما في حال الصغر وربياه وأكرماه وتعبا عليه، فالواجب عليه أن يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان.
0: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
4: ومن إحسانك لوالديك أخي الحبيب أن تخاطب والديك بلطف وأدب، وأن تشاورهما في أعمالك وأمورك، وأن تكثر من الدعاء لهما والاستغفار، وأن لا ترفع صوتك عليهما، ولا تنظر إليهما بغضب أو احتقار، ولا ترفع يدك عليهما عند تكليمهما، ولا تقاطع حديثهما، ولا تجادلهما، ولا تكذب عليهما، ولا تسافر إلا بإذنهما ورضاهما، فإن ذلك من البر والإحسان بهما. ومن الإحسان إلى الوالدين توفير جو الهدوء والراحة لهما، ومنع الأبناء من إزعاجهما، وحثهم على برهما والإحسان إليهما، وحث الزوجة كذلك، والصبر على ما قد يصدر منهما. وأطع أباك بكل ما أوصى به، إن المطيع أباه لا يتضعضع. وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن، وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن: تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها، فهو أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. ولا يقتصر الإحسان إلى الوالدين في دنياهما، بل يستمر الإحسان إليهما بعد وفاتهما. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من حق الوالدين بعد وفاتهما، فقال له: سأل يا رسول الله، هل يبقى من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والحذر، كل الحذر، من عصيان الوالدين والانشغال بالزوجة والأبناء عن الوالدين، فلكل منهم حقوق يجب القيام بها. والإحسان إلى الوالدين دين، فكما تدين تدان، وكما تحسن إلى الوالدين يحسن لك الأبناء، والعقوق دين ووفاء. ومن يهمل حق الوالدين ويقصر فيه يسلط الله عليه من ذريته من لا يراعي فيه عهدا، ولا يحفظ له ودا، ولا يقيم له وزنا، ولا يعرف له حقا. جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات، فيعاقب على عقوقه قبل موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحب عاقا لوالديه. قال عمر رضي الله عنه: إبكاء الوالدين من العقوق. وقال مجاهد رحمه الله: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، هذا ليس من البر. ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. ومن أحوال البررة بوالديهم الفضل بن يحيى، وقد كان بارا بأبيه، وكان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فمنعه السجان حينما كان في السجن، منعه من الوقود في ليلة باردة، فلما أخذ الأب مضجعه من النوم قام الفاضل إلى إناء من النحاس مملوء بماء، فأدناه من المصباح حتى استيقظ والده فتوضأ بالماء الساخن. تأملوا في البر. وروي أن السجان منعه من تسخين الماء بالمصباح، فعمد الفضل إلى الإناء فأخذه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. وكان ابن سيرين رحمه الله لا يكلم أمه بكل لسانه إجلالا لها. فقيل لعمر بن ذر رحمه الله: كيف كان بر ابنك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله بصالح أعمالهم، ثم فرج الله تعالى عنهم، ومنهم الذي قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهم قبل ولدي. كان يسقي الأم والأب قبل الأبناء. وإنه نأى بالشجر تأخرت، فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحليب فقمت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يريدون يشربون، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. وتلك صور من صور الإحسان إلى الوالدين وتقديم حقوقهم على غيرهم. فلنحسن إلى والدينا لننال الأجر العظيم وبر الأبناء والفوز بالجنة والنجاة من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى والدينا أحياء وأمواتا، وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. صلاح، كيف تفسر أن تتناول أكثر من 1000 دراسة علمية فوائد نبات معين وخصائصه؟
2: ليس لهذا الواقع سوى تفسير واحد يا أمي، وهو أن هذا النبات له أهمية لا يضاهيه فيها نبات آخر.
1: صدقت، وهذا ينطبق على الثوم، فقد احتاجت مؤسسة أبحاث طبية أمريكية إلى 2000 صفحة لتورد خصائص الثوم باختصار، وأبرز ما ورد فيها من نتائج أن الثوم يساهم في الوقاية من أنواع عديدة من السرطانات، ومنها سرطان المعدة والأمعاء.
2: كما تحدثت وبإفاضة عن دوره في تخفيض الكوليسترول في الدم وبشكل ملحوظ الكوليسترول السيء LDL.
1: وأكثر من ذلك يا بني، فقد ذكرت دراسة حديثة أن تناول الثوم اليومي يخفض الكوليسترول السيء LDL من 10 إلى 11%، ويخفض الكوليسترول العام حوالي 6%.
2: كما يحسن نسبة الكوليسترول الجيد HDL، مما يؤدي إلى تخفيض بسيط في الوزن وانخفاض في ضغط الدم.
1: أجل، لكن ما توصلت إليه الجمعية الألمانية لأطباء الطب العام كان أكثر تميزاً، إذ أثبتت أن الثوم يؤثر بتخفيض الكوليسترول الذي يسد الشرايين ويؤدي إلى النشاف وارتفاع الضغط.
2: واللافت أن التخفيض كان بنسبة 12% للكوليسترول السيء LDL و17% للتريغليسيريد.
1: صحيح، ومتى علمنا أن انسداد الشريان التاجي للقلب القاتل الأول في العالم سببه الأساسي تراكم الكوليسترول على جنبات الشريان ما يسده جزئيا أو كليا، وتحدث الأزمات القلبية، نعرف أهمية هذه الخاصية في الثوم.
2: معك حق، ولابد أن نورد ما اكتشفه الأطباء الأمريكيون مؤخرا من أن في الثوم مادتين كيماويتين تساعدان في تأخير تكاثر ونمو خلايا الكوليسترول التي تسد الشرايين.
1: واكتشفوا أن هذه الخلايا التي تسد الشرايين لها ميزات سرطانية، وبالتالي فإن تناول الثوم يمكن أن يقي من السرطان.
2: أضيفي يا أمي أن تناول الثوم اليوم يقي من حصول ذبحة قلبية ويخفض معدل الوفيات من أثارها.
1: وذلك طبعا لأن الثوم يساعد على عدم انسداد الشرايين، وبالتالي ضخ الدم من القلب وإليه بسهولة.
2: أحسنت، وقد أكدت هذا الكلام دراسة أجريت في الهند سنتحدث عنها بعد أن أجري مخابرة هاتفية ضرورية.
1: كما تشاء يا بني.

0: أنهيت مخابرتي بسرعة حتى نكمل كلامنا عن خاصة الثوم في الوقاية من الأزمات القلبية يا أمي.
1: خيراً فعلت يا صلاح، وقد أظهرت الدراسة التي ذكرتها والتي أجريت في الهند أن من يتناول الثوم يومياً تنخفض نسبة الأزمات القلبية عنده 32% ونسبة الوفيات منها 45%.
0: أضيف أن البحاث في المستشفى الملكي البريطاني أثبتوا أن محتويات الثوم تخفض ضغط الدم وتنقص معدل التريغليسيريد والكوليسترول السيء LDL وتمنع الدم من التجمد وتوسع الشرايين والأوعية الدموية.
1: وكذلك أثبتت دراسة في جامعة هامبورغ أن الثوم فعال في تأمين ضغط معتدل والعمل على توسيع الشرايين والأوعية الدموية وعلى جعل الدورة الدموية أكثر انتظاماً وأسرع ومنع خطر تكون البلاكات.
0: والأهم يا أمي هو ما استنتجوه من أن الدم الأكثر سيولة هو المفتاح للوقاية من انسداد الشرايين ونشافها وحدوث الجلطات الدموية.
1: وهناك وصفة لتبقى الشرايين سليمة تتطلب أن نغلي في كوب من خل التفاح أسنان ثوم المقشورة لرأس ثوم كامل، وأن نشرب ملعقة متوسطة من هذا المغلي ممزوجة في كوب ماء ساخن.
0: كما يمكن أن نتلافى ارتفاع الضغط إذا ما شربنا كل يوم قليلا من مغلي الثوم.
1: صدقت يا بني، ويؤكد الخبراء أن تناول الثوم النيء يوميا دون إسراف يؤمن سيلانا جيدا للدم ووقاية من الأزمات القلبية وانسداد الشرايين.
0: أضيف أن تناول الثوم النيء كل يوم ينظف الدم من السموم، كيف لا؟ وما في الثوم من مزايا ومنافع تجعله ترياقا شافيا بحق.
1: طيب كيف يمنع نشاف الشرايين والأوعية الدموية؟
0: عن هذا الأمر وعن كيفية مكافحة الثوم للستريس والتعب سوف نتحدث غدا إن شاء الله.
1: حسنا، إلى الغد بإذن الله إذن.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الواحدة ظهرا بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء من إذاعة سلطنة عمان. أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع معالي أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتناول الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية، مؤكدين أهمية تغليب الحكمة وضبط النفس ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض حدة التوتر وتهيئة الظروف للحوار والحلول السياسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي دمر بنية أساسية تحت الأرض تابعة لحزب الله في تلة علي الطاهر بجنوب لبنان. وقال الجيش إن البنية الأساسية امتدت لأكثر من كيلومترين وضم صواريخ وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات وألغاما وعبوات ناسفة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجارات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. من جهتها أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 درجة في جنوب لبنان، وذلك نتيجة التفجيرات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلتان، في قصف إسرائيلي لمنزل في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارتين جويتين على بيت لاهيا ومخيم جباليا للاجئين. كما قصفت القوات الإسرائيلية خياما للنازحين وسيارات إسعاف. وأضافت الوكالة أن عدد الشهداء ارتفع إلى أكثر من 73,000 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023. قتل 5 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في هجوم روسي على مدينة سومي الأوكرانية. كما أدى هجوم على ميناء ميكولايف إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين وتضرر لبنية أساسية ومدنية وصناعية. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منشأة صناعية في منطقة ياماليا بشمال روسيا على بعد نحو 2800 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وهي المنطقة الأبعد التي تبلغها مسيرة أوكرانية منذ اندلاع الحرب في العام 2022. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء. المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
2: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: أكثر من 30 فيلماً من 16 دولة تتنافس على جوائز مهرجان ظفارة السينمائي الدولي الثاني. جلسة حوارية تناقش الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني. جلسة تأبينية تستذكر مسيرة الشاعرة العمانية الراحلة عائشة بنت حميد الجامعي. فأهلاً وسهلاً بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهد مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة خلال المدة من السادس إلى التاسع من شهر سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي، والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار، وبمشاركة أكثر من 30 فيلما متأهلا للمنافسة الرسمية تمثل 16 دولة. اشتمل برنامج المهرجان على عدد من الفعاليات المصاحبة، من بينها حلق عمل تدريبية متخصصة في التصوير السينمائي وتوظيف الحكاية الشعبية في السينما، إلى جانب عروض سينمائية جماهيرية وجلسة حوارية بعنوان سيرة ومسيرة. عن هذا المهرجان، مهرجان ظفار السينمائي الدولي وفعالياته المصاحبة، يسعدنا في القادم من الوقت أن يكون معنا المخرج أنوار بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس المهرجان، وقد سجلنا هذا الحوار قبل إعلان الفائزين بجوائز المهرجان. مرحبا بك أستاذ أنور، ونبارك لكم هذا المهرجان.
1: مرحبا بك ولمستمعينك الكرام أستاذ هلال، وتشريف أن أتواجد معكم على الإذاعة القريبة دائما من الأحداث الثقافية.
0: حياك الله. يعني بداية دعنا نتحدث عن هذه الدورة، وما الذي حملته من جديد دورة ظفار أو دورة مهرجان ظفار السينمائي الدولي مقارنة بالدورة الأولى التي كانت في العام الماضي؟
1: نعم، بالنسبة لمهرجان ظفار السماء الدولي في نسخته الثانية الذي شهد يوم الافتتاح تاريخ 6 يوم الأحد برعاية المحافظ السيد مروان بن تركي محافظ ظفار، هذه النسخة تميزت أيضا بمشاركة عديدة من دول مختلفة في العالم. شهدت هذه النسخة مشاركة 133 فيلم من 19 دولة، وحقيقة يعني كان هناك إقبال كبير على التواجد في مهرجان ظفار السماء الدولي. وأيضا ما ميز هذه النسخة هو تواجد منتجين وأيضا رؤساء مهرجانات. أيضا في هامش أيام المهرجان هناك لقاءات وجلسات مع مخرجين ومنتجين وأيضا

0: بس هذا المهرجان رأوا المقومات التي تحظى بها المحافظة وأيضا المواقع الأثرية والسياحية وأيضا المواقع من الغابات والشواطئ. كل هذه المواقع هي تخدم صناعة مشهد سينمائي أو صناعة سينمائية في المحافظة. وأيضا حدثناهم كثيرا عن ما تزخر به محافظة ظفار بالإمكانيات والمنشآت التي ممكن تستضيف أفلام كبيرة يعني. وخلال أيضا الاجتماعات عرضنا عليهم فيلم أصنع فيلم كمان، وهو فيلم ترويجي يحاكي أكبر المواقع وأشهرها التي صورت فيها أفلام عالمية وما يمثلها أيضا من مواقع موجودة في عمان بشكل عام وأيضا في ظفار بشكل خاص من غابات وكهوف أيضا وشواطئ يعني لا زالت بكر ولا زالت أيضا لا يعرفها الكثير من المختصين في صناعة السينما.
1: إذن يعني استضافت محافظة ظفار لهذا المهرجان والارتباط بظفار وارتباط المهرجان بالظفار يعني ووضعه في هذا التوقيت تحديدا هو هدف لصناعة وجهة سينمائية يلتقي فيها صناع السينما وصناع الأفلام يعني. لكن ما السبيل يعني أو السبل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف؟ هل تكفي هذه الجولات السياحية أو إقامة هذا المهرجان والعروض السينمائية في المحافظة لجعل المحافظة وظفار يعني مكان رئيسي لإنتاج الأفلام السينمائية؟
0: نعم، يعني وجود المهرجان وإقامة بشكل دوري هو في حد ذاته أحد المقومات أو أحد الأسباب التي تجعل العالم يتعرف على ظفار. أيضا مهرجان ظفار السينمائي يستضيف صناع أفلام ومخرجين وأيضا يلتقي بهم قرنائهم من المخرجين وصناع الأفلام في سلطنة عمان، وهناك مشاريع لمشاريع الاشتراكية ومشاريع المشاركة، مشاركة الأفلام ومشاركة المشاريع ما بين دولة ودولة، هذه تحققها مثل هذه المهرجانات. أيضا من خلال لقاءاتنا أيضا تحدثنا كيف يمكن يعني من خلال الخبرات التي حظى بها المنتجون العالميون الذين استضيفهم لديهم أيضا فكرة وتجارب كيف المقاومات وكيف ترويج سلطنة عمان بشكل عام وأيضا محافظة ظفار بالسبل التي ممكن أن تجذب شركات إنتاج عالمية لتصور ظفار. تكلمنا عن هو ما هو العائد الاستثماري وراء صناعة وإنتاج الأفلام، ما هي الحوافز أو التسهيلات تقدمها أيضا الجهات الرسمية، وما هو دور الجمعية أيضا في هذا الجانب من ربط الجهات المنتجة بالجهات الرسمية لدينا وأخذ التصاريح. فكان هناك حقيقة اجتماعات مثرية ونقاش مثري في هذا الجانب. ولا أخفيك يعني أن متحمسين كثير المنتجين وأيضا المخرجين أنت صناع الأفلام أنهم يصنعوا أفلام في ظفار، وسألونا كثير ما هي يعني أيضا الحوافز الرسمية التي تأتي مثلا الجهات المشرعة أو الحكومية. وحقيقة يعني من خلال يعني تواجدهم وأيضا توصياتهم ونقل تجاربهم عبرنا ملف يعني حاليا لهذا الغرض، سنرفع إن شاء الله الجهات المعنية ونتكلم فيه بشكل تفصيلي كملف فني كيف تكون ظفار وجهة لصناعة السينما وكيف يمكن أن شركات الإنتاج المخرجين صناعة أفلام في ظفار.
1: طيب هذا الدورة هذا المهرجان أو مهرجان ظفار للسينمائي الدولي، ما الذي يفرق عن يعني مهرجان مسقط السينمائي الذي صار له إرث وامتداد زمني طويل يعني منذ ربما قبل 20 عام بدأت مسيرة مهرجان مسقط السينمائي وحقق إنجازات عديدة، فما الفارق بينه وبين يعني هذا المهرجان مهرجان ظفار، وهل مهرجان ظفار يلغي إقامة مهرجان مسقط السينمائي؟
0: لا أكيد أنه لا يلغي، هناك تكاملية. يعني حنا حرصنا في الجمعية العمانية للسينما أن يكون لدينا مهرجانات في المحافظات، ومن خلال أيضا اقترابنا في المحافظات وأيضا اكتشافنا للمواهب ويسبق إقامة كل مهرجان هناك ورشات لصناعة الأفلام يعني، وبالتالي أيضا نوجد قصص للإنسان والمكان بصناعة عمانية. وهذا حقيقة ما شهدناه من خلال تواجدنا وانتقالنا من محافظة لمحافظة وإقامة مهرجان، فضلا عن الانتعاش الذي تقوم به هذه المهرجانات من حراك ثقافي أيضا يعني هناك المنشآت الفندقية والحراك الذي يأتي من خلال السياحة من خلال استقطاب صناع الأفلام والجولات. حقيقة وجدنا أن لدينا أيضا تكاملية أننا ننتقل من المركزية في

0: العاصمة ومسقط مهرجان مسقط الدولي لا يزال أيضا أحد أهم المهرجانات العريقة، وهو بالتالي أقدم مهرجان في الخليج، أكيد لا يمكن أن نتخلى عنها يعني. لكن هذه المهرجانات هي أيضا تعزز تواجد وصناعة السينما في عمان، وبالتالي هناك العديد من المهرجانات في المحافظات، ومن خلال تواجدنا نرى أن اخترنا من صناع الأفلام وعززنا الإنتاج. يعني أنا من خلال حصرنا والمؤشرات لدينا يعني خلال سنتين وصلنا إلى أكثر من 83 فيلم يعني قصير من منتجين وعمانيين، وهذا لن يأتي إلا بوجود مهرجانات في المحافظات من خلال ورش متخصصة ومخيمات لصناعة الأفلام. فبالتالي هذا الحركة أيضاً يعزز ويدعم صناعة الفيلم العماني، وأيضاً من خلال إنتاج الأفلام العمانية نجد أن الأفلام العمانية الآن تواجدت في مهرجانات دولية، وبعض الأفلام كانت منافسة وحققت جوائز. هذا يساهم أيضا في تعزيز الحراك السينمائي، وأيضا يروج لعمان بطريقة مهمة من خلال هذه الأفلام. ومن خلال أيضا يعني حرصنا على إقامة مهرجان مسقط السينمائي الدولي، نرى أن هناك يعني الجولات التي تأتي من خلال مهرجانات المحافظات هي ترفض مهرجان مسقط الدولي بالأفلام العمانية أيضا من مختلف المحافظات. ولما يكون هناك تواجد للنقاد وصناع أفلام ومنتجين في مهرجان مسقط الدول الكبير يشاهدون أيضا أفلام من محافظات مختلفة لعمان، وهذا بالتالي أيضا ثراء فني لمثل مهرجان كبير مثل مهرجان مسقط.
1: كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا، وهي مدى تأثير هذه المهرجانات على يعني تقدم العمل السينمائي والفيلمي في سلطنة عمان لدى الشباب يعني السينمائي والأجيال السينمائية. وأنت أجبت الآن أن هنالك عدد كبير من الأفلام القصيرة، لكن السؤال المهم متى ستكون هذه أو هذه التجربة يعني السينمائية العمانية قادرة أن تصل إلى الجمهور وأن تقدم أعمالا روائية ودرامية تبث من خلال شاشات السينما الموجودة في مختلف المحافظات؟
0: نعم، يعني من خلال أيضا حراكنا وبرامجنا وفعاليتنا في الجمعية العمانية للسينما كان هناك عندنا يعني رأينا أن يجب أن نهتم بالأفلام أكثر، وأطلقنا مسابقة سيناريو فيلم الطويل، هي متاحة لجميع العمانيين والمقيمين في سلطنة عمان من أجل التقديم في هذه المسابقة. وبالتالي أيضا عملنا على إقامة ورشة ملف الإعداد الفني لتطوير هذه النصوص، وأيضا تواجدها وتقديم ملفات إلى صناديق الدعم الأخرى. هذه يعزز أيضا وهو شيء مهم لتجويد النص وتجويد أيضا الصناعة، ومن خلال يعني النص الجيد والفيلم الجيد ستكون هناك صناعة جيدة، وبالتالي يعني هذه الروافد ستنصب أيضا في المشهد الثقافي العماني السينمائي. ومثل ما ذكرت يعني حاليا نرى أرقام في تزايد من إنتاج سينمائي عماني، وحتى كنا مختصرين يعني الحراك الأكثر على النسبة الأكثر الإنتاج كانت الأفلام قصيرة، اليوم لدينا أيضا عدد يزيد في إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة، وأيضا من خلال تواجدنا وشراكاتنا كجمعية عمان السينما توجهنا إلى شراكة مع مهرجان شنجهاي في الصين، وهو أحد المهرجانات الكبيرة، وأيضا عرضنا عليهم الشراكات وأيضا مهرجانات في أفريقيا أيضا. ولذلك الحين عندنا فرصة كبيرة لتواجد فيلم سينمائي طويل في مهرجانات كبرى.
1: يعني بطبيعة الحال هنالك مشاركات عمانية ومشاركة عمانية جيدة في هذا المهرجان، والذي نعود إليه بهذا السؤال عن يعني هذه الدورة تحديدا والتي تضم 4 مسابقات. دعنا نتحدث عن هذه المسابقات، هل هنالك ثمة مواضيع محددة لها؟
0: حاليا لا يوجد لدينا مواضيع محددة. من خلال مسابقات المهرجان لدينا مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة العمانية، وفي الجانب الآخر لدينا مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدولية القصيرة الدولية وأيضا الروائية العمانية. يعني من خلال هذه المسابقات هناك أيضا إقبال كبير من العمانيين على إنتاج الأفلام، وما ميز في مهرجان ظفار السينمائي هو استبق أن يعني النسخة الماضية كان لا يتواجد لدينا صناع أفلام من محافظة ظفار يشاركون بهذه النسخ من مهرجان ظفار، لكن الحمد لله اليوم لدينا 5 أفلام تم إنتاجها من خلال مخيم سبق المهرجان، وتواجد أيضا الفيلم بصناعة ظفارية من أبناء المحافظة، وهذا يحسب على الحراك السابق الذي كانت تقوم به جميع عماني من خلال إطلاق مخيمات لصناعة أفلام وثائقية.
1: مخيم موثق على ما أتذكر الذي يعني لصناعة الأفلام الوثائقية.
0: نعم.
1: جميل. طيب الآن ويعني نحن ننتظر يعني اختتام هذه الدورة الثانية من هذا المهرجان، ما الذي تأملونه بعد ختام هذه الدورة من مهرجان ظفار السينمائي الثاني؟
0: تعرف أستاذ هلال، يعني من خلال لقاءاتنا التي كانت مع النجوم وأيضا أبناء المحافظة والمسؤولين كان لهم ترحيب كبير بإقامة نسخ متعددة وبشكل دوري، وأيضا لمسوا أن هناك تقدم في الحراك السينمائي وإقبال كبير، وحتى ربطوا صناعة السينما بالسياحة، فمن خلال تواجد صناع الأفلام والمنتجين رأوا أن هناك تكاملية بين المؤسسات الرسمية من خلال مكتب محافظة وأيضا الوزارة المعنية بالتراث والسياحة، ومن خلال أيضا بلد ظفار كان هناك الكثير من الإشادة بإقامة المهرجان بشكل دوري، واستقطاب النجوم واستقطاب أيضا شركات إنتاج، حتى النجوم على مستوى دولي وعربي كان لهم دور في ترويج السياحة العمانية أيضا من خلال تواجدهم وخلال هذه الجولات. فالآن المسؤولين أشادوا كثير وعلى وجود مثل هذه المهرجانات السينمائية، والحمد لله خلال هذه النسخة كان هناك شراكة استراتيجية، فوقعنا اتفاقية استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب المديرية في ظفار، وأيضا كان أشادة من صاحب السمو المحافظ وأيضا سعادة رئيس بلدية ظفار.
1: ختاما نشكرك المخرج أنوار بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس مهرجان ظفار السينما الدولي، وقد سعدنا بالحديث معك عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي السينمائي، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
0: والشكر لكم أيضا موصول من خلال اقترابكم في إذا ترويج الأحداث الثقافية السينمائية وأيضا أعمال الجمعية العمانية للسينما. شكرا للأستاذ.
1: شكرا لك. شكرا لك أنور.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم المنتدى الأدبي هذا الأسبوع الجلسة الحوارية الثالثة من برنامج آفاق حضارية، حملت عنوان الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني، مقاربات في الهوية وإنتاج المعرفة. ناقشت الجلسة دور الترجمة في تشكيل الخطاب الثقافي وبناء الهوية وإنتاج المعرفة، وذلك من خلال رؤى أكاديمية استعرضت التحولات الثقافية والأدبية في سلطنة عمان. أقيمت الجلسة في مقر النادي الثقافي بالقرم، وأدارها الشاعر العماني الدكتور محمد بن عبد الكريم الشحي، وشارك فيها كل من الكاتب والمترجم العماني الدكتور خالد بن محمد البلوشي، المحاضر في قسم اللغة الإنجليزية وأدابها بجامعة السلطان قابوس، والناقد الجزائري الدكتور عبد الغني بارة، أستاذ النقد المعاصر في جامعة السلطان قابوس. نستمع في الوقت القادم إلى حديث ضيفي الجلسة وما طرحاه في ورقتيهما، ونستمع بدءا إلى الدكتور خالد بن محمد البلوشي.
1: أنا سأتحدث عن الترجمة الدينية، وسأخص ترجمة العهد الجديد والعهد القديم للكتاب المقدس. والفكرة هي كما قلت أنني أتعامل مع الترجمة كفعل يتفاعل مع المؤسسات المجتمعية المختلفة. تنطلق دراستي من فكرة أن الترجمة ليست نقلا لمعنى وضع في حاوية النص ثم استخرج من تلك الحاوية على نحو مجرد، وإنما هي ممارسة مؤسساتية مشروطة بسياقها الثقافي التاريخي المنتج للمعنى، وسأكرر هذا الكلام، مشروطة بسياقها الثقافي التاريخي المنتج للمعنى. وسأتطرق إلى ترجمات النص الديني المسيحي مع التركيز على العهد الجديد مثالا للتدليل على هذه الأطروحة أو الفكرة. كانت الكنيسة اللاتينية في روما هي المرجع الرئيس الأهم لأوروبا، ولا سيما الجانب الغربي منها في القرون الوسطى، فقد كانت تشرف على المدارس والمعاهد، وكان لأساقفتها ورجال دينها ومؤسساتها دور رئيس في الإشراف على الآداب والفنون والموسيقى والفنون المختلفة، بل حتى أقدم الجامعات الأوروبية وأعرقها من أمثال بولونيا وباريس وأكسفورد وكامبريدج نشأت في كنف هذه المؤسسة الدينية. وبطبيعة الحال كان للعلوم العقدية اللاهوتية في هذه الجامعات والمعاهد موقع ممتاز، وكانت لغة التدريس فيها هي اللاتينية، لغة الفكر والثقافة للأوروبا قاطبة. تعزى هذه المكانة إلى جانب كبير إلى تبني روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية للمسيحية في القرن الرابع الميلادي. فمع أن الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت بين على يد القبائل الجرمانية، إلا أن سلطة الكنيسة ظلت طيلة القرون الوسطى على جميع الأصعدة. خلاصة القول أن الكنيسة كانت عندما أقول الكنيسة أنا أعني كنيسة روما وممثلاتها في بقية البلدان الأوروبية، كانت هي المشكل الرئيس لرؤى الناس وتصوراتهم، وكانت اللاتينية هي الوعاء الذي حمل هذه الرؤى. كتب العهد الجديد في فضاء روماني لكن باليونانية، وهذه من المفارقات اللطيفة جدا في تاريخ النصوص الدينية المقدسة، أن أن المسيح أن اليونانية لم تكن هي اللغة الأم للمسيح، ولكن العهد الجديد كتب باللغة اللاتينية، وكانت طبعا اللغة اللاتينية هي لغة اللينغوا فرانكا في الشرق الأوسط أو في تلك البلدان التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية. وكانت هناك ترجمات كلها لاتينية من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية. ما حدث هو أن المترجم جيروم في القرن الرابع جمع هذه النصوص اللاتينية المترجمة من النص الإغريقي ونقحها وحررها وأنتج منها ترجمته اللاتينية أو كتابه اللاتيني المبني على هذه الترجمات بعد تنقيحها. ما حدث أن هذه الترجمة جيرمي تبوأت مكانة النص الأصيل الموثوق به في كافة أوروبا، واكتسبت بذلك سلطة معيارية قيست بها كل محاولة ترجمية لاحقة. ما حدث أن الوسط الثقافي في تلك الفترة ارتأت أن الفكر الإغريقي والفكر الروماني الفلسفي والعلمي وصل إليهم إما بترجمات عربية وإما بترجمات لاتينية متأخرة. لذلك العودة إلى المصادر الأصلية عانت في ذلك السياق العودة إلى اللغتين الرومانية للاستفادة من التراث الروماني وإلى اللغة الإغريقية من دون وسيط لغوي آخر، وطبعا ذلك الوسيط تمثل باللغة اللاتينية. ونشأ في هذا الجو ما يعرف بفقه اللغة، فنشطت المقارنة كمجال معرفي، مقارنة ترجمة الأعمال الفكرية والعلمية والفلسفية وشروحاتها وتفسيراتها بالنصوص الأصلية، ومن ثم إبانة ما فيها من مواطن عدم الاتساق والدقة. والمفارقة أن العودة إلى المصادر الأصلية أتت بالتوازي مع اهتمام بدأ يتصاعد، وهو الاهتمام بالتراث باللغات المحلية، فنشطت في ذلك السياق الثقافي، أنا أتحدث هنا عن النهضة الأوروبية، فنشطت في ذلك السياق الثقافي ترجمة المؤلفات اليونانية واللاتينية إلى اللغات المحلية. وطبعا اختراع الطباعة في عام 1450 كان عاملا محفزا لذلك.

كان هذا الدكتور خالد بن محمد البلوشي، كما نستمع أيضا إلى حديث الدكتور عبد الغني بارة الذي حملت ورقته عنوان محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني مقاربة تأويلية.

طبعا الفكرة التي أروم مشاركتها مع الحضور الكرام تتمثل في الوقوف عند المحكي الروائي العماني عبر وسيط هو الوسيط الفينومينولوجي الهرمينوطيطي، يعني مقاربة تأويلية تتكئ على هذه الوسائط الإجرائية في محاولة الوقوف على الخطاب الروائي العماني من خلال هذه المداخل. يعني سأحاول أن أجمع بين القراءة والشرح حتى يعني أصل بالفكرة إلى ما أتغياه أو ما أرنو إليه. أقول إن ما تنصرف إليه هذه المقاربة أو إلى تفحصه بواسطة المنظور التأويلي هو الوقوف على محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني بوصفه كتابة تحمل أحداث الماضي ووقائعه في تلافيفه، كما لو أنه نصوص تقيم بيننا نسكنها وتسكننا. إذ إن من سمات أي خطاب عن الذاكرة هو النسيان، أي إضماره دوما في غياهب الذات التي تسكن أرض الحاضر. والنسيان هاهنا ليس إعداما لأحداث الماضي بما هي آخر، بقدر ما هو استبطان لها بوصفها ذاكرة حية. يعني مقاربة تأويلية تتكئ على هذه الوسائط الإجرائية في محاولة الوقوف على الخطاب الروائي العماني من خلال هذه المداخل. يعني سأحاول أن أجمع بين القراءة والشرح حتى يعني أصل بالفكرة إلى ما أتغياه أو ما أرنو إليه. أقول إن ما تنصرف إليه هذه المقاربة أو إلى تفحصه بواسطة المنظور التأويلي هو الوقوف على محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني بوصفه كتابة تحمل أحداث الماضي ووقائعه في تلافيفه، كما لو أنه نصوص تقيم بيننا نسكنها وتسكننا. إذ إن من سمات أي خطاب عن الذاكرة هو النسيان، أي إضماره دوما في غياهب الذات التي تسكن أرض الحاضر. والنسيان هاهنا ليس إعداما لأحداث الماضي بما هي آخر، بقدر ما هو استبطان لها بوصفها ذاكرة حية، وإدراكها كل حين طيفا أو شبحا يلوح ويختفي، يتفلت من الوعي وهو على تلك الحال بين تكشف وتحجب، نفهمه ولا نفهمه. فالكتابة الروائية هي أولا وقبل كل شيء هي كتابة المحو، حيث التشتيت والنسيان والأثر. فالذاكرة وقد انمحت وانتشرت داخل الخطاب الروائي لا تعد أن تكون نصوصا يطوي بعضها بعضا تشتتا وتعالقا حد الانمحاء، كيف لا وهي نصوص عابرة أجناسيا يتداخل فيها السردي والتاريخي والثقافي والسياسي والديني، كما لو أنها نص جامع بلغة جيرار جونات يسكنه كما قلت الثقافي والديني والسياسي والبيئي حتى. فأن تقوم الذات بسرد الذاكرة تخيليا معناه أن تخرق النموذج، أي الكتابة التاريخية الرسمية. طبعا النصوص التي هي موضوع هذه المقاربة أو التي أنا منها بسبيل هي رواية البيرق بأجزائها الثلاثة، ذاكرة حارة الوادي وسورات الجبل وهبوب الريح. طبعا كل جزء أحاول أن أقف من خلاله عند ذاكرة معينة، مثلا ذاكرة المقاومة، الذاكرة التاريخية، الذاكرة الثقافية الاجتماعية السياسية، ذاكرة البؤساء المسحوقين، هذه كلها تتشكل داخل عالم هذا المحكي. رواية بحة الناي لفاطمة الشيدي، الناي بوصفه رمزا لصدى الذاكرة والأرض والتاريخ والإنسان العماني، فهي كلها تنبعث من النغمات بما هي أحداث. يعني هنا كيف يكون الناي رمزا لهذه الذاكرة البعيدة، وبالتالي تحاول أن تستبدل الذاكرة العاطفية لتكون بديلا للذاكرة بوصفها فاجعة، الذاكرة الموجعة. ثم روايات تغريبة القافر وجوع العسل والقناص والروع، هذه كلها للروائي العماني. طبعا لماذا تغريبة القافر؟ لأن تغريبة القافر يعني تكاد هذه الرواية اللي طبعا لزهران القاسمي تهيمن عليها، أو البؤرة المهيمنة فيها أو العقد الدلالي الناظم فيها هو ما يسمى بنظام الأفلاج المائية. ولذلك نوجدت بأن هذه الرواية فيها ذاكرة مائية،
يعني إذا صحت العبارة، يعني على اعتبار أن كل أبطال وشخصيات هذه الرواية ترتبط بالماء، وطبعا الماء في التراث العماني له قيمته، هو يشكل ذاكرة لهذه الأمة. القدرة على اقتفاء أثر الماء، كل شيء في الرواية يجري إلى الماء. حياة بطل الرواية ارتبطت منذ ولادته بالماء، أمه ماتت غرقا ووالده طمر تحت سقف قناة فلج منهار. أيضا جوع العسل والقناص والروع، هذه تنفتح على ما يسمى بالذاكرة البيئية، ذاكرة طبيعية. أي نعم. ثم رواية سيدات القمر للروائية جوخ الحارثي، هنا ذاكرة الطعام، الحلوى العمانية، القهوة العمانية، هذه كلها تشكل إرث، إرثا للذوات اللي هي تشتغل أو تتحرك على ركح عالم الرواية. ثم رواية دلشاد بجزئيها، سيرة الجوع والشبع وسيرة الدم والذهب، على اعتبار أنها تؤسس لما أسميته بذاكرة المهمشين في مسقط القديمة، التعدد الثقافي وتعدد الأصوات. هذا بالجملة ما أردت أن أشاركه إياكم في هذه الأمسية

استمعنا إلى الناقد الجزائري الدكتور عبد الغني بارة متحدثا عن الخطاب الروائي العماني وكيف تعيد الرواية تشكيل الماضي واستحضاره، وذلك ضمن الجلسة الحوارية الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني مقاربات في الهوية وإنتاج المعرفة، والذي نظمها المنتدى الأدبي في مقر النادي الثقافي هذا الأسبوع.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أقام صالون سعيدة خاطر الثقافي هذا الأسبوع في مقر النادي الثقافي أمسية تأبينية استذكرت مسيرة الشاعرة العمانية الراحلة عائشة بنت حميد الجامعي، حملت عنوان عندما ركع الورد تأبين فقيدة آل سرور. استعادت الأمسية جوانب من تجربة الراحلة الأدبية والإنسانية والتربوية من خلال شهادات قدمها شقيقاها المهندس عبد الحميد بن حميد الجامعي والشاعر عادل بن حميد الجامعي إلى جانب ابنها السلط بن أحمد الخصيبي. فيما ألقى حمزة الجامعي كلمة نيابة عن ابنها الجولندا بن أحمد الخصيبي، وقدم الشاعر المقدام الناعبي قصيدة تأبينية، كما شارك المنشد فراس بن موسى السليمي بنموذج إنشادي من نصوص الشاعرة، وأدارت الأمسية الشاعرة رحاب السعدي.

0: هدلت ركنا بل أهدلت أركانا. فهين موضعنا من بطشة الآن. هدلت ركنا بل أهدلت أركانا. فأين موقعنا من بطش كفانا؟ يا هوت أينك حافين تقدمها كيما تمهل فقدانا وخسرانا؟ هذه كانت فجأة يعني ما على بال أحد، يعني من السعادة من النقيض إلى النقيض، وخسارة الفجأة ومشط فجأة كما يقولون ما يشبه واشي في كل الأحوال. فقط مشعل، ولكن فكرته أشد تعبا، وفكرته لركن أشد وأشد وأشد تعبا. يا منذ أينك حافل تقدمها كيما تمهل فقدان وخسرانا؟ فجدتنا وتركت الوجد ينهشنا، فما فعلت بنا يا موت شهرانا؟ يا موت شهرانا كسرت منا قلوبا بجبر لها، وقطع القدر المخفي بشريانا. أخذت منا وما أمهلتنا نهجا، فضاب طيبها وزاح ودانا. يا من إذا ذكرت طاب الزمان بها، ويهنه العيش إخوانا وخلانا. تركتنا فاستحال الكون من ألم سفينة بات فيها الحزن ربانا. أين البشير في بيه ملامحه نور يشع، وبحر طاب شقانا. أين النبازي في حرف وفي شذة تريد للنفس مفقود عنوان؟
1: بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيلي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بودكم.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني باستثمارات تبلغ 6 ملايين ريال عماني. إلى التفاصيل. في إنجاز يعزز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة الخليجية والإقليمية، اختيرت ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية لتكون عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. جاء الإعلان عن الاختيار خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مملكة البحرين. ويستند اختيار ولاية الجبل الأخضر إلى ما تتمتع به من مقومات طبيعية وبيئية وثقافية، أبرزها المناخ المعتدل والمدرجات الزراعية والقرى التراثية والمنتجات الموسمية كالرمان والورد والعسل، إلى جانب تجارب سياحية متنوعة في المغامرات والسياحة الزراعية. وشهدت الولاية خلال السنوات الماضية نموا في الحركة السياحية وتزايدا في أعداد الزوار وتوسعا في المشاريع والمنشآت والخدمات. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا، وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة، وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا، خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعة، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
2: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف أنواع محددة أيضا من المعادن. هذا المشروع لا شك نحن ننظر إليه على أنه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
1: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز B51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا، اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية، إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريا بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
3: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% تغطي المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة أبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
1: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولا في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية إنشاء ميناء الصيد بولاية محوط بمحافظة الوسطى، ويتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال البحرية والإنشائية كسري أمواج وأرصفة ومراسي للقوارب، إلى جانب سوق للأسماك ومصانع للثلج وورش لصيانة القوارب والسفن، كما يشمل المشروع مرافق خدمية واستثمارية وشبكات للطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وقع الاتفاقية مع الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في مدينة ريسوت الصناعية 521 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد توطين 9 مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة. إلى التفاصيل.
4: 27 طلبا استثماريا جديدا استقبلتها مدينة ريسوت الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، جرى توطين 9 مشروعات منها بإجمالي حجم استثمار بلغ نحو 6,550,000,000 عماني، تركزت في قطاعات الصناعات الغذائية والحديدية والتعدينية وقطاع الخدمات. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية 521 مليون ريال عماني، فيما قاربت المساحة الإجمالية الحالية 4 ملايين متر مربع، بنسبة إشغال بلغت 98% للمساحات المطورة، مع وجود توسعات مستقبلية تصل إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تنفيذ عدد من مشاريع التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في مدينة ريسوت الصناعية، تشمل مشروع توفير خدمة المياه والصرف الصحي في المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى مشروع عمل الدراسات والمخططات العامة للتوسعات الجديدة الإضافية. من جانب آخر، سيبدأ العمل قريباً على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية المعتمدة، والتي تشمل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية للمساحات الجديدة، وإنشاء مبنى مدائن ريسوت الريادي، ومشروع رفع كفاءة المنظومة الأمنية، بما يسهم في استيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة وتعزيز تنافسية المدينة الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وتتمتع مدينة ريسوت الصناعية بموقع استراتيجي مميز وقربها من ميناء ومطار صلالة، كما تسهم في تعزيز الوصول إلى أسواق القرن الأفريقي وأسيا، فضلا عن قربها من السوق اليمني، وهو ما يمنحها مزايا تنافسية مهمة في مجالات التصدير والخدمات اللوجستية، بجانب توفر المقومات والعوامل الجاذبة في محافظة ظفار لتكون مركزاً للصناعات الغذائية والدوائية.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط على ارتفاع طفيف مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، فيما تجاوز إجمالي قيمة التداول 196 مليون و900 ألف ريال عماني، كما بلغت القيمة السوقية أكثر من 39 مليار و445 مليون ريال عماني.
5: صعود جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ب19 نقطة، ويغلق عند مستوى 7,647 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وانخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 20% ليبلغ قرابة 196 مليون و908 ألاف ريال عماني، وذلك بعد تداول أكثر من 741 مليون و867 ألف ورقة مالية من خلال أكثر من 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا 1.5% لتقارب 39 مليارا و 445 مليونا و 900 ألف ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 86% مقابل 85% لمشترياتهم، أما صافي الاستثمار غير العماني فانخفض ب 346 ألف ريال عماني. ومن حيث قيمة التداول فقد تصدر سهم بنك صحارى الدولي ب 26%، كما تصدر من حيث العدد ب 36%، يليه سهم أوكيو للصناعات الأساسية ب 19% لكل من إجمالي قيمة وعدد الأسهم. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. اختيار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. وزارة الطاقة والمعادن توقع اتفاقيتين لتطوير منطقة امتياز تعديني باستثمارة تبلغ 6 ملايين ريال عماني. كان معكم في التحرير يونس بن سعيد القنوبي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الشاعر عماد غزالي حول مجموعته الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2026. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
3: عاشقان على الجسر. يمر كثيرا على ذلك الجسر، في كل مرة يرى عاشقين يوليان وجهيهما شطر الماء مستندين إلى الحافة، وكأن غاب العالم في ريبته ولهما وحدهما الحضور المؤكد. حينها يسائل نفسه: أليست تلك هي اللحظة التي تقارب الأبدية؟ يمر كثيرا على ذلك الجسر، ينظر وهو لا يرى، فالمشهد محفور برأسه من قديم، والتأمل مجرد استهلاك مجاني للطاقة. يمر كل يوم على جسر مختلف، يرى وجوها غذتها عصارة أرض جديدة، وسماء تتوهج بضوء يوقظ العين، وسحابات تبدو أقرب أو أبعد، ومياها تمر تحت الجسر، ثم يمسك بالوقت فإذا هو عميق وبطيء يبش لممسكه في حبور. الجسر لا يقبع فوق النهر مرتين، والعاشقان ليس هما في كل نظرة، العينان إذن في حاجة للتدرب على التتابع السريع، دعهما تعلمان علم الأبدية، وهما مثلما تدمعان تغتسلان من المشاهد الثابتة.
0: عاشقان على الجسر، أحد نصوص الشاعر عماد غزالي من مجموعته الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 2026. عماد غزالي شاعر من مصر، ولد بالقاهرة عام 1962، تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1985. نشرت قصائده في العديد من الدوريات الأدبية في مصر والعالم العربي، ترجم بعض من شعره إلى الإنجليزية والفارسية. عضو سابق في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو مجلس أمناء بيت الشعر، عضو اتحاد الكتاب في مصر. صدرت له المجموعات الشعرية التالية: أغنية أولى عام 1990، مكتوب على باب القصيدة عام 1990، فضاءات أخرى للطائر الظليل عام 1999، ظل ليس لك عام 2004، لا تجرح الأبيض عام 2005، المكان بخفة عام 2008، صيد فاسد عام 2009، جدران مائلة عام 2009، نتخلص مما نحب عام 2013، حديقة الصبار عام 2026. كما صدرت له مجموعته الشعرية ناظم الفصوص عام 2026. حاز عماد غزالي جوائز أدبية، من بينها جائزة سعاد الصباح عام 1999،

0: جائزة الدولة التشجيعية عام 2000، جائزة اتحاد الكتاب في مصر عام 2005. نرحب بك الشاعر عماد غزالي في هواء الكتابة.
1: أهلا بحضرتك، أنا سعيد جدا.
0: أهلا بك، أهلا بك. ما رأيك في مفتتح هذا اللقاء بك أن نقترب من طفولتك؟ أنت من مواليد العام 1962، نصك الأخير في مجموعتك الشعرية الأخيرة ناظم الفصوص أوحت لنا أو هنالك بعض الخيوط من تلك الطفولة أو من شجرة العائلة، دعنا نقول مثلا هنالك إشارات إلى قرية غمرة، إلى مشاركة الوالد في حرب اليمن، إلى ذهابك إلى الكتاب، إلى موت الأخت الصغيرة ذات العامين، إلى آخره. ما الذي تبقى، يعني ممكن أن نسأل هكذا سؤال، ما الذي تبقى من تلك الطفولة في تجربتك وفي كتابتك وفي رؤيتك للعالم والوجود والأشياء من تلك الطفولة؟
1: نعم، في تصوري أن الطفولة هي زاد مستمر ومداد للإبداع الشعري، لأنه إذا لم يحتفظ الإنسان في داخله بالقدرة على التساؤل المستمر وعلى الدهشة أمام الأشياء على ما هي عليه، لا يستطيع الشاعر أبدا أن يتقبل دائما الأمور على ما هي عليه، لابد أن يسأل.
0: نعم، جميل. طيب، فيما يتعلق بمجموعاتك التي يعني تنيف على 10 مجموعات، أيهم ذهبت إلى طرح ثيمة الطفولة وموضوعة الطفولة، أو كل هذه الاحتشادات فيما يتعلق بالطفولة، أي المجموعات أكثر فيما يتعلق بالطفولة في وجدت أو ذهبت إلى كتابة عن الطفولة فيها؟
1: هو يعني أو دي نظم الفصول هي المجموعة 11.
0: نعم.
1: وأظن أن المجموعة السابقة عليها والتي صدرت أيضا في هذا العام، حديقة الصبار، ليست ببعيدة، لأني حين عدت إلى تأملها رغم أنها انتهت كتابة في 2019، إلا أني وجدت أن في خيوط ونقاط تقاطع بين المجموعتين، ولكن في نظم الفصوص الحالة أكثر تحررا وأكثر تدفقا.
0: نعم.
1: لأني أصارحك أنني يعني لم أتفرغ من العمل الهندسي يعني إلا منذ 4 أعوام، وهذه كانت فرصتي الحقيقية لإعادة تأمل العالم وتأمل تجربتي وإعادة ترتيب رؤيتي الشعرية بشكل عام.
0: نعم.
1: فنظم الفصوص هو الأكثر تدفقا في هذه الحالة، وإن كان في بعض الامتدادات موجودة في منذ يمكن المكان بخفة ونتخلص مما نحب تحديدا،
0: نعم،
1: ثم حديقة الصبار.
0: نعم. على أي حال، نحن سنقترب من مجمل تجربتك في الكتابة، لكننا سنركز طبعا على مجموعتك الشعرية ناظم الفصوص التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة في مصر 2026 كما أسلفنا. اشتملت هذه المجموعة على 36 نصا. من خلال العتبات الأولى في كتابك الشعري ناظم الفصوص، نلحظ اقترابك من تجربتين، الأولى المعري والثانية ابن عربي. يعني أنت اجتزأت من شعر
1: نعم.
0: المعري مثلا هذه الكلمات: يرتجي الناس أن يقوم إمام ناطق في الكتيبة الخرساء، ثم أيضا: كذب الظن لا إمام سوى العقل، ثم أيضا: إنما هذه المذاهب أسباب لجذب الدنيا. وفي اقترابك من نصوص ابن عربي، طبعا صاحب فصوص الحكم، اجتزأت أو ضمنت أسطر من باب الذي لا يعول عليه. تقول هذه
1: نعم.
0: السطور: الوجد الحاصل عن التواجد لا يعول عليه، والوجود الذي يكون عن مثل هذا الوجه لا يعول عليه، الوارد المنتظر لا يعول عليه، الاطلاع على مساوئ العالم لا يعول عليه، الإقامة على حال واحد النفسين فصاعدا لا يعول عليه.
1: فصاعدا
0: نعم لا يعول عليه. في رأيك ما دلالة هذا الاقتراب أو هذا الدنو، دعنا نقول الحميم، من من من من تلك التجربتين، تجربة المعري وابن عربي، ليس فحسب من خلال توظيف كلمة مثل الفصوص أو المدخل يعني أو التعريفي الذي صدرت به الكتاب، لكن يعني دعنا نسأل عن المقتربات التي تظن أنها بالغة العمق والأهمية في تجربتك عموما وفي نصوص هذه المجموعة بشكل خاص من خلال هذا التماس وهذا الاقتراب مع ابن عربي وأيضا المعري.
1: يعني لما أنا بعيد الآن تأمل يعني ما افتتحت به الديوان، يرتجي الناس أن يقوم أمام الناطق في الكتيبة الخرسائي. طبعا لعلك تلاحظ أنه مثلا في الشطر الثاني من كل بيت في الأبيات التالية مقتطع، يعني
0: مجتزات.
1: كذب الظن لا إمام سوى العقل، مثلا هنلاقي إيه البيت الأصلي مشيرا في صبحه والمساء، أو مثلا إنما هذه المذاهب وأسباب لجذب الدنيا، هنلاقي عند المعري إلى الرؤساء. لكن أنا اخترت ما أريده.
0: نعم نعم.
1: وهو الارتكاز الإشارات والدلالات التي تشير صراحة إلى الارتكاز على العقل. إنما الزيادات وجدتها غير مفيدة من ناحية، إلى جانب أني لا أريد أن أوقع القارئ في حبائل سياق المعري النغمي والنظمي، إنما أريد أن يلتقط الإشارة الرئيسية وهي الدعوة إلى الارتكاز على العقل. بينما في الافتتاح الثاني من ابن عربي يعني يتحدث عن الوجد، فأنا أريد أن أقول إنه العقل يجب أن يكون مصاحبا للوجدان، ولكنه الوجدان الصادق، لا الوجدان المزيف أو المدعى أو ادعاء حالة الوجدان، وده ما تشير إليه كلمة الوجد الحاصل عن التواجد. يعني ادعاء الوجد لا يعول عليه. أيضا فالوجود، حالة الوجود التي تنبني على الزيف، الوجد الذي يكون عن مثل هذا التواجد يعني لا يعول عليه. أيضا لا يجب على المبدع أن ينتظر الوارد، بمعنى الإلهام، لا يجب أن ينتظر الإلهام، ولكن يجب أن يذهب إليه، يجب أن يبحث عنه. الوارد المنتظر لا يعول عليه. أيضا لا يكفي أن تجذب العالم، ولكن يجب أن تفهم ما وراء مساوئ العالم. لذا فالاطلاع على مساوئ العالم وحده لا يعول عليه.
0: جميل.
1: يجب أيضا على كل مبدع في كل فن أن يعلم أن حالة الإبداع حالة متغيرة مثلما هو حال الحياة بشكل عام. بالتالي تأتي هنا الإقامة على حال واحد، نفسين وصاعدا لا يعول عليه. هذه هي الإشارات التي أحببت أن أبثها من خلال هذا المفتتح.
0: جميل. على أي حال الناقد دكتور يسري عبد الله في قراءتي لمجموعتك نظم الفصوص يعني ربما يذهب إلى أمر أيضا مهم جدا، مثلا يقول يجدل الشاعر المصري عماد غزالي بين من حيي التراث والأفق الشعر الجديد، إذ ينطلق من عتبة التراث في عنوانه وتصديراته، حيث يحيلك دال الفصوص إلى كتاب محي الدين بن عربي فصوص الحكم، حيث العلاقة الجدلية بين الله والإنسان والكون، بينما يأتي التصدير جامعا بين سلطة العقل التي يمثلها خطاب الشاعر الفيلسوف أبي العلاء المعري في جدل خلاق مع خطاب الكشف والشوق والمكابدة لدى ابن عربي. يضيف يسري عبد الله هنا، يراوح الديوان بين هذين المسارين المتجادلين من دون أن يحمل على أحدهما، إذ ينحو الخطاب الشعري هنا صوب تكثيف اللحظة الشعرية لتلامس واقعا متحولا باستمرار. يعني يضيء يبدو الناقد يسري عبد الله لجانبين مهمين في هذه التجربة، أنت تذهب صحيح إلى التراث، لكن هنالك أفق أيضا اختطته نصوصك وذهبت إليه وتسعى إليه في هذه النصوص.
1: نعم، أنا يعني طبعا التراث بالنسبة لي هو طبعا كنز كبير، ولكنه بالنسبة لي تكئة لقراءة الحاضر وقراءة الواقع.
0: جميل.
1: لأنه في تجارب إنسانية كثيرة بتعيد نفسها، وأسئلة الإنسان بتتجدد باستمرار مع تجدد الشروط الحضارية الموجودة. حتى فكرة التصوف، يعني أنا أنظر إلى التصوف نظرة عقلية. يعني أنا أرى أن المكابدة الموجودة في التجربة الصوفية التقليدية عندي هي مكابدة عقلية، وأن حالة الكشف التي تحدث للمتصوف من خلال السلوك الصوفي المعروف يعني هي توازيها حالة كشف تحدث للمكابدات والتأملات العقلية. هذه هي الحالة التي أبحث عنها باستمرار.
0: ما دمت في هذه المنطقة التي تخص حديثنا عن التصوف أو عن الكشف أو عن الاقتراب من روح التصوف، في نصك الأول عنوانه طبعا صاحب الرقصة، ربما في هذا النص يمتزج النص الصوفي يعني رقصة الدرويش بما أظنه أنه ربما رقصة ثانية تقترب من ربما رقصة زوربا اليوناني، أو رقصة ثالثة كالتي مثلا يحرضنا نيتش عليها، الرقص على الرأس وليس فقط على القدمين. يعني أنت ابتدأت يبدو الرقص في الشعر في بهذا النص. يعني دعنا نقول أو نسألك سؤال ربما قد يكون شعري، هل هو الدرويش هنا أم هو الحالم؟ هل هي رياح الكلمات أم ماذا؟ ما دمت ابتدأت بالرقص منذ أول النصوص في هذه المجموعة.
1: في الحقيقة يعني طبعا تقديم الشعر لتجربته المكتوبة بالفعل يعني عملية شقة جدا. ولكن يعني أنا أظن إن نص صاحب الرقصة هو بيشير إلى تجربة، أولا تجربة حياتية خاصة أنا عشتها بالفعل، وليس إلى وصف خارجي لحالة درويش ما، ولكنني أقصد شخصا محددا هو صاحب هذه الرقصة، ذلك الشخص الذي كان في زمن ما يحاول أن يصنع أسطورة حول نفسه من خلال رقصة غير مسبوقة، ومن خلال حالة من التغلب على العناصر مثل والقوانين مثل الجاذبية وما إلى ذلك، لكي يسيطر على المحيطين به. فستجد أن النص في النهاية يقول مثلا: ليس كثيرا علي إذن أن أصير مقدسا، ليس كثيرا أن يشم العطر كلما دنوت، وهكذا إلى المقطع الأخير: أنا رجل الحكاية الواحدة المستمرة، رجل الانبعاث من رقدة الموت، رجل البلاغ المقدس،
0: الذي يملك نفخة الحياة في الأسطورة.
1: نفخة الحياة في الأسطورة.
0: نعم.
1: يجعلها زادا يوميا للذين هم بلا أمل ورقصة تتكرر
0: بلا نهاية.
1: بلا نهاية.
0: نعم.
1: فهي حالة يعني أنا أشير هنا إلى الافتتاح، الوقت الحاصل عن التواجد لا يعول عليه. فأنا أعتبر صاحب الرقصة في هذا النص هو رجل يدعي الوجد وليس يعني عائشا حقيقيا في حالة الوجد.
0: نعم. طيب نحن نحاول أن يعني دعنا نقول بين قوسين نمارس طرادا على النصوص التي كتبتها في هذه المجموعة. أعرف أنك لست منظرا لكي تقول لنا أو تدلنا على الكثير من هذه النصوص أو حول هذه النصوص، لكن ربما هنالك خيوط أو مفاتيح صغيرة يعني تخبرنا عنها. مثلا في نصك السابق صاحب الرقصة كما أسلفنا تكتب أنا رجل الحكاية المستمرة. لكن هنا سؤالي يتعلق بتجارب أقرانك من الشعراء، يعني تجربة الكتابة الشعرية في مصر. دعنا نقول هنالك من تحتضن قصائدهم بالتفاصيل الصغيرة، هنالك من تسطع نصوصهم بال إذا جاز التعبير بالحدوتة، أو هنالك بذرة للحكاية في داخل نصوصهم، يعني ترتكز على أبني أقرب إلى القصة. هناك انفتاحات سردية على الشعر في قصيدة النثر لديهم، هناك تجليات بلاغية فلسفية عند البعض منهم أيضا. أنا أريد أن أسألك هنا، ما الذي تظن أن تجربة عماد غزالي تفترق فيه أو تختلف فيه عن تلك التجارب الشعرية الأخرى؟ ما الذي ترى أنه أيضا يأتلف أو يلتقي مع تلك التجارب، يعني تجارب من يكتبون قصيدة النثر في مصر على وجه الخصوص؟
1: نعم طبعا الالتقاء والاختلاف يعني هما وجهان، يعني وجهان للحالة، لحالة اسم معين. فأنا أظن أنه تجربتي تحاول امتصاص جماليات قصيدة النثر منذ بدايتها كمصطلح متفق عليه، يمكن منذ النصف الثاني، منذ مجلة شعر اللبنانية مثلا.
0: نعم.
1: لأنه ما التجارب ما قبل مجلة شعر اللبنانية كانت يعني كان مختلف حتى على المسمى، كانت تسمى أحيانا قصيدة منثورة أو شعر منثور، أو يعني كان حتى المسميات لم تكن جاهزة. ولكن مصطلح قصيدة النثر يمكن بدأ مع مجلة شعر اللبنانية.
0: نعم دعنا نقول منذ الخمسينات من القرن المنصرم، لكن دعنا نقترب من تجربتك أنت مع أيضا الاختلافات أو الائتلافات كما تحدثنا وقلنا.
1: الأجيال التي شاركت في كتابة قصيدة النثر في مصر يعني منذ جيل السبعينيات حتى الآن، جيل السبعينيات اهتم أكثر بالمجاز وباللغة، بالاتكاء على اللغة وعلى عناصر لغوية بشكل أساسي. إنما قصيدة النثر بدأت تأخذ المنحة السردي ومنحة التفاصيل منذ التسعينيات. وأنا كنت مزامنا لهذه التجارب ولي نماذج منشورة، بعضها في نصوص متفرقة، يمكن بعضها لم يجمع في ديوان. فأنا أحاول امتصاص كل هذه الجماليات. ستجد في نظم النصوص، ستجد النص الذي يعتمد على الحكاية، ستجد النص الذي يستدعي التراث، ستجد النص الذي يوظف تقنية القناع، وستجد التأملات الفلسفية. ولكن أنا أفعل كل ذلك بصوتي أنا الخاص.
0: نعم.
1: صوتي الخاص الذي تشرب الشعر العربي منذ ما قبل الإسلام.
0: جميل.
1: ولا يستطيع أن يتغافل عن جماليات اللغة، لأنه أنا إذا حين أخرج على الإيقاع العروضي لابد أن أقدم إيقاعا بديلا، والإيقاع البديل في قصيدة النثر لا يكون إلا عبر اللغة، عبر طريقة الأداء اللغوي. وطريقة الأداء اللغوي هنا تستثمر المفردة وطبقات الدلالة وتاريخ الدلالات الموجود في كل مفردة، إلى جانب العناصر الصوتية طبعا. وستجد يمكن في نصوص مثل المحك والأعصر وغيره ستجد يعني استثمار للعناصر الصوتية. كل هذه تجارب لاستثمار جماليات قصيدة النثر فيما وصلت إليه الآن، دون أن أفقد خصوص أو دون أن أنسى أن أقدم صوتي أنا الخاص بكل ما يكتنزه من فهم ووعي بجماليات الشعرية العربية.
0: نعم. طيب ما دمت قلت كلمة فهم هنا، أنا أريد أيضا أقترب من معضلة هي معضلة سوء الفهم. أنت في نصك الثاني المعنون بطرقة صامتة تكتب في آخر سطور هذا النص طيلة حياتي أخاف ذلك، أخاف الخضوع القسري لأية نواميس مهما علت، أخاف أن أصير تحت وطأتي الثقيلة محض تمثال من دم ولحم. يعني هذا النص يبدو أنه يطرح هذه المعضلة، معضلة سوء الفهم، دعنا نقول المتفشي بين الذات والآخر، خصوصا أولئك النفر من الفنانين والشعراء وأصحاب الرؤى المختلفة الذين لديهم حساسية خاصة مثلك. يعني سوء الفهم عادة يحصل مع الوسط الثقافي أو في الوسط الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي يرى في هؤلاء أو أولئك المختلفين، كما تشير في النص، اختلال في ثباتي وفي منظومتي وفي جذوري وفي ثوابتي إلى آخره. يعني يبدو أن مخاوفك من خلال هذا النص كثيرة على هذا الصعيد. هل ينطبق ذلك على أيضا على ما يمكن أن يفعله بعض النقاد في تأطير النصوص، في قراءتها بطريقة مجحفة أو مؤدلجة، أو دعنا نقول دفعها إلى تقول ما لا تقول، أو تود هذه النصوص الذهاب إلى مكان آخر أو مناطق أخرى أو مسار آخر تجترحه أو تقترب منه؟
1: لا أخفي عليك أن ذلك يحدث طوال الوقت. يعني
0: نعم.
1: طوال الوقت هناك، وهذا ما يمنح النصوص الشعرية حيويتها، يعني قدرتها على توليد حالات مختلفة وتوليد رؤى متعددة، يعني وهي ميزة كبرى للإبداع بشكل عام وللشعر بشكل خاص. أما سوء التأويل فهو إذا حدث يعني سيكون مردودا عليه، لأن الشاعر الآن لا يكتب نصا واحدا، إنما إذا قدم ديوانا مجموعة من النصوص فهذه النصوص تأخذ وترد وهكذا. يعني إذا قدم تأويلا مخالفا لتوجه الشاعر،
0: يعني تأويلا أحاديا أو مغلقا، دعنا نقول نعم
1: بالضبط سترد عليه النصوص الأخرى الموجودة،
0: فضلا عن وجود قراءات عديدة. يعني القارئ أيضا متعدد، كما أن النص أيضا منفتح ومتعدد أيضا الأوجه.
1: يعني عايز أشير يعني مثلا أنه طرقة صامتة، العنوان وحده يعني لفت انتباه أستاذة جامعية، هي الدكتورة سلوى جودة أستاذ الأدب الإنجليزي في أدب عين شمس، حين اختارت ثلاث نصوص من الديوان للترجمة إلى الإنجليزية. استوقفها جدا العنوان طرقة صامتة، فجعلت الملف كله، وهو يضم شعراء كثيرين يعني، جعلت عنوان الملف كله طرقة صامتة. فأنا عايز بس أشير إلى قدرة المجاز الشعري وقدرة التكوين اللغة على إنتاج دلالة مختلفة ودلالة جديدة ولافتة. أيضا فإن يعني مسألة سوء الفهم التي تشير إليها، حينما أقول مثلا أخاف الخضوع القسرية لأية نواميس، فأنا هنا لا أرفض الخضوع للنواميس على ألا يكون قسريا، بمعنى الاحتفاظ الدائم بالقدرة على الاختيار. فالجملة الشعرية تحتفظ لنفسها دائما بالنزاهة الفنية التي تجعلها لا تخرج على الشرط الإنساني، بل تدعو إلى الشرط الإنساني وهو الحرية.
0: نعم. طيب،
1: قيمة عليا في حياة الإنسان.
0: بالضبط. في نص آخر لك عنوانه الوسواس، يبدو انفتاح أعماقك، دعنا نقول، على التجريب وكتابتك على التجريب، أو على محاولة أن ترى الأشياء بعين أخرى. ماذا يمكن أن تقوله هنا فيما يتعلق بكتابة النصوص؟ هل هذا الهاجس التجريب من خلال مجموعاتك الشعرية طبعا التي تربو على 10 مجموعات، هل هذا الهاجس كان أولوية من أولويات كتابتك أو عطائك الشعري في خلال هذه المجموعات؟
1: نعم. طيب، هو اسمح لي أقول النص قصير جدا.
0: تفضل.
1: الوسواس.
0: تفضل.
1: حاولت مرارا أن أجرب، لأنني وعدت نفسي بالتجربة، أن أرى المشاهد عبر عيون أصحابها، أرى النملة بعين النملة، أرى العصفور بعين العصفور، أرى الماء بعين الماء، لكنها تبقى أمانية، مجرد أماني، فليس ثم كائن هناك يمكنه أن يعيرني عينيه. كائن وحيد فقط كان بمقدوره فعل ذلك، غير أنه يسكن في، يسكن في النقطة الأبعد عني. كائن وحيد كلما خيالني وسواسه تيقظت من الصحو.
0: نعم.
1: يعني فكرة التجريب، فكرة الاختراق، اختراق المجاز التقليدي إلى خلق حالة متماسكة، الحالة تنتج خيالها الخاص وليس مجرد الاعتماد على أداء لغوي تركيبي معين. وهي ونص الوسواس يحاول أن يقدم هذه الحالة. فأظن أنها عندما يقرأ القارئ هذا النص، أظن أنه سيجد في نفسه منطقة أو مساحة لهذا اللون من التأمل. كيف يستطيع أن يتأمل شيء بمنظور مختلف، بمنظور الشيء نفسه، يعني أمر. فدي قدرة، دي قدرة الخيال ومساحة التجريب. مساحة التجريب هي أن نخرج على الشروط التقليدية أو المستقرة.
0: نعم. طيب، أنا أريد أن أذهب أيضا إلى ملمح من ملامح نصوصك، قفلات هذه النصوص، أو دعنا نقول خواتيم هذه النصوص التي تكتبها خصوصا من خلال هذه المجموعة. يعني هذه النهايات الأسطر أو الأسطر الأخيرة في النصوص أشبه بخلاصة مكثفة لحركة القصيدة، كأنك تدحرج النص إلى ما كنت تود أن تستبطن أو تقوله عبر السطور السابقة لتلك القفلة. يعني كيف ترى ذلك؟
1: طبعا يعني أرى ذلك، أتمنى أن أكون أنا يعني استطعت أن أخدع القارئ حتى يظن أنني أصمم النص بهذا الشكل وأضع هذه النهاية، لأنه
0: لا أنت اعترفت بذلك أيضا في أحد النصوص، في نص المايسترو مثلا، يعني في نص المايسترو ما يذهب إلى هذا المنحى. دعنا نقرأ ما كتبته هنا. أبتكر داخل هذه النوتة لا خارجها، ثم لا أنتظر تحية إلا مع الحركة الأخيرة، كأنما تبوح لنا هنا بأن النص شرك أو فخ لغوي، لكن سرعان ما يتوضح مراده في في في الكلمات الأخيرة أو الحركة الأخيرة هنا. طبعا
1: دي طبعا أنا بعتبرها إشارة تخص نص المايسترو تحديدا، لأن نص المايسترو أنا بعتقد أنه نص مهم جدا في بنية الديوان، لأنه يشير إلى التناقض بين الدقة وبين الوضوح. يعني أذكر في مفتتح أحد روايات إبراهيم أصلان، يمكن تكون مالك الحزين مثلا، كان في مقطع لكاتب ما غربي، يعني كاتب غربي: يا ناثانيل أوصيك بالدقة لا بالوضوح. فأنت حين تتحرى الدقة الشديدة قد لا تكون واضحا، وحين تتحرى الوضوح الشديد قد لا تكون دقيقا. نص المايسترو بيلعب على حالة إنسانية شديدة الغرابة، ولكنها لا شك موجودة، وموجودة في عالم الإبداع، وهو أن الذي يؤدي فنا من الفنون يظل طوال الوقت حالما وطامحا إلى الوصول إلى أن يصنع هو النص الذي يؤديه الآخرون.
0: نعم.
1: وده قناع أكبر للحالة الكونية، الحالة الإنسانية، العلاقة بين الخالق والمخلوق.
0: في نصك شيء من الخلاص تشير إلى أن الشعر لا يملك لغة كافية من المفردات للوصول إلى المطلق، أظن هكذا، لا يملك لغة كافية المفردات للوصول إلى المطلق، لذا عليه أن يعانق النسبي بالصدق الكافي أو الصلة الخاصة. يعني إذا تحدثنا عن لغتك الشعرية، لغة عماد غزالي، ما الذي في رأيك يصبغ هذه اللغة؟ ما الذي تشكل فيك أو تنحته منك أو تصنعه من خلالك ومن خلال ما تكتبه عبر هذه اللغة؟ يعني بمعنى آخر، ما الذي تظنه أساسي وجوهري في في في كتابتك مع هذا الزاد أو الحمولة اللغوية؟
1: ما أظن أن اللغة هي الفعالية الإنسانية الأولى والأساسية التي يعني يدور حولها الإنسان. اللغة هي التي تصنع حالة الإنسان. اللغة هي التي تطور الإنسان وهو يطورها أيضا. ستجد كثيرا من الإشارات عبر مدار هذا النص وفي نظم الفصوص وحتى في حديقة الصبار وقبل ذلك، في الإشارة إلى تجربة الإنسان مع اللغة وتجربة المبدع مع اللغة. فأنا أظن أن الإنسان يصنع العالم باللغة ويعترف بالأشياء من خلال اللغة حين يسمي الأشياء. وطالما الأشياء ليست مسماة فهي ليست موجودة.
0: في نصك
1: الخلاصة أن اللغة خالقة. يعني اللغة تكمن فيها طاقة الخلق، وهذه هي النفخة الإلهية في الإنسان.
0: جميل جميل. نص آخر من نصوصك عنونته اسأل القرية. في هذا النص دعنا نقول هناك تشظيات وانفتاحات شتى، مثلا قصة زرقاء اليمامة، وأيضا استدعاء النص القرآني في اسأل القرية، لكن طبعا هناك حكاية أو نحت آخر للقرية ضمن هذه، ضمن صورتك الشعرية، يعني لرؤيتك الخاصة بالقرية وساكني القرية، خصوصا مع تثاؤبهم من الضجر وقلة العمل، إلى آخر ما أوردته في النص. يعني لا يبدو أنك تضغط كثيرا على الاستدعاءات النصية أو الترميزات أو التمثلات إلا بمقدار ما تخدم تلك الاستدعاءات أو التمثلات هذا النص أو الكتابة التي تكتبها. أنت أشرت إلى ذلك تكيئات كما قلت في بداية أيضا مفتتح لقائنا.
1: أنا طبعا في اسأل القرية يعني لم ألتقط غير المفردة القرآنية اسأل القرية، لكن لا يعني خرجت عن السياق اللي هي موجودة فيه. أنا اكتفيت بالتقاط المفردة، وده بيحصل أنه التراث بيبقى مليء بالمفردات اللي بتدعي حالات مختلفة. أما علاقتي أنا بالقرية علاقة عميقة جدا جدا، لأني قضيت فترة كبيرة من طفولتي أتواجد في القرية 3 أو 4 شهور في فترة الصيف، وأقرأ وأتأمل، فعلاقة كبيرة. وهنا تدخل أيضا فكرة علاقة الاسم بالمسمى. ستجد سمعت من أفواههم لغة تتشكل من الحفيف، لغة المفردة فيها لا تشير إلى الشيء بل هي الشيء. فدائما ما تأمل الطبيعة وتأمل الطبيعة البكر مثل طبيعة القرية حينما كانت بكرا، يعني تفجر في نفسي هذه التساؤلات حول علاقة المفردة بالعالم، بالشيء الذي تشير إليه من ناحية، ومن ناحية أخرى قد تكون القرية صورة، القرية داخلي بقى، القرية الشعرية، يعني قد تكون صورة لعالم محجوب عالم لا أقصد طبعا يعني ستجد هناك في ساحتها المركزية يستلقي الشياطين وجوار الشعراء، لا أقصد بقى وادي عبقر وأن الشعراء يستلهمون من الشياطين، وهي إشارات ساخرة تحاول أن في ظني يعني ورؤيتي الخاصة تحاول أنها تلعب على الزائع في التراث لتهدمه من الداخل يعني.
0: حسب إشارة الناقد أسري عبد الله في الديوان، تنحو الذات الشاعرة صوب الخلاص لكنها لا تجده في قرية تجاور فيها الشعراء مع الشياطين.
1: نعم نعم، ولعل الشياطين هنا ليست شياطين بالمفهوم الديني، لكنهم هنا الشياطين الذين الهواتف الغامضة التي تحث الإنسان على كسر الجمود وكسر التقوقع يعني والاستسلام للضغوط والمواضعات التي يفرضها عليه الآخرون.
0: نعم. طيب دعنا نسألك عن أيضا نص من نصوصك، الصفحة الأخيرة من بدائع الزهور. طبعا أنت ذهبت، كلنا يعلم طبعا كتاب بدائع الزهور في وقائع الدهور للمؤرخ المصري ابن إياس، وفيه يحكي تاريخ مصر. ما الذي وظفته شعريا في في في هذه القصيدة أو في هذا النص من سيرة ابن إياس أو ما حدث لابن إياس؟ يعني سؤالي، هل ذهبت إلى تخيل ما في استدعائك لسيرة ذلك المؤرخ هنا؟
1: نعم. وهذه الحالة يعني تنطبق على الصفحة الأخيرة من بدأ الزهور والصفحات ما بعد الأخيرة من تاريخ الجبرتي، في نص آخر يحمل يعني الحالة دي موجودة في النصين، وهي حالة التوحد مع موقف إنساني وسحبه إلى الواقع وإلى الآن. في حالة ابن إياس الحنفي، هو رجل مملوك ترك العمل المملوكي يعني وعمل مؤرخا لدولة المماليك، وحين دخل العثمانيون مصر فوجد نفسه مضطرا لمواصلة التأريخ، ولكنه سيكون تأريخا لأشخاص هو أكرههم لأنهم أنهوا الدولة التي عاش في ظلها ويرتكبوا أمام عينيه مظالم. ومن هذه المظالم ما لم أذكره صراحة في القصيدة مثلا، وإعدام يعني مثلا تومانباي على باب زويلة مثلا. فأنا حاولت نسج هذه الحالة على الواقع الآني. لو أن بيننا مؤرخا الآن ويريد أن يؤرخ بعدالة وصدق وتجرد تام ما يحدث حوله، فما هي كم المخاطر التي سوف يتعرض لها؟ حاولت أن أعيش هذه الحالة وأن أعبر عنها.
0: لذلك تكتب في نهاية القصيدة: لذا فإنني ما إن أمسكت بالقلم كي أدون وقائعهم الممهورة بالدماء حتى سلبوني داري وبستاني وراحلتي، ثم لم يلبثوا أن رفعوا قلمي على مرأة من الناس وعلقوه على باب مصر. هكذا ورد في هذا النص. طيب، على هذا المنوال أنت ذكرت أيضا فيما يتعلق بسيرة سيرة المؤرخ الآخر الجبرتي. هل هو نوع من إعادة رسم لشخصية الجبرتي وكتابته للتاريخ أيضا؟ يعني هل يأتي نصك من باب إزالة سوء الفهم مثلا تجاه ما دونه أو كتبه الجبرتي هنا في هذا النص؟
1: هو من باب التقاط الموقف الإنساني الفريد الذي قد لا يتكرر كثيرا. فالجبرتي مثلا يعني عاصر دخول الفرنسيين وأرخ وقائع الحملة الفرنسية حتى خروجها من مصر، وعاصر صعود محمد علي إلى سلطة الحكم يعني. ولكن فوجئ أنه أصبح مطالبا بأن يوظف مهنته مهنة المؤرخ بما فيها من حيادية وعدالة وصدق، أصبح مطالبا بأن يوظف كل ذلك في بروباغندا دعائية لمشروع محمد علي، على الرغم من أنه كان في داخله اللي هو الجبرتي يعني منزعجا جدا من ذلك، ومنزعجا مما حدث في مذبحة المماليك وما تلاها من مطاردة زعماء المصريين. يعني فالأزمة الإنسانية اللي واجهها الجبرتي أزمة عنيفة جدا، لأنه فقد ابنه يعني نتيجة هذه الأزمة، يعني السلطة طردته حتى قتلت ابنه يعني، وهو على موقفه يرفض توظيف مهنته. الحقيقة يعني الموقف هو رجاني من الداخل وجعلني أكتب هذا النص، وأكتب هذا النص أيضا دفاعا عن مهنة المؤرخ وإحساسا بثقلها وقيمتها.
0: جميل. في نصك المايسترو الذي تطرقنا إليه منذ قليل تكتب أيضا شيئا بالغ الدلالة: الخصوصية الشديدة لا تحسب حساب الدقة. أنت طبعا ذكرت شيئا من هذا القبيل عن الدقة منذ قليل، واستدعيت واستدعيت شيئا ربما لإبراهيم أصلا.
1: أوصيك بالدقة لا بالوضوح.
0: هل ينطبق هذا الاستنطاق للمايسترو في قصيدتك، هل ينطبق على الشاعر أو ما يكتبه الشاعر؟ أي يعني ليس المهم هو الدقة، بل خصوصية الكتابة، رهافة الكتابة، طيران الكتابة، تشظيها، دعنا نقول انخطافاتها، شفافيتها، وربما حتى تناقضات الكتابة أو التناقضات في الكتابة، إذا جاز التعبير. طبعا
1: أنا بعتقد دوت يعني، لأنه يعني أنا بشوف إنه الماستر هنا يريد أن يتخلص من التبعية، يريد أن يصبح صاحب نوتة. يعني خطر لي كثيرا قبل ما أتمكن من مهنتي وأصبح الماستر أن أؤلف نوتة باسمي، نوتة مثل صراط لا يخرج عليه العازفون. وهنا الـ يعني التداخل بين حالة المبدع في إخلاصه في تجربته ومحاولته لتقديم خصوصية ذاته، وبين حالة العجب والزهو التي قد تصيبه فيريد أن يتبعه الناس، ويريد أن يرتفع إلى سدة ويصبح يعني له حواريون وهكذا يعني. يعني هنا يمكن النص بيحاول يقدم تنوعات على الاضطراب الداخلي لنفس المبدع فيما أظن يعني.
0: نعم. نعود مرة أخرى إلى نصك المعنون عاشقان على الجسر. يعني هنا استعيد أو أتذكر جملة تقول: الشعر يلتقط الأشياء غير مغسولة وغير مسرحة الشعر ليحولها إلى رسل للأبدية. في هذا النص من خلال النظر إلى ذينك العاشقين فوق الجسر في هذه القصيدة، يبدو أن الماضي يحضر ويتألم الشعر الذي فيك، لكن أيضا هنالك التجدد والاغتسال والتطهر بالمشهد والتمرئ في الزمن، ودعنا نقول محاولة فلسفة أو التفلسف حول معنى الجسر والنهر والأبدية إلى غير ذلك. كيف تنظر إلى هذا النص تحديدا؟
1: نعم. هو الحقيقة أنا بعتز برضو جدا بهذا النص يعني، الذي ربما كان يعني نقطة الانطلاق يعني فيه، هي لوحة تشكيلية يعني، لوحة تشكيلية تجسد عاشقين على جسر يستندان يعني إلى حافة سور، ويوليان ظهريهما لمشاهد اللوحة. هذه اللوحة هي التي فجرت هذا النص، ولطرح تساؤلات حول الزمن يعني. يعني حينما يخرج الإنسان يوميا من باب بيته إلى الشارع، فإنه بتكرار هذا الفعل آلاف المرات، لأنه لا يرى الشارع أصلا، لأنه موجود في ذاكرته لا يرى شيئا، يعني كل شيء موجود في الذاكرة أصلا، هو ينظر إلى ذاكرته. فالنص هنا يحاول أن يطرح هذه الفكرة، كيف تغتسل العينان من المشاهد الثابتة، كيف ترى الجسر في تجدده، كيف ترى الماء في تجدده، وهكذا.
0: نعم. هنالك نصوص طيب في هذه في مجموعتك يبدو أنك كرستها إذا جاز التعبير لكتابة سيرة الشاعر، سيرة المكان، سيرة الناس في ذلك المكان، سيرة الأصدقاء، ربما أيضا سيرة الطفل أو الصبي الذي كنته أيضا. مثلا نص كان هناك راوية لشعره، يبدو أنك تجوز في فضاء القرية، تستدعي صور من هناك، ترسم بورتريهات لشخص كانوا هناك في تلك القرية، وهكذا أيضا نصوص من قبيل القرد الأزرق، ورد الجناين يا مص يا ورد، ورد الجناين يا ورد، نص أواديم أيضا، أو نصك عن النحات المخضرم المنسي كما ذهب النص في نص المعنون الحواري، نص أيضا عكس دوران الساعة، نص المرح، الشطرنجي والخيانة، نص آلة لقياس الزمن إلى آخر. يعني لا أريد أن أسألك ماذا تريد أو ما تبتغي في هذه من هذه النصوص أو في كتابة مثل هذه النصوص، لكن يعني كيف تظن أو ترى وعورة أو مشقة حمل هذه الأرضية السيارية عبر الشعر إذا جاز التعبير؟ لا أعرف إذا كنت فهمت ما أقصده من السؤال.
1: نعم، يعني طبعا السيرة الشخصية يعني هي نبض يعني حاضر في نصوص هذا الديوان، وتمثل أساس يعني بنيت عليه النصوص. فمثلا نص كان هناك راوية للشعر، هو في عمقه نص رثائي بسيط، ولكنه رثاء مبني على فكرة أن كل شاعر قديم كان له راوية، وكان هذا الراوية يدور بشعره ويروج لشعره مثل أجهزة الآلام الآن، مثلا الإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وكان الراوية يقوم بكل ذلك.
0: نعم.
1: فأنا مثلا في يوم من الأيام لم يكن يخطر على بالي أن لي راوية، ففوجئت في يوم من الأيام أن ابن عمي يحفظ شعري القديم حفظا كاملا ويرويه عن ظهر قلب. كنا نجلس في سيارته.
0: هل كانت قصائد موزونة ومقفاة أم قصائد نثر أيضا؟
1: لا، كانت قصائد موزونة ومقفاة طبعا، من نتاج القديم
0: تلك
1: يعني.
0: المرحلة. نعم.
1: فاستقر بداخلي أن لي راوية. ثم يأتي اليوم الذي أذهب إلى جنازة ابن عمي. هذا هو الموقف الذي فجر هذه القصيدة، واستدعى التاريخ الشخصي لي كطفل، وللعائلة وللقرية. قد حدثتك عن القرية وماذا تعني لي، فلهذا هو النص كمان من أحب النصوص لي في هذا الديوان. يعني تذكر الآن فقط أنه لم يكن ناسيا قط. كانت هناك ترعة تفيض المياه، لعلك تعلم أن الترع في القرى قد تم يعني ردمها، ومكانها مواسير عميقة بتغذي الحقول بالمياه. كل هذا بيغير المشاهد وبيجعل الطفولة بعيدة بعيدة بعيدة، حتى غير قادرة على التحقق في الواقع. يعني أين ذهبوا بالترعة وحافتها؟ أين ذهبوا بالضغينة بين سكان القريتين؟ كان في قريتين في كل ناحية من الترعة، دلوقتي بقوا في قرية واحدة لأن بقى في شارع يعني مش في شارع. ستجد كل هذه المشاهد حتى الحارة التي تسمى باسم أجدادي حارة القراوشة، هؤلاء هم أجداده وأعمامه وهكذا. يعني مثل هذه النصوص التي تقوم على السيرة الذاتية والاستدعاء وتحدث تقاطعات بينها وبين الحاضر وتقاطعات بينها وبين التراث الشعري في فكرة وجود راوية للشعر، هي تجارب يعني تجارب لا يستطيع الشعر أن يعني يهرب منها، بل هي التي تقدم نبضه الحقيقي، النبض المرتبط بالحياة اليومية وبالعائلة وبالعلاقات وبذكرياته القديمة.
0: كنت أود أن أذهب كثيرا إلى إلى إلى إلى الحديث معك حول بعض النصوص الأخرى مثل نص الغزالة والعناصر الأربعة، نص المحك بما فيه من لعب على الكلمات، أيضا كائنات، نصك الآخر كائنات ماورائية، خصوصا أنك تتحدث عن منطقة المنتصف هنا التي لا تعني فقط حدود بقدر ما هي ولادة أو تخلق كينوني ربما لمعضلة الشاعر، لكن للأسف الوقت ضيق للأسف الشديد. لكن أريد أن أختم لقائي بك الشاعر عماد غزالي بما ختم به الناقد يسري عبد الله قراءته لمجموعتك الشعرية ناظم الفصوص، يقول: يراكم الشاعر عماد غزالي منجزا جماليا يخصه بلا ضجيج، مطورا قصيدته ومتجها صوب الشعر فلا شيء سواه. الشاعر عماد غزالي، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة.
1: شكرا، وأنا شرفت جدا بهذا اللقاء.
0: أهلا بك، وسلطنا الضوء طبعا نحن على مجموعتك الشعرية ناظم الفصوص الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 2026. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري،
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من

إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة متجددة من برنامج حوار مع باحث. تحقق جاهزية المؤسسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي تقدما متسارعا، وذلك يتأتى عبر تطبيق إطارات تشريعية وسياسات واستراتيجيات وطنية. تستند هذه الجهود إلى مبادئ الاستخدام الأمني والأخلاقي والشفافية وحماية البيانات لضمان تبني التقنيات الحديثة بمسؤولية تعزز الابتكار وتمنع التحيز أو المخاطر التشغيلية. فما هي أبرز مضامين الإطار التنظيمي والسياسات الوطنية؟ وكيف من الممكن للشركات أن تلتزم بذلك؟ ثم ماذا عن تبني الحلول الذكية؟ وماذا عن الجاهزية الحكومية والبيئة القانونية؟ ثم ماذا عن التحديات والمسار المستقبلي؟ على الرغم من أنه تبذل كثير من الجهود نحو تعميم السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وفقا لاختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول حوكمة استخدام وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا حتى نقربكم من الدراسة البحثية جاهزية الشركات الحكومية والخاصة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب باسمكم بالدكتور سمير الحمامي، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية جاهزية الشركات الحكومية والخاصة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاهتمام الكبير بالبحث العلمي في
0: سلطنة. حياكم الله دكتور، وما الأهمية والأهداف التي تسعى دراستكم البحثية إلى تحقيقها؟
1: طبعا أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي هو أهمية كبيرة، وخاصة أنه متوافق بشكل كبير مع رؤية سلطنة عمان 2040 والتوجه الكبير نحو رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة. طبعا الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الكبرى التي هناك محاولات جدية كبيرة لتطبيقها في مختلف المؤسسات العامة والخاصة في السلطنة. طبعا أهمية تطبيقها له عدة مسارات وعوامل تؤثر في نجاح هذا التطبيق. طبعا التطبيق التقني بالنسبة لنا لا نرى فيه أي تحديات كبرى، ولكن نحن ننظر إلى الأمر من مبدأ حوكمة هذا التطبيق، ومن مبدأ أيضا استخدام ما يسمى الأوديتنج أو تدقيق تقنية المعلومات وما شابه. وبالتالي الإطار القانوني والتشريعي لهذا الاستخدام والقرارات التي سيتم اتخاذها بناء على تطبيق هذه التقنيات هو ما يهم في هذا الأمر. بالتالي نشر الوعي بين الموظفين وبين المواطنين وبين متخذي القرار هو أمر جدا مهم لنجاح هذا التطبيق.
0: نعم. طيب دكتور، يعني ما أهمية البيئة القانونية في حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا هناك مبادئ قانونية وأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي. إجمالا بعض هذه المبادئ تشمل ما يسمى عدم الإضرار، وأيضا استقلالية الإنسان، وأيضا العدالة، وأيضا قابلية تفسير القرارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وبالتالي هذه المبادئ يتم ترجمتها إلى متطلبات تنظيمية تشمل الشفافية وقابلية التفسير لمنع القرارات الآلية المبهمة، وأيضا لضمان وجود العدالة ومكافحة التحيز، لضمان معاملة الأفراد والمجموعات دون ما يسمى التمييز الرقمي. أيضا أمر مهم جدا، وهناك شيء طبعا قانون نفخر به جدا في عمان اللي هو حماية الخصوصية الرقمية ومنع المعالجة غير القانونية للبيانات الشخصية. أيضا نهتم بما يسمى السلامة التقنية لضمان دقة المخرجات ومنع أي حوادث أو مشاكل برمجية قد تحدث. وبالتالي تحديد المسؤولية القانونية والمساءلة يساعد على تحديد الأطراف المسؤولة عن أي أضرار ناشئة عن الأنظمة الذكية التي يتم تطبيقها. وبالتالي مثل ما تفضلت حضرتك الجانب القانوني مهم جدا، لأنه يتقاطع مع حماية البيانات والمسؤولية عن قرارات الأنظمة وحقوق الملكية الفكرية وما شابه. وطبعا في عندنا نماذج عالمية معروفة، منها اللائحة الأوروبية لحماية البيانات وقانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، ودول من القواعد القانونية المنظمة على النطاق الدولي.
0: نعم، هو التأكيد الدائم حول ضمان الامتثال الكامل للقوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بما يتوافق مع استخدام الذكاء الاصطناعي. الآن ما أهمية الحوكمة دكتور، يعني أو كيف يتم حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعا تعتمد الحوكمة في سلطنة عمان، هذا طبعا أحد الأمور الهامة جدا اللي تم تطبيقها في الفترة الأخيرة، على موائمة الأنظمة القائمة عبر تشريعات متخصصة بهذا الأمر. طبعا هناك توجهات نحو برنامج وطني للذكاء الاصطناعي التقنيات الرقمية
0: نعم
1: المتقدمة، طبعا عبر وضع خطط استراتيجية بمحاور شتى، منها التعزيز والتبني والتوطين والحكم تحت إشراف وزارة النقل. طبعا أيضا هناك سياسة وطنية لاستخدام الآمن الأخلاقي للذكاء الاصطناعي. هذا طبعا هذا التوجه يمثل إطار توجيهي ريتما يصدر قانون تشريعي بهذا الأمر. بالتالي وجود هذا الأمر سيعزز تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الصادر من المرسوم السلطاني رقم 6 واللائحة التنفيذية الخاصة به. طبعا ولكن هذا الأمر يتم تطويره في ما يتعلق ب القرارات الآلية التي يتخذها النظام. وطبعا ما ننسى أن نحن في عندنا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات صادر المرسوم السلطاني رقم 12، وأيضا نحتاج إلى ما يسمى تحديد المسؤولية المدنية عن أضرار الأنظمة الذكية والتحيز الخواصي. وبالتالي كل هذا سيساعد على معالجة التعاملات والتوقيعات الرقمية والقوانين الآلية والأوتوماتيكية التي يتم اتخاذها عبر النظام. وبالتالي هل هذا الأمر سيساعد على تحديد من المسؤول وآلية المعالجة، مما يساعد على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؟
0: نعم، طيب الآن يعني ما أبرز النتائج والتوصيات التي أوصت بها دراستكم البحثية دكتور؟
1: مؤشر السلطنة ما شاء الله في الجاهزية الرقمية وجاهزية الحكومة الإلكترونية طبعا عم يزداد العام، وهذا الشيء طبعا نفخر به وكلنا نعمل من أجله. طبعا نحن بهمنا الجاهزية التشغيلية الميدانية، وبالتالي من التوصيات وتأهيل الكوادر، أيضا تطبيق السياسات ميدانيا داخل المؤسسات، زيادة الوعي لدى متخذ القرار، لدى الإدارة العليا والوسطى، وأيضا الكادر التشغيلي. لأنه في لاحظنا أحد التحديات هو تفاوت ما يسمى النضج التقني بين الكادر العامل، بينما القطاع الخاص يهمه طبعا العمل السريع، في عنده مرونة إدارية، في العمل، بينما القطاع الحكومي لديهم الآليات ولديهم القوانين والرؤية الاستراتيجية بشكل أوضح، ولكن عملية التطبيق تحتاج إلى بعض الوقت. أيضا نحتاج إلى نضج الحوكمة الرقمية، أيضا المساعدة في التبني والانضباط فيما يسمى هذه الرقابة الرقمية والآليات التنفيذية. وهذا طبعا كله سيساعد في التوسع في تقديم هذه الخدمات، سواء كان من طرف القطاع العام أو القطاع الخاص. وبالتالي المرونة التشغيلية ضرورية، ولكنها ليست تعبر بشكل كامل على ما يسمى الجاهزية الرقمية. بالتالي الإطار التنظيمي الموجود ضروري، القطاع الخاص والقطاع العام عم يقدموا خدمات حيوية جدا للمجتمع. بالتالي نحتاج إلى هذه الأنظمة الرقابية التي تكون فيها مستويات الحكمة مستويات عالية، وبالتالي الأبعاد تشمل في هذا الأمر البنية التحتية الرقمية، أيضا رأس المال البشري والإطار التشريعي والحوكمي ومستوى التبني الفعلي الميداني على أرض الواقع. وبالتالي هذا يتطلب ما يسمى التحول في السلوك الإداري والثقافة المؤسسية لإدارة فعالة للأصول الرقمية والبشرية المستخدمة في هذا المجال.
0: نعم، طيب الآن يعني هل من الممكن بناء قواعد واضحة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي دكتور؟
1: طبعا طبعا طبعا وجود الخبراء يعني ده مش له الخبراء طبعا التقنيين ايضا الخبراء التشريعيين والقانونيين طبعا كل هذا هيساعد بهذا الامر، وبالتالي سيتم اقتراح مقترحات ليتم اصدارها عبر قوانين او تشريعات من الجهات المسؤوله، مما يؤطر عمل العمل القانوني والأخلاقي المستخدم المرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية، وهذا كله يعني يتماشى بشكل كبير مع رؤية 2040 لتحقيق أهدافها، وأيضا زيادة الوعي عبر وسائل الإعلام عبر الندوات الورش التدريبية في داخل كل مؤسسة وكل وزارة، مما أيضا يساعد على زيادة الوعي بين العاملين في هذا الإطار.
0: نعم، هو أيضا يجب أن تكون الأنظمة المستخدمة فعالة وفعليا أنها تحقق قيمة مضافة ملموسة في المجالات التي يتم تطبيقها فيها، إضافة على دور الجهات المعنية في الالتزام بها وإجراء تقييم موضوعي. نحن نشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث الدكتور، ومزيد من التوفيق إن شاء الله في دراساتكم العلمية القادمة.
1: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة، ونتمنى كل التقدم والنجاح لسلطنة عمان في هذا الإطار. شكرا لبرنامجك الشيق.
0: شكرا جزيلا للدكتور سمير الحمامي، وهو الباحث الرئيس في الدراسة البحثية جاهزية الشركات الحكومية والخاصة لحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لكم مستمعين الكرام، وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم في حوار مع باحث.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية الإيراني يبحث خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يفجر مواقع تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. أنصار الله اليمنية تحكم قبضتها على جزيرة ميون عند مدخل مضيق باب المندب. ذكرت مصادر باكستانية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وأشارت المصادر أن الجانبين الباكستاني والإيراني ناقشا تهدية الصراع وسبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب 9 آخرون في قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. ويواصل جيش الاحتلال غاراته وقصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة المنصور، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات واسعة شملت مواقع لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر الجبلية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، ما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجارات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. أكد مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن جماعة أنصار الله سيطرت اليوم على جزيرة ميون الواقعة عند المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب. وأضاف ذات المصدر أن الجماعة سيطرت في وقت سابق على جزر حنيش وزقر ومنطقة ذوباب بالكامل مع أسرها لأكثر من 200 عنصر من القوات الحكومية. وكانت جماعة أنصار الله قد سيطرت يوم أمس على مدينة حيس والخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من باب المندب غرب محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا. وذكرت السلطات الأوكرانية أن الهجوم الصاروخي وقع في ذروة الحركة الشرائية، مؤكدة أن الاستهداف كان مباشرا للمنشأة الحيوية لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية بحسب قولها. فيما قتل 2 وأصيب 3 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة تولا بوسط روسيا، كما أعلنت الدفاع الروسي إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية على عدد من المدن الروسية خلال الساعات الماضية. لقي 25 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع على متن سفينة شحن كانت تخضع لأعمال الصيانة في ميناء تشينغداو بالساحل الشمالي الشرقي للصين. وقالت السلطات إن السفينة كانت تقل 42 شخصا، تم إنقاذ 12 منهم، فيما أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليماته بضرورة ضمان التنفيذ الدقيق للتدابير الوقائية والعمل بحزم على منع وقوع مثل هذه الحوادث مجددا. ونبقى في الصين، حيث أطلقت 2 جديدتان من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد. وذكرت وكالة شنخوا الصينية أنه تم إطلاق هاتين المجموعتين على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 4B ودخلتا المدارات المحددة بنجاح. وستستخدم هذه الأقمار الاصطناعية المرسلة بشكل أساسي في تجارب علمية كمسح الأراضي والموارد وتقدير إنتاجية المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد من آثارها. نظمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مؤتمر خريف ظفار العسكري الخامس لجراحة العظام والمؤتمر الثالث عشر لرابطة الشرق الأوسط لجراحة عظام الأطفال في إطار تعزيز تبادل الخبرات الطبية والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الطب وجراحة العظام. وتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات والجلسات العلمية والنقاشية التي تستعرض أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام وسبل علاج الإصابات في البيئات العسكرية والمدنية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بجراحة عظام الأطفال. رعى الفعالية سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. شاركت هيئة البحث العلمي والابتكار في معرض ومؤتمر الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي الذي أقيم بمدينة غلاسكو الاسكتلندية، وجاءت مشاركة الهيئة بعدد من مؤسسات التعليم العالي تمثلت في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وكلية عمال للعلوم الصحية وجامعة صحار وجامعة نزوة وجامعة مسقط وكلية البيان، إضافة إلى جامعة الشرقية والجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار تفعيل عضوية سلطنة عمان في برنامج الأفق للتبادل العلمي، حيث شهدت أعمال المؤتمر مشاركة عالمية واسعة بلغت نحو 7000 مشارك يمثلون 1200 مركز بحث و200 مركز بحثي ومؤسسات تعليم عال موزعة على 250 جناحا. وقعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقيتين لتطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تتجاوز 1680 كيلومترا مربعا وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني. وقع الاتفاقيتين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: حتى قبل توقيع اتفاقيات تطوير منطقتي امتياز تعديني بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1687 كيلومترا مربعة وباستثمارات استكشافية تقدر بحوالي 6 ملايين ريال عماني، الحديث عن نمو قطاع التعدين سريعا خاصة مع دخول خام النحاس مرحلة الإنتاج. الاتفاقية الأولى وقعتها وزارة الطاقة والمعادن مع شركة الخليج الملكية للمعادن والطاقة لتطوير منطقة الامتياز E25 الواقعة في محافظة جنوب الشرقية بمساحة تبلغ نحو 637 كيلومترا مربعا، حيث يركز برنامج العمل على استكشاف المنطقة من خلال المسوحات الطيبوغرافية والجيوفيزيائية والاستشعار عن بعد. سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية تحدث قائلا:
2: اتفاقية استكشاف في عدد من المواقع المحددة في محافظة جنوب الشرقية لاستكشاف أنواع محددة أيضا من المعادن، هذا المشروع لا شك نحن ننظر إليه على أنه مشروع استراتيجي على كافة المستويات الاقتصادية، حيث أيضا تطوير المحتوى المحلي، إعطاء فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص جيدة يعني حسب ما سمعنا اليوم من الشركة، بالإضافة إلى استخدام يعني عدد من الموارد التي يعني محتاجين أن نستخدمها في صالح الاقتصاد والتنمية المتنامية.
1: الاتفاقية الثانية تنص على تطوير منطقة الامتياز B51 الواقعة في محافظتي الداخلية والوسطى والممتدة على مساحة 1050 كيلومترا، اتفاقية تنص على تنفيذ مسوحات طيبوغرافية وجيوفيزيائية ومسوحات للاستشعار عن بعد وإجراء تحاليل جيوكيميائية وفيزيائية إلى جانب أعمال حفر وحفر خنادق استكشافية. ريا بنت عبد الله العبري مديرة دائرة الامتيازات بوزارة الطاقة والمعادن تحدثت قائلة:
3: الاتفاقية الأخرى مع شركة إعمار للتعدين تنص الاتفاقية على عمل مسوحات طبوغرافية وجيوفيزيائية للمنطقة كامل تقريبا 90% تغطي المنطقة، كذلك تعمل تحاليل الجيوكيميائية والفيزيائية وحفر عدة آبار استكشافية وخنادق استكشافية في المنطقة لتهيئة المنطقة ومعرفة مدى الخامات الموجودة في هذه المنطقة وكمياتها.
1: وزير الطاقة والمعادن أشار إلى أن قطاع المعادن شهد خلال السنوات الخمس الماضية تحولاً في منظومته الاستثمارية والتنظيمية، حيث تم إسناد 28 منطقة امتياز تعدينية لاستكشاف خامات معدنية من بينها النحاس والكروم والجبس والحجر الجيري والدولوميت والسيليكا والأملاح. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في مدينة ريسوت الصناعية 521 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري بعد توطين 9 مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة. من جانب آخر، تواصل مؤسسة مدائن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في المدينة الصناعية.
4: 27 طلبا استثماريا جديدا استقبلتها مدينة ريسوت الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري. جرى توطين 9 مشروعات منها بإجمالي حجم استثمار بلغ نحو 6,550,000,000 عماني، تركزت في قطاعات الصناعات الغذائية والحديدية والتعدينية وقطاع الخدمات. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية 521 مليون ريال عماني، فيما قاربت المساحة الإجمالية الحالية 4 ملايين متر مربع، بنسبة إشغال بلغت 98% للمساحات المطورة، مع وجود توسعات مستقبلية تصل إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تنفيذ عدد من مشاريع التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في مدينة ريسوت الصناعية، تشمل مشروع توفير خدمة المياه والصرف الصحي في المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى مشروع عمل الدراسات والمخططات العامة للتوسعات الجديدة الإضافية. من جانب آخر، سيبدأ العمل قريباً على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية المعتمدة، والتي تشمل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية للمساحات الجديدة، وإنشاء مبنى مدائن ريسوت الريادي، ومشروع رفع كفاءة المنظومة الأمنية، بما يسهم في استيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة وتعزيز تنافسية المدينة الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وتتمتع مدينة ريسوت الصناعية بموقع استراتيجي مميز وقربها من ميناء ومطار صلالة، كما تسهم في تعزيز الوصول إلى أسواق القرن الأفريقي وآسيا، فضلاً عن قربها من السوق اليمني، وهو ما يمنحها مزايا تنافسية مهمة في مجالات التصدير والخدمات اللوجستية، بجانب توفر المقومات والعوامل الجاذبة في محافظة ظفار لتكون مركزاً

0: بالأسبوع الذي سبق، وانخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 20% ليبلغ قرابة 196 مليون و 908 آلاف ريال عماني، وذلك بعد تداول أكثر من 741 مليون و 867 ألف ورقة مالية من خلال أكثر من 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعاً ب1.5% لتقارب 39 ملياراً و 445 مليوناً و 900 ألف ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 86% مقابل 85% لمشترياتهم، أما صافي الاستثمار غير العماني فانخفض ب 346 ألف ريال عماني. ومن حيث قيمة التداول فقد تصدر سهم بنك صحارى الدولي ب 26%، كما تصدر من حيث العدد ب 36%، يليه سهم أوكيو للصناعات الأساسية ب 19% لكل من إجمالي قيمة وعدد الأسهم. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
1: ارتفعت أسعار النفط اليوم، حيث تتجه لإنهاء الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو الماضي، وزادت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً وخمسة سنتات لتسجل 108 دولارات و68 سنتاً للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً ليصل 103 دولارات و45 سنتاً للبرميل، وقفز المؤشران بأكثر من 6% يوم أمس. اقتربت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوياتها في أسبوع مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4318 دولاراً و88 سنتاً للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 2 سبتمبر الجاري، في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بمقدار 1.1% لتسجل 4359 دولاراً و50 سنتاً للأوقية. أما أسعار الفضة فقد انخفضت بمقدار 1% لتسجل 63 دولاراً و48 سنتاً للأوقية. وإلى جولة في أخبار الرياضة، حيث تعادل فريق فنربخشة التركي مع ضيفه روما الإيطالي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتقدم روما بهدف بريان كريستانتي في الدقيقة 39 قبل أن يدرك فنربخشة التعادل عن طريق أيرش براون في الدقيقة 48، وفي مباراة أخرى فرض التعادل بهدف مقابل هدف نفسه على لقاء إيندهوفن الهولندي وضيفه شختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الافتتاحية من البطولة الأوروبية. تأهل الألماني ألكسندر زفيرف الروسي كارين خاتشانوف إلى الدوري نصف النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، رابع البطولات الأربع الكبرى جراند سلام، ليضربا موعدا في مواجهة تجمعهما من أجل التأهل إلى المباراة النهائية. كما تأهلت الكازاخية إلينا ريباكينا والبيلاروسية رينا سابالينكا للمباراة النهائية في منافسات فرد النساء ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وتغلبت إلينا ريباكينا المصنفة الثانية للمسابقة على الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة في الدور قبل النهائي للبطولة.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية الإيراني يبحث خلال اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يفجر مواقع تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. أنصار الله اليمنية تحكم قبضتها على جزيرة ميونة عند مدخل مضيق باب المندب. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
2: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
12: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
13: أنا برافة محمد بن راشد المعمري من الصف التاسع من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحم.
12: أبرار تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والكتابة والإلقاء والتصوير، وتتمنى أن تصبح في المستقبل ضابطة في الجيش. مرحبا أبرار.
13: مرحبتين.
12: كيف حالك؟
13: الحمد لله طيبة.
12: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة إدقال.
13: نعم.
12: وتشاركي في نشاطات متنوعة في المدرسة.
13: نعم.
12: إيش من النشاطات اللي شاركت فيها؟
13: شاركت في من الخطابة، وفي كان في مسابقة في من مسرح التمثيل المسرحي.
12: أها.
13: وفي المدرسة شاركت في الإذاعة في يوم المرأة العمانية.
12: جميل.
13: ويوم الوطني.
12: ممتاز. الخطابة إيش ألقيتي من الخطب، وفي أي يعني مسابقة كانت؟
13: كانت الخطابة هي كانت مسابقة على مستوى ولاية صحم. في كانت بالتعاون مع فريق نادي الرياض الثقافي في الخابورة. ألقيت خطبة عن التطور والتكنولوجيا، بس ما حالفني الحظ إني أفوت، بس الحمد لله كانت مشاركة طيبة يعني.
12: جميل. وقلتي لي أيضا شاركت في التمثيل المسرحي.
13: هي ونعم.
12: جميل. إيش كان دورك في أي مسرحية؟
13: كان دوري كان عنوان المسرحية تلك القيود. حصلنا على المركز الرابع على مستوى ولاية صحن على شمال الباطنة.
12: ما شاء الله.
13: كان دور الأم.
12: تتذكري شيء من دورك؟
13: هيو.
12: سمعيني شوية.
13: كنت أنا دوري أنصح بنتي.
12: إيش تقولي لها في النصح؟
13: يا بنيتي ماذا تفعلين؟ إنني أراك منشغلة بالهاتف.
12: بس هذا اللي حافظ
13: يعني هذا الأول شيء.
12: طيب خلينا نتكلم عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
13: قصص الخيال.
12: قصص الخيال. روايات يعني؟
13: شيء قصص وشيء روايات.
12: إيش من القصص اللي قريتي؟
13: قصة قرية السناقب للكاتبة ليلى عامر.
12: جميل.
13: ورواية تحت سماء غزة للكاتبة زيانة الشكيرية.
12: ممتاز. قرية السناقب عن إيش تتكلم؟
13: تتكلم عن تعاون وتكاثف السناقب مع بعضها البعض. كان زعيم السناقب كان دائما ينصح السناقب الثانيين انهم يجمعوا الاكل لفصل الشتاء البندق، لكن هم كانوا ما يسمعوا الكلام. فلما جاء كبير السناقب فشلهم رحلة شلهم رحلة للمستقبل عشان يشوفوا حالتهم لما لما يسمعوا كلام الزعيمة السناقب. شلهم رحلة خيالية وشافوا حالهم كيف راح يكون، فلما رجعوا إلى الحاضر تواعنوا وتكاثفوا وجمعوا أكل، جمعوا أكل للمستقبل.
12: ممتاز ممتاز يا أبرار. وتحت سماء غزة إيش حكايتها؟
13: سوف تأخذنا هذه الرواية إلى رحلة عن الطفل نورس الذي يفوق عمره، الذي له أجنحة ضخمة يساعد من خلالها أطفال غزة.
12: إيش يفوق عمره يعني؟
13: يعني عمره على عمره صغير اللي هو على هو الشيء اللي يسويه. يساعد أطفال غزة ويجمعهم في منزل واحد وعمره، ولكن للأسف الشديد كانوا الأطفال بسبب طفلة تدعى سوزان تدمر كامل هذا المنزل، وقد تم قتل الطفل نورس.
12: إذن هذه قصة حزينة يعني.
13: نعم.
12: طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
13: الكتابة. كتبت قصة عن نفسي اللي هي استرجاع ذكريات الطفولة. شاركت فيها في مسابقة فرسان اللغة العربية.
12: ممتاز. يعني جايبت لنا هذه القصة معك؟
13: لا.
12: وما تحفظيها؟
13: لا.
12: طيب ما تعرف عن إيش كانت؟
13: استرجع فيها عن ذكرياتي والأشياء اللي كانت تحصل معي لما كنت طفلة.
12: طيب، وناوي إن شاء الله تواصل الكتابة إذن؟
13: إن شاء الله بإذن الله.
12: بس كتبتي هذه القصة ولا في قصص ثانية؟
13: شيء قصص ثانية.
12: عن إيش؟ برضو عن الطفولة؟
13: شيء عن الطفولة وشيء عن الأخلاق والتعاون بين أفراد المجتمع.
12: ممتاز. وبعد من هواياتك الإلقاء.
13: نعم.
12: إيش تلقين؟
13: ألقي في الشعر بس ما واجد، قليل جدا يعني.
12: ليش عاد قليل جدا؟
13: لأنه
12: يعني تحفظ بيت واحد بس؟
13: أنا ما أحفظ يعني ما أحفظ وأنسى.
12: طيب أريدك تسمعيني شيء يعني من الشعر من إلقائك، إيش بتسمعيني؟
13: عن أحمد الشاعر أحمد شوقي. بيت واحد بس.
12: بيت واحد. طيب نستمع.
13: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
12: جميل، هذا بيت جميل وحكمة أيضا، صح ولا يعتبر حكيم يعني؟
13: نعم.
12: ممتاز. أيضا من هواياتك التصوير، صحيح؟
13: صحيح.
12: إيش تصوري؟
13: أصور أكثر شيء الغروب، وأنا أحب أصور الغروب والنخل.
12: عندك كاميرا خاصة بالتصوير ولا كاميرا الهاتف بس؟
13: كاميرا الهاتف.
12: يعني بتعرفي تتحكمي بها هذه الكاميرا والفلاتر ما فلاتر هذا شيء جميل. وطبعا هذه الهواية مرتبط بها أيضا هواية أخرى قلتي لي إياها عن التصميم. يعني أنت تصور أول شيء بالكاميرا
13: بعدين أصمم برامج.
12: برامج تصور كذا مثل ما تقولي مقطع فيديو من دقيقة أو دقيقتين
13: أو حتى بالثواني أقل يكون مقطع ريلز.
12: ممتاز. من متى عندك هذه الهواية؟
13: أنا لما كنت صغيرة تقريبا صف ثالث.
12: أنت الآن صف تاسع؟
13: هيو.
12: جميل جدا. وعندك ألبومات تحفظ فيه صور ولا؟
13: لا بس في التلفون.
12: في الهاتف. جميل. جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
13: أكون جندية إن شاء الله في الجيش.
12: جندية ولا ضابطة؟
13: ضابطة إن شاء الله.
12: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيري ضابطة كبيرة في الجيش. ليش عاد ضابطة؟
13: لأنه أحب أشوف شخصيتي تناسب الجيش. وعشان أحمي طبعا الوطن والسلطنة بإذن الله تعالى.
12: بإذن الله. ما شاء الله عليك. إن شاء الله تحقق أمنيتك يا أبرار. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
13: حكمتي من قرأ عاش ألف حياة، ومن لم يقرأ عاش حياة واحدة.
12: ممتاز يا أبرار. تعرفي هذه العبارة الجميلة لمن؟
13: نعم، عباس محمود عقاد.
12: ممتاز يا أبرار، أنا استمتعت بالحوار معك. أبرار بنت محمد بن راشد المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة أدقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
13: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع، إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما. صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محليا وعالميا. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة المنتدى الاقتصادي الإذاعي. حين نتحدث عن الأمن الغذائي، فإن السؤال لا يقتصر على مقدار ما نزرعه أو حجم ما ننتجه، فوفرة الإنتاج على أهميتها لا تتحول تلقائيا إلى أمن غذائي، ولا تضمن بالضرورة للمزارع عائدا اقتصاديا يحافظ على استمراره. وفي منطقة النقد بمحافظة ظفار اتسعت التجربة الزراعية وتنوعت المحاصيل وبرزت إمكانات واعدة لزيادة مساهمة المحافظة في الإنتاج الغذائي، لكن هذا النمو يضعنا أمام تحدي اقتصادي لا يقل أهمية عن تحدي الإنتاج بنفسه. من يضمن وصول المحصول إلى السوق في الوقت المناسب وبسعر والجودة اللذان يحفظان مصلحة المزارع والمستهلك؟ فأحد أكبر التحديات التي يواجهها المستثمرون والمزارعون يتمثل في عدم وجود منفذ تسويقي متكامل يجمع بين الإنتاج ويفرزه ويصنفه ويوفر له التخزين والتبريد والنقل، ويتعاقد مع الأسواق والفنادق والمصانع والجهات الحكومية. ونتيجة لذلك قد ينجح المزارع في الإنتاج، لكنه قد يواجه صعوبة في التسويق أو انخفاضا في الأسعار وقت الحصاد، أو فاقدا كان يمكن تحويله إلى قيمة اقتصادية من خلال التخزين والتصنيع الغذائي. ومن هنا تبرز أسئلة هذه الحلقة: هل نحتاج إلى هيئة متخصصة للتسويق الزراعي، أم إلى شركة تجارية يشارك فيها المزارعون، أم إلى مركز متكامل للتجميع والفرز والتخزين والتسويق؟ ومن سيمتلك هذا الكيان ويموله ويديره؟ وكيف يمكن أن تتحول الجمعية الزراعية إلى قوة اقتصادية تفاوضية تنظم المنتجين وتربط قرارات الزراعة باحتياجات السوق؟ حلقتنا اليوم نناقش الأمن الغذائي في محافظة ظفار، من وفرة الإنتاج إلى استدامة السوق. مزارع النقد نموذجا. رحب ضيوفي في هذا اللقاء: الشيخ فهد بن سعد قداد الكثيري، رئيس الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة ظفار. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا أخي دكتور. بداية تحية للمستمعين الكرام، وتحية خاصة للمزارع العماني أينما كان. فدائما نقول أن المزارع العماني هو الجندي الأول في مجال الأمن الغذائي، وهو خط الدفاع الأول. فعلاقة المزارع العماني بأرضه هي علاقة انتماء، وهي علاقة رعاية ووفاء، وهي علاقة مستمرة وتورث من الأب إلى الأبناء. وبعكس نرى أن المستثمر، وعلاقة المستثمر هي علاقة ربحية وأرقام، فإذا تزعزعت الأرقام هذه العلاقة قد تذهب إلى تتوقف يعني.
1: جميل.
2: إحنا في منطقة النقد، وهي بمحافظة، على سبيل المثال علاقة الانتماء للأرض، لو نشاهد أمامنا الآن مزارع صلالة، وهي مزارع رقم العائد المالي الضعيف من هذه المزارع، إن هذه المزارع لازالت صامدة وتعطي ثمارها لهذا البلد الغالي. فبينما علاقة المستثمر هي علاقة أرقام وأرباح، فإذا تزعزعت هذه الأرقام في أي وقت كان، للأسف أن هذه العلاقة تنفصل. فإحنا بمنطقة النقد وهي منطقة واعدة اشتغل فيها الأهالي في عام 1983، نتيجة لأن الأهالي لم يحصلوا على أراضي زراعية بولاية صلالة وهي الأرض المعروفة زراعيا، فتوجه إلى منطقتهم. وأيضا شجعهم صاحب القلالة في حينه السلطان قابوس المعظم طيب الله ثراه، وعملت من وقت لوقت في نمو وأثبت نجاحات الشباب وكسر فكرة أن هذه الصحراوية البعيدة عن الأسواق لا يمكن أن يكون منها إنتاج، فحصل الإنتاج والحمد لله، وأصبحت اليوم تحقق نسبة كبيرة من الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل، وتوصل هذه المحاصيل إلى كل أسواق سلطنتنا الحبيبة. أيضا مزارع نقد أوجدت حراك اقتصادي في المحافظة من خلال وجود شركات تعمل في المدخلات الزراعية، ووجود شركات أيضا تعمل في الصيانات والحدادة والورش، أيضا إلى وجود حراك في النقل، فكثير من المواطنين يشتغلون في النقل المدخلات الزراعية إلى مزارع نقد ونقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، حيث أن هذه الأسواق تبعد من منطقة النقد. صلالة سوقها تقريبا 200 كيلو تبعد المنطقة، ومن سوق سلال تقريبا 900 كيلو، فهذه بعد المسافة هي أيضا تعطي تحدي كثير.
1: جميل الشيخ فهد، بعدين ننتقل تدريجيا نأخذ يعني نرحب أيضا بالضيوف، أيضا الشيخ بقيت بن سالم بقيت كشوب نائب رئيس الجمعية وكذلك أيضا مستثمر في القطاع الزراعي، حياك الله شيخ.
3: حياك الله دكتور أحمد، وسعد الله صباحكم والمستمعين بكل خير.
1: الله حياك الله الشيخ المهندس عبد الله بن ملازي بن سالم خوار، أيضا مزارع ومستثمر في القطاع الزراعي.
4: حياك الله دكتور، ونشكر إذاعة سلطنة عمان والقائمين على هذا البرنامج لأهمية هذا الموضوع.
1: جميل، بما أن الشيخ فهد أعطى مقدمة أيضا علاقتك بالقطاع الزراعي في النقد الشيخ فهد.
3: علاقتي
1: جميل في القطاع، كل مرة نأخذ تجربة حلوة.
3: علاقتي في القطاع الزراعي كمزارع، و يعني بديت في هذا القطاع، يعني بديت علاقتي في القطاع الزراعي منذ سنوات كمزارع ومستثمر في هذا القطاع الزراعي، والحمد لله وجدنا الأثر الملموس، رغم أنه هناك في تحديات كثيرة يعني وتكاد لا يخلو أي قطاع من تحديات، ولكن القطاع الزراعي يمر بتحديات كثيرة حقيقة. فنشكر إذاعة صوت ثمان على إتاحة المجال لنا والفرصة لطرح في مثل هذه المنتديات وطرح تحدياتنا وإيجاد إن شاء الله الحلول اللي تخدم هذا القطاع.
1: جميل باشمهندس.
4: حياك الله دكتور، علاقتي بالمزارع أنا يعني من أسرة زراعية، يعني ابن بيئة زراعية، الوالد رحمة الله عليه من أكبر المزارعين في السلطنة، فأنا يعني متربي في أسرة زراعية وفي حب عندنا للزراعة وأدركنا أهميتها رغم بعض المعوقات الموجودة.
1: جميل، إذا رجعنا للشيخ فهد كرئيس الجمعية أيضا، يعني لما نتحدث عن بعد الزراعي في منطقة النقد ودوره أيضا كذلك في الأمن الغذائي،
2: احنا نرى أن منطقة النقد هي سلة غذاء للبلاد، إن وجدت لها رؤية فاعلة تساعد المزارعين على تدليل التحديات التي يعانون منها، ومن أهم هذه التحديات هي تصحيح الوضع القانوني لمزارع النقد المحصورة ب 2009، والتي منذ 18 عام إلى الآن للأسف لم تحصل على حل يناسب المزارعين ويخف عليهم التحديات التي يعانونها، بل للأسف أتت هذه الحلول لتثقل كاهلهم وتعيدهم لمرحلة ما قبل 1983. نتمنى أن تأتي حلول من منظور تحقيق الأمن الغذائي، ومن وجهة نظر المزارعين أن وجود ملف مزارع النقد بين عدة جهات تعيق الوصول للحلول المقنعة والمشجعة للمزارعين والأمن الغذائي، ونحن ننظر لمنطقة النقد كسلة غذاء للبلد، ولكن للأسف كثير من المزارع متعثرة لوضع القانوني، فحوالي أكثر من 700 مزرعة إلى الآن هي تقريبا معطلة، لو وجدت الحلول القانونية المشجعة لدخلت بالخدمة، دخلت الخدمة بشكل أقوى من ذلك، وتكون لها فاعلية كبيرة. ونقترح أن يوجه أي استثمار جديد في مجال التصنيع الغذائي والمدخلات الزراعية. فالمزارع موجودة، الأراضي موجودة، المزارعين موجودين، ولكن ينتظرون حلول مقنعة لهذا الملف. وإلى الخدمات، كثير من المزارع لا تحصل على خدمات لسبب وضع القانون للأسف. فنتمنى أن يكون في حلول من منظور الأمن الغذائي.
1: جميل. شيخ بخيت أيضا كنائب رئيس الجمعية وأيضا كذلك مستثمر في هذا القطاع، يعني هل يعكس نمو الإنتاج تحسن حقيقي في داخل المزارعين، أم هناك فجوة بين الإنتاج وربحية المزرعة؟
3: حقيقة زيادة الإنتاج لا يعني بالضرورة أنه هناك في ربح، يعني قد ترى أنه في مزارع شغال على مساحة كبيرة كنظرة أولى تعتقد أنه في زيادة في الدخل، فهناك تحديات كثيرة يعني تعكس هذا الوضع، لأنه هناك في عوامل مؤثرة. عندك العوامل التشغيلية، يعني أساساً لا يمكن أن تقوم أي زراعة إلا بضخ آلاف ريالات. هنا السؤال، لما أنا أبدأ أزرع وأصرف وأشتغل على حراثة الأرض وتجهيزها وشراء البذور والمركبات ومن ثم العمالة التشغيلية وعندك فواتير الطاقة، هذه كلها عوامل تكلفك آلاف ريالات. فأنا لما يعني أخرج من مرحلة الزراعة وأبدأ في الإنتاج أدخل في مرحلة ثانية وهي التحدي الآخر. نحن بدينا بالزراعة، دخلنا في مرحلة ثانية اللي هي مرحلة التسويق. الآن التسويق، وما أدراك من التسويق، يعني التسويق هي يعني الشاغل اللي دائما يكون المزارع في هم، بحيث أنه هو والله زرع وصبر واشتغل أحيانا بعض المواسم من 3 شهور إلى 6 شهور، وفي نهاية المطاف هذا المزارع يريد يطلع بضاعته إلى السوق. فتأتي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة إيش؟ قبل السوق مرحلة تخزين وتعبئة، وطبعا لكل مرحلة لها تكاليفها. فبعد التخزين والتعبئة اللوجستيات اللي هي النقل للأسواق، ويعني كما تعرفون أنه منطقة النجد هي منطقة زراعية كبيرة وبعيدة عن مراكز الأسواق، يعني أقرب سوق إليها هو السوق الرئيسي للسطن في بركة، سوق سلال، يعني حدود 1000 كيلو. فطبعا هناك كلفة إضافية يعني في نقل هذه السلع وإيصالها إلى السوق. كل هذه مجتمعة، أنا هيك عن تكاليف الطاقة والكهرباء ورواتب العمال والإعاشة، كلها هي تكون في صوب والسعر السوق في صوب. فأنا لما أصل بضاعتي إلى السوق والسوق تكون فيها الأسعار منهارة، قد يكون نتيجة إقراق في سلعة معينة في السوق وإنت وجهت بضاعتك إلى السوق، فخلاص أنت تدخل هنا في خسارة، رغم أنه قد يكون معك إنتاج قوي في بعض المحاصيل، ولكن هذه المحاصيل لما تجد إلى السوق لا تجد من يستقبلها. قد يكون هناك استقبال ولكن بأسعار متواضعة تكبد المزارع على الخسائر. نحن وصلنا أذكر على سبيل المثال في فترة من الفترات، والأخوة أعتقد يذكرون ذلك، في محصول الطماطم، يعني تخيل أصبحت تكلفة كرتونة الطماطم إذا تريد تطلعها من المزرعة تدفع عليها خسارة إضافية عشان تنشال. ليش؟ لأنه ما عندنا البديل ولا عندنا مصانع تحويلية إنه ممكن يستخدم في عمل بعض المعجنات اللي هي من الطماطم، وقيس على ذلك في مجموعة من الخضروات والفواكه. كل هذه ردنا على السؤال إنه في حالة إنه توسع في الإنتاج الزراعي لا يعني أن هناك في ربح، لأنه في تحديات كثيرة مثل ما شرحت لك في

0: تأثير الغير المزارعين يمكن مباشرة تجي الإجابة في ذهنه على إنها تكلفة الطاقة والعمالة والبذور والأسمدة و شو اسمه وبعض المواد اللي هي متعلقة بالزراعة. ولكن لو رجعنا فعليا، ما هي أهم العوائق التي تؤثر على ربحية المزارع؟ أنا بقول لك للأسف الشديد بعض القرارات التي أصدرت، وخاصة في موضوع عقود الاستنفاع الذي لا يدركها إلا الشخص المزارع الذي قائم في ميدان الزراعة، وهي تقليل مساحة الزراعة. أنا عندما يعطي 10 فدان كقطعة زراعية، فأنا كمزارع للأسف أقول أن هذه غير زراعية. لو أخذنا هذه 10 فدان اللي هي 42,000 متر مربع، وأخذنا منها المنشآت السكنية والمخازن والطرق، انتهت يعني كمية المساحة اللي راح تزرع فيها. النقطة الرئيسية هنا، ناس ما تعرف انه على ناس تظن ان هذه البقعة الزراعية تزرع طول العمر، يعني طول فترة الحياة الى ان تقيم يوم القيامة. لا لا، هنا المزارع او الشخص اللي متخصص كهندسة زراعية، الارض بحاجة الى راحة نفس ما يحتاج الانسان الى راحة. لابد عندك ارض تزرعها فترة من الزمن معين،
1: تريح.
0: تبغي انك تريحها وتحرثها وترجع تغذيها مرة اخرى وتزرع في الجانب الاخر. هنا هذه النقطة نفتقرها. نفس الشيء دكتور، عندك بعض المواسم تطول مدتها الى 90 يوم. بعد 90 يوم انت ما تقدر تزرع فيها. اذا زرعت مثلا قلنا في 5 فدان او 10 فدان، ولا قدر الله هنا اتى يعني جاتك يعني افات زراعية وانضرب المحصول كامل، فانت لازم تنتظر دورة زراعية كاملة الى ان تاتيك الفرصة، وهنا عليك عمالة وصيانات وتكلفات اخرى، او انك توقف عن الزراعة. فهذه العوامل التي لا يدركها او للاسف لم يشرك فيها المزارعين، هي هذه اللي تكسر على قولهم ظهر البعير، واللي هي مسببة انه كثير من المزارعين خرجوا من هذا المجال لعدم ادراكهم بهذه النقطة. فالمساحات ضرورية، هنا الطقس يأثر، عوامل الطقس تأثر، الأسواق مثل ما ذكر الأخ بخيت في بعض المواسم خاصة في الطماطم، إنه وصلت تكلفة إنتاج الطماطم تكلفته إلى خسارة. بل أضيف عليه نقطة، إنه في بعض المزارعين تركوا هذه المحاصيل في الأرض، بل عندما أتى يزرع من جديد تكلف بمبالغ أخرى لإزالة هذه المحاصيل. وأكثر المحاصيل اللي هي يعني ضررا هي الخضروات بشكل عام، الطماطم والبصل وإلى آخر، ورغم هذه المحاصيل يمكن أن تدخل في صناعات أخرى وسهلة جدا يعني.
1: وطبعا أكثر المحاصيل هي في القطاع الغذائي، الخضروات والفواكه الأساسية، الخضروات بشكل عام.
0: هي التي دكتور، هي التي تشكل
1: نسبة
0: يعني نسبة كبيرة في الأمن الغذائي. نحن هنا دكتور إذا تكرمت، إنه إيش هو الأمن؟ ترى الأمن الغذائي هو نشاط أو يعتبر جزء من القطاعات الأمنية الأخرى. يعني الناس على بالهم إنه الأكل خلاص أكل واقتصاد أو ربحي وخلاص، لا، هذا يساهم في أمن الدولة حتى.
1: صحيح
0: هذا من
1: صحيح
0: القطاعات، الأمن الداخلي، الأمن القومي، الأمن الغذائي.
1: صحيح
0: فأنا هنا في بعض الوزارات قد تدعم نشاط ولكن ليس ربح مادي، ولكن له تأثير في الأمن، في الأمن الدولة. وهذا الأمن الدولة قد يساهم في تقوية يعني اقتصادات أخرى بسبب هذا الشيء. فنحن نريد نوصل بعض الأخوة للأسف إنه هذا الأمن الغذائي هو يعني محور أساسي في الأمن بغض النظر عن ربحيته.
1: صحيح، أحسنت. تفضل شيخ فهد، في تعليق عندك أو إضافة؟
2: لا بس
1: جميل. لو نبدأ نتحول، يعني هو
2: نتكلم
1: الوضع.
2: بس عن
1: تفضل. المحاصيل.
2: المحاصيل التي تمتلكها منطقة النقد وذات نسبة اقتصادية وغذائية مقارنة بالمناطق الأخرى، القمح، توسع زراعة القمح في منطقة النقد بشكل كبير، وهذا يعود الفضل لله ثم لمولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، حيث أنه وجه بدعم القمح وزيادة إنتاجه. أيضا البصل في منطقة نجد بعد حصول بعض الأزمات في عالميا

0: اتجهت منطقة النجد لتغطية لحاجة البصل، وزرع تقريبا 790 فدان بإنتاج يقدر ب15,000 طن. أيضا الخضار بالإضافة إلى الشمام والبطيخ تقريبا 56,369 طن،
1: كويس.
0: هذا وزع لكل أسواق البلد. أيضا في توسع في التمور منذ فترة، والمواطنين جزاهم الله خير متوسعين في أشجار النخيل. فآخر إحصائية، وهي ليست إحصائية الكل اللي موجود ولكن جزء، وجدنا 105,000 نخلة في منطقة النجد، 105,000 نخلة. هذا المحصول اللي حصرته الجمعية الزراعية في قريبا، فهذا يقدر تقريبا إنتاجه ب6,300 طن. ولكن للأسف أن التمور لا يوجد لدينا مصانع للتمور، بحاجة إلى مصانع اللي هي تعمل تنظيف لهذه التمور وتعالجها قبل أن تذهب للسوق، ويكون فيها تعليب بحيث أنها توصل هذه التمور لكل أرجاء البلاد، وأيضا للتسويق الخارجي في بعد حاجة السوق المحلي بأنها تنافس الأسواق الثانية. والجمعية حاليا في بصدد يعني محاولة إيجاد مصنع للتمور، سواء كان دعم حكومي، ونتمنى يكون في دعم في هذا الموضوع. أيضا منطقة النجد هي تعتبر المصدر الرئيسي للعلف الحيوانية كالرودس وبرسيم، وفي آخر حصر يوجد يعني إنتاج 14 مليون ربطة في السنة من منطقة النجد، 14 مليون. هذا يساهم في تعزيز التخفيف من السحر
1: صحيح.
0: التي تعانيها محافظة ظفار وبعض المناطق في السلطنة.
1: لو جينا
0: وكثير
1: الشيخ فيما يتعلق بأهم، يعني هل فعلا مررنا بمرحلة يعني يصير عندنا اكتفاء ذاتي في أي محصول من هذه المحاصيل؟
0: نعم نعم أخي،
1: أهم
0: احنا
1: على مستوى
0: بعد
1: السلطنة كامل.
0: لو تذكر خلال السنوات الماضية، بعد إحصائيات عملتها الجمعية للزراعات الموجهة في على سبيل المثال البطيخ والشمام، وكان هناك حماية يعني مع وزارة الزراعة للمنتج المحلي، منطقة النجد غطت عمان كلها من إنتاج البطيخ والشمام. وبالعكس رأينا أن يوجد فائض وصدر.
1: وهل في حماية صارت في
0: نعم
1: الفترة هذه؟
0: نعم نعم وزارة الزراعة مشكورين جزاهم الله خير، قاموا بحماية في هذا الموضوع بعد يعني تواصل مع الجمعية وإعطاء إحصائيات وأرقام مؤكد عليها من الجمعية. فكان هذا إلا أن فترة السنتين الأخريات فيه يعني ضعف نوعا ما في إنتاج البطيخ والشمام، وهذا يعود نتيجة تغير المناخي. فتغير المناخي لمسناه خلال السنوات هذه الأخيرة، يوجد تغير مناخي، هو احنا جزء من العالم، وكل العالم ومنظمة الفاو يشيرون بهذا الشيء ان التغير في تغير كبير، وهذا مؤثر على الانتاج والمزروعات وعلى المزارع. فاحيانا ربما تكون انت زارع في موسم انت عارف ما ممكن يكون في مطر في هذا الموسم، فيجيك مطر سبحان الله كثيف ويرفع الحموضة الرطوبة الملوحة في الارض ويحرق عليك الزرع كامل. أيضا وجود فيروسات زراعية وآفات زراعية، يعني لم تعد النجد في هذه السنوات الأخيرة نفس النجد اللي هي قبل
1: سبحان
0: 20 عام أو
1: الله.
0: قبل السنوات، في تغير كبير. فأحيانا سبحان الله تجد يعني يضرب فيروس في الحقل هذا، ويكون مزارع زارع له 30 40 فدان من بطيخ مثلا، وخلال 3 أيام وكأنه يعني يحرق كامل.
1: سبحان الله.
0: فهذا المزارع بذل جهد كبير في حراثة الأرض وتسويتها وتسميدها ورعايتها ما وتشغيل وعمالة، فجأة يصبح في خسارة وسبحان الله. فهو المزارع يعني في تحديات كبيرة. للأسف أن بعض يعني الناس لا تفهم هذا التحدي بحكم بعدها عن الواقع اللي موجود هناك، ولا تفهمه فتنظر منظورات آخر، يتوقعون أن كل من يزرع هو حصد وهو ربح.
1: جميل.
0: للأسف أن يعني الزرع قد يعرض أحيانا للهلاك، وأحيانا قد ينتج للزرع ولكن يواجه المزارع مشكلة في التسويق وخسائر في التسويق
1: صحيح.
0: ومخاطره كبيرة. فالمزارع نقد عملت حلقات اقتصادية كبيرة، ولكن نرى أن المزارع هو الحلقة الأضعف للأسف.
1: واضح. جميل، يعني نربط الفكرتين مع بعض في قضية أيضا معرفة السوق، يعني مهمة جدا، هي عملية موسمية. الثقافة أيضا في مجال المزارع أيضا مدى يعني حاجته، ودراسة السوق كيف تستطيعون كمستثمر وكمزارع أيضا دراسة حاجة السوق والطلب الموجود. يعني في مواسم معينة في طلب، في مواسم معينة انخفض، في مواسم معينة يصير إغراق في السوق أيضا بشكل عام من المنتجات الخارجية. كيف تتعامل كمزارع ومستثمر في نفس الوقت شيخ بغيت؟
2: حقيقة هو السوق متوفر فيه جميع أنواع الخضروات والفواكه موجودة في الأسواق، لكن تكون هناك في فترات يعني تنعدم بعض الأصناف. يعني على سبيل المثال فترة اللي هي فترة الصيف، فترة الصيف أغلب المنتجات الخضار يعني بنسبة 50% اللي هي فترة تقريبا 2 أو 3 شهور تكون هناك في استيراد كبير لهذه المنتجات الخضار، لأنه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتغير الأجواء مثل ما ذكر الشيخ فهد يكون هناك في صعوبة في الإنتاج، والجودة عادة تقل ممكن خلال 2 شهر اللي هي في ذروة الحرارة في الصيف. فخلال هذه الفترة يكون التركيز على البيوت المحمية، وتكون هناك في منتجات يعني تضخ إلى السوق، ولكن لا تصل خلال هذه الفترة، نتكلم عن مدة 2 أو 3 شهور، إلى المستوى المطلوب اللي هو ممكن يعني مثل ما ذكرنا اللي هو الاكتفاء الذاتي، فيكون في استيراد. لكن غير هذه الفترة كل المنتجات ويعني أصبحت إلى درجة إنه مستوى إنه يكون في فائض في السوق في كافة المحاصيل. فمثلا في البطيخ والشمام يعني صار في اكتفاء وتصدير إلى دول مجاورة، عندك كذلك في المحاصيل الثانية اللي هي كالفلفل الرومي وغيرها والخيار والطماطم، بل وصلنا الطماطم مثل ما ذكرت أحيانا لفائض إنه المحصول ما تقدر تشيله من المزرعة. فأنا كمزارع الآن لما أجي أدرس السوق أدرسه بناء على ماذا؟ بناء على إنه في احتياج في السوق أساسا. لما أجي أنا وأنتج هذه السلعة في السوق وأتفاجأ فيما بعد إنه في بعض المحاصيل مستوردة موجودة تنافسني، بعض الدول التكلفة عندها أقل بكثير من عندنا، أو حتى ما يهمه إنه تنزل الأسعار لمدة 2 أو 3 شهور ويعمل إقراق ومن ثم يتراجع هذا المزارع العماني ويتفرد يعني هو في السوق. هذه المسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارة، وجزاهم الله خير مشكورين، يعني قاموا بدور في بعض المحاصيل حقيقة، يعني في البطيخ والشمام وكذلك في البصل. الموسم الماضي كان حددوا أعتقد سعر، يعني أصبح نوعا ما ليس مش عقد، وإنما يعني فتحوا مجال إنه حددوا وجهوا شركة تسويقية تستقبل محصول بصل بسعر 150 للطن، 150 ريال للطن، وهذا عمل يعني نقلة نوعية كثير، رغم إنه السعر يعتبر متواضع بالنسبة للمزارعين، يعني كأقل معدل، إنه تكلفة تشغيله عالية وتحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة في تنظيفه، في يعني في يعني في وصوله إلى السوق يحتاج إلى عدد كبير من العمالة، ناهيك إنه فترته عمره طويل يتعدى 5 شهور ل 6 أشهر. كل هذه العوامل طبعا أنا كمزارع أدرسها، وقبل لا أدخل إلى السوق يعني أبني عليها حسابات كثيرة. فلو وجدت مثل هذه الأمور، يعني في مثلا على سبيل المثال البصل حدد لي سعره 150، وكذلك في القمح يعني سابقا كان من 3 سنوات حدود 500 ريال بالتعاقد مع شركة المطاعم العمانية بالتنسيق مع الوزارة، فكان السعر 500 وبعدين انخفض إلى 400 والعام إلى 300، يعني ورغم أنه هذا بدأ يلامس الحد الأدنى للمزارع، إلا أنه يعني متأملين أنه ممكن يرتفع، ولكن المشكلة إذا ربما نزلوا هذا السعر فبنقع في مشكلة كبيرة، وسيصير عزوف كثير عن زراعة القمح، لأنه تكلفة الفدان القمح مكلفة جدا، يعني تتجاوز أحيانا 300 ريال إلى 330، وقد تنتج في الفدان طن وتدخل في الخسارة، وقد 800 كيلو في الفدان وتدخل في خسارة، لأنه التكلفة التشغيلية عالية.
1: عالي جدا.
2: لهذا إذا كان هناك آلية تعاقدية موجودة بين المزارع وبين سواء شركات تسويقية أو كوزارة تخدمني، ما معناه إنه أنا أفرض السعر، بل يكون في مرونة في السعر. يعني قد يكون يعني كمزارع مطلبه أحيانا يكون عشان يكون له هامش ربح، ولا كذلك من الطرف الآخر سواء كانت الوزارة أو جهات تسويقية مؤثرة انه يكون في اتفاق بينهم بحيث انه ما يدخلوا في اشكاليه ويكون المزارع دائما هو الحلقه الاضعف ويدخل في خسائر. بالنسبه للعمل التعاقدي اللي حصل يعني على سبيل المثال وفي اشكاليات رغم انه ممتاز وجيد ونسأل الله انه يستمر وتذلل فيه الصعاب، الا هناك فيه نتائج لاحظناها خلال السنوات الاخيره. على سبيل المثال في القمح، في القمح يعني وردوا مجموعه من المزارعين القمح شركه مطاح العمال تنسيق مع المزارع مشكورين، لكن يعني في هناك مشكله كبيره وقعت اللي هي تاخر استلام الانتاج. يعني انتج حصد القمح في شهر 3 ونهيك عن مشاكل الحصاد واليات والمعدات وامور كثيره، لكن انا اتكلم هنا عن التسويق. فلما انتج هذا المحصول يفترض انه يورد الى الشركه في خلال فتره يعني قلنا اسبوعين او 3 اسابيع، فتاخرت المده وبعض المزارع وصلت الى شهر وشهر ونص. لما نجي نتابع الموضوع وين وصل الموضوع، تجد هناك في اجراءات اداريه بين وزاره الزراعه وبين شركه المطاح العمانيه هي حاله دون توريد هذه السلعه المنتجه الى الشركه بشكل سريع. الشيء الاخر لما وصلت كذلك بعض المزارعين وصلوا انتاجهم لشركه المطاح العمانيه، أثناء الفحص المخبري يعني صدموا وتفاجؤوا بنسبة الشوائب. يعني تخيل على سبيل المثال، ليس الحصر وإنما مثال عام، شخص عنده 10 طن يقبل منه 3 طن بسعر 300 ريال مثلا و7 طن بنسبة 60 ريال، فتخيل حجم الخسارة اللي خسرها لما تجي وتضغط. وأنا شخصيا تواصلت مع الأخوة في المطاح العماني وجزاهم الله خير، يعني كانوا متعاونين، ولكن وجدنا هناك في فجوة. هنا لما أنا أتكلم عن التسويق وأتكلم عن التعاقد بين المزارع وبين جهة سواء كان شركة مطاحن أو شركة تسويق، إذا لم تكن هناك أسس وقوانين وضوابط تحمي كلا الطرفين، فصراحة راح يكون في عزوف عن مثل هذه. لا نعرف بعض المزارعين قال أنا ما راح أزرع القمح نهائي لأنه خسر. يعني كان له يفترض أنه يستلم من محصوله مثلا 30,000 ريال عماني، استلم حدود 17,000 لأنه عدد كبير، نسبة كبيرة من إنتاج القمح عنده ارتفعت فيه نسبة الشوائب. ليش ارتفعت نسبة الشوائب وإيش المسبب للشوائب؟ لو ترجع ستجد إنه هناك فيه تأخير، والقمح كان يعني تحت معرض لأشعة الشمس وتأخروا إلى 30 يوم وبعضهم 35، وأنا أعرف شخصيا مزارع وصلوا إلى 2 شهر تخيل، يعني وقمحهم في العراء لأن هناك في إجراءات إدارية. هم جزاهم الله خير ما قصروا، لكن مثل هذه الأمور يعني يجب أنها تصل وتوضح بحيث أنه يتم تذليلها ما عشان ما تتكرر في الأعوام القادمة. هذا بالنسبة
1: أحسنت جميل. أيضا يعني قبل ما نأخذ نطلع فاصل، أيضا الشيخ المهندس عبد الله يجب أن يكون أيضا في مرحلة معينة، يعني لابد من وجود مراحل يعني التجفيف، التصنيع، تحويل وتجميد أيضا. يعني هل نظل دائما فقط يعني ما عندنا أي آلية، أو خبرتك الموجودة ما في أي آلية أيضا لهذه المواسم كيف نتعامل معها لما ما يكون في موسم، كيف ممكن نعمل آلية جديدة؟ لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
3: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله. كنا قبل الفاصل نتحدث حول يعني في مجموعة من المحاصيل يعني أكثر قابلة للتجفيف، قابلة للتخزين، قابلة للتعبئة، ممكن تتحول بعد ذلك إلى صناعات. كيف ممكن يعني هذا الشيء يحدث يعني في منطقة النقد؟
1: دكتور، نحن ان شاء الله في برنامج بناء، فنطرح المواضيع على يعني من ارض الواقع. هنا ينقصنا، ودائما نقول، عملية التنظيم او تكوين منظومة متكاملة، وهذه نفتقرها للاسف، ما موجودة عندنا. هنا نفس الشيء، التمييز بين الامن الغذائي وبين المخزون الغذائي. أنا عندما أقول إن أنا أريد أمن غذائي، لابد يكون عندي هذه العوامل كلها اللي أنا أستفيد منها في استغلال هذه الكميات. اليوم في منطقة نجد، مثل ما ذكر الأخ بخيت، هي مش المشكلة في كمية الإنتاج، بس في تحويل هذه الكمية إلى قيمة الإنتاج، وهي تتطلب يعني مخازن، وتتطلب يعني تجميد، وتتطلب حتى تحويلها إلى صناعات أخرى وسهلة، يعني مثل الطماطم، يعني ممكن أن تتحول إلى الصلصة أو المعجون، البصل شو اسمه والليمون، هذه ممكن تتحول إلى يعني خضروات جافة. هنا نحن نفتقر لهذا الشيء، يعني جدا يعني غير موجود. يعني في بدأت الحين سوق خزائن شوية، وبدأ الحين إنشاء يعني في مكتب تطوير نقد، ولكن أتوقع هنا الكارثة أو المطلوب الأكبر أنه ليس إنشاء المنشآت، بل إيجاد يعني خبير يشغل هذه المنشآت الموجودة حاليا وتتطور إلى منشآت جديدة. إذا ما وجد مشغل حقيقي قوي لهذه المحاصيل، فمهما تكون عندنا منشآت ما راح أنها تحل هذه الأزمة. الأخ بخير ذكر في فترة الصيف أنه نحن ممكن نفتقر بعض المحاصيل بحكم يعني شو اسمه ارتفاع درجات الحرارة في هذه المناطق الصحراوية، والحل البديل اللي هي البيوت المحمية أو المبردة والجرين هاوس. لكن هنا أنا لدي بعض البيوت المحمية، وزرعت فيها الطماطم والخيار، حتى الفلفل الرومي بألوانه الأصفر والأحمر وطماطم تشيلي، لكن صادفنا مشكلة كبيرة وهي ارتفاع تكلفة الكهرباء. فعندما حصدنا المحصول وحسبنا الحسبة، وجدنا أنه المنتج لا يغطي تكلفة إنتاجه بسبب العامل الكهرباء، فهذا الصيف قمنا بإيقافها. هنا عندما يعني أنا لابد أنني كمؤسسات مسؤولة أن أنا أحدد ما هو المنتج الرئيسي في الأمن الغذائي، وما هو المنتج الثانوي، وما هو المنتج اللي هو أنا لا يشكل لي 1% في الأمن الغذائي. مثل ما نشر خبر قبل فترة بإنشاء مزرعة في منطقة نجد 5 كيلو من المساحة بشجرة المورينجا التي لا تدخل 1% في الأمن الغذائي أو في الغذاء العماني أو حتى في العلاج الشعبي. 1% أنا راح أستنزف مياه، راح أشغل بقعة أرض كبيرة، والهدف إيش؟ يمكن الهدف إن التوظيف، فالأمن فوق التوظيف. الأخ فهد ذكر إنه في التمور موجودة. نحن لو نرجع ما قبل سنوات، كان يحصر زراعة المزارعين على صنفين أو 3 أصناف، الخنازي والخلاص، ويقول لك نحافظ على السلالة العمانية. السلالة العمانية غالية في قلوب أي عماني، ولكن لابد أن نحن نواكب الأسواق العالمية. مشكورة وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة فتحت استيراد شتلات أو الفسيلة النسيجية بأنواعها. اليوم لو تسأل أول ايش انواع التمر، عندك خلفيه عن التمر المجهول؟ بيقول لك ايش هو المجهول او المجدول. عندك عن العنبره؟ بيقول لك ايش هو العنبره. عندك عن ابو معان؟ بيقول لك ايش هو ابو معان. هذه هي الان متوفره وبجوده اعلى حتى من بعض الدول المجاوره. الخلاصه هنا دكتور، انا اقول مستعدين ان نضمن انها منطقه نجد وحتى المناطق الاخرى في السلطنه انها تؤمن الغذاء الأساسي في السلطنة بشكل رئيسي، بل تصبح دولة مصدرة. لو نشوف في الصيف الطماطم من وين يأتي؟ من الأردن. هل الأردن لديه وفرة مياه أكثر من سلطنة عمان؟ بالطبيعي بيقول لك لا. هل الأردن في الفترة الصيف ما فيها شدة حرارة؟ فيها درجات حرارة مرتفعة. هل فيها مساحة شاسعة أكبر يعني من البقعة الزراعية في عمان؟ لا. لكن لماذا يوصلنا منتجها والمقومات الأساسية لدينا ونحن ما قادرين أنه نغطي الفترة هذه؟ لأنها تدعم أصناف أخرى مقابل أصناف. لو دعمت البيوت المحمية بتكلفة تركيبها، ودعمت تكلفة الكهرباء للبيوت المحمية، أنا أقول لك هذه المنتجات، ومسؤول عن هذا الكلام، إنها راح تغطي السوق طولة العام كامل.
2: ومثل ما ذكر المهندس عبد الله، احنا بحاجة في منطقة النقد ليس للزراعة فقط، المزارع موجود، الأرض موجودة، والمزارع مستعد يزرع يعني لكم ايش اللي تبغونه، ولكن بحاجة إلى تصنيع، بحاجة إلى
1: صحيح.
2: إيجاد مصانع لتعليب هذه المنتجات، بحيث أن هذا المنتج إذا أنتج في الشتاء يتم استهلاك المستهلك العماني طيلة العام إذا وجدت هذه المصانع كتجفيف ايضا، معجون على سبيل المثال طماطم، او تجفيف طماطم، تجفيف بصل، تجفيف. فالصناعة يجب ان تكون موازية مع الزراعة، فنرى مستثمرين يجب ان يوجه الاستثمار نحو الصناعة حاليا في النقد، وهذا الموضوع الأهم.
0: بالنسبة للشيخ فيما يتعلق الآن بآلية إيجاد مركز مختص للتسويق، يعني أين وصل وكيف دور الجمعية أيضا؟
2: هو حاليا شبه قريب انه يفتح هذا المقر، وتم انشاءه من وزارة الزراعة جزاهم الله خير، ولم يتم تشغيله للآن. نتمنى انه يشتغل، يعني يفتتح قريب. وكجمعية احنا لسه ما جلسنا مع الشركة المشغلة لهذا،
0: ما واضح
2: ما
0: بالضبط
2: لا
0: يعني
2: غير
0: ايش
2: واضح
0: اللي
2: إلى الآن،
0: ممكن
2: غير
0: هدفه.
2: واضح إمكانيات هذا المركز. هل هذا المركز لديه إمكانيات مالية ويقدر يقوم بالشراء من المزارعين، يقدر يقوم يتعاقد معهم وهو بنفسه يوزع هذه المنتجات على باقي السلطنة وعلى حتى أسواق خارجية؟ مدى قدرته يعني على الاستيعاب، مدى قدرته على المالية، القدرة الإدارية. فإحنا منتظرين أن يكون في لقاء مع الشركة المشغلة، أنه يفتح ويكتم فيه لقاء ويكتم فيه تنسيق أكثر بين المزارعين وبين هذا المركز،
0: جميل.
2: فعلى أمل إن شاء الله.
0: يمكن الشيخ بخيت، أنا يمكن خلال لقاءاتي قبل البرنامج بمجموعة أيضا من خلال بعض التجمعات العائلية، أن التحدي كان يعني قضية الكهرباء كانت تحدي كبير جدا، وأيضا في توجيهات سامية حول هذا الموضوع، لكن هناك متأخرات كثيرة جدا حصلت بسبب اندماج القطاع هذا، القطاع الكهرباء والمياه. فكثير من المواطنين واجهوا تحدي حقيقة في قضية أنه كيف ممكن اللي عليه 30,000 إلى 40,000 إلى الأقل أكثر، تحدي كبير جدا يعني.
3: نعم،
0: كيف استطعتوا تعالجوا مثل هذا الجانب أيضا؟
3: حقيقة لا زالت المشكلة قائمة إلى الآن في كثير من المزارعين، مثل ما ذكر المهندس عبد الله، يعني تكلفة الكهرباء تكلفة عالية جدا باهظة حقيقة. يعني ممكن يعني مساحة مزرعة يعني ما تتجاوز أحيانا 50 فدان، تصل فواتيرها إلى 1500 خلال 30 يوم، فرقم يعني كبير جدا على المزارع. هذه الإشكالية في كل مزرعة لا تخلو من هذه المشكلة. مشكلة الطاقة هي مشكلة رئيسية وإحدى المسببات والمعوقات، وأحيانا قد يكون في نفور. أنا أعرف يعني بعض الشباب قطعت عليهم الكهرباء، يعني مثل ما ذكر الشيخ فهد قبل شوية، الآفة الزراعية اللي حصلت ضربت في محصول بطيخ والشمام، آفة المن، وبعد ما انضربوا أصبح هذا المزارع في خسائر وما قدر إنه يسدد فواتير الكهرباء.
2: يعني بالنسبة للكهرباء، هي كانت زمان تعرف الكهربائية ب 12 بيصة للمزارع، وجميع مزارع النقد هي مزارع يعني بتعرفها زراعية. وأجت فترة يعني رفعوا هذا السعر من 12 بيصة إلى تقريبا 38 بيصة، فصار تقريبا قريب 3 أضعاف تقريبا. فأيضا مع اندماج الشركات صارت هناك فترة من الفترات لا توجد فواتير تصل للمزارع، ومن هنا تراكمت هذه الفواتير لمدة زمنية طويلة، قريب السنة، أقل من سنة، سنة، أكثر من سنة، في هذا الحدود لا تصل المزارع، يعني فترة عدة أشهر لا تصلهم فواتير، فبالتالي المبالغ تراكمت. أيضا بعدها مع ارتفاع تسعير الكهرباء صارت مبالغ كبيرة، فالمزرعة اللي كانت تصرف تقريبا 200 ريال 250 ريال أصبحت يمكن إلى حدود قريب من 1000 ريال، فهذه تكلفة كبيرة صارت على المزارع. أيضا بعدها نزلت هذه التسعيرة من شي 30 إلى 24 بيسة، فهذه ال 24 بيسة أيضا هي لا زالت مكلفة، أيضا مع تحدي المناخ والذي حصل عند المزارعين خلال السنوات هذه الأخيرة صارت هناك ظروف مادية صعبة عند المزارعين، فصار السداد صعب جدا. مولانا صاحب قال السلطان هيثم جزاه الله خير وحفظه، هو وجه حاليا بأن تكون سعر 12 بيسة من شهر 6 إلى شهر 12 هذه السنة،
0: موسم
2: ستة هذا مدة 6 شهور هذه السنة، فنتمنى إن شاء الله وعملنا في إعطاء مولانا كبير أن تكون هذه التسعيرة ثابتة طيلة الفترة، وأيضا نتمنى أن يكون نتيجة الظروف اللي حصلت والتغيرات لاندماج الشركات وهذه الظروف اللي حصلت على المزارعين أن يتم إعفاء من هذه المتأخرات على المزارعين تحقيقا يعني للأمن الغذائي ومساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، ومولانا بيده الخير وهو من أسرة جزاه الله خير معروفة بالكرم لأبناء بلاده، جزاكم الله خير.
0: في الجزئية أيضا ما ركزنا على موضوع المهندس فيما يتعلق بموضوع يعني أيضا تحدي المياه الجوفية أيضا والزراعات العشوائية أحيانا، وفي زراعات أيضا يعني لا تمثل عائد اقتصادي في البلد بقدر ما هو تستنزف وجود تقنيات حديثة وجود خدمات أيضا بهذا المجال. ما هو مجال الآن في منطقة النقب؟
1: في بداية الحديث قلت لك للأسف عندما ما تكون في شراكة حقيقية بين يعني
0: قطاعات
1: بين القطاعات
0: ذات العلاقة،
1: عندما يقول لك خلي الخبز الخبازة، نحن نقول أعطوا المزارع راية، أعطوا راية يعني في في في في, في المشاركة في كثير
0: في
1: من هذه الأمور. في السنوات يعني الماضية وفي بعض القرون أصدر قرارات من جهات مختصة في الدولة إن هذا حوض مياه جوفية غير متجددة، وللأسف بني عليها أشياء كثيرة إلى أن كانت الزراعة في الفترة في تلك الفترة يعني كانت الزراعة يعني مواجهة تحدي قوي في عدم التوسع أو في عدم الزراعة أو في حتى دعم الزراعة يعني بشكل مباشر. نتفاجأ الآن أنها بالعكس الآن صار في توسع كبير في عدد المزارع، في توزيع المزارع، في استقلاب المستثمرين، فيعني انه مناقض للقرار السابق. هنا المعطيات تؤشر لك انه القرار السابق كان يعني يمكن غير مدروس دقيق، او يعني لم يشرك فيه الجهات المختصة او المعنية شراكة حقيقية. اذا كان فعلا هذه الإشكالية قائمة، لماذا يعني توسع يعني هذا التوسع الكبير حتى في بعض المحاصيل التي كما ذكرناها لم تدخل في الأمن الغذائي، مثل يعني حتى القمح اللي يدعم يعتبر مخزون وليس أمن غذائي، لأن من المستحيلات أن الوزارة تقدر أن تؤمن هذا المنتج. لو تريد تأمنه لابد أنها طول يعني الزمن أنها تدعم هذا المحصول، لأنها تكلفة زراعته باهظة جدا ولا يمكن أنه تصد الخارج إنما داخل الدولة. لكن الطماطم والخضروات هذه رئيسية في الأمن الغذائي وسهلة دعمها واستمراريتها، وحتى المزارع اللي أقيمت في القرون الماضية قامت بدون أي دعم يعني وبدون أي خبرات من المزارعين، خبراتهم ضعيفة في مجال الزراعة، وحتى يعني هذه أرض صحراء قاحلة يعني وصل بهم لحد إذا كان المزارع لديه مزرعة أنه يشتري سيارة دفع رباعي. الآن الحمد لله فعلا في دعم ملموس، ولكن غير غير يعني غير كافي لهذه في لهذا الشيء. فهنا انا اقول دائما نفرق بين الامن الغذائي وبين المخزون الغذائي، بين المنتجات الرئيسيه التي تدخل في الامن الغذائي وبين المنتجات الثانويه اللي هي تشكل يعني اضافه في السوق. شو اسمه، نحن لو ذكرنا المنتج العماني، يمكن الطماطم ما زاد، والاخوه يمكن يشاركوني في هذا المجال، ما زاد عن حتى ما وصل ريال ونص، يعني وصل ريال يعني كبيعته كسوق الجمله، بينما الطماطم المستورد وصل الى 4 ريال 4 ريال ونص. هنا منتج محلي، بل بالعكس ليس بس جو يعني سعر المنتج، بل جودته، لانه تحت اشراف وزاره الزراعه، المبيدات محدده مقننه ضوابط موجوده. انا هنا بدت في ثقافه لدى المجتمع العماني، عندما يتوفر المنتج العماني والمنتج الخارجي بدا كثير من المستهلكين يتجهون للمنتج العماني لانه تحت ضوابط. لكن انا عندما استورد من دوله ما فيها ضوابط، يعني في بعض المبيدات، في بعض المبيدات دكتور مصرح لها تستخدم في الجانب الصحي، مبيدات حشرية محرمة في الجانب الزراعي، في دول أخرى تستخدمها في الجانب الزراعي. فأنا هنا يعني بتكلم حتى في جوانب أخرى حتى يمكن تشمل الصحة، المنتج العماني هو المنتج الأفضل.
0: جميل.
2: هو دكتور
0: أعتقد عشان الوقت بس نستلح سريعا، بس عندي سؤال واحد تعلق عليه أيضا من ضمن الحوارات اللي استمعتها في قضية التحول الآن، يعني معالجة بعض العشوائيات اللي حصلت وبعض الممارسات أيضا في قضية أن الحكومة تحول إلى إعطاء الفرص تحت موضوع الانتفاع في هذه الأراضي. إيش تعليق الجمعية وإيش تعليق أيضا المزارعين؟ إذا عندك إضافة تعليق لأنه باقي عندي ثلاث دقائق.
2: هو بالنسبة للمساحات المزروعات، المزارع حصلت في 2009، فقد يوجد هناك بعض مزارع ما بعد 2009 أنشأت وصارت هذه مزارع منتجة، وإذا وصلتها الخدمات راح تكون منتجة أكثر. أتوقع هي تستحق الأولوية من في مجالها، يعني بدل أن هذه نتركها ونجيب مستثمر آخر، لا، هذا كونه من أبناء المنطقة أبناء المحافظة يستحق الأولوية، وأن يعالج وضعه كوضع 2009.
0: جميل.
3: بالنسبة على سؤال العشوائيات، يعني دكتور أحمد، هذه لا تتعدى 1% إذا كان هناك في بعض الإشكاليات، ولكن لا يمكن أنه نهمش 99% من المزارعين العمانيين القادين من الثمانينات ومن التسعين وبداية التسعينات والألفية وإلى اليوم، ولا زالوا يعني شغالين على مزارعهم وعلى أرض. نحن نسمع الكثير أحيانا عشوائيات عشوائيات عشوائيات، انت لما تجي على ارض الواقع وتشاهد بعينك راح يعني تعرف حجم التحدي وحجم الجهود التي بذلت في هذا القطاع من المزارعين اللي حولوا هذه الصحراء القرداء الى اراضي خضراء نظره سر ناظرين له.
1: هنا انا اتمنى ان يكون الدعم دعم حقيقي، لان للاسف الدعم اللي يصير عبر دراسات جودوا غير مدروسه، راح تنتج بدل أن تدعم المواطن بل تقرقر المواطن إلى المحاكم باسترجاع الدعم المدعوم منه. فمزارع قائمة منذ قرون لم تدعم إلى الآن، وهي يعني تقرعت كل مرارات الزراعة وخبرات الزراعة، ومزارع جديدة على أرض الواقع أخذت الدعم وسكرت مباشرة. فهنا الدعم الحقيقي مطلوب عن الدعم اللي هو إعلامي.
2: هو دكتور المزارع المحصورة في 2009 وما بعد 2009 قريبا من 2009 لا يمكن أن يتم هذه معاملة هذه المزارع كمعاملة المستثمر، هؤلاء مزارعين وليس مستثمرين، ففي اختلاف كبير.
0: شكرا لك شيخ فهد الكثيري رئيس الجمعية، وكذلك أيضا شيخ بخيت أيضا نائب الرئيس، وكذلك الشيخ المهندس عبد الله خوار، وشكرا لأخي وزميلي هاشم العمري وكافة المستمعين والمتابعين. شكرا جزيلا. طار الوقت.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. بانوراما.
5: من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
10: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس، عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان، في جوهر الأحداث الثقافية،
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء، ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
6: صحتنا.
7: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
8: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
9: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
6: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
10: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
6: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
0: إذاعة سلطنة عمان.
12: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
13: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سأتحدث عن الإحسان إلى الوالدين. الله جل جلاله أمر بالإحسان إلى الوالدين وأمر بإكرامهما غاية الإكرام. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وحذر القرآن الكريم من إيذاء الوالدين ولو بأدنى كلمة، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن البر والإحسان إلى الوالدين أن تقول لهما قولا كريما، أي حسنا طيبا مصحوبا بالتقدير والاحترام، وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة في كل قول أو عمل تقوم به نحوهما، سواء أحببت ذلك أم كرهت، من غير ضجر ولا جدل. يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقد قارن الله تعالى بر الوالدين بالأمر بتوحيده وعبادته، لما للوالدين من منزلة عظيمة عند الله، وما للبر من مكانة سامية، وفي ذلك تنويها بفضلهما وتنبيها على عظيم حقهما. ومن ذلك قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله تعالى برضا الوالدين لعظيم حقهما وسابق فضلهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. والإحسان إلى الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأفضلها بعد الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ففي الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مما يدل على عظيم حق الوالدين. ولما استأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومن الإحسان إلى الوالدين طاعتهما والقيام بخدمتهما والدعاء لهما بالرحمة والثناء عليهما والفخر بهما والتأدب معهما وذكر فضائلهما والرفع من شأنهما أمام الناس والمحافظة على سمعتهما والتحاور معهما وتجنب المقاطعة أثناء الكلام، فيسكت الإبن ليسمع منهما ويتكلم حين يؤذن له، وكذلك اللطف واللين وخفض الجانب في الكلام معهما وعدم المجادلة بصوت عال أو بما لا يليق من كلام معهما. هذا هو البر والإحسان للوالدين. ومن الإحسان إلى الوالدين أيضا القيام بحق النفقة عليهما، فهي حق من حقوقهما إن كان بحاجة إلى المال. فكما كان من حقوق المسلم في صغره أن ينفق عليه والداه، كان من ذلك حقا للوالدين عند كبارهما وعجزهما، فلا يبخل عليهما بشيء. من الأدب في التعامل مع الوالدين وواجب الإحسان إليهما التبسم عند رؤيتهما وبدء السلام عليهما وتقبيل أيديهما والتذلل لهما بتقبيل أرجلهما والحديث معهما بأحب الكلام إليهما وعدم الجلوس قبلهما احتراما لهما وتجنب إظهار الحزن لهما أو الشكوى من متاعب الحياة أمامهما إلى غير ذلك. فعلى الأبناء الحرص على جلب الخير إليهما ودفع الشر عنهما في الحياة والموت، لأنهما قد أحسنا إليه إحسانا عظيما في حال الصغر وربياه وأكرماه وتعبا عليه، فالواجب عليه أن يقابل المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان.
12: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
14: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
13: ومن إحسانك لوالديك أخي الحبيب أن تخاطب والديك بلطف وأدب، وأن تشاورهما في أعمالك وأمورك، وأن تكثر من الدعاء لهما والاستغفار، وأن لا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر إليهما بغضب أو احتقار، ولا ترفع يدك عليهما عند تكليمهما، ولا تقاطع حديثهما ولا تجادلهما ولا تكذب عليهما، ولا تسافر إلا بإذنهما ورضاهما، فإن ذلك من البر والإحسان بهما. ومن الإحسان إلى الوالدين توفير جو الهدوء والراحة لهما، ومنع الأبناء من إزعاجهما، وحثهم على برهما والإحسان إليهما، وحث الزوجة كذلك والصبر على ما قد يصدر منهما. وأطع أباك بكل ما أوصى به، إن المطيع أباه لا يتضعضع. وقال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن: تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها، فهو أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. ولا يقتصر الإحسان إلى الوالدين في دنياهما، بل يستمر الإحسان إليهما بعد وفاتهما. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الوالدين بعد وفاتهما، فقال له: سأل يا رسول الله، هل يبقى من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. والحذر، كل الحذر من عصيان الوالدين والانشغال بالزوجة والأبناء عن الوالدين، فلكل منهم حقوق يجب القيام بها. والإحسان إلى الوالدين دين، فكما تدين تدان، وكما تحسن إلى الوالدين يحسن لك الأبناء. والعقوق دين ووفاء، ومن يهمل حق الوالدين ويقصر فيه يسلط الله عليه من ذريته من لا يراعي فيه عهدا، ولا يحفظ له ودا، ولا يقيم له وزنا، ولا يعرف له حقا. جاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الموت، فيعاقب على عقوقه قبل موته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحب عاقا لوالديه. قال عمر رضي الله عنه: إبكاء الوالدين من العقوق. وقال مجاهد رحمه الله: لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده إذا ضربه، ومن شد النظر إلى والديه لم يبرهما، هذا ليس من البر. ومن أدخل عليهما ما يحزنهما فقد عقهما. ومن أحوال البررة بوالديهم الفضل بن يحيى، وقد كان بارا بأبيه، وكان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخ، فمنعه السجان حينما كان في السجن، منعه من الوقود في ليلة باردة، فلما أخذ الأب مضجعه من النوم قام الفضل إلى إناء من النحاس مملوء بماء فأدناه من المصباح حتى استيقظ والده فتوضأ بالماء الساخن. تأملوا في البر. وروي أن السجان منعه من تسخين الماء بالمصباح، فعمد الفضل إلى الإناء فأخذه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. وكان ابن سيرين رحمه الله لا يكلم أمه بكل لسانه إجلالا لها. فقيل لعمر بن ذر رحمه الله: كيف كان بر ابنك؟ قال: ما مشيت نهارا قط إلا مشى خلفي، ولا ليلا إلا مشى أمامي، ولا رقى سطحا وأنا تحته. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار وانطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله بصالح أعمالهم ثم فرج الله تعالى عنهم، ومنهم الذي قال: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهم قبل ولدي. كان يسقي الأم والأب قبل الأبناء. وإنه نأى بالشجر تأخرت، فما أتيت حتى أمسيت، فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحليب فقمت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي يريدون يشربون، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. وتلك صور من صور الإحسان إلى الوالدين وتقديم حقوقهم على غيرهم. فلنحسن إلى والدينا لننال الأجر العظيم وبر الأبناء والفوز بالجنة والنجاة من النار. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان إلى والدينا أحياء وأمواتا، وأن يرحمهما كما ربيانا صغارا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
12: وأحسنوا.
14: وأحسنوا.
12: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: سيف الرحبي المثول الرجيم والعذب. سيف الرحبي من مواليد قرية سرور بسمائل عام 1956. صدر له العديد من المجموعات الشعرية والمقالات والتأملات النثرية. هذه محاولة لرسم الشاعر بالكلمات. استطاع سيف الرحبي أن يصنع أسطورته الشخصية وأن ينحتها قطعة قطعة في التمثال الكبير، حتى صار اللاعب الأكبر حسب تعبير الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا. ورغم ندرة مفردات عناصر المكان الأول وفتات ما تهبه الجغرافيا، إلا أن ذلك الشح ثراء لا حد له لكائن ارتطم بالشعر وتخيره ملاذا. من هنا حمل سيف الرحبي قريته الصغيرة سرور إلى تلك الأطوار القصية، كما سيحمل بعد ذلك في القادم من الأيام أيقونات وبراثن المدن وبورتريهات الوجوه والمسافات والترحالات وشواهد التبديات والالتباسات وسحن العابرين والمسافرين والطاعنين في الجمال والظلال ومرايا الجمادات المنذورة للتحولات. لقد اكتال من الجرح قمحا لا ينفد، ومن الجبال وحشة وغموضة، ومن المياه سلالم ومعادن نفيسة، ومن الغابات المتخيلة ذئابا رآها في السينما وقرأها في القصائد والروايات وتقمصها في الجسد المفخخ الحالم. كان سيبدو هذا المتفقه في العلوم الشرعية وفي تقاليد القبيلة ومشارب البداوة وحيد عصره في برار الفقه ومباذل التقاليد، وكان سيبدو ذا هوج لغوي إلى أقصى حد أو مفتيا للديار لو تم تكريس تلك اللغة عبر خطاب أحادي عقيم. لكن لحسن الحظ تولت الأسفار علاج أنفاسه المتشوفة، وأسعف الأصدقاء المحرضون على المعنى والسؤال داخله بعدوى اللهب، وخلع الشعر عليه عطشه وأحراشه وينابيعه، وارتحل إلى مطره ومعطفه الشخصيين. تزيى سيف أكثر من أي شيء آخر بفعل الكتابة الخلاق وبقصائده التي اخترقت تخوم اللغة البائسة البليدة لتبدأ فتوحاتها الطازجة المشحونة بالقبض على لحظات الاستغراق والتأمل، تلك التي يدير حدقتها حس فجائعي خصيب ومرارة سيالة في الحلق والروح. سنة إثر أخرى أصبح نص سيف الرحبي المستغلق على الأفهام والمحير للقراء الذين لم يعتادوا أن يقرأوا شعرا في النثر، والمتهم بالمروق عن سعيد الوزن والقافية والخروج عن النمط الشعري الرصين والأصيل. أصبح نصه نصا كلاسيكيا في صوره وبلاغته، في لغته وشبكة علاقاته، في تداعياته وانثيالاته، في فوضاه المرصوفة بعناية وفي اتكاءاته الشبحية. لم يعد معجزا الآن، بل هو شعر يتمشى بيننا ويجول في الطرقات والمدن والضفاف والأماكن. لم يعد مستغلقا حد عدم الكشف عن تخومه ومراميه، لدرجة أن النقاد الأدعياء قد ملوا من ديباجتهم المعهودة المتعلقة بالغموض والإبهام والاستغلاق والاستعجام في قراءته. كان من الممكن أن يصبح سيف الرحبي قديسا تتداوله المدن مدينة إثر مدينة، وتتوزعه المنافي منفا بعد آخر، وتتقاذفه الشتاتات شتاتا بعد آخر، لكنه ارتضى كما يبدو قسرا أو طواعية، تعبا أو ساما، خلع ذلك القميص السحري المنهك الذي يليق براهب أو طلل أو حمى، وانتبه لضعضعات الروح ووسائدها وترهاتها، ولشيء مرقط يتربص بالجسد، ولمنحنيات الغربة وتدرجات الألم، فذهب إلى نسج أسطورته البشرية في مكانه الأول، ورغم ما يعتبر ذلك من صعاب، ورغم ما يترتب على ذلك من إقامة اجتماعية، يتململ الشعر ويتأبى في مشهديتها المسرفة. لقد أضاف سيف الرحبي الشعر لبنة شديدة التوهج والجاذبية إلى معمار الشعر في عمان وإلى القصيدة العربية إجمالا، كما أضاف أقرانه الطالعون من رحم الشعر وجذره الأزلي لبنات شفيفة أخرى، وعلى القادمين أن لا يكونوا أوفياء لهذه التجارب بقدر ما عليهم أن يتجاوزوا كمائنها المنصوبة، وأن ينصروا مراياهم وحدقاتهم بقوة الشعر وكيميائه المتحول. سيف الرحبي المثول الرجيم والعذب.
3: وجوه
1: صالح بن علي العامري،
2: وجوه
1: ومنى بنت سالم سلمية.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
10: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
11: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
10: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية. صلاح، كيف تفسر أن تتناول أكثر من 1000 دراسة علمية فوائد نبات معين وخصائصه؟
2: ليس لهذا الواقع سوى تفسير واحد يا أمي، وهو أن هذا النبات له أهمية لا يضاهيه فيها نبات آخر.
1: صدقت، وهذا ينطبق على الثوم، فقد احتاجت مؤسسة أبحاث طبية أمريكية إلى 2000 صفحة لتورد خصائص الثوم باختصار، وأبرز ما ورد فيها من نتائج أن الثوم يساهم في الوقاية من أنواع عديدة من السرطانات، ومنها سرطان المعدة والأمعاء،
2: كما تحدثت وبإفاضة عن دوره في تخفيض الكوليسترول في الدم وبشكل ملحوظ الكوليسترول السيء LDL.
1: وأكثر من ذلك يا بني، فقد ذكرت دراسة حديثة أن تناول الثوم اليومي يخفض الكوليسترول السيء LDL من 10 إلى 11% ويخفض الكوليسترول العام حوالي 6%،
2: كما يحسن نسبة الكوليسترول الجيد HDL، مما يؤدي إلى تخفيض بسيط في الوزن وانخفاض في ضغط الدم.
1: أجل، لكن ما توصلت إليه الجمعية الألمانية لأطباء الطب العام كان أكثر تميزاً، إذ أثبتت أن الثوم يؤثر بتخفيض الكوليسترول الذي يسد الشرايين ويؤدي إلى النشاف وارتفاع الضغط.
2: واللافت أن التخفيض كان بنسبة 12% للكوليسترول السيء LDL و17% للتريجليسيريد.
1: صحيح، ومتى علمنا أن انسداد الشريان التاجي للقلب القاتل الأول في العالم سببه الأساسي تراكم الكوليسترول على جنبات الشريان ما يسده جزئيا أو كليا وتحدث الأزمات القلبية، نعرف أهمية هذه الخاصية في الثوم.
2: معك حق، ولابد أن نورد ما اكتشفه الأطباء الأمريكيون مؤخرا من أن في الثوم مادتين كيماويتين تساعدان في تأخير تكاثر ونمو خلايا الكوليسترول التي تسد الشرايين.
1: واكتشفوا أن هذه الخلايا التي تسد الشرايين لها ميزات سرطانية، وبالتالي فإن تناول الثوم يمكن أن يقي من السرطان.
2: أضيفي يا أمي أن تناول الثوم اليوم يقي من حصول ذبحة قلبية ويخفض معدل الوفيات من أثارها.
1: وذلك طبعا لأن الثوم يساعد على عدم انسداد الشرايين، وبالتالي ضخ الدم من القلب وإليه بسهولة.
2: أحسنتي. وقد أكدت هذا الكلام دراسة أجريت في الهند سنتحدث عنها بعد أن أجري مخابرة هاتفية ضرورية.
1: كما تشاء يا بني.

0: أنهيت مخابرتي بسرعة حتى نكمل كلامنا عن خاصة الثوم في الوقاية من الأزمات القلبية يا أمي.
1: خيراً فعلت يا صلاح، وقد أظهرت الدراسة التي ذكرتها والتي أجريت في الهند أن من يتناول الثوم يومياً تنخفض نسبة الأزمات القلبية عنده 32% ونسبة الوفيات منها 45%.
0: أضيف أن البحاث في المستشفى الملكي البريطاني أثبتوا أن محتويات الثوم تخفض ضغط الدم وتنقص معدل التريغليسيريد والكوليسترول السيء LDL وتمنع الدم من التجمد وتوسع الشرايين والأوعية الدموية.
1: وكذلك أثبتت دراسة في جامعة هامبورغ أن الثوم فعال في تأمين ضغط معتدل والعمل على توسيع الشرايين والأوعية الدموية وعلى جعل الدورة الدموية أكثر انتظاما وأسرع ومنع خطر تكون البلاكات.
0: والأهم يا أمي هو ما استنتجوه من أن الدم الأكثر سيولة هو المفتاح للوقاية من انسداد الشرايين ونشافها وحدوث الجلطات الدموية.
1: وهناك وصفة لتبقى الشرايين سليمة تتطلب أن نغلي في كوب من خل التفاح أسنان ثوم المقشورة لرأس ثوم كامل، وأن نشرب ملعقة متوسطة من هذا المغلي ممزوجة في كوب ماء ساخن.
0: كما يمكن أن نتلافى ارتفاع الضغط إذا ما شربنا كل يوم قليلا من مغلي الثوم.
1: صدقت يا بني، ويؤكد الخبراء أن تناول الثوم النيء يوميا دون إسراف يؤمن سيلانا جيدا للدم ووقاية من الأزمات القلبية وانسداد الشرايين.
0: أضيف أن تناول الثوم النيء كل يوم ينظف الدم من السموم، كيف لا، وما في الثوم من مزايا ومنافع تجعله ترياقا شافيا بحق.
1: طيب كيف يمنع نشاف الشرايين والأوعية الدموية؟
0: عن هذا الأمر وعن كيفية مكافحة الثوم للستريس والتعب سوف نتحدث غدا إن شاء الله.
1: حسنا، إلى الغد بإذن الله. إذن

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: نبدأ اليوم الحديث عن الشخصية الوراثية حسب وعدنا لكم بالأمس.
7: ترى ما هو المقصود بالشخصية الوراثية؟
6: الشخصية الوراثية قد تكون في البداية شخصية عادية طبيعية في المجتمع والحياة بصفة عامة، تكون قد شدت الكاتب إليها ورأى أن يستثمرها في عمله.
7: عليه إذن أن يبحث فيها وأن يعايشها ويدرسها في هذا الإطار.
6: ولنقدم للمستمع الكريم مثالاً عن الشخصية الوراثية.
7: مثلاً، إذا صادفت في الحياة شاباً يحب التظاهر وما يحتمله ذلك من وضعه في مواقف محرجة تؤدي إلى نهايات أليمة.
6: إذا رأيت ذلك عزيزي المستمع، فاعلم أن مثل هذه الشخصية تصلح لأن تكون محور عمل فني، فمن منطلق هذه السمة التي جذبت انتباهك لابد أن تبحث عن الدوافع التي تؤدي إلى ذلك.
7: أمامنا طريقان.
6: الأول
7: أن نغوص في حياة هذا الشاب بالذات ونتقصى ونتحرى حتى نعرف كل شيء عنه، وتجب دراسة الأسباب الوراثية والبيئية والنفسية أو الأحداث الخاصة المتعلقة بذلك الشاب، مع الوضع في الاعتبار رؤية الكاتب ووجهة نظره.
6: لقد عرفنا الطريق الأول، فما الثاني يا ترى؟
7: الطريق الثاني هو أن نتخير لذلك الشاب البيئة التي نراها أنها الأنسب لتشكيل دوافعه، ومن ثم نختار كل العناصر والسمات الأخرى التي تؤكد وتعمق رؤية الكاتب ومزاجه وفي الإطار المحدد الذي اختاره.
6: هذا ما يسمى بمعايشة الشخصية.
7: أحسنت.
6: ومنذ اللحظة الأولى يتم تحويل الشخصية شيئاً فشيئاً إلى شخصية درامية،
7: ولابد من معايشة الشخصية في إطار فكرة ما قد تتولد من الشخصية أو من خيال كاتب السيناريو أو أي معد آخر.
6: وتتوالى المعايشة في إطارين، إطار الشخصية وإطار الفكرة، وما يتبع ذلك من إيجاد شخصيات أخرى بالضرورة حتى يسفر الأمر عن استراتيجية واضحة تكملها فكرة أساسية واضحة.
7: وفي كل ذلك يؤخذ الممثل في الاعتبار.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست السوري خالد خليفة.
6: أيها الأصدقاء، في كثير من الأحيان تكون الأعمال الدرامية والسينمائية تصل إلى المتلقي قبل أن تصل أسماء كتاب السيناريو إليهم،
7: وقد لا يلتفت الكثير من المشاهدين والمتابعين لكتاب السيناريو لتلك الأعمال الدرامية والسينمائية.
6: السيناريست خالد خليفة من أولئك الكتاب الذين وصلت أعمالهم إلى المشاهد قبل أن يتعرفوا على كتابها.
7: من مسلسلات خالد خليفة مسلسل قوس قزح، ومسلسل سيرة آل الجلالي، ومسلسل ظل امرأة.
6: بعد قليل سنتوقف عند تلك الأعمال، كونوا معنا.

0: أصدقاءنا. ولد السيناريست خالد خليفة عام 1964 في أورم الصغرى في حلب بسوريا.
1: خالد خليفة روائي سوري وشاعر وكاتب سيناريو ومقالات أدبية.
0: جذبت روايته مديح الكراهية اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، حيث وصلت الرواية للقائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الأولى في عام 2008.
1: ترجمت روايته إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية والنرويجية والإنجليزية والإسبانية.
0: مديح الكراهية هي الرواية الثالثة للسيناريست السوري خالد خليفة.
1: صدرت الرواية لأول مرة عام 2006 عن دار أميسة للنشر والتوزيع السورية، ومن ثم صدرت عن دار الآداب للنشر والتوزيع في لبنان.
0: اختارها موقع ليست ميوز الثقافي الأمريكي ضمن قائمة أفضل 100 رواية عبر التاريخ.

0: أيها الأصدقاء، في برنامجنا هذا نتتبع الأعمال الدرامية والسينمائية للسيناريست المبدع خالد خليفة،
1: الذي كتب الصورة التلفزيونية لعدد من الأعمال الدرامية.
0: في بداية حلقة اليوم أشرنا إلى بعض الأعمال الدرامية التي أبدعها خليفة،
1: ومن تلك الأعمال الدرامية مسلسل قوس قزح.
0: هذا المسلسل العربي السوري تم عرضه في رمضان لعام 1422 للهجرة الموافق 2001 للميلاد.
1: تدور أحداث المسلسل حول أسرة تتكون من أب وأم وثلاثة إخوة وأختين.
0: تتمركز فكرة المسلسل على القيم الإنسانية وعلى العناصر الضرورية لتكوين أسرة مثالية، وبالتالي مجتمع مثالي، معتبرة أن الحب هو الأرض البور التي يزرع عليها كل شيء.
1: هذا المسلسل عمل اجتماعي معاصر تجري أحداثه في هذه الفترة، حيث يتحدث عن أسرة مؤلفة من أب سليم صبري على أبواب التقاعد من وظيفته، وهذا الرجل ملتزم وشريف في عمله، فقد استطاع الحفاظ على نقائه وقيمه ومبادئه النبيلة في هذا العصر.
0: أما زوجته فهي ثناء دبسي، التي عملت في الخياطة لمدة 30 عاما حتى كبرت وما عادت قادرة على مزاولة عملها، وهي الآن ربة منزل تتابع شؤون أبنائها.
1: الابن الكبير عبد الهادي الصباغ، الذي لم ينجح في دراسته وكان يشكل مشكلة عند أهله، اتجه للعمل في تصليح السيارات حتى تطور وضعه المادي وأصبح الأفضل بين أفراد أسرته.
0: في هذا المسلسل مفارقات درامية كثيرة لا يتسنى لنا ذكرها كلها في هذا الوقت القصير.
2: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست السوري خالد خليفة.
1: أيها الأصدقاء، من الصور المكتوبة التي أبدعها السيناريست خالد خليفة صاحب رواية مديح الكراهية، التي اعتبرت ضمن قائمة أفضل 100 رواية عبر التاريخ، مسلسل سيرة آل جلالي.
0: سيرة آل الجلالي مسلسل سوري اجتماعي درامي أخرجه المخرج هيثم حقي، وقد تم عرضه في عام 2000.
1: قصة هذا المسلسل تلقي الضوء على حياة عائلة آل جلالي، وهي واحدة من أعرق وأقدم عائلات مدينة حلب.
0: تدور القصة بسياقها العام حول رجل جمع ثروة طائلة بطرق مشروعة وأخرى غير مشروعة، مثل حرمانه لإخوانه من الميراث الشرعي.
1: تمر الأيام ويمرض كبير عائلة الجلالي، ولا يجد أمامه لمساعدته وعونه وعون أولاده إلا أخاه شقيقه الذي حرمه من ماله.
0: إلا أن أحداثا غامضة تكتنف قصة اختفاء الحاج أمين، وتؤدي في نهاية المطاف إلى مقتله على يد أخيه أنس.
3: إيه شريك زاهر،
4: وما لقيت غير هالسلسلة هذا تشيركم.
3: هذا شغل، وانت علمتني إنه بالشغل المصلحة هي الأهم، وأنا مصلحتي مع زاهر.
4: يا سلام يا سلام، ومتعلم الحكي كمان.
3: ذاتي أنا مشان هالكلام هاد شاركته لزاهر، لكن انت دائما بدك ياني تحت جناحك، والشغل ما بمشي إلا على كيفك. وأنا كبرت وصار لازم يصير لي شغل خاص فيي أنا، مشان أعرف هالمصاري من تعبي أنا وإلي.
4: فهمني أنا هالي بكيان بدي يصير لك شغلة في الخاص، بس يا حيف يا حيف على التربان إنه في السوق كله ما في غير زاهر تشيركو.
3: ليش اسمه زاهر؟ تاجر وابن سوق وبفهم مصلحته ومعه مصاري وحقاني كمان. ولعلمك بهالفترة ربحنا مصاري ما بتتخيلها. طريقتك هاي بالشغل بطلت، ولازم نفتح عيوننا. لو ما نمشيركو لزاهر كان أول ما بلش ياكل السوق كان بده يبلش فينا.
4: ولو مالك مشيركو لزاهر كان هلأ بالسجن.
3: عم تحلم، انت ما بتعرفه لزاهر. زاهر ما بنام برا، وأنا حطني قدام الأمر الواقع وحكى معي كلام منطقي. هو محتاجني مشان يغطي حاله، وأنا محتاجه مشان أحميك وأحمي حالي.
1: السيناريو الآخر للسيناريست خالد خليفة هو مسلسل ظل امرأة.
0: تدور أحداث هذا المسلسل السوري الذي عرض في عام 2007 حول الحب والغيرة في أجواء رومانسية.
1: المسلسل كان من إخراج النذير عواد، ويناقش قضايا إنسانية تطرح لأول مرة في الدراما السورية.
0: حالة بطل العمل الذي يصبح كفيفاً من الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها.
1: الإنسان عندما يفقد بصره يشعر أن كبرياؤه قد تهدم، ولا سيما حين يخسر زوجته التي أحبها حباً جارفاً واعتقد أنها أقرب الناس إليه وأكثرهم وفاء.
0: حيث إن مأساة وائل عبد المنعم عمايري الكبرى كانت في انكسار العلاقة بينه وبين زوجته كاريس بشار وتدهورها بشكل مفاجئ وغريب.
1: لم يعد وائل يثق بأحد، متوهماً أن الجميع يشفقون عليه.
0: وعلى الرغم من محاولاته للتأقلم مع وضعه الجديد وقبول الحالة التي آل إليها، إلا أنه يفشل في ذلك.

0: لاكيت نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحران.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تنظم مؤتمرين يستعرضان أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام. أكثر من 521 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات في مدينة ريسوت الصناعية بعد نجاحها في توطين 9 مشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري. من العناوين وإلى التفاصيل، نظمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مؤتمر خريف ظفار العسكرية 5 لجراحة العظام، والمؤتمر 13 لرابطة الشرق الأوسط لجراحة عظام الأطفال، في إطار تعزيز تبادل الخبرات الطبية والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الطب وجراحة العظام. وتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات والجلسات العلمية والنقاشية التي تستعرض أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام وسبل علاج الإصابات في البيئات العسكرية والمدنية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بجراحة عظام الأطفال. رعى الفعالية سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. انطلقت في متحف عمان عبر الزمان أعمال مؤتمر مستشفى نزوى الوطني للتمريض بمشاركة مختصين وكوادر تمريضية من مختلف المؤسسات الصحية بمحافظات سلطنة عمان، ما يبحث المؤتمر مستجدات صحة المرأة والولادة وتطبيق الممارسات المبنية على الأدلة بما يرفع مستوى الرعاية المقدمة للأم والطفل. شاركت هيئة البحث العلمي والابتكار في معرض ومؤتمر الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي، وذلك تحت شعار إيقاع الثورة الذي أقيم بمدينة غلاسكو الاسكتلندية. وجاءت مشاركة الهيئة بعدد من مؤسسات التعليم العالي، وذلك في إطار تفعيل عضوية سلطنة عمان في برنامج الأفق للتبادل العلمي، إذ شهدت أعمال المؤتمر مشاركة عالمية واسعة بلغت نحو 7000 مشارك يمثلون 1200 مركز بحثي ومؤسسات تعليم عالي موزعة على 250 جناحا. تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في مدينة ريسوط الصناعية 521 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري بعد توطين 9 مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة. من جانب آخر، تواصل مؤسسة مدائن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في المدينة الصناعية.
1: 27 طلبا استثماريا جديدا استقبلتها مدينة ريسوت الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، جرى توطين 9 مشروعات منها بإجمالي حجم استثمار بلغ نحو 6 ملايين ريال عماني، تركزت في قطاعات الصناعات الغذائية والحديدية والتعدينية وقطاع الخدمات. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية 521 مليون ريال عماني، فيما قاربت المساحة الإجمالية الحالية 4 ملايين متر مربع، بنسبة إشغال بلغت 98% للمساحات المطورة، مع وجود توسعات مستقبلية تصل إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تنفيذ عدد من مشاريع التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في مدينة ريسوت الصناعية، تشمل مشروع توفير خدمة المياه والصرف الصحي في المرحلتين 2 والـ3، بالإضافة إلى مشروع عمل الدراسات والمخططات العامة للتوسعات الجديدة الإضافية. من جانب آخر، سيبدأ العمل قريبا على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية المعتمدة، والتي تشمل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية للمساحات الجديدة، وإنشاء مبنى مدائن ريسوت الريادي، ومشروع رفع كفاءة المنظومة الأمنية، بما يسهم في استيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة وتعزيز تنافسية المدينة الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وتتمتع مدينة ريسوت الصناعية بموقع استراتيجي مميز وقربها من ميناء ومطار صلالة، كما تسهم في تعزيز الوصول إلى أسواق القرن الأفريقي وأسيا، فضلا عن قربها من السوق اليمني، وهو ما يمنحها مزايا تنافسية مهمة في مجالات التصدير والخدمات اللوجستية، بجانب توفر المقومات والعوامل الجاذبة في محافظة ظفار لتكون مركزا للصناعات الغذائية والدوائية.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط على ارتفاع طفيف مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، فيما تجاوز إجمالي قيمة التداول 196 مليونا و900 ألف ريال عماني، كما بلغت القيمة السوقية أكثر من 39 مليارا و445 مليون ريال عماني.
2: صعود جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ب19 نقطة ويغلق عند مستوى 7647 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وانخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 20% ليبلغ قرابة 196 مليونا و908 ألاف ريال عماني، وذلك بعد تداول أكثر من 741 مليونا و867 ألف ورقة مالية من خلال أكثر من 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا ب1.5% لتقارب 39 مليارا و445 مليونا و900 ألف ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 86% مقابل 85% لمشترياتهم، أما صافي الاستثمار غير العماني فانخفض ب346 ألف ريال عماني. ومن حيث قيمة التداول فقد تصدر سهم بنك صحارى الدولي ب26%، كما تصدر من حيث العدد ب36%، يليه سهم أوكيو للصناعات الأساسية ب19% لكل من إجمالي قيمة وعدد الأسهم. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل $2.59 مقارنة بسعر يوم أمس، يبلغ اليوم $121.89 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ $87.84 للبرميل. وقبل ختام أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تنظم مؤتمرين يستعرضان أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام. أكثر من 521 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات في مدينة ريسوت الصناعية بعد نجاحها في توطين 9 مشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري. حرر لكم أخبار عمان يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم وهذا غير صحيح على الإطلاق
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا المشهد الثقافي
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب وكانت التقنية حكراً على من درسها أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس التقنية باتت من شأنك وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني
6: صحتنا
7: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية
8: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل
9: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع
6: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة علاجها والوقاية منها
10: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب
11: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض
12: طبعاً تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته
6: صحتنا يأتيكم أسبوعياً يوم الاثنين بالساعة 1 ظهراً مع الدكتورة فنة العريمية

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، و27 هو 21 من كل شهر، و27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة فار. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فالمجتمعات المحلية عندما استطاعت أن تصمد لغياب الأمطار الخريف في فصل الخريف وأيضا في فصل الربيع لم تحدث أي عصير أو أنواع مناخية في فصل الصرب، فصل الشتاء أيضا لم تحدث فيه أي أمطار، لا أمطار دثي ولا أي أمطار تذكر، في فصل القيض اللي هو فصل

0: العصير مغال غالي، تحدث في فصل القيض في شهر مايو، في نهاية شهر مايو على عشرينات مايو بداية مايو. تحدث أحيانا أمطار غزيرة جدا، فيضانات قوية، عصير. هذه تسمى أغال أو مغال أو أغلئ في محافظة ظفار، أمطار غزيرة وكثيفة جدا. لم تحدث هذه أيضا، ووصل المجتمعات إلى شهر يونيو بعد فقدان الكثير من المواشي جوعا، وواجهوا كل سبل البقاء، وكانت النظم البيئية في ذلك الوقت هي التي تفرض سيطرتها على الإنسان. كان الإنسان أيضا في مرحلة صعبة جدا للبقاء في جنوب الجزيرة العربية، في غرب الجزيرة العربية في ذلك الوقت. وعندما مر شهر الشهور الأولى، شهر 7، يقال أنه في أغسطس أغلب الأسر هاجرت من غرب ظفار إلى وسط ظفار إلى صالوت، وتسمى هذه لها عدة أسماء، لها عنوتة خيت يسميها غرب ظفار خاصة الجزء الساحلي، وعنوتة صالوت يسميها في غرب ظفار الجزء الجبلي يسميها عنوتة صالوت، لأنه الكثير من هذه الأسر سكنت في منطقة صالوت في ولاية مرباط. وأيضا الإخوة في شرق ظفار في صلالة وطاقة ومرباط يسموا هذه السنة عنوتة قمر، سنة القمريون، السكان القادمين من جبال القمر، فسميت على اسمهم. وأصبحت هذه السنة أيضا من الشواهد التاريخية التي تستخدم لتوضيح السنوات. يقال أنه عنوتة خيت أو عنوتة قمر أو عنوتة صلالة هذه السنة مواليد فلان وفلان، وسنة الحمار 48 تستخدم أيضا للاستشهاد بالتواريخ المهمة. ومثل هذه أيضا الأمور حدثت حول العالم، ويسمى باللغة العربية عام الجدب، لأنه هذا العام الذي لم تحدث فيه الأمطار وعانى الأهالي فيه كثيرا من شظف العيش والكثير من التحديات التي واجهتهم. استمرت المجتمعات المحلية في شرق ظفار تقريبا ما يقارب السنة، وبعدها عادت إلى البعض، لم يعود حتى بدأت ملامح الخريف في غرب ظفار. توقع الإنسان أنه لن يأتي الخريف مجددا إلى غرب ظفار، لكن عاد الخريف وعاد معه كل الجمال الطبيعي في غرب محافظة ظفار، لتتشكل واحدة من أجمل الغابات الموسمية في شبه الجزيرة العربية، هذه التي تمتد وتحتك مباشرة ببحر العرب، كتف بكتف جبل وبحر، ويعني يختفي السهل تماما، وتختفي المناطق التي قد تعطي مجال للأعشاب، وإنما الغابات يعني تتجاور مباشرة لبحر العرب، لتشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. وطريق رخيوت طلكوت أيضا أظهر شيء من هذا الجمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس، التقنية باتت من شأنك. وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبابك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه،
وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
1: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
3: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
4: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
1: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
5: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
1: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
6: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
1: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: ألقيت بجسد سام في البحر ومضيت أتتبع خط الساحل كما نصحني. كانت المساحات خالية من أي حركة، لا سفن لا قوارب، إلى أن جاء الليل فاختفت السواحل عن ناظري ولم يكن ثمة أضواء. هل أمر بصحراء خالية من البشر؟ هكذا يبدو لي، لا حركة ولا أضواء على الشاطئ. كم أنا متعبة وجائعة وعطشة، سوف أتوقف هنا حتى طلوع الفجر. يا إلهي، أنا خائفة، خائفة، هل ستكون نهايتي هنا؟
7: تماسكي يا روز، أرجوك، أنت قوية وصلبة، أريدك أن تعيشي. ستعودين إلى إنجلترا وتقصين هذه الحكاية على أولادك وأحفادك.
6: يستحيل أن أتزوج من بعدك يا مايكل، أنت حبي الأول والأخير، كان يجب أن أموت معك. لقد فعلت كل شيء من أجلي، تمنيت فقط لو لم تدفع هذا الزورق وتنقذني. ليتك أبقيتني على الشاطئ لأموت معك.
7: نامي قليلا يا روز، نامي، لا تفكري إلا بالنجاة.

0: إنه الصباح. يا إلهي كيف غفوت.
1: هذه سفينة.
0: سفينة؟ لا لا لا لا، أكيد إنه شراب. لا، إنها سفينة حقيقية. هاي هاي هاي، أنا هنا أنا هنا، لقد رأوني، إنهم يقتربون، ربما كانوا أشرارا. سوف أرفع المجدفة للدفاع عن نفسي.
2: لا تخافي لا تخافي، ضعي المجدفة جانبا، أريد مساعدتك فقط. ارموا السلم هيا. سوف أساعدك على الصعود، هات يدك على مهلك.
0: كانوا ستة بحارين وكانت وجوههم باسمة وديعة. وضعت صورة الذهب في جيبي ولمحها القبطان.
2: اطمئني يا سيدتي، مالك محفوظ ومصون، حمدا لله على سلامتك. سوف نجر الزورق خلفنا، اجلسي هنا. هيا يا رفاق، أنت عطشانة حتما. سعيد أعطني بعض الماء، منير أعطني بعض الأرز والسمك.
0: كان هذا الطعام أطيب طعام تناولته في حياتي.
2: هذه مدينة سور يا سيدتي، سوف نتابع رحلتنا بعدها باتجاه بلدة قريات، نحن من تلك البلدة.
0: مسقط مسقط.
2: اطمئني يا سيدتي، سوف نأخذك إلى مدينة مسقط.
0: انطلقنا نحو الشمال، أمضينا ساعات في البحر. كان البحارة الستة يغنون ويصفقون طوال الوقت وهم يبتسمون لي، وكأنهم يحاولون إخراجي من الحزن الذي أعيش فيه.
2: أوقفوا السفينة! أوقفوا السفينة! أزلوا الشراع الكبير، اتجهوا نحو الممر المائي.
0: مسقط! مسقط!
2: نعم يا سيدتي، هذا هو الميناء الذي تبحثين عنه. انظري، هناك سفينة بريطانية تقف عند الرصيف. أنا واثق أنك سوف تجدين في حوض الميناء من يمد لك يد المساعدة. ساعدها على ركوب القارب يا يحيى.
0: شعرت بالامتنان الشديد نحو هذا القبطان الطيب. أخرجت صورة النقود وقدمتها له.
2: ماذا تفعلين يا سيدتي؟ سامحك الله، لن آخذ شيئا. لقد أمرنا ديننا أن نساعد الناس، وخير الناس من يساعد الناس. هيا هيا ساعدها في الوصول للميناء يا يحيى.
3: يمكنك النزول هنا يا سيدتي على مهلك، هذه مدينة مسقط.

0: كانت المدينة تشبه مدينة كراتشي في باكستان. رفع الأطفال أيديهم يلوحون لي مرحبين. تعزز الشعور في قلبي بالأمان أكثر. توقفت عند رصيف الميناء، لا أعرف أين أتجه. فجأة رأيت أحدهم قادما من أحد الشوارع القادمة نحو الميناء. كان بريطانيا بزي عسكري، أشار لي بيده كي أتوقف.
1: أنت بريطانية؟
0: نعم.
1: لماذا أنت وحدك هنا؟ كيف وصلت؟
0: قصة طويلة.
1: اسمي براون، أنا من طاقم هذه السفينة الواقفة. تعالي معي إلى السفينة لنقابل القائد جراي فيشر.

0: مستر روبرت، أحضر لنا بعض الطعام بسرعة.
1: الاستوديو يا.
0: لا بأس لا بأس، هل يمكنك أن تروي لنا ما جرى معك؟ لا تبكي لا تبكي أرجوك، يمكنك أن تستريح الآن ثم تتكلمي عندما ترغبين.
1: لا، سوف أحكي لك ما جرى معي منذ البداية. زوجي هو الكابتن روبرت، قبطان السفينة بارون أنفريدل.
0: أعرفه وأعرف السفينة، وقد التقينا في كثير من المواني.
1: تزوجنا حديثا، وقد قرر بعد شهرين من الزواج أن يذهب في رحلة إلى كاراتشي لجلب حمولة من الحبوب، فأحببت أن أذهب معه في تلك الرحلة، وقد وافق بعد صعوبة وحذرني من مخاطر البحر، لكني كنت عنيدة. وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة وهو قريب من جزيرة مصيرة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.

0: حبيبي وزوجي ما زال هناك فوق الرمال، وحوله جثث البحارة المساكين. إنهم وحوش، وحوش قتلوهم بلا رحمة.
1: هوني عليك يا سيدتي، لا ججوى من البكاء الآن. المهم أن نصل إلى الجثث وندفنهم بسرعة بشكل لائق.
0: أسرع أرجوك، أسرع قبل أن تأكلهم الوحوش.
1: لقد أخطأ زوجك يا سيدتي خطأ كبيرا في التعامل مع البدو.
0: كيف؟
1: كان عليه أن يعطيهم ما يريدون ثم يغادر بهدوء.
0: كانوا سيقتلوننا في كل الأحوال.
1: هذا ليس صحيحا، حالات القتل نادرة جدا.
0: لم يتركوا لنا فرصة، كان عليهم أن يقتلوا سام فقط، هو من أطلق النار. أما بقيتنا كنا دون سلاح، ليس معنا حتى السكين الواحد.
1: هذا النقاش لا يجدي إلى شيء، ما جرى قد أصبح واقعا ولا يمكن تغييره.
0: ماذا تعني؟ ألن تفعل السلطات هنا أي شيء؟
1: بلى يا سيدتي بلى، السلطان لن يرضى أبدا بما حدث.
0: ماذا سيفعل؟
1: أنا واثق تماما أنه سوف يعاقبهم عقابا شديدا. سوف ألتقي به وسنذهب إلى جزيرة مصيرة لمعرفة ما حدث تماما.
0: سوف أرافقكم.
1: هذا لا يمكن يا سيدتي.
0: لماذا؟
1: لا أستحسن أن تذهبي إلى هناك لترى الجثث مرة أخرى، كما أنني أخاف عليك من المفاجآت التي يمكن أن تحصل هناك. ستكون معنا قوة مسلحة للقبض على الجناة. كان على مايكل أن لا يهبط في هذا المكان الخطر، لكن ما جرى قد جرى.
0: الذنب على سام الأحمق الذي أطلق الرصاص.
1: ولماذا كان سام هو الذي يحمل المسدس وليس مايكل؟
0: لا أدري.
1: هل تسمحين لي بسؤال؟
0: تفضل.
1: هذا الذهب الذي كان مع زوجك، من أين جاء به؟
0: اشتراه من تاجر صديق له في كراتشي كهدية زواج لي.
1: اطمئني، سوف أسترد صرة الذهب التي أخذها البدو منكم. اسمعيني يا مس روز جيدا، سوف أخصص لك غرفة على ظهر السفينة، ولن تغادر السفينة أبدا، كما أطلب منك ألا تروي لأي أحد ما جرى معك أبدا. أنا ذاهب الآن لمقابلة السلطان.
2: عاد القائد غراي بعد 3 أيام.
1: لقد أرسلت فريقا من الجنود البحارة إلى الجزيرة لدفن الجثث.
0: ماذا حصل؟
1: وجدوا أن البدو قد دفنوهم. سوف أذهب مع السلطان إلى الجزيرة للتحقيق بعد 10 أيام. سوف تعودين إلى ليفربول بعد غد.
0: وكيف سأعرف ما جرى معكم؟
1: أحب أن أعلمك شيئا الآن يا روز.
0: ما هو؟
1: مايكل كان مخطئا جدا بترك الباخرة.
0: لماذا؟
1: بعد إبحاركم في الزورق ب4 أيام جاء إلى المكان عبارتان إنجليزيتان وسفينة هولندية، وقد استطاعت إخراج الباخرة من بين الصخور. لو صبرتم قليلا لما حدث ما حدث.
0: أنت تزيد ألمي يا مستر غراي.
1: معك حق، لكن عدم الصبر والقرارات الخاطئة تؤدي للكوارث. سوف تسافرين على باخرة أخشاب باتجاه ميناء عدن، ثم ستسافرين من هناك على باخرة أخرى باتجاه ليفربول. الوداع.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة،
3: تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في أسلوب حياة جديد.
2: أينما كنتم، تحية عطرة نقدمها من فريق أسلوب الحياة، ونتمنى لكم إن شاء الله اليوم أن تحققوا الاستفادة من الفقرات والمواضيع المتعددة التي نقدمها لكم. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وفي الإخراج ولا بنت ناصر الحسني. أهلا وسهلا بكم.
0: أسلوب حياة.

0: في فقرة من أجلك مستمعين الأكارم اليوم نتحدث عن السعادة، كيف ممكن أن نحقق السعادة والتوازن في ظل إيقاع الحياة المتسارع؟
1: نعم فاطمة، أكيد مع تسارع الحياة نحتاج إلى إعادة الحياة والتوازن والدفء إلى بيوتنا، إلى إحياء أيضا لغة الحوار وتقوية أواصر المحبة والتواصل بين أفراد الأسرة، فاستقرار البيت هو الأساس الذي تبنى عليه سعادة الإنسان.
0: وتيرة الحياة متسارعة جدا وعد، المسؤوليات أصبحت تتزايد، تحديات اقتصادية كثيرة، أحيانا هناك صعوبة يعني بين تحقيق متطلبات الحياة الأساسية وبين تحقيق الراحة النفسية. كل هذا وأكثر إن شاء الله رح يعني نطرحه على ضيفتنا العزيزة اليوم في الاستوديو، الأستاذة أحلام بنت يعقوب الهنائي، وهي مدربة ومتحدثة في التمكين الشخصي والتحفيز، واللي من خلالها إن شاء الله رح نتعرف عن أهم الطرق لصنع معادلة تجمع ما بين تحقيق السعادة والراحة النفسية والتوازن في الحياة. أهلا وسهلا بك أحلام.
2: أهلا وسهلا.
1: في البداية أحلام، نتحدث عن يعني نحن مع تسارع الحياة، مع دخول التقنية، مع انشغال كل فرد من أفراد العائلة بالكثير من الأمور، ربما هذا الشيء خلانا نفقد هذا التماسك في العائلة، هذا الشعور بالسعادة، مشاركة الأفكار والآراء، لا يوجد هناك حوار بين أفراد الأسرة. فممكن بداية نتحدث أبرز الأسباب التي أوصلتنا لهذه المرحلة.
2: هي بسبب أنه أصبحنا كثير نهتم في الإنجازات الشخصية، العمل، يعني الأشياء الخارجة عن إطار الأسرة. فالمشكلة أن هذه الحاجات الخارجة عن إطار الأسرة أصبحت تأخذ منا وقت طويل جدا، فهذه تسبب أن الإنسان ما يكون عنده توازن بين ما يعطيه، الطاقة اللي يعطيها خارج إطار الأسرة وفي الطاقة اللي يعطيها داخل إطار الأسرة، فنحس أن الحياة متسرعة، يعني في تسارع ما قادرين أن نحن نرتب أولوياتنا. فحقيقة الإنسان إذا ما وجد أنه يحط أولوية، هنا لازم الحياة بتاخذه بشكل سريع جدا.
0: نعم.
2: فتتآكل العلاقات فيما بيننا، يعني هي ما تختفي فجأة. العلاقات ما تختفي فجأة في الأسرة، هي تتآكل شوية شوية شوية شوية بدون ما نحس، لحد آخر شيء نحس أن نحن غرباء في بيت واحد.
0: ربما لأن الأولويات اختلفت، يعني أصبحت أولوية العمل وتحقيق الذات هي أهم من موضوع الراحة والسكون والهدوء.
2: هي لأنه ما لأنها أهم، بس لأن الحياة أصبحت غالية، أصبح كل شخص يحاول يجاهد أنه هو يحافظ على الوظيفة.
0: إذن أصبحت لدى البعض أولوية للبقاء.
2: بالضبط أولوية البقاء، فهو يعني الطاقة العظمى هو يستنزفها في الخارج، لأن في الوظائف، يعني الوظائف زمان كان غير الحاجات اللي نحن نعطيها للوظيفة، أما الآن يعني تحسي في ضغوطات كثيرة في الوظيفة بحد ذاتها.
0: لا.
2: فحقيقة الإنسان يستنزف من هناك، فلما يجي للأسرة يكون خلاص ما عنده الطاقة إنه هو يعطي.
0: نعم. إذن هو بحاجة لزر الإيقاف قليلا.
2: نعم، هو لازم يكون عندنا زر إيقاف مؤقت.
0: نعم.
2: ولازم يعني نحن الحاجة اللي أنا دائما أنصح فيها إنه الإنسان الوظيفة مش كل شيء، ترى الوظيفة هي فترة أنت بتقضيها في الوظيفة بعدين بتتقاعد، أول ما تدخل في مرحلة التقاعد تنسى أصلا، ما كأنك أنت أعطيت وسويت في وظيفة معينة. فالإنسان ما يعطي جل وأجمل طاقته لحاجة خارج إطار الأسرة، لأن الأسرة هي اللي تبقى. فأفراد الأسرة مهمين، الأولويات في الأسرة مهمة جدا أكثر من الإطار الخارجي.
0: نعم.
1: طيب يعني نحن يعني مثل ما نقول العمل والانشغال بالعمل والمشاريع الشخصية وغيرها، هذه مطلب وشيء لا مفر منه، يعني حتى نستطيع أن نعيش بشكل جيد. كيف من الممكن الشخص أنه يحقق التوازن في أنه يوازن ما بين عائلته وما بين أيضا مشاغل الأخرى؟
2: أنه أول حاجة يحدد الأولوية، ثاني حاجة لازم تكون عنده إدارة للوقت، لأن نحن الحين إيش اللي يصير؟ الحاجة اللي تصير أنه الشخص يخلص مثلا راجع من الدوام، بدال أنه هو الحين يدخل في إطار الأسرة، لأ يدخل في إطار البرامج الاجتماعية، فينفق الوقت الكبير إذا جلسنا نقارن في أنه يجلس في برامج التواصل أكثر من ما هو ينفقه في أنه يتواصل مع أفراد الأسرة، يتحدث صحيح. معهم، يحددوا وقت للأكل. أصبح أول زمان كانوا أهالينا يعودون على الفوالة فوقت العصرية، فنجلس ونسولف وكل واحد ياخذ سالفة الثاني. أما الحين حتى الأوقات اللي هي الغداء والعشاء الكل منزوي في زاوية لوحده. فهذا يعني لابد أن نحن يكون عندنا إدارة للوقت وإدارة للأولوية، ويكون عندنا حاجة مهمة. الأسرة أصلا وقت جلوسنا مع بعض هي حاجة مهمة جدا.
0: لو لاحظتي عزيزتي أحلام، مثل ما ذكرت وعد، إن بسبب متطلبات الحياة الشخص يعني ينهمك في عمله ويجتهد في شغله، وأحيانا ينضغط ويجيب هذه هموم العمل وهذه المصاعب معه للمنزل وينطوي، وغير اللي أصلا مثلا يمارس العمل الحر. ويعني ما أدراك ما العمل الحر، أكيد في كثير من الضغوطات والتعب والاجتهاد. بس البعض يعني بالرغم إنه هو مجتهد في عمله، لكن للأسف في وقت الفراغ يشتت ذهنه، أو كما هو يعتقد أنه هو يسترخي من خلال اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي كنوع من أنواع يعني الراحة أو تشتيت الانتباه. ما رأيك بهذا الخيار، وما هو الخيار الأنسب لتحقيق السكون وفعلا والراحة النفسية بعد يوم عمل شاق؟
2: أنا أحس اللجوء لبرامج التواصل الاجتماعي قد يكون يعني يعتمد الشخص وش يشوف أصلا. اللي يعني أكثر حاجات اللي نحن نشوفها أما الحروب، أما أشياء أصلا ترفع الضغط. إذا لاحظنا يعني حتى إذا
0: مقاطع قصيرة، يعني البعض وحسب الدراسات الأخيرة أنها تشتت الانتباه أكثر،
2: كثير تشتت الانتباه، نحن لأن نحن ما مركزين في الحاجات اللي نحن جالسين ندخلها. نحن صح ناخذ وقت طويل كثير، نحن نقول ان استرخاء في برامج التواصل، لكن حقيقة كل حاجة انت تشوفها وتدخلها هذه تأثر فيك بعدين. فلاحظي حتى بعد ما انت تقضي ساعة ساعتين ثلاث ساعات في برامج التواصل انت تكوني منهكة.
0: وايش الحصيلة؟
2: ما في حصيلة. لكن إذا الإنسان استرخى، بما معنى جلس مع نفسه ارتاح في وضعية مريحة، جلس مع أفراد أسرته، حتى يعني الجلوس مع أفراد الأسرة علاج، لما يكون بعيد عن الانتقادات، بعيد عن اللوم، بعيد أني أنا بس أدور على يعني مثل مكان أفرغ فيه الطاقة الضغط اللي عندي. فلابد أن الإنسان حتى لما هو يريد يسترخي، كيف تسترخي بالطريقة الصحيحة اللي أنا من بعد ما أمارس هذا الاسترخاء أنا أحصل على حصيلة فيها راحة نفسية، فيها هدوء للأفكار، فيها حتى جودة لأفكاري. أما أني أمارس حاجات ترجع لي بعدين بعد فترة بردود سلبية، هنا يكون هذا التصرفات خاطئة، لابد أن نكون حذرين فيها.
1: طيب يعني كيف تكون الآلية، كيف الشخص ممكن أنه هو يصنع وقت للعائلة رغم الالتزامات الكثيرة اللي عليه؟ وقد يعني كثير من البعض يتساءلوا بأنه نحن ما نقدر مثلا نطلع كذا سفرة مثلا أو مشوار معين، راح يكلفنا أيضا مبالغ مادية واللي هي تكون على عاتق رب الأسرة أكيد، فممكن هذا الشيء يخلي الموضوع يكون أصعب. فأكيد في طرق أخرى ممكن أنه العائلة تقضي فيها وقت مع بعض متعرف عليها من خلالك.
2: إذا الإنسان أول حاجة، أول شيء أنا أحط النية، أنا إيش نيتي من أني أنا أريد أتجمع مع أهلي أو أريد أصنع وقت لأهلي؟ نحن حقيقة نقدر نصنع الوقت، والدليل لما تطلع لنا سفرة مفاجئة، طريقة ترتيبنا وتنظيمنا بسرعة بسرعة، أو إذا بغينا نروح لمكان معين تحس إن سبحان الله نرتبها بطريقة عجيبة غريبة. فحقيقة الحاجة الأولى هي النية، إن الإنسان يعقد النية، أنا أريد أني أتجمع بأهلي ويكون هذا تجمعي مع أفراد أسرتي تجمع مبارك، أساس إن نحن نزيد من أواصر المودة فيما بيننا. الحاجة الأولى هي تجمع لمدة نص ساعة. هل نص ساعة كبيرة؟ إذا بسوي حلويات أو بصنع حاجات حلوة يحبوها الكل وحطها وناديهم تعالوا. في البداية طبعاً بيكون الموضوع جداً صعب لأنهم تعودوا على نظام الانعزال الإلكتروني، فلازم أني أنا أقدر أني أمارس معهم حاجات أغريهم عشان يطلعوا من هذا الانعزال. لما نحن نجلس الجلسة هذيك أول أيام بتكون صعبة، ما في مواضيع، لكن نطرح مواضيع حلوة، يعني ما في مواضيع آخرة نهايتها بيكون في مشاجرة أو في لوم أو في انتقاد لأحد من الأفراد. نعطي مساحة للأشخاص أنهم يتكلموا، يخبرونا عن اللي يدور في يعني في داخلهم. كثير من أبنائنا الحين يعني غيرهم تحسيهم مكتئبين، غيرهم تحسيهم يعني عندهم حاجات نحن ما ملاحظينها، نيجي نلاحظها عاد في نهاية المطاف لما يطيح الفاس في الرأس. فهذه الجلسات اللي بنجلسها ولو لنص ساعة ولو لـ15 دقيقة هي حقيقة أنت بتخليك تركز في أفراد الأسرة اللي حولك، لا تركز عليهم بشكل سلبي، ركز عليهم بشكل إيجابي. نحن مشكلتنا بعد ما نعطي مساحة للشخص أنه يختار الموضوع اللي يجي يسولف فيه، فنقيدهم، لا تقيدوهم، أعطوهم مساحة ولا تنتقد ولا يعني بأسلوب كذا يخليه هو يحس أنه لا أنا ما أريد، لا أعطي أسلوب جميل في الاستماع في الإنصاح حتى لو أنت ما متفق معه، لكن عشان نفتح بس باب الحوار. التعاون، بدل ما أنا يوم أعرف واحد من أفراد الأسرة يعني عنده مشكلة بدل ما أنا أمارس عليه اللوم، لا نتعاون نحن كأفراد أسرة، نحتوي هذاك الشخص، نساعده، نعينه. هنا نحن بنعمل حاجة كبيرة، نحن لما بنتمسك بهذه الأشياء الأفراد اللي يجوا من بعدنا هم بعد بيتمسكوا بهذه العادات، هي عادات بسيطة نمارسها بشكل يومي تتحول بعدين إلى معتقد.

0: تحسي ان الشخص بارد مهما كان الموضوع، يعني مثلا يمكن موضوع يحتاج الى تأثر نفسي مع الافراد، تحصلي هو لا عنده برود. العصبية، الانعزال، معظم الاوقات ما يحب انه يجلس مع الاسرة، هو منعزل على هاتفه، عدم، ما في حديث، ما في حوار. يعني نحن موجودين اجساد، لكن لكل واحد منا موجود في محطة معينة. فهذه كلها دلائل ان الاسرة في طريقها الى تفكك، لان ما في حاجة تجمعنا مع بعض، فكل حد عايش بجسده لكن بعيد هو بمشاعره وادراكه، هو بعيد عن افراد الاسرة.
1: طيب، نحن تكلمنا كثير عن الأساس في العائلة اللي هم الأم والأب، ولكن خلينا نركز أيضا أكثر على أبنائنا اليوم. يعني تلاقي في العائلة مثلا لما يوصل الطفل لمرحلة مثلا سن المراهقة يبدأ ينعزل بشكل كبير عن العائلة، وتبدأ العائلة تتساءل إنه مثلا إيش يسوي في الأجهزة اللي يستخدمها، إيش يتابع، من يتواصل مع من مثلا، يبقى فيهم نوع من الفضول حتى يطمنوا أكثر على ولدهم. ولكن رغم كل المحاولات يبقى الولد أو البنت مثلا منعزلين على هذه الأجهزة. وحتى لو تكلمنا عن الأعمار الصغيرة، يعني نحن ممكن نكون مشغولين أو شيء، فيلا نعطيهم جهاز مثلا عشان شوية نخلص أشغالنا. فكيف نحن ممكن نتعامل مع أبنائنا لما يعني خلاص الطفل يوصل إلى مرحلة اللي هو خلنا نقول الانعزال أو الإدمان على استخدام الأجهزة؟ نحاول نحن نرجعه إلى عالمنا، إنه يرجع معانا، يتناقش معانا، يتكلم، يكون فرد خلنا نقول فاعل في العائلة.
0: انزين، انا دائما ضد الأجهزة الإلكترونية للأبناء، لأن لما فيها ضرر حالهم هم، يعني الحاج هي بدون مراقبة، نحن ما نعرف هم يمارسوا إيش، يشوفوا إيش. فكثير من الآباء أصلا غيرهم ما يتابعوا حتى ولا يراقبوا هذا الطفل إيش يسوي. هذه حاجة خاطئة جدا. لابد الأبناء مهما كيف كانوا، الأبناء مهما كيف كانوا، لابد للوالدين انهم يراقبوا الحاجات اللي ابنائهم يشوفوها، وفي عده برامج ممكن تساعد الاباء على هذا الحاجه. الشيء اللي بعده، ابنائنا لما هم قرروا ينعزلوا، ليش انعزلوا؟ ايش السبب اللي خلاهم انهم هم ينعزلوا؟ ايش السبب اللي خلاهم انهم هم يدمنوا هذه البرامج الالكترونيه؟ البرامج الالكترونيه تمدحهم، إذا لعب لعبة يحصل على امتياز أعلى، عنده أصدقاء إلكترونيين يسولف معهم، يتكلم معهم، ياخذ ويعطي معهم، ما ينتقدوه. نحن مشكلتنا في الحديث مالنا الانتقاد، نحن ننتقد أبنائنا. حتى مسكين هو جالس مثلا يسولف معنا في سالفة، لا ما كذا، ما تقول كذا، قول كذا، نصلح تصحيح اللغة العربية. ليش؟ وقت ما هو مسترسل في إرسال مشاعره، يريد يثبت وجهة نظره، نجي نحن ونقطع عليه في كثير من الأحيان. هذا القطع اللي نحن نسويه يتسبب فيما بعد بالانعزال الطفل، لأنه يقول أنا ما
2: والتوجيه المباشر المستمر.
0: بالضبط بالضبط. فنحن حقيقة نحتاج نحتويهم، ونحتاج إذا هم جايوا عندنا قدرنا أن نجيبهم بطريقة أو ما، الخروج مع الأبناء إلى المقاهي، إلى المطاعم، إلى الأماكن اللي هم يريدوها، ما نحن نريدها.
2: صحيح.
0: هنا الحد الفاصل، لأن في كثير من الأحيان نحن نأخذهم من الأماكن اللي نحن تعجبنا، هم ما تعجبهم.
2: مشاركتهم حتى أوقات الترفيه مثلا في الأماكن العامة،
0: فهم يريدون أن نحن نكون معهم، ما بس القدوة الحسنة، يعني ما بس أنا أكون مثالي وكامل دائما، أعطيهم هم بعد أنهم هم يكونوا مثاليين وكاملين، أنهم يختاروا الأماكن، أنهم هم يقترحوا الأنشطة اللي ممكن نمارسها كذا. أنت تعطيهم مسؤولية، وإذا أعطيتهم أنت مسؤولية الحاجة الاختيار أو شيء، لابد أن أنت تعطيه بعد احتواء وتعطيه مدح على العمل اللي هو يقوم فيه. بهذا الطريقة نقدر نحن إيش نسوي؟ نجذب الأبناء عنا، لأن هنا بيكونوا في وضعية الأمان.
2: نعم.
1: طيب، يعني كذا في السؤال الأخير حابين نعرف وجهات نظرك، إيش هي الوصفة العملية اللي ممكن نحن نقدمها لكل أسرة، أو خطوات معينة ممكن تنصحي فيها كل أسرة حتى كذا يستعيدوا البهجة، التآلف، الحوار يعود أيضا بينهم، بين أفراد الأسرة؟
0: هي نصايح بسيطة جدا، إذا اتبعناها بإذن الله أنا متأكدة أن كل أسرة بتنعم بالسلام والمحبة. الحاجة الأولى وجود الفجوات هذه اللي ما بيننا وبين

0: أبنائنا لابد أن نحن نغطيها بعض الأوقات بتقبل معين، خاصة إذا كان ما تخدش الحياة. ففي ترندات أبنائنا يمارسوها حاليا الفترة الحالية، وفي كل فترة يختلف الترند على حسب. فهنا ما لازم أن على كل شيء أنا أنتقدهم عليه، هذا هو زمانهم، زمن الترندات، لكن أنا أكون أتقبلها إذا كانت هي ما تؤدي إلى أنها تخدش الحياة العام، وأفهمهم إياها بطريقة وأتقبلها منهم، لأن الأفضل أنهم يسووها قدامي عن أنهم يروحوا يسووها يمارسوها خلفي.
1: بيكون هذا الانتقاد سبب لي مرة أخرى الكلام اللي كنا نتحدث عنه في بداية حديثنا، سبب لي الجفاء، البعد، الانعزال، وإن الواحد يعني من يرجع الدوام كل إنسان يعني، وهم من يرجعوا من مدارسهم على سبيل المثال، كل واحد منعزل وكل واحد في عالمه.
0: بالضبط.
1: مثل ما قلتي أحلام، نحاول نشوف النقاط المشتركة وأن كل واحد ينزل لمستوى الآخر.
0: نعم، كل واحد منا ينزل لمستوى الثاني. فهم لما يشوفونا نحن ننزل لمستواهم، هم بيتقبلوا الأوامر اللي نحن نعطيهم إياها
1: والتوجيهات.
0: وحقيقة أبناء اليوم ما يحبوا الأوامر. الأوامر هذا هم متعقدين منها، فلازم أني أنا أمارس أسلوب آخر ما يشمل الأمر افعل افعل افعل، خلاص هذا افعل افعل زمن الطيبين. أما الآن لا، لازم أني أنا أشرح له ليش هذا الشيء أنا أنصحه فيه، إيش الأضرار اللي بيحصل عليها.
1: لازم تعطي سبب مقنع.
0: لا بد أن نعطيهم سبب مقنع. فهذه الحاجة ثانية، أني أخصص وقت ذو جودة بعيد عن الهاتف. أنا إذا بمسك الهاتف وجالسة أسوي معاهم اجتماع مثلا أبنائي، إيش الدرس اللي أنا أعطيهم وأنا أيوة سولفوا وأنا على الهاتف؟ إذن أبتعد عن الهاتف ولو لدقائق محدودة وساعات محدودة، أجلس معهم وأعطيهم أجود ما عندي. هنا الأبناء أنا بكون قدوة لهم، أن شوفوا هذا الوقت مهم جدا، مبتعد الوالد اللي هو أو الأم قدوتنا بعيد عن الهاتف، إذن نحن عندنا أهمية عندها. أستمع لهم، أنصت لهم، أحتويهم، ما كل شيء أنتقدهم وأستخدم الأساليب القاسية بحكم أني أنا أريد أعلمهم وربيهم. أستخدم الحب، أستخدم الكلمات الطيبة، التحفيز. مثلا في طول هذاك الأسبوع عمل حاجة معينة أحمل لها هايلايت أمدحه. هنا أنت حقيقة تستميل القلوب. شوية شوية أستمع لهم، أخليهم يجهزوا لي قصص أو مواضيع نناقش فيها. صدقوني جودة الجودة والوقت اللي أنا أعطيه الآن بشوف ثماره فيما بعد، وثماره بتكون على حسب الجودة اللي أنا أعطيها.
1: هذه النصائح اللي ذكرتيها عزيزتي أحلام هي فيما يتعلق في تعاملنا مع أبنائنا، ماذا عنا نحن، يعني كيف ممكن نحقق التوازن في حياتنا ونخفف عن أنفسنا ضغوطات العمل أو ضغوطات الحياة بشكل عام.
0: الإنسان إذا يريد يوصل للتوازن هي أنه يكون متزن في العطاء، يعني سواء كان في الوظيفة أو في أي عمل حر هو يمارسه، لا تعطي أكثر من طاقتك، اعطي الشيء طاقته وتعلم كيف تاخذ منه بعد، ما بس انت تعطي.
1: وحدد أولويات،
0: ولازم من تحديد الأولويات وتحديد إدارة الوقت، هذا مهم جدا. في كثير من الأحيان لازم نتعلم حتى إدارة الضغوطات اللي عندنا، كيف أن هذه الحاجة أنا مفروض ما أعطيها أهمية وهذه لا أحط لها أهمية، لكن بتوازن. مشاعر عندنا نحن، مشكلتنا في المشاعر، هذه المشاعر التي تتحول إلى سلوك فيما بعد. إذا ما وازننا في المشاعر حقيقة تكون عندنا مشكلة كبيرة بعدين في السلوك. هذه التراكمات اللي ما نحلها أول بأول هي تسبب أيضا مشكلة في السلوك. فلا بد أن الإنسان إذا تريد تعطي اعطي بتوازن. هذه هي نصيحتي.
1: جميل. وهذا التوازن أكيد أحلام ومستمعين الأكارم هو سبيل لتحقيق حياة دافئة وتواصل أكيد عميق ومستمر بين أفراد الأسرة. ونتذكر دائما مثل ما قلتين، رتب أولوياتنا وتكون العائلة والأسرة هي أولا وهي الأساس.
2: نعم. شكرا لك الأستاذة أحلام بنت يعقوب الهنائي، مدربة ومتحدثة في التمكين الشخصي والتحفيز.
0: العفو.
1: شكرا لك.
0: شكرا لكم.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: مستمعينا في صحة وحياة، نناقش اليوم موضوع المدن والقرى الصحية، حيث تقاس جودة المجتمعات اليوم بما توفره من بيئة صحية وآمنة تعزز رفاه الإنسان. فالمدن والقرى الصحية هي ليست مجرد شوارع نظيفة أو مرافق متطورة، بل هي نموذج متكامل يضع الإنسان وجودة حياته في صدارة الأولويات.
3: فالمدن الصحية تشجع على أنماط الحياة الصحية وتوفر بيئة آمنة ومستدامة وتعزز المشاركة المجتمعية وتدعم الحفاظ على البيئة لتصبح الصحة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات والأفراد. للتعرف أكثر حول موضوع المدن الصحية، يسرنا أن نرحب بالفاضلة فتحية بنت عبد الله الرشدي، وهي أخصائية تغذية علاجية بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك فتحية في أسلوب حياة.
4: أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة الرائعة. طبعا أسلوب حياة يشمل جميع النواحي الصحية،
3: صحيح.
4: واليوم حديثنا هو تقريبا المظلة اللي هي المدينة أو القرية الصحية اللي هو يعيش فيها الفرد، يعني نعم. كل منا يعيش إما في مدينة أو في قرية، صحيح. يعني فراح إن شاء الله نركز على هذا
3: والصحة
4: الموضوع.
3: والصحة أساسا، يعني الحفاظ على الصحة هو أسلوب حياة بحد ذاته.
4: طبعا أيوة طبعا
2: نعم. طيب بداية نتعرف ببرنامج المدن والقرى الصحية وأهم أهدافه.
4: أيوة طبعا، برنامج المدن والقرى الصحية هو أحد المبادرات المجتمعية الصحية اللي تبنتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وخصوصا برنامج المدن الصحية هي حركة ديناميكية أو مبادرة تعمل على أنه إشراك المجتمع في تحديد أولوياته ووضع الخطط التنموية لهذه الاحتياجات. يعني إذا كان في أي مشكلة صحية أو مشكلة بيئية، يعمل هذا البرنامج على تحديد تلك الأولويات بدعم وإشراف من مسؤولي المدينة أو القرية الصحية. يعني المدينة تكون على مستوى سياسي شوية أعلى، بينما القرى الصحية تكون على مستوى القرية أو الولاية. طبعا تهدف إلى إشراك المجتمع في تحديد الأولويات والمشاكل، وطبعا دمج الصحة في جميع السياسات، يعني منهج الصحة في جميع السياسات وتحقيق مستهدفات رؤية 2040. وفي كثير من الأهداف الأخرى والمحاور اللي راح نتكلم عنها إن شاء الله.
3: ما أهمية هذا البرنامج في تعزيز الصحة وجودة الحياة عزيزتي فتحية؟
4: أيوة طبعا، أهمية هذا البرنامج في تعزيز جودة الحياة هو أنه يشمل عدة جوانب. يعني مثلا برنامج المدن أو القرى الصحية لا يشمل فقط مثلا جانب معين أو الجانب الصحي، يعني نريد نغير الفكرة أنه مش بس المستشفى أو المؤسسة الصحية هي المسؤولة عن صحة الفرد، بينما تشمل العديد من الجوانب، ونقدر نلخصها في المحددات الاجتماعية للصحة أو محددات الصحة. يعني في عندنا محددات بيئية واقتصادية واجتماعية، هذا البرنامج يعني يشمل انه يشمل جميع هذه المحددات، وبالتالي يشمل مختلف الجوانب اللي داخل هذيك البيئه اللي يعيش فيها الفرد، مثلا التغذيه، النشاط البدني، جوده الهواء، كثير من الجوانب اللي هي تهم حياه او تحقق صحه الفرد او صحه العامه للفرد.
2: طيب نتكلم ايضا عن دور المجتمع والشراكه المجتمعيه في نجاح هذا البرنامج.
4: ايوه طبعا، المجتمع هو حجر الزاويه من الاسم، يعني ممكن نقول مثلا مبادرات مجتمعية، هذا البرنامج تحت المبادرات المجتمعية، فبالتالي الفرد أو المجتمع هو حجر الزاوية لهذا البرنامج. يعني نحن نسعى إلى تمكين المجتمع، وليس فقط أنه نحن نعطيه كل شيء، هو المجتمع نفسه هو اللي يقوم مثلا تحديد أولوياته، وضع الحلول التنموية، الشراكة. عندنا لجان صحية، اللجان الصحية هي جزء كبير من المجتمع، عندنا تقريبا 62 لجنة صحية في جميع ولايات السلطنة. هذه اللجان الصحية هي عبارة عن هي المجتمع نفسه، يعني هي مش أنه بس ليست فقط منصب أو فقط لجنة، يعني مثلا فتغير المفهوم من بس فقط أنه يكون المجتمع متلقي للخدمة فقط إلى داعم، إلى قصدي هو اللي يسوي بالخدمة، وليس الحكومة فقط هي اللي تقوم بجميع الخدمات. المجتمع هو اللي
3: له دور، يعني فاعل.
4: أيوة هو له الدور الأساسي والفاعل، تلعب الحكومة أو الجهات الحكومية دور الميسر يعني لهذه تحقيق هذه المتطلبات أو الاحتياجات. فبالتالي يعني هنا نركز على دور المجتمع، يعني المجتمع هو حجر الزاوية، وكما قلنا اللجان الصحية تكامليتها في تحقيق جميع المتطلبات، يعني سواء اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية.
3: نعم، وما هي أبرز مكوناتها ومجالاتها إذا ممكن نوضح للمستمع؟
4: أيوة، كما قلنا يعني نريد أول شيء نروج على هذه الفكرة أو نخبر الناس أنه كلمة مدينة صحية أو قرية صحية هي ليست مبنى، يعني مش مثل مركز صحي يعني نحن نروح مبنى هذا اسمه مبنى المدينة الصحية. هي حدود جغرافية تضم يعني نطاق معين أو حيز معين من هذاك المكان، إذا كانت اسمها مدينة صحية أو ولاية صحية تشمل الولاية كامل، أو إذا كانت محافظة صحية إن شاء الله في المستقبل ناويين أن تكون محافظات صحية فتشمل مثلا جميع الولايات اللي في هذيك المحافظة. فكلمة مدن صحية معاييرها تتضمن معايير في أنماط الحياة الصحية، معايير في الطوارئ مثلا حتى الخدمات الطوارئ والإخلاء، محاور بيئية مثلا الطاقة البديلة، النفايات، تدوير النفايات عشان جودة الهواء
3: ممتاز.
4: واستخدام مصادر أخرى للطاقة. كذلك ممكن تشمل النواحي الأخرى يعني من ضمنها حتى النشاط البدني، يعني مثلا في هذه المدينة يكون في ممرات، مماشي، طبعا هذا على حسب احتياجات أو الأولويات اللي يحددها المجتمع. إذا كان هم مثلا ما عندهم ممشى أو ما عندهم مكان يمارسوا فيه نشاط بدني، فدورهم أنهم هم يحطوا في الخطة، وبعدين بمساعدة جميع القطاعات المدنية خاصة الحكومية وقطاعات المجتمع المدني، لأنه اللجان الصحية فيها من
3: فئات.
4: جميع الجهات الحكومية ذات
3: نعم.
4: العلاقة أو حتى مؤسسات المجتمع المدني. فهذا هذا التكاتف كله جميع يحقق المعايير الأساسية اللي هي يعني تندرج تحتها الكثير من مثلا التغذية الصحية، النشاط البدني
3: ممتاز.
4: المنتظم، جودة الحياة، جودة الهواء، جميع الفئات العمرية مثلا الحوامل، كبار السن، فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، الأطفال، يعني كثير من المعايير تندرج تحتها.
3: إذن هي هذه المدن الصحية لا تنطبق فقط على المدن الجديدة أو الحديثة، هي مفروض
4: أيوه
3: على كل المدن وعلى كل القرى،
4: أيوه
3: هو نموذج يتبع في كل القرى
4: ايوه هو
3: يفترض.
4: هو سؤال مهم جدا فاطمه. بالعكس يعني هو شوف المبادره تاتي من المجتمع، كما قلنا هي مبادرات مجتمعيه او برنامج يندرج تحت المبادرات المجتمعيه.
3: نعم،
4: فلما يكون المجتمع جاهز انه يخلي مدينته مدينه صحيه او
3: ممتاز.
4: ولايه صحيه او حي سكني، تاتي المبادره منه انه انا مثلا عندي حاجه اني اكون مدينه صحيه. المدينه الصحيه كما قلنا يعني ما تكون بس تحت نقطة معينة أو مبنى معين، تشمل جميع هذا. فلما هو خلاص يوقع سعادة الوالي على الاتفاقية بينه وبين منظمة الصحة العالمية، لأن هذا البرنامج مع منظمة الصحة العالمية
3: جميل.
4: بالشراكة، فبالتالي يبدأوا في الخطوات اللي هو مثلا وضع الخطط، التهيئة
3: رائع.
4: المجتمعية، مخاطبة الجهات ذات العلاقة. إنه وهناك في معايير طبعا 80 معيار حاليا، وجاري تحديثها إن شاء الله على أساس تكون إنها 60 معيار. هذه المعايير تخضع للتقييم الإقليمي، يعني مثلا عشان مدينتنا تكون مدينة صحية لازم نعمل على تحقيق هذه المعايير على الأقل 80% من هذه المعايير.
3: جميل.
4: بمساعدتنا نحن في وزارة الصحة نوفر الدعم الفني ورش بناء القدرات، يعني إنه كيف نحقق هذه
3: التحقيق.
4: المعايير.
3: نعم،
4: أيوة،
3: جميل.
4: وطبعا نتابعهم، وتكون في تقييم مركزي محلي يعني على مستوى السلطنة فقط مثلا من الفريق المركزي اللي في وزارة الصحة، نشوفهم إيش الأشياء اللي تحققت ووين واصلين في تحقيق المعايير، ونطمن أنهم هم مثلا تقريبا تجاوزوا تقريبا 80%. نوضح لهم بعض المفاهيم
3: ممتاز.
4: إذا هم يعني في مثلا معيار ما واضح بالنسبة لهم، يعني
3: نعم،
4: نحن نساعدهم في ربما هو يكون متحقق بس هم ما عارفين يعني إيش قصدنا يعني بهذاك، أو ما معرف المقصود أو غير واضح يعني إيش المطلوب من هذاك المعيار. فنحن دائما يعني نكون داعم لهم، مش بس يعني كأنه يعني ما بس انتقاد أو إنه يعني اختبار، يعني هو بس يعني دعم لهم إنه هم يحققوا هذه المعايير. بعد ما نطمن إنه خلاص يعني تحققت المعايير على المستوى التقييم المركزي، راح نرفع تقرير لمنظمة الصحة العالمية، وبدوره يروح يكون في تقييم إقليمي التقييم الإقليمي يجي فريق من منظمة الصحة العالمية، يتم تحديده التنسيق بينه وبين وزارة الصحة مسبقا، وطبعا في هذيك المدينة اللي إن شاء الله يعني مثلا تحصل على الاعتماد كمدينة صحية يكون فيها جميع الفريق اللي اشتغل على هذيك المعايير،
3: جميل.
4: يعني من مختلف القطاعات، مثلا من حتى من مثلا جمعيات المرأة العمانية، من نوادي نادي الشباب، الأندية المختلفة، النوادي الخيرية أو الفرق الخيرية، بالإضافة طبعا إلى المؤسسات الحكومية مثلا التنمية الاجتماعية، وزارة التعليم، قطاعات شرطة عمان السلطانية وغيرها من جميع الجهات اللي لها علاقة بهذيك المعايير، على
3: ممتاز.
4: أساس إذا في أي سؤال أو أي يعني بما يخضع. وطبعا في زيارات ميدانية، أيوة، يعني مثلا نحن نقول سوينا ممشى، يعني أحيانا تطلب أن نحن نروح نشوف هذاك الممشى إنه هل موجود على الواقع، وإذا كان بس مبادرة إنه بعده سيتم إنشاؤه كذلك، يعني تكون في متابعة، وفي طبعا للمعايير في ملاحظات نعرف كيف نتعامل معها ونقيمها
3: جميل.
4: الأشياء الموجودة أو الأشياء اللي إن شاء الله راح
3: ما
4: تتحقق.
3: تحققت
4: أيوة
3: بعد. نعم،
4: أيوة
3: جميل.
2: طيب، هل في نماذج لمبادرات مدن أو قرى صحية تحققت على أرض الواقع وكان لها يعني نتاج طيب؟
4: أيوة سؤال طبعا، أيوة في محله. الحمد لله سلطنة عمان الحين عندنا 6 مدن صحية، خلاص يعني معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي مدينة صور صحية، مدينة نزوة صحية، مدينة صحار، صلالة، وجزيرة مصيرة كأول جزيرة صحية على مستوى الشرق الأوسط، وعندنا البريمي كمدينة صحية، هذا خلاص حصلوا على شهادة الاعتراف. مؤخرا تم التقييم الإقليمي لمدينتي بركة وينقل الصحية، والحمد لله شهادة الاعتراف إن شاء الله جاية في الطريق لهم،
3: ممتاز.
4: فبيكون راح عندنا 8 مدن صحية معتمدة هذه من قبل منظمة الصحة العالمية. فيما يتعلق ببرنامج القرى الصحية، عندنا 38 قرية صحية حاليا. القرى الصحية لحد الحين بعدنا ما عندنا معايير معتمدة من منظمة الصحة العالمية، بس سوينا النسخة الأولى منها وتتم مراجعتها إن شاء الله، على أساس حذو المدن الصحية ويكون في يعني شيء منظم. القرى الصحية تعتبر نموذج، يعني تتميز بالسلطنة بصراحة، لأنه هذا النموذج للقرى الصحية موجود أكثر شيء في سلطنة عمان وقليل من الدول، يعني تقريبا دول الخليج ما عندهم قرى صحية، عندهم مدن صحية بس ما عندهم هذاك القرى الصحية. ممكن في الدول بعض الدول المجاورة في الإقليم، إقليم الشرق المتوسط مثل إيران، أو ممكن قرى أو دول أخرى يعني فيها هذا، فتعتبر السلطنة نموذج لتطبيق برنامج القرى الصحية. أيوة القرية الصحية شوي على مدى أصغر يعني عن المدينة.
3: على المدن الصحية،
4: أيوة
3: نعم، لكن أثرها كبير
4: أيوة،
3: في
4: يعني
3: التغيير.
4: مثلا القرية الصحية يعني تكون مثلا جزء من الولاية، تكون مثلا تعرفين القرى
3: نعم،
4: يعني تكون غالبا ريفية، مساحتها مثلا
3: أصغر.
4: أقل، سكان أقل من 5000 تقريبا، يعني غالبا ما يكون عندهم مثلا على مستوى والي أو سعادة الوالي أو نائب سعادته سعادة الوالي، بس بيكون على مستوى رئيس تنمية القرية
3: نعم،
4: كأن الشيخ أو الوالي، وهو يشتغل مع المجتمع. وشفنا نماذج كذلك على طار النماذج، انكم سألتوني عن نماذج جيدة او ممتازة رائعة صراحة للقرى الصحية، يعني عندنا قرى صحية خالية من التدخين يعني بلا
3: ممتاز.
4: مدخنين. عندنا قرية واد بولاية صور، هي قرية خالية من المدخنين، يعني يمكن الانسان ما يقدر يتصور انه في مكان ما في تدخين، يعني بس فيه، يعني عندنا الحمد لله في السلطنة. وعندنا قرية صديقة للمسنين اللي هي قرية المسفى بولاية دما والطائين، كذلك هي قرية صديقة للمسنين. وعندنا قرى صديقة للطفولة كذلك، ما يحضرنا الحين اسمها. وعندنا قرى تكون يعني تحتضن النحت العالمي، مثلا قرية النحت العالمي أو فن النحت العالمي، فنحن نكتشف وايد أشياء ومواهب.
3: مهارات.
4: أيوة يعني النحت العالمي في قرية خضرة بني دفاع تابعة لولاية المضيبي، بصراحة يعني ننصحكم بزيارتها خاصة في الأجواء الحلوة أو الشتوية، عشان تتعرفوا على أنهم كيف مخصصين أماكن يعني بس للنحت ومش على مستوى السلطنة يعني، وهذا يعتبر بحد ذاته صراحة إنجاز، يعني إنه
3: جميل.
4: تحتضن المواهب عالميا وفي مسابقات ومؤتمر وكذا يعني.
3: جميل. ومن
4: فهذا
3: قرية
4: من
3: صغيرة،
4: قرية صغيرة.
3: نعم،
4: نعم
3: خرجت كل هذه
4: أيوة أيوة
3: المهارات الكبيرة. إذن ختاما، يعني هذا الحديث الجميل وهذه النماذج الجميلة فتحية، أكيد هناك تطلعات مستقبلية لهذا البرنامج، يعني لو تطلعين عليها.
4: صحيح، طبعا نحن نتطلع إلى توسعة هذا البرامج أو هذا البرنامج بالتحديد، برنامج المدن والقرى الصحية، يعني نسعى إلى الاستدامة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي غالبا نحن ما ذكرناها، بس تحقيق الرفاه، الصحة الجيدة، مدن وقرى صحية مستدامة، كذلك يعني الأهداف المستدامة الأخرى، أهداف التنمية المستدامة الأخرى، بحيث أنه تكون مثلا ما بس يعني مثلا الحين عندها الاعتماد هذه المدينة مش بس لفترة مؤقتة، تكون يعني في تقييم آخر كل 3 سنوات أو على حسب المعايير الجديدة كل 5 سنوات، بحيث أنه هذيك المدينة تحافظ على أنها تكون مدينة صحية، يعني للأجيال القادمة تكون فيها استدامة، يعني ما
3: جميل.
4: تكون بس لفترة مؤقتة وخلاص.
3: جميل.
4: أيوة، فنسعى نفس الشيء هناك في التوسعة، في مبادرة المجمعات التجارية المعززة للصحة، عندنا يعني الحين مبادرة وطنية على المستوى الوطني، فجالسين نخاطب المولات أو المجمعات
3: مجمعات.
4: التجارية أساس أنها تكون مبادرة على مستوى السلطنة، كانت على مستوى دول الخليج، والحمد لله كان هناك 3 مجمعات تجارية كبيرة يعني دخلت على مستوى المنافسة وحققت المستوى الألماسي يعني. ونسعى كذلك للقرى الصحية، يعني تكون مثلا زيادة في قرى
3: توسع
4: الصديقة
3: توسع
4: للمسنين
3: فيها.
4: مثلا،
3: نعم
4: أو أيوة القرى الخالية من التدخين وكذا إن
3: جميل،
4: شاء الله.
2: شكرا لك فتحية، ونتمنى فعلا أنه هذه المدن تزيد أيضا، والقرى الصحية يكون عددها أيضا أكثر، ويكون هناك تفعيل فعلا لأهمية صحة الإنسان وجودة حياته في مجتمعاتنا. شكرا لك فتحية بنت عبد الله الراشدي، أخصائية تغذية علاجية بوزارة الصحة.
4: أهلا وسهلا فيكم وأشكركم على الاستضافة.
3: شكرا
4: شكرا
3: لك.

0: أسلوب حياة.
1: في الختام، دائما هناك تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة.
2: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الأكارم على ما قدموه من معلومات وأفكار قيمة أكيد أثرت حوارنا لهذا اليوم.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسني.
2: حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة، دمتم بخير،
1: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. من العناوين وإلى التفاصيل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن حرب الولايات المتحدة مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، قال الرئيس الأمريكي أن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية أملا في صعود إدارة ضعيفة على حد قوله، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران لسلاح نووي. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق، وأضاف أن بلاده تعرضت لعقوبات شديدة في السنوات الأخيرة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. في غضون ذلك، بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجهود المبذولة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وأشارت المصادر أن الجانبين الباكستاني والإيراني ناقشا تهدئة الصراع وسبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. استشهد فلسطينيان أحدهما متأثرا بجراحه والآخر في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين وإصابة نحو 12 آخرين معظمهم أطفال جراء غارة من مسيرة إسرائيلية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني بحالة حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة نفسها. من جهتها أعلنت حركة حماس استشهاد قائد ذراعها العسكري في خان يونس محمد عبد السلام اليازوري إثر اغتيال نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي. في جنوب لبنان شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في البلدة التي استهدفتها أيضا المدفعية الإسرائيلية، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر الجبلية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صدى بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجارات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في محيط مضيق باب المندب. جاء ذلك بعد ساعات من استيلاء جماعة أنصار الله على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكانت جماعة أنصار الله قد سيطروا على مدينتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من باب المندب غربية محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة.
قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، فيما قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة تولا بوسط روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية على عدد من المدن الروسية خلال الساعات الماضية. تستضيف غدا العاصمة الهندية نيودلهي قمة قادة مجموعة بريكس ضمن رئاستها للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة، وتناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين دول المجموعة والتعامل مع عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن تركز أعمال القمة التي تستمر 2 يوم على توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية إلى جانب الابتكار والتنمية المستدامة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز دور العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. هذا ودعا وزراء المالية محافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سعيا إلى منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر. وقال المسؤولون الماليون لدول بريكس في بيان مشترك، قالوا إنه مع تزايد حصة اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الناتج والنمو العالميين، يظل إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية أولوية ثابتة لمجموعة بريكس، مشيرين إلى أن المجموعة ستواصل تعزيز التنسيق لجعل المؤسسات المالية الدولية أكثر تمثيلا وشفافية وخضوعا للمساءلة. لقي 25 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع على متن سفينة شحن كانت تخضع لأعمال الصيانة في ميناء تشينغداو بالساحل الشمالي الشرقي للصين. وقالت السلطات إن السفينة كانت تقل 42 شخصا، تم إنقاذ 12 منهم، فيما أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليماته بضرورة ضمان التنفيذ الدقيق للتدابير الوقائية والعمل بحزم على منع وقوع مثل هذه الحوادث مجددا. أطلقت الصين 2 جديدتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد، وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم إطلاق 2 المجموعتين على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 4B، ودخلتا المدارات المحددة بنجاح. وستستخدم الأقمار الاصطناعية المرسلة بشكل أساسي في تجارب علمية كمسح الأراضي والموارد وتقدير إنتاجية المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد من آثارها. نظمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مؤتمر خريف ظفار العسكرية 5 لجراحة العظام، والمؤتمر 13 لرابطة الشرق الأوسط لجراحة عظام الأطفال، في إطار تعزيز تبادل الخبرات الطبية والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الطب وجراحة العظام. وتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات والجلسات العلمية والنقاشية التي تستعرض أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام وسبل علاج الإصابات في البيئات العسكرية والمدنية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بجراحة عظام الأطفال. رعى الفعالية سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. انطلقت في متحف عمان عبر الزمان أعمال مؤتمر مستشفى نزوى الوطني للتمريض بمشاركة مختصين وكوادر تمريضية من مختلف المؤسسات الصحية بمحافظة سلطنة عمان. ويبحث المؤتمر مستجدات صحة المرأة والولادة وتطبيق الممارسات المبنية على الأدلة بما يرفع مستوى الرعاية المقدمة للأم والطفل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين.
الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري، إلى ذلك الحين استودعكم الله وإلى اللقاء.

0: على حياتهم وسلوكياتهم مستقبلاً وعلى تفاعلهم في المجتمع.
1: أن نزرع القيم وبذور القوة والثقة لأبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية ونهتم بصحتهم النفسية
0: أسهل من أن نداوي أفراداً محطمين.
1: مباهج. في مباهج نصحبكم برحلة في دروس الحياة في عالم الأطفال والمراهقين،
0: لأن أبناءنا هم بهجة الحياة.
1: نلتقي كل أسبوع في مباهج.
0: صحة أطفالنا وأبنائنا المراهقين النفسية وكل ما يتعلق بالتربية،
1: كيف يراها المختصون
0: وكيف يحققها المربون.
1: مباهج. إعداد وتقديم
0: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
1: حنان المعمرية.
2: مستمعينا الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مباهج. كل أسبوع كما عودناكم مستمعين الأكارم نتناول إحدى الموضوعات التي تلامس الأجيال الصغيرة اليوم، تحديداً النشء، واليوم راح نركز على موضوع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مستمعين الأكارم لم يعد مجرد تقنية نسمع عنها في الأخبار أو نشاهدها، بل أصبح جزءاً كبيراً من تفاصيل حياتنا اليومية وحتى حياة أبنائنا. يستخدموه في موضوع التعليم، البحث، وحتى الترفيه وصناعة المحتوى. النشء اليوم هم الجيل الذي سيكبر في عالم تتسع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي، أكيد يوماً بعد يوم. السؤال الأهم، كيف سيستخدم أبناؤنا الذكاء الاصطناعي؟ كل هذه التفاصيل وأكثر، وكيفية توجيه أبنائنا لاستخدام هذه التقنية، رح نعرفها من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، وهو مدرب وخبير في الأمن السبراني. أهلاً وسهلاً بك أستاذ أحمد.
3: أهلا وسهلا أستاذة.
2: إذن بداية أستاذ أحمد، عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي مع الأطفال أو اليافعين، ما الذي يعني استخدام هذا الجيل للذكاء الاصطناعي؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أستاذة فاطمة نشكركم على هذه الدعوة الكريمة إلى هذا اللقاء الشيق حقيقة، وهذا موضوع جدا مهم بالنسبة لي، وموضوع دائما ما أتطرق إليه في الدورات التدريبية وحتى في حديثي مع أولياء الأمور والمربين، لأن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح شيء جدا مهم، ما فقط للموظفين والمهنيين وكيف يمكن استخدامه في رفع الإنتاجية والكفاءة إلى آخره، بل أصبح مربي معنا خفي في المنزل. وما جديد أن التقنية تصبح جزء من العملية التربوية. طبعا الإنترنت كان موجود، صحيح. الإعلام كان موجود، هذه كلها أمور كانت موجودة سابقا، ولكن في فرق فيصلي ما بين هذه الأدوات الإعلامية والتقنية السابقة والذكاء الاصطناعي اليوم.
2: نعم، وفعلا كنت بسألك، يعني أدوات البحث موجودة والجيل يستخدمها والأطفال يستخدمونها واليافعين والمراهقين، وبعض المراهقين أصلا هم صناع محتوى،
3: صحيح.
2: فما الفرق؟
3: الفرق أستاذة بين السابق، وخلنا نقول الأدوات الموجودة والإعلام والتقنيات، تلفزيون، إنترنت، إذاعة، أيا كان، هذه كانت تأثر على التربية، تأثر على الأطفال. أما اليوم الذكاء الاصطناعي مختلف تماما. أنت في السابق كطفل، كمراهق، كشاب، تسمع أو تأخذ المعلومة من هذه الأدوات، ما عندك احتكاك مباشر معها، أنت ما تغيرها. إذا سمعت مثلا حد قال لك إن رأيه في القضية الفلانية في المجتمع عن طريق الإعلام أو التلفزيون، أنت تسمع فقط، ما تقدر تسأل أوكي ليش، إيش السبب، إيش قصدك، عطنيها بطريقة مبسطة، فسرها أكثر، ما كان موجود.
2: أما في أخذ وعطاء،
3: الحين أخذ وعطاء. والمصيبة الأكبر إلا معظم الناس تغفل عنها، إن لازم أنت توعي الطفل أو توعي الشاب هذا أيا كان، إن الشيء اللي تتكلم معه، هذه التقنية اللي تتكلم معها، عندها أجندة، والأجندة في هذا الزمان، في هذه التقنية، أوضح مرة كانت على مر العصور.
2: نعم.
3: لأن هناك الأجندة موجودة، لكن ما تقدر مثلاً إذا ما وصلت للطفل أو المستمع، ما تقدر تعيد محاولة، تسوي محاولة أخرى عشان تؤثر عليه. لكن الحين إذا ما الطفل مثلاً يسأل، لأنه ما مقتنع بسبب رأي المجتمع اللي هو مربي فيه، الثقافة الدينية، الثقافة المجتمعية، يقاوم، لما يقاوم الـ AI يقدر يكسر هالمقاومة، يعطيه حجة جديدة. ومعظم الأحيان يجب عليك

0: فهم الطفل إن هذا منتج غربي عنده ثقافة غربية يدافع عن القيم الغربية، صحيح عنده تقبل ممكن يظهر لك، لكن في نهاية المطاف عنده تحيزات الشركة والناس اللي طوروا،
1: واضح.
0: فضروري الطفل يعلم هالشيء. للأسف الأهالي ما يعلموا هالشيء، فكيف الطفل بيعرف؟ ومن هنا يجي دورنا التوعوي.
1: رائع. إذا نحن بحاجة أن نوصل للنش أن موضوع الاستخدام الآمن لهذه التقنية.
0: بالضبط.
1: هل جينا اليوم سيمتلك الوعي الكافي لتمييز ما هو صحيح وما هو خاطئ؟ هل سيستخدموه لتطوير قدراتهم أم ليحل محل يعني تفكيرهم؟ يعني أيضا لا نريد جيل يعتمد على هذه التقنية اعتماد كلي. ما هو الدور بداية دور الأسرة ودور ربما أيضا بيئة المدرسة في رفع هذا الوعي؟
0: أول شيء لما نتكلم إحنا عن هذا الموضوع، طبعا العامل الأساسي هو التوعية.
1: جميل.
0: والاستخدام المبني على أسس سليمة. لله الحمد اليوم في سلطنة عمان الحكومة الرشيدة أعنت عناية جدا كبيرة بخصوص توعية المهنيين باستخدام الذكاء الاصطناعي. وفي بعض المؤسسات اليوم بدون ما نذكر أسماءها لله الحمد بدت تدرب يعني جميع كافة الموظفين. صندوق الحماية الاجتماعية إحدى هذه المؤسسات، تدريب كامل تقريبا الصندوق حاليا جالس يجرى، استكملنا حدود 350 موظف. هذه العملية تدريب المهنيين هي الخطوة الأولى. ليش؟ لأن هؤلاء أيضا مربين، هؤلاء أيضا أولياء أمور.
1: صحيح.
0: وفي هذه الدورات إحنا نتكلم معاهم بدقة كيف الـ AI يفكر، كيف الـ AI يتخذ قرار، إيش العوامل اللي تأثر عليه، إيش اللي لازم أنت تحذر منه، وبهذا الحذر اللي هم يكتسبوه يقدروا ينقلوه إلى الأطفال.
1: جميل.
0: أيضا في المدارس
1: مهمة للمعلمين
0: والمعلمين يجب أن يؤهلوا أولا. لأن ممكن تحصل ناس مستواهم في استخدام الذكاء الاصطناعي ما فقط متقدم جدا، ولكن يغيب عنه ويسهى عن بعض الأمور الأساسية مثل الأجندات الموجودة في الـ AI، التحيزات الموجودة في الذكاء الاصطناعي. وإنت ماشي. فهذه هي المخاطر اللي احنا نتكلم عنها ودور التوعية على جميع المراحل، سواء المربين سواء المهنيين سواء في المدارس. يجب أن تكون في توعية. صحيح أداة مهمة، صحيح أداة قوية، ولا أحد ينكر أهميتها، ولكن لها مخاطر.
1: لا.
0: ومخاطرها ما كلها جلية. أنا اللي لاحظت أستاذة فاطمة إذا تسمحي لي أكمل نقطتي، إن الناس مهتمين أكثر بفكرة إن الـ AI يجعلنا كسولين في التفكير.
1: نعم، وهذا كان الشق الثاني من السؤال.
0: أيوه، لكن الشق الأول أكثر أهمية. الشق الأول أكثر أهمية، لأن الشق الثاني حقيقة ولو كان مهم، ما أقول إنه أقل أهمية، يعني أقول إنه ما مهم، لا، لكن يجب في البداية تتأكد إن هذا الـ AI أنت وأبنائك والناس اللي حواليك فاهمين إنه هو تراه ما بريء 100% وما يعطيك المعلومة بدون انحياز وما يعطيك إياها موضوعية تامة. هذا ضروري أول شيء نأسس له، بعدين ممكن إحنا ننتقل لنقطة النقاش الثانية اللي أنت تفضلت بها.
1: واحد أيضا من الأمور الأساسية عند استخدام هذه التقنية أن نعلم الجيل كيف يطوروا من قدراتهم من خلال هذه التقنية، ألا تحل هذه التقنية محل تفكيرهم.
0: أيوة، هذه نقطة جدا مهمة، ولكن لازم نأخذها بعناية. لما ننظر لهذه النقطة ما نتعامل إياها كأنها شيء جديد تماما. خذوا معاي هالمثال البسيط. أنا شخص ما أتخذ قرار بدون ما مثلا أسأل زميلي، ودائما أخليه هو يفكر معاي. في هذا الموقف ممكن حد من الخارج ينظر إليكم ويقول أنت يا أخي ما تفكر وحدك، أنت دائما مخلي حد يفكر عنك. فما شيء جديد إن إحنا اليوم مثلاً قاسين نستخدم الذكاء الاصطناعي في التفكير.
1: صح.
0: تبقى الكمية، مرحلة اتخاذ القرار هل تتخذها وحدك مع الـ AI؟
1: الطريقة.
0: خليني أبدأ معاكم بالبداية. الطريقة المثلى لاستخدام الذكاء الاصطناعي اليوم إنك تنظر إليه كأداة مساعدة. ما تنظر لك شيء يساعدني أخلص فقط أسرع، أداة تشيل عني
1: الواجبات،
0: تحل عني الواجبات لا لا لا لا. لازم تركز أن خذ أي مشكلة ناقشها مع الـ AI مبدئيا، ما مشكلة عادي طبيعي، لكن قيم أيضا حساسية السؤال، قيم حساسية الموضوع. إذا شفت موضوع جدا مهم ابدأ أساسا بعامل بشري، أخذ رأيه، مثل رأي الوالد، رأي حد من الناس، رأي الأخوان، رأي الأصدقاء، بعدين ابدأ بالنقاش مع الذكاء الاصطناعي. ما دائما لازم تبدأ النقاش بالذكاء الاصطناعي، لا، ساعات ابدأ بشكل عادي، كمل مع الناس، خذ آراءهم، خذ الـ AI كمساعد، خليه يعطيك، خلنا نقول، تحليل موضوعي، تحليل غير متحيز مثلا بالمشاعر، غير متأثر بالعواطف. شوف الموضوع من جميع الأبعاد، لأن هذا الـ AI اللي يساعدك فيه حقيقة هو أداة جدا ممتازة في التفكير، وتفتح لك آفاق. شفتوا الرؤية النفقية اللي احنا نتكلم عنها بالعادة؟
1: نعم.
0: هذه الرؤية النفقية إيش مشكلتها؟ إنه صعب تطلع منها، لكن لما تروح للـ AI وتعطيه السؤال بدون ما تعطي الحلول أو تعطي الأفكار اللي أنت أولا دي معاك، بتشوفه يفتح لك مجال للتفكير. بعد اكتمال هذه الخطوة تبقى خطوة جدا مهمة، أي شيء تشوفه من الـ AI يعجبك، تحسه مثير للاهتمام، لا تتخذ القرار مع الـ AI هناك إن أنت تسوي. مثلا تكلم عن دراسة، والله إيش أختار من تخصص، وتكلمت مع الـ AI قال لك كذا كذا كذا، أنا أقول هذا هو التخصص المناسب. لا تروح مباشرة تسجل تخصص وما تسأل أهلك.
1: نعم، ممكن يكون يعني يفتح آفاقك للتفكير، الحديث مع الأسرة، الحديث مع والديك، ولكن لا يتخذ قرار نيابة.
0: المشكلة في ناس تتخذ قرار، وكثير من الناس. ولازم هذا الطفل، خلنا نقول بالذات اللي في الثانوية، ممكن يساعدك تحدد تخصص، ممكن يساعدك يقول لك أي جامعة تدرس، ممكن يساعدك حتى يعني هنا تروح هنا تسوي تكتجه عام، لكن ركز على كلمة يساعد. في النهاية الـ AI أنت ما أعطته جميع أبعاد حياتك، ما ملم بكل تفصيل مهم مثل أهلك.
1: نعم.
0: الأم والأب يعرفوا جميع التفاصيل هذه، فلما أنت تطلب نصيحتهم هم يعطوك النصيحة أخذين في الاعتبار جميع هذه التفاصيل اللي أنت ما خبرتها أصلاً للـ AI، فكيف تتوقع منه إجابة ممتازة؟ يساعد صح، لكن دائماً اشرك عامل بشري معك.
1: نعم. في نقطة مهمة ذكرتها أستاذ أحمد بداية الحديث، أساساً نحن لسنا بعيدين عن التقنية ولا أبنائنا بعيدين عن التقنية، يعني التقنيات اختلفت. أساساً هل يدرك الأطفال اليوم أو المراهقين أن أصل بعض التطبيقات اللي يستخدمونها تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ يعني هو ليس بالشيء الجديد، يعني الذكاء الاصطناعي ليس أداة واحدة فقط تسألها أو توجه لها الأوامر والأسئلة. هذه التقنية أساساً تدخل في كثير من أمور حياتنا.
0: صحيح.
1: أعتقد أن هذه الثقافة بعد لازم نوصلها.
0: صحيح.
1: للأطفال.
0: وحتى إحنا لما ندرب دائماً نبدأ وياهم بسؤال، نقولهم متى بدأ تطوير الذكاء الاصطناعي؟ فالإجابة دائماً تفاجئ الحضور، خلنا نقول، لأن المعظم إيش يقول لك؟ في التسعينات. كثير منهم يقول لك في 2022 مع تشات جي بي تي، لكن في الواقع التقنية كمصطلح طرح أول
1: موجود.
0: لأول مرة في عام 1955. تخيلي.
1: نعم.
0: وسنة تقريباً 66 كان عندنا أول برنامج ذكاء اصطناعي، فمن ذيك الفترة
1: موجود
0: موجودة
1: يطور
0: وشغالين فيه.
1: نعم.
0: وحتى احنا كلنا سامعين عن ايش اسمه الكمبيوتر اللي يلعب الشطرنج، ديب بلو.
1: نعم.
0: هذا موجود من سنة كم؟ 97. نفس الشيء نظام القيادة الذكي، هذا نفس الشيء ترى AI. إلكسا اللي كنا نتكلم إياها AI. نظام التوصية بالمحتوى في خلنا نقول البرامج اللي تبث أفلام ومسلسلات AI. التوصية بالمحتوى في السوشيال ميديا أيضا AI، هذا موجود من زمان. لكن ليش إحنا دائما نشوف إن الإنسان يقول إن AI حين صار حين طلع هذا مولود جديد؟ لأن أول تعامل مباشر مع AI صار مع تشات جي بي تي تقريبا في إطلاقه في سنة 2022.
1: نعم. وتركيزنا تحديدا هنا مع الأطفال، إن أحيانا أو إنش استخدامهم يعني غير موجه.
0: تراهن المشكلة.
1: نعم.
0: والسبب إيش؟ إنه ما في تأهيل أستاذ. إحنا حتى لما نتكلم مثلا عن التحول الرقمي، تعالوا نسأل بعض، من فينا أخذ كورس عن أساسيات استخدام الإنترنت؟ صحيح. من فينا أخذ كورس مثلا أو خذ، خلنا نقول يعني حتى درس في المدرسة دراسة كاملة كذا يخبروا الجاهزين في الأمن السيبراني كيف تستخدم كلمات المرور، كيف تستخدم الانترنت، كيف تحمي نفسك
1: جهازك.
0: صحيح احنا ندرس هذه الامور ونحطها، لكن ما نركز عليها كفايه، وهي يوميا معانا. اليوم عندنا نفس المعضله، عندنا نفس القصه، كيف نستخدم الاي اي؟ لله الحمد مثل ما خبرتش استاذ، الحكومه عطت عنايه جدا كبيره بهذا الموضوع من قرابه تقريبا سنتين، ودائما في حين مثل ما تقولي اطلاع عند المجتمع عند المهنيين كيف نستخدم الاي اي. وانا بشكل مثل ما تقولي غير مباشر أيضا أتطرق إلى الممارسات السليمة عند استخدام الإنترنت والجهازية في الأمن السيبراني. هذا لما يكون مع المهنيين، يكون مع أولياء الأمور، ينتقل إلى الأطفال. ويمكن برامج مثل هذا اللي احنا نقدمها استاذة ممكن ايضا
1: ترفع
0: ترفع الوعي، وايضا ناخذ منها اشكال اخرى للاطفال. لكن اتصور ان افضل طريقة ان يكون عندنا توعية على مستوى المدارس، يمكن حتى نحط بشكل اوسع انشطة امور تخلي الاطفال يعني يكون عندهم المام اكبر. لان استاذة شوفي في فرق ترى بين طفل يستخدم التقنية وبشكل ممتاز، والطفل يستخدم التقنية بدون وعي بالمخاطر. عادي تكون مستواك عالي لكن ما عندك ممارسات أمنية سليمة.
1: وكثير ما نسمع الآن للأسف عن قصص لمجرمين يستغلوا استغلال سيء هؤلاء الأطفال من خلال هذه التقنيات، ومن خلال يعني
0: من الألعاب، من الشاشة، المواقع، من السوشيال ميديا. نعم. لأن في النهاية غاب الوعي استاذ، وغابت غاب خلنا نقول التوجيه السليم مثل ما تفضلتي.
1: نعم.
0: أو ما بقول غاب كليا لكن ما ركزنا عليه كفاية، لأن إحقاقا للحق في جهود لكن نحتاج نكثف هذه الجهود عشان توصل للجميع.
1: نعم. مرة أخرى، كيف نعلم أبنائنا بأن استخدام تحديدا بين قوسين تشات جي بي تي، لأنه هو اليوم تركيز الحديث عليه، هو مساعد فقط وليس بديل لعقلهم. يعني هناك أطفال، وكنا نتحدث يعني أثناء التحضير للحلقة، هناك قصص مرعبة عن الاستخدام المفرط يعني لتشات جي بي تي لبعض الأطفال، يعني يدخلون معهم في حوارات وفي نقاشات يعني مخيفة.
0: صحيح صحيح.
1: فكيف نوعي، كيف نوعي الأهل حتى تصل هذه الفكرة لأطفالهم؟
0: أنا أول شيء ببدأ يمكن بالأساس إن ما من المفترض أصلا أن الطفل قبل سن معين يبدأ يستخدم الـ AI يعني ويتكلم إياه بشكل طبيعي
1: دردشة
0: أيوة، لأن أساسا لما أنت تعطي، لو جاء طفل يحاول يسجل مثلا في هذه البرامج وحط عمره أو شيء بيقول لا ما أقدر، أنت دون السن القانوني. كيف نقول لكن أن الطفل يستخدم الـ AI؟ لأنه يستخدم تلفون الوالد،
1: أجهزة أهل،
0: أجهزة أهله مثلا. نعم. فهناك الـ AI أساسا لما يسمعك بالذات في مسألة الصوتيات، هو ما يميز بينك أنت وبين صوت مثلا طفل أو شيء أو شخص ثاني بالضرورة. هو بالنسبة له هذا كله شخص قاعد يتكلم معي، تو صاحب الحساب هذا، وأنا حين لازم أرد عليه. فهميني؟ فأنا أقول لا، في البداية في المرحلة العمرية، إلى مرحلة عمرية معينة أنا ما بحددها حقيقة، أترك هذا الأمر للمختصين، ولكن أشوف أنه أفضل أن أنت لا تخلي الطفل يستخدم بشكل مباشر،
1: يناقش ويدردش ويسولف مع الـ AI،
0: لأنه ممكن يسبب له خلنا نقول انعزال اجتماعي.
1: ممتاز.
0: يصير ما يبي يتكلم مع أحد، والـ AI ترى الحلو فيه يماشيك،
1: يجاريك إلى أبعاد حد.
0: يماشيك.
1: نعم، نعم.
0: وكطفل أنت أوردي تشوف كل من يقول لك لا لا لا لا،
1: وما فاضي.
0: أيوة بالضبط. ويجيك يقول لك واحد طول الوقت أهلا وسهلا.
1: أيوة
0: خبرني.
1: أيوة.
0: كلمني.
1: صحيح. ممكن يشعر أن فعلا أخوه الكبيرة وأخته الكبيرة. أيوة. ما فاضي، إلا أبوه وأمه مشغولين. لا، هذا مستمع جيد.
0: فهو الحين أساسا دور التربية صار أهم من قبل. قبل مهم في غاية الأهمية، ولكن صار أهم وأهم وأهم. لازم أنت تقرب نفسك من الطفل، لازم الطفل يشعر بالراحة يسألك الأسئلة اللي هو يوجهها للإي آي. لأن تخيلوا مثلا طفل يسأل أسئلة خلنا نقول حرجة للإي آي، لأنه يستحي يسألها مثلا للوالد ويسألها للأم مثلا، ويحصل إجابات من هناك بدل يحصلها منك أنت. فيمكن علامة تكون الآن كاشفة أن طفلك ما يقاس يستشيرك أنت، أنه صار فيه صمت أكثر من العادة. فإذا شفت صامت زيادة من العادة، حاول تسأل عنه، تشوفه إيش يتكلم عن إيش. يمكن استبدل التربية بالـ AI للأسف، يعني هذا الشيء وارد.
1: نعم. بحكم أنك خبير في موضوع الأمن السيبراني أيضا أستاذ أحمد، ووجدنا هناك ميول لدى النشأ اليوم، نتحدث عن فئة شوية أكبر من الأطفال، هم اليافعين أو المراهقين، عندهم هذه الميول في استخدام التقنية وفعلا هم شطار. ما هي النصيحة يعني كمختص، كيف ممكن تنصح الأهل أن نستغل هذا الموضوع ونستثمر، أو نقول نستثمر هذا الموضوع بالطريقة الأمثل؟ ابنه أو بنته متفوقين في استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
0: أول شيء نهنيهم اليافعين اللي مهتمين بهذا المجال، لأنه هو المستقبل.
1: نعم.
0: خلنا نقول التشجيع يجي من إيش؟ أول شيء التوعية. ضروري أنت كأب، أنت كأم توعي بمخاطر وأساسيات استخدام الـ AI والـ AI بشكل عام والتقنيات. من ثم لما أنت تفهم وتوعى تبدأ بعدين أنت تشوف الطفل هو وين واصل. إيه لما تقول هو متميز هو فاهم، شوف بالضبط هو إيش قادر يسوي الآن. ونصيحة للجميع، اتأكدوا أن الأولاد أو اليافعين اللي هم مهتمين بالأمن السيبراني ما يجروا اختراقات مثلا ولا اختبارات غير مصرح فيها، لأن كثير منهم يقعوا في هالمشكلة
1: للأسف.
0: يعني مثلا يتعلم في اليوتيوب عن طريقة معينة في تقييم الثغرات الأمنية للمواقع الإلكترونية ويروح لأي موقع يسوي، لا لا لا، ترى ممكن يعرض للمساءلة، ممكن حتى يعني تصير عواقب جدا وخيمة. فأنت كأب قل زين ممتازة، خلينا نشوف أنت إيش قاسي تسويته، وشوف هل هذا يتماشى مع القانون ولا لا. وفي ترى منصات تدريبية ممتازة تخليهم تشترك فيها تقريبا حدود 40 ريال في السنة، يعطوهم مختبرات بالعشرات. المختبرات هذه بيئات آمنة تعلمهم تقنيات حقيقية في الاختراق وفي الدفاع الإلكتروني.
1: جميل.
0: أنا ما بسمي أي أدوات، بحثوا في الإنترنت عن اللي أنا ذكرته أو مع الذكاء الاصطناعي وبيوصلكم بعدة من الأدوات، اشتركوا في هذه خليهم يشتغلوا في أماكن آمنة.
1: وأيضا في ربما أيضا دورات شيء بشيء يذكر أحمد، دورات متعلقة أيضا بتعلم الذكاء الاصطناعي
0: موجود. لكن للناس اللي مثلا خلنا نقول ما عندها إمكانية تسجل في هذه الدورات، أيضا يعني المواقع دي رخيصة تعتبر. يعني هذا الموقع اللي نتكلم عنه أحدهم حدود 40 ريال، لكن تحصل أنت إيش؟ تحصل كمبيوتر 24 ساعة موجود معك، خلنا نقول بيئات افتراضية مجهزة أن أنت تختبرها، أسئلة مع الإجابات، شروحات. يعني تسأليني أنا أستاذة تريد الواقع، الدورات ممتازة تعطيك أمور خفايا أنت يمكن ما تخلي في بالك، لكن أنا أشوفها مرحلة متقدمة. مثلا شوف أنت مع الطفل، هل هي مثلا
1: خلنا نقول
0: هواية عابرة، هواية مؤقتة مثل ما تفضلت أستاذة وبعدين بتمر، ولا أن هي فعلا رغبة حقيقية بتعلم شيء
1: ويطور نفسه
0: ويمكن يكون في مجال مهني معين. ونصيحة الآباء والأمهات، اشتروا للأطفال كمبيوترات صغيرة تكون مستعملة، هذه إذا بغوا يسوي مثل ما نقول مختبر في المنزل، يسموه باللغة الإنجليزية هوم لابس. الهوم لابس ما فقط اليافعين، لأي مهتم بالتقنية أفضل وسيلة إن أنت تتعلم الشبكات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي اليوم.
1: نعم.
0: والموضوع ما يأخذ كثير، الكمبيوترات هذه رخيصة ومتاحة، فشوف في السوق حصل، وإن شاء الله أنت أدعم الطفل بإهداء هذه الأمور.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: طيب نرجع الآن لبيئة المدرسة.
0: نعم.
1: مع كثرة ربما نتكلم عن مراحل يعني عمرية وشوية متقدمة، ربما تكثر عنده الواجبات البحوث، تعرف الآن استسهل إن موضوع يستخدم هذه الأدوات حتى ينجز أسرع. ما هي أيضا نصيحتك لهذه الفئة اللي تعتمد اعتماد كلي في المدرسة على هذه الأداة للأسف؟ كيف ممكن أنا أعلم ابني، سواء كنت مدرسة كنت أم في المنزل، إن حتى الإجابة اللي راح تحصل عليها شك فيها أيضا، لا تستقبل شيء جاهز فقط.
0: صحيح، هو في أكثر من بعد مفروض إحنا نركز عليه لما نشوف هذا خلنا نقول الطرح. أول شيء إن الاعتماد مو الكلي، بقول الاعتماد الزائد المفرط. يعني أي اعتماد على الـ AI في أي مجال من المجالات يتخطى 70-30% واجد في أي مجال، سواء عروض تقديمية، سواء تدرس، سواء تسترجع معلومة، سواء تكتب في خلنا نقول assignment أو شيء من ذا القبيل، أكثر من 30% لا وقف. 70% من الشغل لازم تسويه أنت، لازم، لأن هذه المرحلة هذا الجهد اللي أنت توضعه هذا جهد طيب، يسمونه الاحتكاك مع المعلومة، friction with knowledge. هذا الاحتكاك يساعدك ان انت تتعلم، يساعدك ان انت تطور حتى خلينا نقول وصلات عصبيه جديده في الدماغ. مثل الرياضيات، انتوا شايفين الاطفال دائما يقول لك ليش احنا نتعلم رياضيات، هي ساعات ما عشان ان انت تطبق الرياضيات هذه، ولكن انها تحفز العقل على اساس انه ينمو بطرق معينه تساعدك بعدين في اشياء ذهنيه اخرى. نفس الشيء اذا انت افرطت في استخدام الـ AI بتشوف في عندك تراجع في التفكير النقدي، تراجع في الإبداع، تراجع في ذا، لكن بشرط أنك تفرض. أما في بالعكس في المقابل الاستخدام السليم للـ AI سوي يعني ما شاء الله عجائب. ذكر قصة عن مزارع استخدم الـ AI لأتمتة مزرعته بالكامل. قال إنه استخدم تشات جي بي تي مع كمبيوترات بسيطة.
1: جميل.
0: وقام شفت المحراث الكبير اللي يشتروه بالآلاف.
1: نعم.
0: جاب سيارة صغيرة ركب لها بعض القطع، برمج السيارة هذه مع القطع هذه، وسوى محراث يمكن قيمته خلنا نقول عشر اللي كان ممكن يشتريه من السوق. هذا مزارع، تخيلوا، لا درس برمجة، لا درس شيء، لا أبدا، ما عنده خلفية.
1: استثمر التقنية،
0: شاف إيش موجود،
1: طريقة مثلة
0: بالضبط.
1: نعم.
0: حد يقدر يقول لهذا الشخص إن أنت صار عندك تراجع في التفكير؟ لا والله،
1: لا بالعكس.
0: صحيح.
1: بالعكس،
0: فإذا أنت استخدمته صح بياخذك إلى أماكن ما شاء الله. فضروري
1: تكون النتائج مميزة.
0: بالضبط، ضروري أنك تستخدمه بالشكل السليم. ونقطة أخيرة أنت ذكرتيها أستاذة، ضروري إحنا ننبه عليها.
1: نعم.
0: المعلومات اللي يعطيك إياها الـ AI لازم تراجع وراها. إذا أعطاك المصدر انقر على المصدر، روح شوف،
1: كثير من مجهود.
0: كثير من الأحيان تكون الصفحة أصلاً ما موجودة يعني. ونقطة أخيرة في حوارنا، الذكاء الاصطناعي ما يعرف، يعني ما عنده معرفة حتمية بأي شيء، هو دائماً يتوقع. تسأله سؤال حتى ما اسمك مثلاً كنموذج، ما عنده إجابة جاهزة، أنا اسمي كذا، لا، يتوقع، يشوف أوكي هذا السؤال في البيانات في التدريب، مرحلة التدريب اللي أنا تدربت عليها إيش كان المقابل لي، أو هذه الكلمة إيش اللي المفروض يجي بعدها. هذه طريقة عمل الـ AI، وضروري كلنا نعرف هالشيء، إن الـ AI يتوقع بشكل ممتاز جدا لمرحلة خلينا نظن إنه بالفعل قاس يحاورنا.
1: نعم.
0: فاهم إيش ما يقول.
1: أثناء التحضير للحلقة أيضا أستاذ أحمد قلت لي إن أيضا في جعبتك بعض القصص وبعض الأمثلة اللي ممكن تفيد المستمعين في موضوع اللي هي الاستخدامات الخاطئة. ليش اليوم إحنا نقول لازم نرفع الوعي، نراقب أبنائنا أثناء استخدام هذه الأداة، نساعدهم ونحفزهم على إنهم يفكروا قبل ما يتلقوا هذه الإجابات وهذه المعلومات جاهزة.
0: ممتاز أستاذ، حين ذكرتيني أنت بقصة جدا جدا مهمة. لما نتكلم احنا على AI مثل ما ذكرت آنفا، لازم تفهم هو كيف يعمل. مثل ما قلنا هو آلة يعني تتوقع ما تعلم. أحد أولياء الأمور حقيقة كان يحل الواجب، واجب الرياضيات مع ابنه الصغير يمكن البالغ من العمر 8 سنوات، وهو يحل الواجب هذا الأب مهتم بالرياضيات، فلاحظ مسألة في هذه المسألة الرياضية اللي هو كان يحلها مع الطفل، وخطر على باله ليش ما سأل الـ AI عنها. بدأ الموضوع بسؤال بسيط، بعدين طال إلى محادثة استمرت ساعات مع الذكاء الاصطناعي، وقال له بعدين الـ AI إن أنت الآن اكتشفت اكتشاف ثوري بيغير المجتمع، بيأثر على الأمن الوطني، لازم تتواصل مع المؤسسات التعليمية والأمنية وتبلغهم بأهمية اكتشافك. وتصدق أستاذة إن الشخص ذا بالفعل تواصل مع الإذاعة وتواصل مع الجامعات، ولاقى صيت كبير أيضا وترحيب من بعض الإذاعات. الإذاعة الشخص الحاضر فيها هناك قد ما يكون مختص بالمقدار الكافي، يفهم إنه يمكن هذا الكلام غير صحيح، سمعوا به الناس، سمعوا به المختصين، تواصلوا معهم، قالوا لهم يا فلان ترى اللي أنت اكتشفته مع الـ AI غير صحيح، غير سليم، كله هلوسة. تخيلي الصدمة اللي شعر فيها هذا الشخص. وللعلم الشخص كان واعي، كان يقول للـ AI متأكد إن أنا اللي تعلمته صح، متأكد إن هذا اللي اكتشفناه فعلا صح حصل، قال هي نعم موجود ومستمر.
1: وتخيل هذا الشيء ممكن يقع في الأطفال، في الأبناء، إحنا كبير في السن ووقع في هذا الهفوة.
0: بدأ الطفل يحب أفكاره، متعلق بأفكاره، عنده علاقة شخصية مع الأفكار. تخيل يحاول يقنع الـ AI إن فكرته صح. حتى برامج الذكاء الاصطناعي تنبه عليك، ويمكن هذه أهم نصيحة نأخذها من هذا الحوار.
1: لا.
0: المحادثات مع الذكاء الاصطناعي وزعها، لا تخليك جميع محادثاتك في محادثة واحدة عشان والله تختصر وقت تقول ما أروح شات ثاني، هذا غلط، هذا يلوث السياق للـ AI. وأيضا كل ما طالت المحادثة شيئين، خلص الليمت مالك أسرع، ثاني شيء المحادثة تطيح الجودة فيها، ومسألة الهلوسة تكثر وتكبر. ومن كذا تجيك مواقف أخرى أيضا صارت، من إيش لما طول المحادثة الـ AI يتصرف بأشكال غير متوقعة. أنصحكم بحثوا في الإنترنت عن مايكروسوفت بينك وحادثته مع الصحفي، تصدمكم. أنا ما بتقرق لها لأن الوقت ضيق، لكن أنصحكم بحثوا عن عن هالحادثة.
1: موضوع هلوسة الاي اي انه ممكن يعطي بيانات متضاربة، او ممكن اذا غيرنا صيغة السؤال الجواب يكون مختلف، هذا موضوع موجود. هاي. وهذا ايضا لازم ننبه يعني ابنائنا خاصة عندما يستخدموا هذه التقنية في او للحصول على بعض المعلومات متعلقة بالمدرسة، لان هذا الموضوع حاضر استاذ احمد من خلال خبرتك.
0: فالفكرة استاذ دائما ان الذكاء الاصطناعي حسب انت الامر اللي تعطيه بيعطيك الإجابة. وأيضا في نقطة ثانية إحنا لازم
1: طريقة السؤال مهمة.
0: أي يعني إذا مهمة. يعني كيف أنت تعطي السؤال هو ممكن يعطيك الإجابة.
1: خالص الشكر والتقدير لك الأستاذ أحمد بن سعيد العريمي، مدرب وخبير في الأمن السيبراني. إذا مهمتنا كمربيين ليس أن نبعد النشأ عن هذه التكنولوجيا ولا أن نتركهم أمامها بدون أي توجيه، وإنما لمنحهم أكيد الأدوات التي تجعلهم قادرين أكيد على استخدامها بكل وعي، حتى لا يقعوا في فخ المعلومات المغلوطة أو المفبركة أو الهلوسة مثل ما ذكرت. شكرا لك.
0: العفو أستاذ، أشكركم.
1: حتى نلقاكم مستمعين الأكارم في حلقات جديدة. تقبلوا مني ومن المخرجة حنان المعمري كل الود والتقدير. إلى اللقاء.
2: مباهج.
3: مباهج.
2: إعداد وتقديم
3: فاطمة بنت علي الإسماعيلية، وإخراج
2: حنان المعمرية.
4: في جوهر الأحداث الثقافية،
5: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
4: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
6: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
4: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
7: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
4: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
8: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
4: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
9: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: وذي أغراضك كلها زاهبة يا عزاء.
1: جزاك الله خير يا جمعة، مشكور ما قصرت. عاد خبرني كم حسابك بيكون؟
0: الحساب 6 تريل و200 و200 طاحن من جداك، هات 6 تريل بس.
1: ما علي، طاح الشر عنك يا رب العالمين، وهذه 6 ريالات.
0: مشكور يا عزان يا أخوي، والله يبارك في خيرك ورزقك.
1: آمين يا رب العالمين ويبارك في رزقك. يلا أنا مروح، في خاطرك شيء؟
0: والله يا أخوي إذا ما مستعجل في خاطري أتكلم معك كلمتين.
1: أفعليك أفعليك أخوي جمعة، تفضل، ويش في خاطرك؟
0: ابعدني يا يعاودك في موضوع الجمعية يا أخوي، أباك تشارك معني، طيع شوري وانظري وشارك. ايش قلت
1: يا اخوي جمعة؟ اعتقد انت كلمتني قبل يومين عن الجمعية وعطيتك جوابي، وللمرة الثانية اعتذر منك، اسمح لي ما عندي رغبة اشترك في ذي الجمعيات معكم.
0: يا ريال شارك معني وهمتي، بقدم دورك قبل، بخليك تستلم قبل كل حد.
1: يا جمعة يا جمعة يا ابوي افهمني، الله يخليك، الموضوع ما موضوع متى استلم.
0: كاكل هي ما تبى تشارك معني يا اخوي، ادخل بالمبلغ اللي تقدر عليه.
1: دام انك سألتني ومصر تعرف، خلاص بجاوبك. الجمعية اللي مسوينها حضرتك فيها للأسف من هب ودب، حد عرفه وحد ما عرفه، حتى اللي أعرفه بعضهم حقيقة أتحفظ عليهم، لذلك ما أريد أشارك.
0: يا عزان تعوذ من الشيطان وخلي عنك ذي وسواس وشارك معني. أذي جمعية أهلية تي مع أهالي الحارة، وكلنا هل أخوت ومعارف وبلاد حارة وحدة.
1: لا لا لا لا، اسمح لي اسمح لي حقيقة جمعة، أنا ما أقدر أشارك معكم، هذه ما جمعية أهلية. أنا حقيقة شفت القائمة مع مسعود ولاحظت أنه بعض المشاركين ما من حارتنا ولا أعرف عنهم شيء. تعالوا عق عمرك كذاك ما يعمل.
0: اللي ما من هذه الحارة عدد بسيط، وبعدين هي جمعية فيها ضمانات، ما ممكن حد يدخل إلا بشيكات، كل شيء موثق ومكتوب.
1: كل شيء موثق ومكتوب، من يطيح أبوي الفاس في الراس ساعتها ما تنفعني الشيكات. بعدين أنا ما فاضي أزوم المحاكم بشيكاتي، والمثل يا جمعة يقول باب يجيك منه الريح سده قول واستريح.
2: جابر أحيدك وأعدني بسفرة، ومن كلامك نهاية هذا الشهر كيف؟ ها؟ بعدك على وعدك ولا؟
3: والله إن السالفة يا ميمونة شكلش متشوكة، أكيد بنسافر، وأنا على وعدي أول ما أستلم الجمعية بنحجز التذاكر. طالعين
2: على هين ناوي تشلنا؟ تركيا صح؟
3: تركيا بإذن الله.
2: أقول جابر شكلك يعني بتستلم كذا هبش عود عودة.
3: نعم ما بأضحك، ضحكيني بأسلوب كذا. وإيش دراش إني بستلم هبش عودة؟
2: إذا صلالة وأنت بمحايلة وتودينا، وفجأة يعني عاد تجي من نفسك وتقول بتشلنا تركيا، يعني حقيقة بصراحة أنت يعني كذاك فاجأتني، عشان كذا قلت أكيد جابر قرة عيني وتاج راسي محصل كذا هبش عودة من الجمعية.
3: ميمونة قرة عينش وتاج راسش مرة واحدة،
2: ونور عيني وبعد كبدي.
3: ول ول ول ول ول دخيلش ما تكملي كذاك، بعدنا أبوي ما سافرنا
2: ولك تقبرني.
3: نوبة
2: اللي يدلع حرمته ويطلعها تشوف الدنيا بيسمع مثل هذا الكلام وأكثر. يا توأم روحي أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي.
3: أتاري هالفلوس فعلا تسوي العجب يا ناس.
2: أنت تدلعني وأنا مستعدة أسمعك كلام حلو ولا نزار قباني في زمانه.
3: أبويا ميمونة ما أريد من الشيء، أريدش بس تكف لسانش عني. تجملي ترومي.

0: اسمعيني نعيمة، هذا المحل قدابش والأجهزة عن يمينش وعن شمالش، ولو عقب الشي ما يردش غير لسانش.
1: مسعود، انت تتقمز ولا قاد؟ من وين نزل عليك هذا الكرم مرة واحدة؟
0: ولو اني كنت ما باغي اخبرش، بس ما يهجيني، زوجتي شريكة حياتي، انا يا حربي المصون، وبإذن الله قريبا بستلم دوري في الجمعية.
1: معقولة؟ احلى خبر، الله يوسع عليك ويزيدك من واسع فضله يا رب. ها من كذا انت عقب جايبني السوق ومصر اني انا اروح معك
0: عشان نتنعم. هيا بنا نتنعم يا نعيمة، هيا بنا، هيا
1: يعني بنا يعني هيا. مسعود بسألك، اشتري اللي نفسي فيك للي نفسي فيك؟
0: طبعا طبعا، تدلل يا قمر ليلي تدلل، وانا لك بالامر سمعا وطاعة.
1: مسعود، بس انت بعدك ما استلمت شيء.
0: لا تحاتي انت، المبلغ بيوصل، اعتبر المبلغ في جيبي.
1: لحظة، استعيد انفاسي، لحظة.
0: على هونك يا جميل.
1: تصدق مسعود؟ نعم، اني احس ما واسعت اني ملابسي من الفرحة.
0: مشكلة، بتفسر غيرهن وهو لا يهمش، الفلوس موجودة والخير فاضل.
1: يلا دخلنا. مسعود، ايش رايك في هذه المكنسة؟ زين ناخذ مكنسة جديدة، المكنسة اللي معنا خلاص عاد قديمة.
0: تستبدل؟
1: خلاص عقب، بناخذ هذه. الله، عجبتني هذه الكواية، ايش رايك ناخذها؟ مسعود، الكواية اللي في البيت
0: تستبدل.
1: زين، ما حيت اكمل كلامي، خلاص بناخذ هذه الكواية. مسعود، ايش رايك حبيبي بهذه الخلاطة؟
0: وليش تاخذي رايي؟ اللي يعجبش شاوري عليه بس.
2: جمعة، لو تتكرم بغيتك في موضوع.
3: يا الله يا يابر، الشيم يا أخوي لا تزيدني، اللي في مكفيني أكيد يا يني بخصوص الجمعية.
2: طبعا بخصوص الجمعية يا أخي، ما يصير كذا، إيش هذا الخبصة اللي مستوية معكم؟ كيف وقفت الجمعية؟
3: ود الحلاء، إيش بلاني أنا بذي الجمعية، يا ليتني ما سويت. أتصدق قبلك كان معي يا ين أبو نصر نفس الشيء، يا يكلمني عن ذي الجمعية، أسميني استبليت ويبت شر وعوقل عمري.
2: جمعة، الله يرضى عليك ويخليك عطني من الآخر، بستلم فلوسي هذا الشهر ولا لا يا جمعة؟
3: الجمعية حن خلاص وقفناها، صارت لخبط ما يعلم فيها غير رب العالمين. بس اطمن، فلوسك باتيك وبتوصلك كلها، عطني وقت بإذن الله كل حد بياخذ حقه.
2: بالله عليك يا جمعة، يعني الجمعية ما توقف إلا يوم يوصل دوري؟ يا فرحة ما أتمت.
4: والله يا جمعة، سمعت إنك مريض وقلت أجي أطمن عليك، ها بشرني مو معدل؟
3: ود الحلاء، مرضتني ذي الجمعية، أسميني استبليت واهتلكت ويبت الهم والعوق العمري.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يا الله المعين، الله كلمتك عنها من قبلنا جمعة.
3: وأرب الله السبحانة اللي هالكني وما ذني باتصالاته، واللي بيقدموا لدوره، واللي بينسحب، واللي يقول ما عندي ادفع ذي الشهر، واللي نتصل فيه وما يشيل تليفونه، واللي ايش تباني اقول؟
4: ما عليه يا جمعه، اللي فات فات، والانسان يتعلم من اخطائه. المره القادمه لو بغيت تسوي جمعيه لازم تكون حريص جدا جدا في اختيار الناس اللي يكونوا معك. الجمعية أبوي مسؤولية كبيرة وفيها حقوق ناس، وإذا تشوف نفسك ما قد هذه المسؤولية لا تكلف نفسك وتتحملها.
3: يعني خلاص يا أخوي وقفت هالجمعية.
4: هذا أفضل شيء سويته، زين إنك وقفتها عشان ما تتأزم الأمور أكثر فأكثر. سمعني وأنا جارك، أنا مستعد أساعدك وأوقف معك لحد ما ترجع كل المبالغ المتأخرة حل أصحابها.
3: أشهد إنك كفو، الله يقدرني، بس ورد يمايلك أصيل يا يار، أشهد إنك أصيل. الحارة.

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: الكتب الجميلة هي الكتب التي تثير الجدل والنقاش وتجعل كل صاحب وجهة نظر يقول ما لديه من رؤى.
2: الكاتب السعودي عبد الرحمن منيف من أهم الروائيين العرب، ولمكانته المرموقة منحه المؤتمر الأول للرواية في مصر جائزة أحسن كاتب عربي عام 2002.
3: كما أن اتحاد الكتاب العرب قد اختار روايته مدن الملح كواحدة من أهم 100 رواية عربية في القرن العشرين.
2: يعني هذا الاختيار أن مؤسسات الكتابة الرسمية في العالم العربي قد اختارت عبد الرحمن منيف لهذه المكانة المهمة، ومن المهم أن نتعرف عليه.
3: عبد الرحمن منيف كاتب ينتمي إلى الصحراء مثل الليبي إبراهيم الكوني ومثل ميرال الطحاوي في مصر والعديد من الكتاب الذين توقفوا عند اتساع الصحراء.
2: هناك الكثير من الكتاب العرب الذين تعرفنا عليهم كتبوا عن البحر والأفق، والكثيرون أيضا كتبوا عن الصحراء والأفق.
3: شهد عبد الرحمن منيف التغييرات الاجتماعية التي شهدت البلاد العربية التي عرفت النهضة من خلال اكتشاف البترول، وسجل هذا التحول في رواياته.
2: لعب النفط دورا حاسما ومعروفا في تغيير شكل الحياة في هذه المجتمعات، ونسي البعض كيف كانت هذه المنطقة قبل مجيء عصر النفط.
3: ومن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا عن كيف كانت الصحراء وسكانها قبل هذا العصر كان عبد الرحمن منيف الذي اخترنا له رواية مدن الملح لنتحدث عنها في حلقة اليوم.
2: عبد الرحمن منيف ينتمي إلى ثقافات عربية متعددة، وقد عاش بين عامي 1933 و2004 ميلاديا،
3: أي أننا نحتفل بعيد ميلاده 80 هذا العام.
2: من المهم أن نتعرف أعزائنا على الكاتب عبد الرحمن منيف، سيرته وأعماله قبل أن نقرأ في روايته مدن الملح.
3: منيف ينتمي إلى مدينة بريدة بمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، وكان والده من كبار التجار العقيلات الذين اشتهروا برحلات التجارة بين القصيم والشام.
2: إذن لقد عرف منيف روعة الترحال في الصحراء، صحراء الحجاز، وكتب عن هذا العالم.
3: عبد الرحمن مولود في عمان بالأردن لأب سعودي وأم عراقية، درس في الأردن إلى أن حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى بغداد والتحق بكلية الحقوق عام 1952.
2: انخرط منيف في النشاط الاجتماعي بالعراق، وتم طرده من العراق في عام 1955 مع عدد كبير من الطلاب العرب بعد التوقيع على حلف بغداد في عام 1955.
3: انتقل إلى

0: القاهرة لاستكمال دراسته، وفي عام 1958 انتقل إلى بلغراد في يوغوسلافيا لإكمال دراسته، فحصل على الدكتوراه في اقتصاديات النفط.
1: بعد حصوله على الدكتوراه توجه إلى دمشق وعمل في الشركة السورية للنفط، وظل هناك 10 سنوات، ثم انتقل إلى بيروت في عام 1973.
0: في بيروت عمل محرراً في مجلة البلاغ، ثم عاد إلى العراق عام 1975 ليعمل في مجلة النفط والتنمية.
1: غادر العراق في عام 1981 كي يعيش في فرنسا، وهكذا لم يعرف الاستقرار قط في حياته، ثم عاد إلى دمشق عام 1986 وكرس بقية حياته للتأليف.
0: في دمشق تزوج عبد الرحمن من سيدة سورية وأنجب منها وعاش، وبرزت مواقفه ضد الاستعمار العالمي وهاجم الغزو الأمريكي على العراق.
1: هذا رجل مزج بين الحياة الوظيفية والأدبية والمعارضة، هو واحد من أهم الروائيين العرب في القرن العشرين.
0: لقد استطاع أن يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي العربي والتنقلات الثقافية التي شهدتها المجتمعات العربية.
1: لا شك أن الشهادات التي حصل عليها منيف في عالم النفط وعمله في مجالات اقتصادية النفط قد جعله خبيرا بهذا العالم، فاستفاد من خبراته لكتابة روايات عن هذا العالم.
0: لقد كان خبيرا باقتصاديات النفط.
1: الجانب المهم كان معايشته وإحساسه العميق بحجم المتغيرات التي أحدثتها الثورة النفطية في صميم وبنية المجتمعات الخليجية العربية.
0: في عام 1973 صدرت روايته الأولى الأشجار واغتيال مرزوق، ثم صدرت روايته الثانية قصة حب مجوسية عام 1974.
1: إنها روايات ضخمة تحتاج إلى جهد ملحوظ، مثل روايته شرق المتوسط عام 1975، ثم رواية النهايات عام 1977.
0: هذه الروايات كانت دور النشر تتنافس على نشرها في الوطن العربي، ومنها رواية سباق المسافات الطويلة عام 1979.
1: في العام نفسه نشر رواية حين تركنا الجسر، وفي عام 1982 شارك الكاتب العراقي جبرة إبراهيم جبرة تأليف رواية عالم بلا خرائط.
0: العمل الروائي الذي توج عبد الرحمن منيف في مصافي كبار الكتاب العرب هو خماسية مدن الملح التي نشرها بين عامي 1984 و1989.
1: الأجزاء الخمسة هي على التوالي: التي، الأخدود، تقاسيم الليل والنهار، المنبت، بادية الظلمات.
0: في عام 1991 نشر الجزء الثاني من رواية شرق المتوسط تحت عنوان الآن هنا.
1: وفي عام 1999 نشر ثلاثية روائية بعنوان أرض السواد.
0: بعد رحيل عبد الرحمن منيف عام 2004 نشرت روايته الأخيرة أم النذور.
1: للكاتب عبد الرحمن منيف أعمال عديدة غير روائية، وهي كتب عكف على تأليفها في العقد الأخير من القرن العشرين.
0: من هذه الكتب سيرة مدينة وذاكرة المستقبل، وبعد وفاته تم تجميع قصصه القصيرة في أكثر من كتاب.
1: مدن الملح بأجزائها الخمسة هي العمل الأفضل في إبداع عبد الرحمن منيف. يصف الجزء الأول التغيرات العميقة في بنية المجتمع البدوي الصحراوي بعد ظهور النفط.
0: في الجزء الثاني بدأ يصف رجال الأعمال الذين وفدوا إلى المدينة ودخولهم في اتفاقات اقتصادية.
1: الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الرواية تصف التحولات والتفاعلات السياسية لما حدث، وقد تم توقيف هذه الرواية لبعض الوقت،
0: ثم صارت مقروءة وموجودة في المعارض خاصة في منطقة الخليج.
1: من المهم أعزائنا أن نقدم هذه الخماسية بشيء من التفصيلات والتوضيحات للتعرف على نقاط الجمال فيها حسب عنوان برنامجنا.
0: كما أشرنا فإن القسم الأول من الخماسية يتحدث عن بوادر ظهور النفط في الصحراء العربية، وذلك من خلال ما حدث من تغييرات اجتماعية.
1: الشخصية الرئيسية اسمه متعب الهذال، إنه يرقب ما يحدث من مواقف عفوية لأصحاب الأراضي التي تم اكتشاف النفط فيها.
0: لقد وجدت السلطات نفسها أمام موقف واحد لا خيار فيه، وهي أن تأخذ الأرض من ملاكها، كما أن تغير الحياة أدى إلى بناء مدن جديدة وسط الصحراء.
1: مدينة حران كانت نموذجا للمدن الجديدة التي شيدت داخل الحقول النفطية، وجاءت إليها إدارات جديدة من أجل الاستفادة من خيرات النفط.
0: يرى عبد الرحمن منيف أن النفط لم يكن كله خيرا، ولكن بعض سكان الصحراء دفعوا الثمن، كان عليهم أن يغيروا من عاداتهم وأن يحصلوا على الثمن. المقصود بالصحراء الجديدة هي تلك الأرض التي تحولت إلى مصدر للثروة بعد اكتشاف النفط، وقد تغير في هذا الشأن أغلب الأشخاص،
1: ابتداء من أصحاب المسؤولية إلى الفقراء في الصحراء. لقد قام مسؤول ما بمنح الأمريكيين تسهيلات كثيرة لتصدير النفط وتصنيعه.
0: الشخصية الرئيسية في هذا الجزء هو المستشار الجديد صبحي المحملجي الملقب بالحكيم، وهو لبناني جاء إلى حران للعمل كطبيب،
1: ثم ينتقل إلى العاصمة موران بحس مغامر كي يرتقي إلى أعلى المناصب الاقتصادية، وتزداد التحولات حدة وسرعة بحيث يصبح من الصعب معرفة كيف سيكون التحول، وينتهي الأمر بتغيرات ملحوظة بين المسؤولين في المدن الرئيسية.
0: في الجزء الثالث من خماسية مدن الملح يروي عبد الرحمن منيف تحت عنوان تقاسيم الليل والنهار إلى مرحلة الغرب للبقاء في الصحراء.
1: فلا شك أن الغرب يود أن يمتلك هذه الحقول دون غيره من الإمبريالية في أنحاء العالم، وهكذا يتم تقسيم الثروة الجديدة.
0: ويبدأ المتنافسون في محاولة لفرض الهيمنة على حقول البترول من أجل امتلاكها.
1: لا شك أن عبد الرحمن منيف قد استوحى هذه الرواية من الخيال والواقع، ولهذا اختلف معه البعض حول ما جاء في الرواية.
0: في رواية مدن الملح وتحت عنوان المنبت صدر الجزء الرابع الذي يتحدث عن شخصية خزعل الذي تم نفيه خارج البلاد وعاش في الغربة إلى أن مات.
1: كان على خزعل أن يتم إبعاده عن الصحراء وأن يعيش في بيت ريفي في الغرب يرقب ما يحصل من تغيرات ملحوظة في بلاده. هذه التغيرات أدت إلى نشوء كيانات جديدة.
0: أما الجزء الأخير من الرواية تحت عنوان بادية الظلمات تبدأ العادات في التغير، وأيضا تأخذ الأماكن شكلا جديدا تماما.
1: هذا التغير تصحبه المنافسة، لقد تغيرت حياة البدو وصارت حياتهم مختلفة، لكن ترى هل لا يزال البعض يعيشون بعقلية ما قبل النفط؟
0: الإجابات غير حاسمة ومختلفة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
7: إذاعة سلطنة عمان
8: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
9: حديث البيئة،
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
10: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، و27 هو 21 من كل شهر، و27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة فارف. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فالمجتمعات المحلية عندما استطاعت أن تصمد لغياب الأمطار الخريف في فصل الخريف وأيضا في فصل الربيع لم تحدث أي عصير أو أنواع مناخية في فصل الصرب، فصل الشتاء أيضا لم تحدث فيه أي أمطار، لا أمطار دثي ولا أي أمطار تذكر. في فصل القيض اللي هو فصل العصير مغال غال تحدث في فصل القيض في شهر مايو، في نهاية شهر مايو على عشرينات مايو بداية مايو تحدث أحيانا أمطار غزيرة جدا، فيضانات قوية، عصير، هذه تسمى آغال أو مغال أو آغلئ في محافظة ظفار، أمطار غزيرة وكثيفة جدا لم تحدث هذه أيضا. ووصل المجتمعات إلى شهر يونيو بعد فقدان الكثير من المواشي جوعا، وواجهوا كل سبل البقاء، وكانت النظم البيئية في ذلك الوقت هي التي تفرض سيطرتها على الإنسان. كان الإنسان أيضا في مرحلة صعبة جدا للبقاء في جنوب الجزيرة العربية، في غرب الجزيرة العربية في ذلك الوقت. وعندما مر شهر الشهور الأولى شهر سبعة، يقال أنه في أغسطس أغلب الأسر هاجرت من غرب ظفار إلى وسط ظفار إلى صالات، وتسمى هذه لها عدة أسماء، لها عنوتة خيت يسميها غرب ظفار خاصة الجزء الساحلي، وعنوتة صالات يسميها في غرب ظفار الجزء الجبلي يسميها عنوتة صالات، لأنه الكثير من هذه الأسر سكنت في منطقة صالات في ولاية مرباط. وأيضا الإخوة في شرق ظفار في صلالة وطاقة ومرباط يسموا هذه السنة عنوتة قمر، سنة القمريون، السكان القادمين من جبال القمر، فسميت على اسمهم. وأصبحت هذه السنة أيضا من الشواهد التاريخية التي تستخدم لتوضيح السنوات، يقال أنه عنوتة خيت أو عنوتة قمر أو عنوتة صلات هذه السنة مواليد فلان وفلان، وسنة الحمار 48 تستخدم أيضا للاستشهاد بالتواريخ المهمة. ومثل هذه أيضا الأمور حدثت حول العالم، ويسمى باللغة العربية عام الجدب، لأنه هذا العام الذي لم تحدث فيه الأمطار وعانى الأهالي فيه كثيرا من شظف العيش والكثير من التحديات التي واجهتهم. استمرت المجتمعات المحلية في شرق ظفار تقريبا ما يقارب السنة، وبعدها عادت إلى البعض لم يعود حتى بدأت ملامح الخريف في غرب ظفار. توقع الإنسان أنه لن يأتي الخريف مجددا إلى غرب ظفار، لكن عاد الخريف وعاد معه كل الجمال الطبيعي في غرب محافظة ظفار، لتتشكل واحدة من أجمل الغابات الموسمية في شبه الجزيرة العربية، هذه التي تمتد وتحتك مباشرة ببحر العرب كتف بكتف، جبل وبحر، ويعني يختفي السهل تماما وتختفي المناطق التي قد تعطي مجال للأعشاب، وإنما الغابات يعني تتجاور مباشرة لبحر العرب لتشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. وطريق رخيوط طلقوت أيضا أظهر شيء من هذا الجمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
8: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

سلطنة عمان.

عمان يا أرض السلام وأرض المحبة والكرم ودار الشغاميم الحشام تاريخها ما ينهدم المجد جيل بعد جيل متوارثينه من قدم يوم الرمك تسهل صهيل رجالها صانوا العلم هيثم واسمه للحروب بالنور دونها القلم تلتم من حوله صفوف يفدوه برواح ودم الهاء هو رمز الفخر جوده شرا وبل الديم للدار نبراس وذخر فوق الثريا مرتسم والياء يسلم للوطن لخطوته عند النجم أصيل من ظهر وبطن الشامخ الطود الأشم والثاء ثابت منهجه خطه على عالي القمم وارخال خيله وسرجه صوب الكواكب والسدم والميم ماثل للعيان مجده على كل الأمم تفخر بذكر اسمه عمان والعدل في شعبه يعم وعمان في حكمه تبات في عز وافضال ونعم بين النجوم العاليات سوى لها موطأ قدم سوى لها موطأ قدم سوى لها موطأ قدم.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأه بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. من العناوين وإلى التفاصيل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن حرب الولايات المتحدة مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل، وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001. قال الرئيس الأمريكي أن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية أملا في صعود إدارة ضعيفة على حد قوله، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران لسلاح نووي. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق، وأضاف أن بلاده تعرضت لعقوبات شديدة في السنوات الأخيرة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. في غضون ذلك، بحث قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي الجهود المبذولة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وأشارت المصادر أن الجانبين الباكستاني والإيراني ناقشا تهدئة الصراع وسبل استئناف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، واصل الاحتلال سياسته التعسفية ضد الفلسطينيين بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي.
1: تصعيد إسرائيلي واسع يطال الأراضي الفلسطينية وتزداد حدته مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي. القدس المحتلة شهدت اعتداء مستوطنين للأسبوع الثالث على مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد الأقصى، كما اعتدت مجموعة مستوطنين على تجمع بئر المسكوب شرق القدس. وقبيل صلاة الجمعة اقتحمت الشرطة الإسرائيلية ساحات الحرم القدسي، وسبق ذلك دعم أداء آلاف المستوطنين طقوسا تلمودية قرب حائط البراق. التضييق الإسرائيلي لم يمنع آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في رحاب الأقصى. وبصورة مفاجئة دفعت قيادة جيش الاحتلال بقواتها في الضفة الغربية الممثلة في 26 كتيبة إلى تدريب يهدف لرفع الاستعداد لفترة الأعياد اليهودية. وحدات من الجيش نفذت اعتقالات لفلسطينيين خلال عدة اقتحامات وأخطرت بهدم منازل شمال نابلس، في وقت أقام مستوطنون بؤرة استيطان جديدة قرب نابلس وأصابوا فلسطينيين في اعتداء على بلدة بيتا وشمال أريحا. الأمم المتحدة حذرت من سياسة تهجير قصري نتيجة زيادة سلطات الاحتلال هدم منازل الفلسطينيين، كما في مسافر يطب الخليل المستهدفة أيضا بعنف المستوطنين. الضفة الغربية تئن تحت وطأة الاستيطان، إذ تم توثيق الاستيلاء على مليون دونم من الأراضي لصالح 130 مستوطنة زراعية وفق تقرير لجمعية المزارع الاستيطانية الإسرائيلية. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة غرب خان يونس، إضافة للإعلان عن شهيد آخر قضى متأثرا بجروحه في قصف سابق. سكان غزة ودعوا شهداء سقطوا في غارات سابقة، بينهم قائد لواء في كتائب القسام الذي نعته حركة حماس. المدفعية الإسرائيلية دكت الأجزاء الشرقية من شمال القطاع إلى الجنوب، وأعلن عن وقوع إصابات، فيما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن جيش الاحتلال أقام 40 موقعا عسكريا في غزة، ويزيد من عملية التوسع في أراضي القطاع دون مجابهة أي ضغط من الإدارة الأمريكية. صورة قاتمة مثقلة بالتصعيد الإسرائيلي وتبعاته التي يدفع ثمنها الفلسطينيون من دمائهم وحياتهم وسط عجز دولي عن المحاسبة الحقيقية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في جنوب لبنان شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة المنصوري، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في البلدة التي استهدفتها أيضا المدفعية الإسرائيلية. كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر الجبلية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صدى بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجارات بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. أكد مصدر في الحكومة اليمنية أن جماعة أنصار الله سيطروا على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في محيط مضيق باب المندب. جاء ذلك بعد ساعات من استيلاء جماعة أنصار الله على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط المضيق، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. وكانت جماعة أنصار الله قد سيطروا على مدينتي حيس والخوخة في محافظة الحديدة، إضافة إلى مدينة المخا الاستراتيجية القريبة من باب المندب غربية محافظة تعز عقب انسحاب القوات المشتركة. قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم روسي استهدف مركزا تجاريا في أوكرانيا، فيما قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة تولا بوسط روسيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 10 المسيرات الأوكرانية على عدد من المدن الروسية خلال الساعات الماضية. تستضيف غدا العاصمة الهندية نيودلهي قمة قادة مجموعة بريكس ضمن رئاستها للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وتناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين دول المجموعة والتعامل مع عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن تركز أعمال القمة التي تستمر 2 يوم على توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية إلى جانب الابتكار والتنمية المستدامة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز دور العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. هذا ودعا وزراء المالية محافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعيا إلى منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر. وقال المسؤولون الماليون لدول بريكس في بيان مشترك، قالوا إنه مع تزايد حصة اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الناتج والنمو العالميين، يظل إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية أولوية ثابتة لمجموعة بريكس، مشيرين إلى أن المجموعة ستواصل تعزيز التنسيق لجعل المؤسسات المالية الدولية أكثر تمثيلا وشفافية وخضوعا للمساءلة. لقي 25 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع على متن سفينة شحن كانت تخضع لأعمال الصيانة في ميناء تشينغداو بالساحل الشمالي الشرقي للصين. وقالت السلطات إن السفينة كانت تقل 42 شخصا، تم إنقاذ 12 منهم، فيما أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليماته بضرورة ضمان التنفيذ الدقيق للتدابير الوقائية والعمل بحزم على منع وقوع مثل هذه الحوادث مجددا. أطلقت الصين مجموعتين جديدتين من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد. وذكرت وكالة شينخوا الصينية أنه تم إطلاق هاتين المجموعتين على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 4B، ودخلتا المدارات المحددة بنجاح. وستستخدم الأقمار الاصطناعية المرسلة بشكل أساسي في تجارب علمية كمسح الأراضي والموارد وتقدير إنتاجية المحاصيل والوقاية من الكوارث والحد من آثارها. نظمت المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مؤتمر خريف ظفار العسكرية الخامس لجراحة العظام والمؤتمر الثالث عشر لرابطة الشرق الأوسط لجراحة عظام الأطفال في إطار تعزيز تبادل الخبرات الطبية والاطلاع على أحدث المستجدات في مجال الطب وجراحة العظام. وتضمن المؤتمر عددا من المحاضرات والجلسات العلمية والنقاشية التي تستعرض أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام وسبل علاج الإصابات في البيئات العسكرية والمدنية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بجراحة عظام الأطفال. رعى الفعالية سعادة المهندس عدي بن هلال المعولي رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية. انطلقت في متحف عمان عبر الزمان أعمال مؤتمر مستشفى نزوى الوطني للتمريض بمشاركة مختصين وكوادر تمريضية من مختلف المؤسسات الصحية بمحافظة سلطنة عمان. ويبحث المؤتمر مستجدات صحة المرأة والولادة وتطبيق الممارسات المبنية على الأدلة بما يرفع مستوى الرعاية المقدمة للأم والطفل. شاركت هيئة البحث العلمي والابتكار في معرض ومؤتمر الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي، وذلك تحت شعار إيقاع الثورة الذي أقيم بمدينة غلاسكو الاسكتلندية. ما جاءت مشاركة الهيئة بعدد من مؤسسات التعليم العالي، وذلك في إطار تفعيل عضوية سلطنة عمان في برنامج الأفق للتبادل العلمي، إذ شهدت أعمال المؤتمر مشاركة عالمية واسعة بلغت نحو 7000 مشارك يمثلون 1200 مركز بحثي ومؤسسات تعليم عال موزعة على 250 جناحا. تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في مدينة ريسوط الصناعية 521 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري بعد توطين 9 مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة. من جانب آخر، تواصل مؤسسة مدائن تنفيذ عدد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في المدينة الصناعية.
2: 27 طلبا استثماريا جديدا استقبلتها مدينة ريسوت الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري، جرى توطين 9 مشروعات منها بإجمالي حجم استثمار بلغ نحو 6 ملايين ريال عماني، تركزت في قطاعات الصناعات الغذائية والحديدية والتعدينية وقطاع الخدمات. وقد تجاوز إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية 521 مليون ريال عماني، فيما قاربت المساحة الإجمالية الحالية 4 ملايين متر مربع، بنسبة إشغال بلغت 98% للمساحات المطورة، مع وجود توسعات مستقبلية تصل إلى أكثر من 10 ملايين متر مربع. وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن تنفيذ عدد من مشاريع التطوير ورفع كفاءة الخدمات الأساسية في مدينة ريسوت الصناعية، تشمل مشروع توفير خدمة المياه والصرف الصحي في المرحلتين الثانية والثالثة، بالإضافة إلى مشروع عمل الدراسات والمخططات العامة للتوسعات الجديدة الإضافية. من جانب آخر، سيبدأ العمل قريبا على تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية المعتمدة، والتي تشمل التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية للمساحات الجديدة وإنشاء مبنى مدائن ريسوت الريادي ومشروع رفع كفاءة المنظومة الأمنية، بما يسهم في استيعاب الطلبات الاستثمارية الجديدة وتعزيز تنافسية المدينة الصناعية خلال المرحلة المقبلة. وتتمتع مدينة ريسوت الصناعية بموقع استراتيجي مميز وقربها من ميناء ومطار صلالة، كما تسهم في تعزيز الوصول إلى أسواق القرن الأفريقي وآسيا، فضلا عن قربها من السوق اليمني، وهو ما يمنحها مزايا تنافسية مهمة في مجالات التصدير والخدمات اللوجستية، بجانب توفر المقومات والعوامل الجاذبة في محافظة ظفار لتكون مركزاً للصناعات الغذائية والدوائية.
0: أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط على ارتفاع طفيف مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، فيما تجاوز إجمالي قيمة التداول 196 مليون و900 ألف ريال عماني، كما بلغت القيمة السوقية أكثر من 39 مليارا و445 مليون ريال عماني.
3: صعود جماعي للمؤشرات القطاعية الرئيسة لبورصة مسقط مع اختتام تداولات هذا الأسبوع، ليسجل المؤشر العام ارتفاعا طفيفا ب19 نقطة ويغلق عند مستوى 7647 نقطة مقارنة بالأسبوع الذي سبق. وانخفض إجمالي قيمة التداول بنحو 20% ليبلغ قرابة 196 مليون و908 ألاف ريال عماني، وذلك بعد تداول أكثر من 741 مليون و867 ألف ورقة مالية من خلال أكثر من 46 ألف صفقة، فيما سجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفاعا ب1.5% لتقارب 39 مليارا و445 مليون و900 ألف ريال عماني. واتجه المستثمرون العمانيون إلى البيع بنحو 86% مقابل 85% لمشترياتهم، أما صافي الاستثمار غير العماني فانخفض ب346 ألف ريال عماني. ومن حيث قيمة التداول فقد تصدر سهم بنك صحارى الدولي ب26%، كما تصدر من حيث العدد ب36%، يليه سهم أوكيو للصناعات الأساسية ب19% لكل من إجمالي قيمة وعدد الأسهم. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: وإلى سوق النفط، حيث ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل دولارين و59 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، يبلغ اليوم 121 دولارا و89 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. أما عالميا

بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. وجماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندى بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. حرر لكم حصاد الليلة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذه على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
5: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
9: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
10: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
11: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
5: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: سمائل، الفيحاء الفسيحة، المضمار وإشعاع نور الإسلام، الوادي النضر الخلاب، أرض الفرض وحصانة البرج. استمعوا إلينا في ولاية سمائل وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرت. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

ثمرات نسيم البادية، خصوبة نجد في أرضها الزاهية. استمعوا إلينا في ولاية ثمرات وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 94.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم

0: المستكشف الرقم.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساءً.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. نزوة، مدينة التاريخ والعلم والتراث وقلعة الأصالة والمجد الشامخ. استمعوا إلينا في ولاية نزوة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 88.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم.

داخل فؤادي عن وفا عن صدق وخلاف. أنا حطيتهم داخل فؤادي عن وفا.

0: إذاعة سلطنة عمان. مطرح بوابة مسقط، كنز التاريخ، درة الماضي الباهر، وجوهرة الحاضر الزاهر،
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة.
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
0: استمعوا إلينا في ولاية مطرح وما جاورها على موجة الأفام بتردد 94.4 ميجا هيرتز.
1: وببساطة شديدة
0: إذاعة سلطنة عمان أثيركم في كل مكان.

0: إعداد محمود قاسم.
1: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
0: أجمل الكتب.
1: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
0: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: الكتب الجميلة هي الكتب التي تثير الجدل والنقاش وتجعل كل صاحب وجهة نظر يقول ما لديه من رؤى.
2: الكاتب السعودي عبد الرحمن منيف من أهم الروائيين العرب، ولمكانته المرموقة منحه المؤتمر الأول للرواية في مصر جائزة أحسن كاتب عربي عام 2002.
3: كما أن اتحاد الكتاب العرب قد اختار روايته مدن الملح كواحدة من أهم 100 رواية عربية في القرن العشرين.
2: يعني هذا الاختيار أن مؤسسات الكتابة الرسمية في العالم العربي قد اختارت عبد الرحمن منيف لهذه المكانة المهمة، ومن المهم أن نتعرف عليه.
3: عبد الرحمن منيف كاتب ينتمي إلى الصحراء مثل الليبي إبراهيم الكوني ومثل ميرال الطحاوي في مصر والعديد من الكتاب الذين توقفوا عند اتساع الصحراء.
2: هناك الكثير من الكتاب العرب الذين تعرفنا عليهم كتبوا عن البحر والأفق، والكثيرون أيضا كتبوا عن الصحراء والأفق.
3: شهد عبد الرحمن منيف التغييرات الاجتماعية التي شهدت البلاد العربية التي عرفت النهضة من خلال اكتشاف البترول، وسجل هذا التحول في روايته.
2: لعب النفط دورا حاسما ومعروفا في تغيير شكل الحياة في هذه المجتمعات، ونسي البعض كيف كانت هذه المنطقة قبل مجيء عصر النفط.
3: ومن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا عن كيف كانت الصحراء وسكانها قبل هذا العصر كان عبد الرحمن منيف الذي اخترنا له رواية مدن الملح لنتحدث عنها في حلقة اليوم.
2: عبد الرحمن منيف ينتمي إلى ثقافات عربية متعددة، وقد عاش بين عامي 1933 و2004 ميلاديا،
3: أي أننا نحتفل بعيد ميلاده 80 هذا العام.
4: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله.
2: من المهم أن نتعرف أعزائنا على الكاتب عبد الرحمن منيف، سيرته وأعماله قبل أن نقرأ في روايته مدن الملح.
3: منيف ينتمي إلى مدينة بريدة بمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، وكان والده من كبار التجار العقيلات الذين اشتهروا برحلات التجارة بين القصيم والشام.
2: إذن لقد عرف منيف روعة الترحال في الصحراء، صحراء الحجاز، وكتب عن هذا العالم.
3: عبد الرحمن مولود في عمان بالأردن لأب سعودي وأم عراقية، درس في الأردن إلى أن حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى بغداد والتحق بكلية الحقوق عام 1952.
2: انخرط منيف في النشاط الاجتماعي بالعراق، وتم طرده من العراق في عام 1955 مع عدد كبير من الطلاب العرب بعد التوقيع على حلف بغداد في عام 1955.
3: انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، وفي عام 1958 انتقل إلى بلغراد في يوغوسلافيا لإكمال دراسته، فحصل على الدكتوراه في اقتصاديات النفط.
2: بعد حصوله على الدكتوراه توجه إلى دمشق وعمل في الشركة السورية للنفط، وظل هناك 10 سنوات، ثم انتقل إلى بيروت في عام 1973.
3: في بيروت عمل محررا في مجلة البلاغ، ثم عاد إلى العراق عام 1975 ليعمل في مجلة النفط والتنمية.
2: غادر العراق في عام 1981 كي يعيش في فرنسا، وهكذا لم يعرف الاستقرار قط في حياته. ثم عاد إلى دمشق عام 1986 وكرس بقية حياته للتأليف.
3: في دمشق تزوج عبد الرحمن من سيدة سورية وأنجب منها وعاش، وبرزت مواقفه ضد الاستعمار العالمي وهاجم الغزو الأمريكي على العراق.
2: هذا رجل مزج بين الحياة الوظيفية والأدبية والمعارضة، هو واحد من أهم الروائيين العرب في القرن العشرين.
3: لقد استطاع أن يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي العربي والتنقلات الثقافية التي شهدتها المجتمعات العربية.
5: يكفي تناول الثوم يوميا فنقضي على ستريس، وعلى فكرة فإن التجارب التي أجريت
6: لا شك أن الشهادات التي حصل عليها منيف في عالم النفط وعمله في مجالات اقتصادية النفط قد جعله خبيرا بهذا العالم، فاستفاد من خبراته لكتابة روايات عن هذا العالم.
3: لقد كان خبيرا باقتصاديات النفط.
6: الجانب المهم كان معايشته وإحساسه العميق بحجم المتغيرات التي أحدثتها الثورة النفطية في صميم وبنية المجتمعات الخليجية العربية.
3: في عام 1973 صدرت روايته الأولى الأشجار واغتيال مرزوق، ثم صدرت روايته الثانية قصة حب مجوسية عام 1974.
6: إنها روايات ضخمة تحتاج إلى جهد منقوض مثل روايته شرق المتوسط عام 1975، ثم رواية النهايات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: الكتب الجميلة هي الكتب التي تثير الجدل والنقاش وتجعل كل صاحب وجهة نظر يقول ما لديه من رؤى.
2: الكاتب السعودي عبد الرحمن منيف من أهم الروائيين العرب، ولمكانته المرموقة منحه المؤتمر الأول للرواية في مصر جائزة أحسن كاتب عربي عام 2002.
3: كما أن اتحاد الكتاب العرب قد اختار روايته مدن الملح كواحدة من أهم 100 رواية عربية في القرن العشرين.
2: يعني هذا الاختيار أن مؤسسات الكتابة الرسمية في العالم العربي قد اختارت عبد الرحمن منيف لهذه المكانة المهمة، ومن المهم أن نتعرف عليه.
3: عبد الرحمن منيف كاتب ينتمي إلى الصحراء مثل الليبي إبراهيم الكوني ومثل ميرال الطحاوي في مصر والعديد من الكتاب الذين توقفوا عند اتساع الصحراء.
2: هناك الكثير من الكتاب العرب الذين تعرفنا عليهم كتبوا عن البحر والأفق، والكثيرون أيضا كتبوا عن الصحراء والأفق.
3: شهد عبد الرحمن منيف التغييرات الاجتماعية التي شهدت البلاد العربية التي عرفت النهضة من خلال اكتشاف البترول، وسجل هذا التحول في رواياته.
2: لعب النفط دورا حاسما ومعروفا في تغيير شكل الحياة في هذه المجتمعات، ونسي البعض كيف كانت هذه المنطقة قبل مجيء عصر النفط.
3: ومن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا عن كيف كانت الصحراء وسكانها قبل هذا العصر كان عبد الرحمن منيف الذي اخترنا له رواية مدن الملح لنتحدث عنها في حلقة اليوم.
2: عبد الرحمن منيف ينتمي إلى ثقافات عربية متعددة، وقد عاش بين عامي 1933 و2004 ميلاديا،
3: أي أننا نحتفل بعيد ميلاده 80 هذا العام.
2: من المهم أن نتعرف أعزائنا على الكاتب عبد الرحمن منيف، سيرته وأعماله قبل أن نقرأ في روايته مدن الملح.
3: منيف ينتمي إلى مدينة بريدة بمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، وكان والده من كبار التجار العقيلات الذين اشتهروا برحلات التجارة بين القصيم والشام.
2: إذن لقد عرف منيف روعة الترحال في الصحراء، صحراء الحجاز، وكتب عن هذا العالم.
3: عبد الرحمن مولود في عمان بالأردن لأب سعودي وأم عراقية، درس في الأردن إلى أن حصل على الشهادة الثانوية، ثم انتقل إلى بغداد والتحق بكلية الحقوق عام 1952.
2: انخرط منيف في النشاط الاجتماعي بالعراق، وتم طرده من العراق في عام 1955 مع عدد كبير من الطلاب العرب بعد التوقيع على حلف بغداد في عام 1955.
3: انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، وفي عام 1958 انتقل إلى بلغراد في يوغوسلافيا لإكمال دراسته، فحصل على الدكتوراه في اقتصاديات النفط.
2: بعد حصوله على الدكتوراه توجه إلى دمشق وعمل في الشركة السورية للنفط، وظل هناك 10 سنوات، ثم انتقل إلى بيروت في عام 1973.
3: في بيروت عمل محررا في مجلة البلاغ، ثم عاد إلى العراق عام 1975 ليعمل في مجلة النفط والتنمية.
2: غادر العراق في عام 1981 كي يعيش في فرنسا، وهكذا لم يعرف الاستقرار قط في حياته، ثم عاد إلى دمشق عام 1986 وكرس بقية حياته للتأليف.
3: في دمشق تزوج عبد الرحمن من سيدة سورية وأنجب منها وعاش، وبرزت مواقفه ضد الاستعمار العالمي وهاجم الغزو الأمريكي على العراق.
2: هذا رجل مزج بين الحياة الوظيفية والأدبية والمعارضة، هو واحد من أهم الروائيين العرب في القرن العشرين.
3: لقد استطاع أن يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي العربي والتنقلات الثقافية التي شهدتها المجتمعات العربية.
2: لا شك أن الشهادات التي حصل عليها منيف في عالم النفط وعمله في مجالات اقتصادية النفط قد جعله خبيراً بهذا العالم، فاستفاد من خبراته لكتابة روايات عن هذا العالم.
3: لقد كان خبيراً باقتصاديات النفط.
2: الجانب المهم كان معايشته وإحساسه العميق بحجم المتغيرات التي أحدثتها الثورة النفطية في صميم وبنية المجتمعات الخليجية العربية.
3: في عام 1973 صدرت روايته الأولى الأشجار واغتيال مرزوق، ثم صدرت روايته الثانية قصة حب مجوسية عام 1974.
2: إنها روايات ضخمة تحتاج إلى جهد ملحوظ، مثل روايته شرق المتوسط عام 1975 ثم رواية النهايات عام 1977.
3: هذه الروايات كانت دور النشر تتنافس على نشرها في الوطن العربي، ومنها رواية سباق المسافات الطويلة عام 1979.
2: في العام نفسه نشر رواية حين تركنا الجسر، وفي عام 1982 شارك الكاتب العراقي جبرة إبراهيم جبرة تأليف رواية عالم بلا خرائط.
3: العمل الروائي الذي توج عبد الرحمن منيف في مصافي كبار الكتاب العرب هو خماسية مدن الملح التي نشرها بين عامي 1984 و1989.
2: الأجزاء الخمسة هي على التوالي: التيه، الأخدود، تقاسيم الليل والنهار، المنبت، بادية الظلمات.
3: في عام 1991 نشر الجزء الثاني من رواية شرق المتوسط تحت عنوان الآن هنا.
2: وفي عام 1999 نشر ثلاثية روائية بعنوان أرض السواد.
3: بعد رحيل عبد الرحمن منيف عام 2004 نشرت روايته الأخيرة أم النذور.
2: للكاتب عبد الرحمن منيف أعمال عديدة غير روائية، وهي كتب عكف على تأليفها في العقد الأخير من القرن العشرين.
3: من هذه الكتب سيرة مدينة وذاكرة المستقبل، وبعد وفاته تم تجميع قصصه القصيرة في أكثر من كتاب.
2: مدن الملح بأجزائها الخمسة هي العمل الأفضل في إبداع عبد الرحمن منيف. يصف الجزء الأول التيه التغيرات العميقة في بنية المجتمع البدوي الصحراوي بعد ظهور النفط.
3: في الجزء الثاني بدأ يصف رجال الأعمال الذين وفدوا إلى المدينة ودخولهم في اتفاقات اقتصادية.
2: الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الرواية تصف التحولات والتفاعلات السياسية لما حدث، وقد تم توقيف هذه الرواية لبعض الوقت،
3: ثم صارت مقروءة وموجودة في المعارض خاصة في منطقة الخليج.
2: من المهم أعزائنا أن نقدم هذه الخماسية بشيء من التفصيلات والتوضيحات للتعرف على نقاط الجمال فيها حسب عنوان برنامجنا.
3: كما أشرنا فإن القسم الأول من الخماسية يتحدث عن بوادر ظهور النفط في الصحراء العربية، وذلك من خلال ما حدث من تغييرات اجتماعية.
2: الشخصية الرئيسية اسمه متعب الهذال، إنه يرقب ما يحدث من مواقف عفوية لأصحاب الأراضي التي تم اكتشاف النفط فيها.
3: لقد وجدت السلطات نفسها أمام موقف واحد لا خيار فيه، وهي أن تأخذ الأرض من ملاكها، كما أن تغير الحياة أدى إلى بناء مدن جديدة وسط الصحراء.
2: مدينة حران كانت نموذجاً للمدن الجديدة التي شيدت داخل الحقول النفطية، وجاءت إليها إدارات جديدة من أجل الاستفادة من خيرات النفط.
3: يرى عبد الرحمن منيف أن النفط لم يكن كله خيراً، ولكن بعض سكان الصحراء دفعوا الثمن، كان عليهم أن يغيروا من عاداتهم وأن يحصلوا على الثمن. المقصود بالصحراء الجديدة هي تلك الأرض التي تحولت إلى مصدر للثروة بعد اكتشاف النفط وقد تغير في هذا الشأن أغلب الأشخاص،
2: ابتداء من أصحاب المسؤولية إلى الفقراء في الصحراء. لقد قام مسؤول ما بمنح الأمريكيين تسهيلات كثيرة لتصدير النفط وتصنيعه.
3: الشخصية الرئيسية في هذا الجزء هو المستشار الجديد صبحي المحملجي الملقب بالحكيم، وهو لبناني جاء إلى حران للعمل كطبيب،
2: ثم ينتقل إلى العاصمة موران بحس مغامر كي يرتقي إلى أعلى المناصب الاقتصادية. وتزداد التحولات حدة وسرعة، بحيث يصبح من الصعب معرفة كيف سيكون التحول، وينتهي الأمر بتغيرات ملحوظة بين المسؤولين في المدن الرئيسية.
3: في الجزء الثالث من خماسية مدن الملح يروي عبد الرحمن منيف تحت عنوان تقاسيم الليل والنهار إلى مرحلة الغرب للبقاء في الصحراء.
2: فلا شك أن الغرب يود أن يمتلك هذه الحقول دون غيره من الإمبريالية في أنحاء العالم، وهكذا يتم تقسيم الثروة الجديدة.
3: ويبدأ المتنافسون في محاولة لفرض الهيمنة على حقول البترول من أجل امتلاكها.
2: لا شك أن عبد الرحمن منيف قد استوحى هذه الرواية من الخيال والواقع، ولهذا اختلف معه البعض حول ما جاء في الرواية.
3: في رواية مدن الملح وتحت عنوان المنبت صدر الجزء الرابع، الذي يتحدث عن شخصية خزعل الذي تم نفيه خارج البلاد وعاش في الغربة إلى أن مات.
2: كان على خزعل أن يتم إبعاده عن الصحراء وأن يعيش في بيت ريفي في الغرب يرقب ما يحصل من تغيرات ملحوظة في بلاده. هذه التغيرات أدت إلى نشوء كيانات جديدة.
3: أما الجزء الأخير من الرواية تحت عنوان بادية الظلمات تبدأ العادات في التغير، وأيضا تأخذ الأماكن شكلا جديدا تماما.
2: هذا التغير تصحبه المنافسة، لقد تغيرت حياة البدو وصارت حياتهم مختلفة، لكن ترى هل لا يزال البعض يعيشون بعقلية ما قبل النفط؟
3: الإجابات غير حاسمة ومختلفة.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

إذاعة سلطنة عمان. المزيونة، البوابة الحرة للتبادل التجاري، هرويب وتسنات وميتن. استمعوا إلينا في ولاية المزيونة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 103.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
6: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، والرئيس الإيراني يقول إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها. جيش الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينفذ تفجيرات واسعة في مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان. جماعة أنصار الله في اليمن تسيطر على مضيق باب المندب بعد سيطرتها على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى. قمة مجموعة بريكس تناقش في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية تنظم مؤتمرين يستعرضان أحدث المستجدات والتقنيات في طب وجراحة العظام. أكثر من 521 مليون ريال عماني حجم الاستثمارات في مدينة ريسوط الصناعية بعد نجاحها في توطين 9 مشروعات خلال النصف الأول من العام الجاري. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: ألقيت بجسدي سام في البحر ومضيت أتتبع خط الساحل كما نصحني. كانت المساحات خالية من أي حركة، لا سفن لا قوارب، إلى أن جاء الليل فاختفت السواحل عن ناظري ولم يكن ثمة أضواء.
5: هل أمر بصحراء خالية من البشر؟ هكذا يبدو لي، لا حركة ولا أضواء على الشاطئ. كم أنا متعبة وجائعة وعطشة. سوف أتوقف هنا حتى طلوع الفجر. يا إلهي، أنا خائفة، خائفة، هل ستكون نهايتي هنا؟
7: تماسكي يا روز، أرجوك، أنت قوية وصلبة، أريدك أن تعيشي. ستعودين إلى إنجلترا وتقصين هذه الحكاية على أولادك وأحفادك.
5: يستحيل أن أتزوج من بعدك يا مايكل، أنت حبي الأول والأخير، كان يجب أن أموت معك. لقد فعلت كل شيء من أجلي، تمنيت فقط لو لم تدفع هذا الزورق وتنقذني. ليتك أبقيتني على الشاطئ لأموت معك.
7: نامي قليلا يا روز، نامي، لا تفكري إلا بالنجاة.

0: إنه الصباح. يا إلهي كيف غفوت.
1: هذه سفينة.
0: سفينة؟ لا لا لا لا، أكيد إنه شراب. لا، إنها سفينة حقيقية. هاي هاي هاي، أنا هنا أنا هنا، لقد رأوني، إنهم يقتربون، ربما كانوا أشرارا. سوف أرفع المجدفة للدفاع عن نفسي.
2: لا تخافي لا تخافي، ضعي المجدفة جانبا، أريد مساعدتك فقط. ارموا السلم هيا. سوف أساعدك على الصعود، هات يدك، على مهلك.
0: كانوا ستة بحارين وكانت وجوههم باسمة وديعة. وضعت صورة الذهب في جيبي ولمحها القبطان.
2: اطمئني يا سيدتي، مالك محفوظ ومصون، حمدا لله على سلامتك. سوف نجر الزورق خلفنا، اجلسي هنا. هيا يا رفاق، أنت عطشانة حتما. سعيد، أعطني بعض الماء. منير، أعطني بعض الأرز والسمك.
0: كان هذا الطعام أطيب طعام تناولته في حياتي.
2: هذه مدينة سور يا سيدتي، سوف نتابع رحلتنا بعدها باتجاه بلدة قريات، نحن من تلك البلدة.
0: مسقط، مسقط.
2: اطمئني يا سيدتي، سوف نأخذك إلى مدينة مسقط.
0: انطلقنا نحو الشمال، أمضينا ساعات في البحر. كان البحارة الستة يغنون ويصفقون طوال الوقت، وهم يبتسمون لي وكأنهم يحاولون إخراجي من الحزن الذي أعيش فيه.
2: أوقفوا السفينة، أوقفوا السفينة. أزلوا الشراع الكبير، اتجهوا نحو الممر المائي.
0: مسقط، مسقط.
2: نعم يا سيدتي، هذا هو الميناء الذي تبحثين عنه. انظري، هناك سفينة بريطانية تقف عند الرصيف. أنا واثق أنك سوف تجدين في حوض الميناء من يمد لك يد المساعدة. ساعدها على ركوب القارب يا يحيى.
0: شعرت بالامتنان الشديد نحو هذا القبطان الطيب. أخرجت صورة النقود وقدمتها له.
2: ماذا تفعلين يا سيدتي؟ سامحك الله، لن آخذ شيئا. لقد أمرنا ديننا أن نساعد الناس، وخير الناس من يساعد الناس. هيا هيا، ساعدها في الوصول للميناء يا يحيى.
3: يمكنك النزول هنا يا سيدتي، على مهلك. هذه مدينة مسقط.

0: كانت المدينة تشبه مدينة كراتشي في باكستان. رفع الأطفال أيديهم يلوحون لي مرحبين. تعزز الشعور في قلبي بالأمان أكثر. توقفت عند رصيف الميناء، لا أعرف أين أتجه. فجأة رأيت أحدهم قادما من أحد الشوارع القادمة نحو الميناء. كان بريطانيا بزي عسكري، أشار لي بيده كي أتوقف.
1: أنت بريطانية؟
0: نعم.
1: لماذا أنت وحدك هنا؟ كيف وصلت؟
0: قصة طويلة.
1: اسمي براون، أنا من طاقم هذه السفينة الواقفة. تعالي معي إلى السفينة لنقابل القائد كريف فيشر.

0: مستر روبرت، أحضر لنا بعض الطعام بسرعة.
1: لست جائعة.
0: لا بأس لا بأس، هل يمكنك أن تروي لنا ما جرى معك؟ لا تبكي لا تبكي أرجوك، يمكنك أن تستريح الآن ثم تتكلمي عندما ترغبين.
1: لا، سوف أحكي لك ما جرى معي منذ البداية. زوجي هو الكابتن روبرت، قبطان السفينة بارون أنفريدل.
0: أعرفه وأعرف السفينة، وقد التقينا في كثير من المواني.
1: تزوجنا حديثا، وقد قرر بعد شهرين من الزواج أن يذهب في رحلة إلى كاراتشي لجلب حمولة من الحبوب، فأحببت أن أذهب معه في تلك الرحلة، وقد وافق بعد صعوبة وحذرني من مخاطر البحر، لكني كنت عنيدة. وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة وهو قريب من جزيرة مصيرة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.

0: حبيبي وزوجي ما زال هناك فوق الرمال، وحوله جثث البحارة المساكين. إنهم وحوش، وحوش قتلوهم بلا رحمة.
1: هوني عليك يا سيدتي، لا جدوى من البكاء الآن، المهم أن نصل إلى الجثث وندفنهم بسرعة بشكل لائق.
0: أسرع أرجوك، أسرع قبل أن تأكلهم الوحوش.
1: لقد أخطأ زوجك يا سيدتي خطأ كبيرا في التعامل مع البدو.
0: كيف؟
1: كان عليه أن يعطيهم ما يريدون ثم يغادر بهدوء.
0: كانوا سيقتلوننا في كل الأحوال.
1: هذا ليس صحيحا، حالات القتل نادرة جدا.
0: لم يتركوا لنا فرصة، كان عليهم أن يقتلوا سام فقط، هو من أطلق النار. أما بقيتنا كنا دون سلاح، ليس معنا حتى سكين واحد.
1: هذا النقاش لا يجدي إلى شيء، ما جرى قد أصبح واقعا ولا يمكن تغييره.
0: ماذا تعني؟ ألن تفعل السلطات هنا أي شيء؟
1: بلى يا سيدتي بلى، السلطان لن يرضى أبدا بما حدث.
0: ماذا سيفعل؟
1: أنا واثق تماما أنه سوف يعاقبهم عقابا شديدا. سوف ألتقي به وسنذهب إلى جزيرة مصيرة لمعرفة ما حدث تماما.
0: سوف أرافقكم.
1: هذا لا يمكن يا سيدتي.
0: لماذا؟
1: لا أستحسن أن تذهبي إلى هناك لترى الجثث مرة أخرى، كما أنني أخاف عليك من المفاجآت التي يمكن أن تحصل هناك. ستكون معنا قوة مسلحة للقبض على الجناة. كان على مايكل أن لا يهبط في هذا المكان الخطر، لكن ما جرى قد جرى.
0: الذنب على سامي الأحمق الذي أطلق الرصاص.
1: ولماذا كان سام هو الذي يحمل المسدس وليس مايكل؟
0: لا أدري.
1: هل تسمحين لي بسؤال؟
0: تفضل.
1: هذا الذهب الذي كان مع زوجك، من أين جاء به؟
0: اشتراه من تاجر صديق له في كراتشي كهدية زواج لي.
1: اطمئني، سوف أسترد صورة الذهب التي أخذها البدو منكم. اسمعيني يا مس روز جيدا، سوف أخصص لك غرفة على ظهر السفينة، ولن تغادر السفينة أبدا، كما أطلب منك ألا تروي لأي أحد ما جرى معك أبدا. أنا ذاهب الآن لمقابلة السلطان.
2: عاد القائد غراي بعد 3 أيام.
1: لقد أرسلت فريقا من الجنود البحارة إلى الجزيرة لدفن الجثث.
2: ماذا حصل؟
1: وجدوا أن البدو قد دفنوهم. سوف أذهب مع السلطان إلى الجزيرة للتحقيق بعد 10 أيام. سوف تعودين إلى ليفربول بعد غد.
2: وكيف سأعرف ما جرى معكم؟
1: أحب أن أعلمك شيئا الآن يا روز.
2: ما هو؟
1: مايكل كان مخطئا جدا بترك الباخرة.
2: لماذا؟
1: بعد إبحاركم في الزورق ب4 أيام جاء إلى المكان عبارتان إنجليزيتان وسفينة هولندية، وقد استطاعت إخراج الباخرة من بين الصخور. لو صبرتم قليلا لما حدث ما حدث.
0: أنت تزيد ألمي يا مستر غراي.
1: معك حق، لكن عدم الصبر والقرارات الخاطئة تؤدي للكوارث. سوف تسافرين على باخرة أخشاب باتجاه ميناء عدن، ثم ستسافرين من هناك على باخرة أخرى باتجاه ليفربول. الوداع.
3: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، و27 هو 21 من كل شهر، و27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة فارف. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية، فالمجتمعات المحلية عندما استطاعت أن تصمد لغياب الأمطار الخريف في فصل الخريف وأيضا في فصل الربيع لم تحدث أي عصير أو أنواع مناخية في فصل الصرب، فصل الشتاء أيضا لم تحدث فيه أي أمطار، لا أمطار دثي ولا أي أمطار تذكر، في فصل

0: القيظ اللي هو فصل الأعاصير مغال غالي، تحدث في فصل القيظ في شهر مايو، في نهاية شهر مايو على عشرينات مايو بداية مايو. تحدث أحيانا أمطار غزيرة جدا، فيضانات قوية، أعاصير. هذه تسمى أغال أو مغال أو أغلي في محافظة ظفار، أمطار غزيرة وكثيفة جدا. لم تحدث هذه أيضا. ووصل المجتمعات إلى شهر يونيو بعد فقدان الكثير من المواشي جوعا، وواجهوا كل سبل البقاء، وكانت النظم البيئية في ذلك الوقت هي التي تفرض سيطرتها على الإنسان. كان الإنسان أيضا في مرحلة صعبة جدا للبقاء في جنوب الجزيرة العربية، في غرب الجزيرة العربية في ذلك الوقت. وعندما مر شهر الشهور الأولى شهر 7، يقال أنه في أغسطس أغلب الأسر هاجرت من غرب ظفار إلى وسط ظفار إلى صالات، وتسمى هذه لها عدة أسماء، لها عنوتة خيت يسميها غرب ظفار خاصة الجزء الساحلي، وعنوتة صالات يسميها في غرب ظفار الجزء الجبلي يسميها عنوتة صالات، لأنه الكثير من هذه الأسر سكنت في منطقة صالات في ولاية مرباط. وأيضا الإخوة في شرق ظفار في صلالة وطاقة ومرباط يسموا هذه السنة عنوتة قمر، سنة القمريون، السكان القادمين من جبال القمر، فسميت على اسمهم. وأصبحت هذه السنة أيضا من الشواهد التاريخية التي تستخدم لتوضيح السنوات. يقال أنه عنوتة خيت أو عنوتة قمراء أو عنوتة صالات هذه السنة مواليد فلان وفلان، وسنة الحمار 48 تستخدم أيضا للاستشهاد بالتواريخ المهمة. ومثل هذه أيضا الأمور حدثت حول العالم، ويسمى باللغة العربية عام الجدب، لأنه هذا العام الذي لم تحدث فيه الأمطار وعانى الأهالي فيه كثيرا من شظف العيش والكثير من التحديات التي واجهتهم. استمرت المجتمعات المحلية في شرق ظفار تقريبا ما يقارب السنة، وبعدها عادت إلى البعض، لم يعود حتى بدأت ملامح الخريف في غرب ظفار. توقع الإنسان أنه لن يأتي الخريف مجددا إلى غرب ظفار، لكن عاد الخريف وعاد معه كل الجمال الطبيعي في غرب محافظة ظفار، لتتشكل واحدة من أجمل الغابات الموسمية في شبه الجزيرة العربية، هذه التي تمتد وتحتك مباشرة ببحر العرب كتف بكتف، جبل وبحر، ويعني يختفي السهل تماما، وتختفي المناطق التي قد تعطي مجال للأعشاب، وإنما الغابات يعني تتجاور مباشرة لبحر العرب لتشكل واحد من أجمل المناظر الطبيعية في شبه الجزيرة العربية. وطريق رخيوط طلقوت أيضا أظهر شيء من هذا الجمال. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: وذي أغراضك كلها زاهبة يا عزاء.
1: جزاك الله خير يا جمعة، مشكور ما قصرت. عاد خبرني كم حسابك بيكون؟
0: الحساب 6 تريل وميتين، وميتين طاحن من جداك، هات 6 تريل بس.
1: ما عليه، طاح الشر عنك يا رب العالمين، وهذا 6 ريالات.
0: مشكور يا عزان يا أخوي، والله يبارك في خيرك ورزقك.
1: آمين يا رب العالمين ويبارك في رزقك. يلا أنا مروح، في خاطرك شيء؟
0: والله يا أخوي إذا ما مستعجل في خاطري أتكلم معك كلمتين.
1: أفعليك أفعليك أخوي جمعة، تفضل، ويش في خاطرك؟
0: ابعدني يا عاودك في موضوع الجمعية يا أخوي، باك تشارك معني، طيع شوري وانظري وشارك. هيش قلت
1: يا أخوي جمعة؟ أعتقد أنت كلمتني قبل يومين عن الجمعية وعطيتك جوابي، وللمرة الثانية أعتذر منك، اسمح لي ما عندي رغبة أشترك في ذي الجمعيات معكم.
0: يا ريال شارك معني وهمتي، بقدم دورك قبل، بخليك تستلم قبل كل حد.
1: يا جمعة يا جمعة يا بوي افهمني، الله يخليك، الموضوع ما موضوع متى استلم.
0: كاكل هي ما تبى تشارك معني يا اخوي، ادخل بالمبلغ اللي تقدر عليه.
1: دام انك سألتني ومصر تعرف، خلاص بجاوبك. الجمعية اللي مسوينها حضرتك فيها للأسف من هب ودب، حد عرفه وحد ما عرفه، حتى اللي أعرفه بعضهم حقيقة أتحفظ عليهم، لذلك ما أريد أشارك.
0: يا عزان تعوذ من الشيطان وخلي عنك ذي وسواس وشارك معني. أذي جمعية أهلية تيمع أهالي الحارة، وكلنا هل أخوت ومعارف وبلاد حارة وحدة.
1: لا لا لا لا، اسمح لي اسمح لي حقيقة جمعة، أنا ما أقدر أشارك معكم، هذا ما جمعية أهلية. أنا حقيقة شفت القائمة مع مسعود ولاحظ أنه بعض المشاركين ما من حارتنا ولا أعرف عنهم شيء. تعالوا عق عمرك كذاك ما يعمل.
0: اللي ما من هذه الحارة عدد بسيط، وبعدين الجمعية فيها ضمانات، ما ممكن حد يدخل إلا بشيكات، كل شيء موثق ومكتوب.
1: كل شيء موثق ومكتوب، من يطيح أبوي الفاس في الراس، ساعتها ما تنفعني الشيكات. بعدين أنا ما فاضي أزوم المحاكم بشيكاتي، والمثل يا جمعة يقول باب يجيك منه الريح سده قول واستريح.
2: جابر، أحيدك واعدني بسفرة، ومن كلامك نهاية هذا الشهر، كيف؟ ها؟ بعدك على وعدك ولا؟
3: والله إن السالفة يا ميمونة شكلش متشوكة، أكيد بنسافر، وأنا على وعدي أول ما أستلم الجمعية بنحجز التذاكر. طالعين
2: على هين ناوي تشلنا؟ تركيا صح؟
3: تركيا بإذن الله.
2: أقول جابر، شكلك يعني بتستلم كذا هبش عود عودة.
3: نعم ما بأضحك، ضحكيني بأسلوب شذا، وإيش دراش إني بستلم هبش عودة؟
2: إذا صلالة وأنت بمحايلة وتودينا، وفجأة يعني عاد تجي من نفسك وتقول بتشلنا تركيا، يعني حقيقة بصراحة أنت يعني كذاك فاجأتني، عشان كذا قلت أكيد جابر قرة عيني وتاج راسي محصل كذا هبشة عودة من الجمعية.
3: ميمونة، قرة عينش وتاج راسش مرة واحدة،
2: ونور عيني وبعد كبدي.
3: ول ول ول ول ول، دخيلش ما تكملي كذاك، بعدنا أبوي ما سافرنا
2: ولك تقبرني.
3: نوبة
2: اللي يدلع حرمته ويطلعها تشوف الدنيا بيسمع مثل هذا الكلام وأكثر. يا توأم روحي، أجمل حاجة يا روحي إنك توأم روحي.
3: أتاري هالفلوس فعلا تسوي العجب يا ناس.
2: أنت تدلعني وأنا مستعدة أسمعك كلام حلو، ولا نزار قباني في زمانه.
3: أبو يا ميمونة، ما أريد من الشيء، أريدش بس تكف لسانش عني. تجملي ترومي.

0: اسمعيني نعيمة، هذا المحل قدابش والأجهزة عن يمينش وعن شمالش، ولو عقب الشي ما يردش غير لسانش.
1: مسعود، انت تتقمز ولا قاعد؟ من وين نزل عليك هذا الكرم مرة واحدة؟
0: ولو اني كنت ما باغي اخبرش، بس ما يهجيني، زوجتي شريكة حياتي، انا يا حربي المصون، وبإذن الله قريبا بستلم دوري في الجمعية.
1: معقولة؟ احلى خبر، الله يوسع عليك ويزيدك من واسع فضله يا رب. ها من كذا انت عقب جايبني السوق ومصر اني انا اروح معك
0: عشان نتنعم. هيا بنا نتنعم يا نعيمة، هيا بنا، هيا
1: يعني بنا. يعني مسعود بسألك، اشتري اللي نفسي فيك للي نفسي فيه؟
0: طبعا طبعا، تدلل يا قمر ليلي تدلل، ونالك بالامر سمعا وطاعة.
1: مسعود، بس انت بعدك ما استلمت شيء.
0: لا تحاتي انت، المبلغ بيوصل، اعتبر المبلغ في جيبي.
1: لحظة، استعيد انفاسي، لحظة.
0: على هونك يا جميل.
1: تصدق مسعود، نعم اني احس ما واسعتني ملابسي من الفرح.
0: مشكلة، بتفصل غيرهن وهو لا يهمش، الفلوس موجودة والخير فاضل.
1: يلا دخلنا. مسعود، ايش رايك في هذه المكنسة؟ زين ناخذ مكنسة جديدة، المكنسة اللي معنا خلاص عاد قديمة.
0: تستبدل؟
1: خلاص عقب، بناخذ هذه. الله، عجبتني هذه الكواية، ايش رايك ناخذها؟ مسعود، الكواية اللي في البيت
0: تستبدل.
1: زين، ما حيت اكمل كلامي، خلاص بناخذ هذه الكواية. مسعود، ايش رايك حبيبي بهذه الخلاطة؟
0: وليش تاخذي رايي؟ اللي يعجبش شاوري عليه بس.
2: جمعة، لو تتكرم بغيتك في موضوع.
3: يا الله يا الله يا يابر، الشيم يا أخوي لا تزيدني، اللي فيي مكفيني. أكيد يا يني بخصوص الجمعية.
2: طبعا بخصوص الجمعية يا أخي، ما يصير كذا، إيش هذا الخبصة اللي مستوية معكم؟ كيف وقفت الجمعية؟
3: ود الحلاء، إيش بلاني أنا بذي الجمعية، يا ليتني ما سويت. أتصدق قبلك كان معي يا ين ابو نصر نفس الشيء، يا يكلمني عن ذي الجمعية، اسميني استبليت ويبت شر وعقل عمري.
2: جمعة، الله يرضى عليك ويخليك عطني من الاخر، بستلم فلوسي هذا الشهر ولا لا يا جمعة؟
3: الجمعية حن خلاص وقفناها، صارت لخبط ما يعلم فيها غير رب العالمين. بس اطمن، فلوسك باتيك وبتوصلك كلها، عطني وقت بإذن الله كل حد بياخذ حقه.
2: بالله عليك يا جمعة، يعني الجمعية ما توقف إلا يوم يوصل دوري؟ يا فرحة ما أتمت.
4: والله يا جمعة، سمعت إنك مريض وقلت أجي أطمن عليك، ها بشرني مو معدل؟
3: ود الحلال، مرضتنا ذي الجمعية، أسميني استبليت واهتلكت ويبت الهم والعوق العمري.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله المعين، الله كلمتك عنها من قبل أنا جمعة.
3: وأرب الله سبحانه اللي هالكني وما ذني باتصالاته، واللي بيقدموا لدوره، واللي بينسحب، واللي يقول ما عندي أدفع ذي الشهر، واللي نتصل فيه وما يشيل تليفونه، واللي ايش تباني أقول؟
4: ما عليه يا جمعة، اللي فات فات، والإنسان يتعلم من أخطائه. المرة القادمة لو بغيت تسوي جمعية لازم تكون حريص جدا جدا في اختيار الناس اللي يكونوا معك. الجمعية أبوي مسؤولية كبيرة وفيها حقوق ناس، وإذا تشوف نفسك ما قد هذه المسؤولية لا تكلف نفسك وتتحملها.
3: أني خلاص يا أخوي وقفت هالجمعية.
4: هذا أفضل شيء سويته، زين أنك وقفتها عشان ما تتأزم الأمور أكثر فأكثر. سمعني وأنا جارك، أنا مستعد أساعدك وأوقف معك لحد ما ترجع كل المبالغ المتأخرة حل أصحابها.
3: أشهد أنك كفو، الله يقدرني بس وردي مايلك. أصيل يا إيار، أشهد أنك أصيل.
5: الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي. نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
0: المشهد الثقافي.
3: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
2: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: أكثر من 30 فيلماً من 16 دولة تتنافس على جوائز مهرجان ظفارة السينمائي الدولي الثاني. جلسة حوارية تناقش الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني. جلسة تأبينية تستذكر مسيرة الشاعرة العمانية الراحلة عائشة بنت حميد الجامعي. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهد مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة خلال المدة من 6 إلى 9 من شهر سبتمبر الجاري فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي، والذي تنظمه الجمعية العمانية للسينما بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار، وبمشاركة أكثر من 30 فيلما متأهلا للمنافسة الرسمية تمثل 16 دولة. اشتمل برنامج المهرجان على عدد من الفعاليات المصاحبة، من بينها حلق عمل تدريبية متخصصة في التصوير السينمائي وتوظيف الحكاية الشعبية في السينما، إلى جانب عروض سينمائية جماهيرية وجلسة حوارية بعنوان سيرة ومسيرة. عن هذا المهرجان، مهرجان ظفار السينمائي الدولي وفعالياته المصاحبة، يسعدنا في القادم من الوقت أن يكون معنا المخرج أنوار بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس المهرجان، وقد سجلنا هذا الحوار قبل إعلان الفائزين بجوائز المهرجان. مرحبا بك أستاذ أنور، ونبارك لكم هذا المهرجان.
1: مرحبا بك ولمستمعينك الكرام أستاذ هلال، وتشريف أن نتواجد معكم على الإذاعة القريبة دائما من الأحداث الثقافية.
0: حياك الله. يعني بداية دعنا نتحدث عن هذه الدورة، وما الذي حملته من جديد دورة ظفار أو دورة مهرجان ظفار السينمائي الدولي مقارنة بالدورة الأولى التي كانت في العام الماضي؟
1: نعم، بالنسبة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الثانية الذي شهد يوم الافتتاح تاريخ 6 يوم الأحد برعاية المحافظ السيد مروان بن تركي محافظ ظفار، هذه النسخة تميزت أيضا بمشاركة عديدة من دول مختلفة في العالم. شهدت هذه النسخة مشاركة 133 فيلم من 19 دولة، وحقيقة يعني كان هناك إقبال كبير على التواجد في مهرجان ظفار السينمائي الدولي. وأيضا ما ميز هذه النسخة هو تواجد منتجين وأيضا رؤساء مهرجانات. أيضا في هامش أيام المهرجان هناك لقاءات وجلسات مع مخرجين ومنتجين وأيضا رؤساء مهرجانات. لدينا مخرج ومنتج من جمهورية مصر الأستاذ أحمد عفيفي، وأيضا لدينا المخرجة والفنانة بشرة، أيضا هذه منتجة، وأيضا لدينا رئيسة مهرجان إفرف السينمائي وهي منتجة أيضا. فمن خلال هذه النسخة رأينا أن التواجد العديد من المنتجين وأيضا نأخذهم في جولات ونعرفهم على ظفار من أجل إطلاق أيضا مشروع أصنع فيلمك في ظفار، الذي ينبثق أيضا مشروعنا الكبير هو أصنع فيلمك في عمان. حقيقة من خلال التواجد المنتجين والمخرجين وأيضا رؤساء المهرجانات، ومن خلال أيضا الجولات التي صاحبت هذا المهرجان، رأوا المقومات التي تحظى بها المحافظة وأيضا المواقع الأثرية والسياحية وأيضا المواقع من الغابات والشواطئ، كل هذه المواقع هي تخدم صناعة مشهد سينمائي أو صناعة سينمائية في المحافظة. وأيضا حدثناهم كثيرا عن ما تزخر به محافظة ظفار بالإمكانيات والمنشآت التي ممكن تستضيف أفلام كبيرة يعني. وخلال أيضا الاجتماعات عرضنا عليهم فيلم أصنع فيلم كمان، وهو فيلم ترويجي يحاكي أكبر المواقع وأشهرها التي صورت فيها أفلام عالمية، وما يمثلها أيضا من مواقع موجودة في عمان بشكل عام وأيضا في ظفار بشكل خاص من غابات وكهوف أيضا وشواطئ، يعني لا زالت بكر ولا زالت أيضا لا يعرف الكثير من المختصين في صناعة السينما.
0: إذن يعني استضافت محافظة ظفار لهذا المهرجان والارتباط بظفار وارتباط المهرجان بالظفار يعني ووضعه في هذا التوقيت تحديدا هو هدف لصناعة وجهة سينمائية يلتقي فيها صناع السينما وصناع الأفلام يعني، لكن ما السبيل يعني أو السبل التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف؟ هل تكفي هذه الجولات السياحية أو إقامة هذا المهرجان والعروض السينمائية في المحافظة لجعل المحافظة وظفار يعني مكان رئيسي لإنتاج الأفلام السينمائية؟
1: نعم، يعني وجود المهرجان وإقامته بشكل دوري هو في حد ذاته أحد المقومات أو أحد الأسباب التي تجعل العالم يتعرف على ظفار. أيضا مهرجان ظفار السينمائي يستضيف صناع أفلام ومخرجين، وأيضا يلتقي بهم قرنائهم من المخرجين وصناع الأفلام في سلطنة عمان، وهناك مشاريع لمشاريع الاشتراكية ومشاريع المشاركة، مشاركة الأفلام ومشاركة المشاريع ما بين دولة ودولة، هذه تحققها مثل هذه المهرجانات. أيضا من خلال لقاءاتنا أيضا تحدثنا كيف يمكن يعني من خلال الخبرات التي حظى بها المنتجون العالميون الذين نستضيفهم، لديهم أيضا فكرة وتجارب كيف المقاومات وكيف ترويج سلطنة عمان بشكل عام، وأيضا محافظة ظفار بالسبل التي ممكن أن تجذب شركات إنتاج عالمية لتصور ظفار. تكلمنا عن هو ما هو العائد الاستثماري وراء صناعة وإنتاج الأفلام، ما هي الحوافز أو التسهيلات تقدمها أيضا الجهات الرسمية، وما هو دور الجمعية أيضا في هذا الجانب من ربط الجهات المنتجة بالجهات الرسمية لدينا وأخذ التصاريح. فكان هناك حقيقة اجتماعات مثرية ونقاش مثري في هذا الجانب، ولا أخفيك يعني أن متحمسين كثير المنتجين وأيضا المخرجين حتى صناع الأفلام أنهم يصنعوا أفلام في ظفار، وسألونا كثير ما هي يعني أيضا الحوافز الرسمية التي تأتي مثلا الجهات المشرعة أو الحكومية، وحقيقة يعني من خلال يعني تواجدهم وأيضا توصياتهم ونقل تجاربهم حضرنا ملف يعني حاليا لهذا الغرض، سنرفع إن شاء الله الجهات المعنية ونتكلم فيه بشكل تفصيلي كملف فني كيف تكون ظفار وجهة لصناعة السينما وكيف يمكن أن شركات الإنتاج مخرين صناعة أفلام في ظفار.
0: طيب هذا الدورة هذا المهرجان أو مهرجان ظفار للسينمائي الدولي، ما الذي يفرق عن يعني مهرجان مسقط السينمائي الذي صار له إرث وامتداد زمني طويل يعني منذ ربما قبل 20 عام بدأت مسيرة مهرجان مسقط السينمائي وحقق إنجازات عديدة، فما الفارق بينه وبين يعني هذا المهرجان مهرجان ظفار، وهل مهرجان ظفار يلغي إقامة مهرجان مسقط السينمائي؟
1: لا أكيد أنه لا يلغي، هناك تكاملية. يعني احنا حرصنا في الجمعية العمانية للسينما أن يكون لدينا مهرجانات في المحافظات، ومن خلال أيضا اقترابنا في المحافظات وأيضا اكتشافنا للمواهب، ويسبق إقامة كل مهرجان هناك ورشات لصناعة الأفلام، يعني وبالتالي أيضا نوجد قصص للإنسان والمكان بصناعة عمانية، وهذا حقيقة ما شهدناه من خلال تواجدنا وانتقالنا من محافظة لمحافظة وإقامة مهرجان، فضلا عن الانتعاش الذي تقوم به هذه المهرجانات من حراك ثقافي أيضا، يعني هناك المنشآت الفندقية والحراك الذي يأتي من خلال السياحة من خلال استقطاب صناع الأفلام والجولات. حقيقة وجدنا أن لدينا أيضا تكاملية أننا ننتقل من المركزية في العاصمة ومسقط مهرجان مسقط الدولي لا يزال أيضا أحد أهم المهرجانات العريقة، وهو بالتالي أقدم مهرجان في الخليج، أكيد لا يمكن أن نتخلى عنها يعني، لكن هذه المهرجانات هي أيضا تعزز تواجد وصناعة السينما في عمان، وبالتالي هناك العديد من المهرجانات في المحافظات، ومن خلال تواجدنا نرى أن اقتربنا من صناع الأفلام وعززنا الإنتاج. يعني أنا من خلال حصرنا والمؤشرات لدينا يعني خلال 2 سنين وصلنا إلى أكثر من 83 فيلم يعني قصير من منتجين وعمانيين، وهذا لن يأتي إلا بوجود مهرجانات في المحافظات من خلال ورش متخصصة ومخيمات لصناعة الأفلام، فبالتالي هذا الحركة أيضاً يعزز ويدعم صناعة الفيلم العماني، وأيضا من خلال إنتاج الأفلام العمانية نجد أن الأفلام العمانية الآن تواجدت في مهرجانات دولية وبعض الأفلام كانت منافسة وحققت جوائز، هذا يساهم أيضا في تعزيز الحراك السينمائي وأيضا يروج لعمان بطريقة مهمة من خلال هذه الأفلام. ومن خلال أيضا يعني حرصنا على إقامة مهرجان مسقط السينمائي الدولي نرى أن هناك يعني الجولات التي تأتي من خلال مهرجانات المحافظات هي ترفض مهرجان مسقط الدولي بالأفلام العمانية أيضا من مختلف المحافظات، ولما يكون هناك تواجد لنقاد وصناع أفلام ومنتجين في مهرجان مسقط الدول الكبير يشاهدون أيضا أفلام من محافظات مختلفة لعمان، وهذا بالتالي أيضا ثراء فني لمثل مهرجان كبير مثل مهرجان مسقط.
0: كنت أود أن أسألك عن هذه النقطة تحديدا، وهي مدى تأثير هذه المهرجانات على يعني تقدم العمل السينمائي والفيلمي في سلطنة عمان لدى الشباب يعني السينمائي والأجيال السينمائية. وأنت أجبت الآن أن هنالك عدد كبير من الأفلام القصيرة، لكن السؤال المهم، متى ستكون هذه أو هذه التجربة يعني السينمائية العمانية قادرة أن تصل إلى الجمهور وأن تقدم أعمالا روائية ودرامية تبث من خلال شاشات السينما الموجودة في مختلف المحافظات؟
1: نعم، يعني من خلال ايضا حراكنا وبرامجنا وفعاليتنا في الجمعيه العمانيه للسينما، كان هناك عندنا يعني راينا ان يجب ان نهتم بالافلام اكثر، واطلقنا مسابقه سيناريو فيلم الطويل، هي متاحه لجميع العمانيين والمقيمين في سلطنه عمان من اجل التقديم في هذه المسابقه. وبالتالي ايضا عملنا على اقامه ورشه ملف الاعداد الفني لتطوير هذه النصوص وايضا تواجدها وتقديم ملفاتها الى صناديق الدعم الاخرى. هذه يعزز ايضا هو شيء مهم لتجويد النص وتجويد ايضا الصناعه، ومن خلال يعني النص الجيد والفيلم الجيد ستكون هناك صناعه جيده، وبالتالي يعني هذه الروافد ستنصب ايضا في المشهد الثقافي العماني السينمائي. ومثل ما ذكرت يعني حاليا نرى ارقام في تزايد من انتاج سينمائي عماني، وحتى كنا مختصرين يعني الحراك الأكثر على النسبة الأكثر الإنتاج كانت الأفلام قصيرة. اليوم لدينا أيضا عدد يزيد في إنتاج الأفلام السينمائية الطويلة، وأيضا من خلال تواجدنا وشراكاتنا كجمعية عمان السينما توجهنا إلى شراكة مع مهرجان شنجهاي في الصين، وهو أحد المهرجانات الكبيرة، وأيضا عرضنا عليهم الشراكات وأيضا مهرجانات في أفريقيا أيضا. ولذلك الحين عندنا فرصة كبيرة لتواجد فيلم سينمائي طويل في مهرجانات كبرى.
0: يعني بطبيعة الحال هنالك مشاركات عمانية ومشاركة عمانية جيدة في هذا المهرجان، والذي نعود إليه بهذا السؤال عن يعني هذه الدورة تحديدا والتي تضم 4 مسابقات. دعنا نتحدث عن هذه المسابقات، هل هنالك ثمة مواضيع محددة لها؟
1: حاليا لا يوجد لدينا مواضيع محددة. من خلال مسابقات المهرجان لدينا مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة العمانية، وفي الجانب الآخر لدينا مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الدولية القصيرة الدولية وأيضا الروائية العمانية. يعني من خلال هذه المسابقات هناك أيضا إقبال كبير من العمانيين على إنتاج الأفلام. وما ميز في مهرجان ظفار السينمائي هو استبق أن يعني النسخة الماضية كان لا يتواجد لدينا صناع أفلام من محافظة ظفار يشاركون بهذه النسخ من مهرجان ظفار، لكن الحمد لله اليوم لدينا 5 أفلام تم إنتاجها من خلال مخيم سبق المهرجان، وتواجد أيضا الفيلم بصناعة ظفارية من أبناء المحافظة، وهذا يحسب على الحراك السابق الذي كان تقوم به جميع عمانيين من خلال إطلاق مخيمات لصناعة أفلام وثائقية.
0: مخيم موثق على ما أتذكر الذي نعم. يعني لصناعة الأفلام الوثائقية.
1: نعم.
0: جميل. طيب الآن ويعني نحن ننتظر يعني اختتام هذه الدورة الثانية من هذا المهرجان، ما الذي تأملونه بعد ختام هذه الدورة من مهرجان ظفار السينمائي الثاني؟
1: تعرف أستاذ هلال يعني من خلال لقاءاتنا التي كانت مع النجوم وأيضا أبناء المحافظة والمسؤولين كان لهم ترحيب كبير بإقامة نسخ متعددة وبشكل دوري، وأيضا لمسوا أن هناك تقدم في الحراك السينمائي وإقبال كبير، وحتى ربطوا صناعة السينما بالسياحة، فمن خلال تواجد صناع الأفلام والمنتجين رأوا أن هناك تكاملية بين المؤسسات الرسمية من خلال مكتب محافظة وأيضا الوزارة المعنية بالتراث والسياحة، ومن خلال أيضا بلد ظفار كان هناك الكثير من الجهادة بإقامة المهرجان بشكل دوري، واستقطاب النجوم واستقطاب أيضا شركات إنتاج، حتى النجوم على مستوى دولي وعربي كان لهم دور في ترويج السياحة العمانية أيضا من خلال تواجدهم وخلال هذه الجولات. فالآن المسؤولين أشادوا كثير وعلى وجود مثل هذه المهرجانات السينمائية، والحمد لله خلال هذه النسخة كان هناك شراكة استراتيجية، فوقعنا اتفاقية استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب المديرية في ظفار، وأيضا كان إشادة من صاحب السمو المحافظ وأيضا سعادة رئيس بلدية ظفار.
0: ختاما نشكرك المخرج أنوار بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس مهرجان ظفار السينما الدولي، وقد سعدنا بالحديث معك عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي السينمائي، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: والشكر لكم أيضا موصول من خلال اقترابكم في أيضا ترويج الأحداث الثقافية السينمائية وأيضا أعمال الجمعية العمانية للسينما. شكرا للأستاذ.
0: شكرا لك. شكرا لك أنور.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. نظم المنتدى الأدبي هذا الأسبوع الجلسة الحوارية الثالثة من برنامج آفاق حضارية، حملت عنوان الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني، مقاربات في الهوية وإنتاج المعرفة. ناقشت الجلسة دور الترجمة في تشكيل الخطاب الثقافي وبناء الهوية وإنتاج المعرفة، وذلك من خلال رؤى أكاديمية استعرضت التحولات الثقافية والأدبية في سلطنة عمان. أقيمت الجلسة في مقر النادي الثقافي بالقرم، وأدارها الشاعر العماني الدكتور محمد بن عبد الكريم الشحي، وشارك فيها كل من الكاتب والمترجم العماني الدكتور خالد بن محمد البلوشي، المحاضر في قسم اللغة الإنجليزية وأدابها بجامعة السلطان قابوس، والناقد الجزائري الدكتور عبد الغني بارة، أستاذ النقد المعاصر في جامعة السلطان قابوس. نستمع في الوقت القادم إلى حديث ضيفي الجلسة وما طرحاه في ورقتيهما، ونستمع بدءا إلى الدكتور خالد بن محمد البلوشي.
1: أنا سأتحدث عن الترجمة الدينية، وسأخص ترجمة العهد الجديد والعهد القديم للكتاب المقدس. والفكرة هي كما قلت أنني أتعامل مع الترجمة كفعل يتفاعل مع المؤسسات المجتمعية المختلفة. تنطلق دراستي من فكرة أن الترجمة ليست نقلا لمعنى وضع في حاوية النص ثم استخرج من تلك الحاوية على نحو مجرد، وإنما هي ممارسة مؤسساتية مشروطة بسياقها الثقافي التاريخي المنتج للمعنى، وسأكرر هذا الكلام، مشروطة بسياقها الثقافي التاريخي المنتج للمعنى. وسأتطرق إلى ترجمات النص الديني المسيحي مع التركيز على العهد الجديد مثالا للتدليل على هذه الأطروحة أو الفكرة. كانت الكنيسة اللاتينية في روما هي المرجع الرئيس الأهم لأوروبا، ولا سيما الجانب الغربي منها في القرون الوسطى، فقد كانت تشرف على المدارس والمعاهد، وكان لأساقفتها ورجال دينها ومؤسساتها دور رئيس في الإشراف على الآداب والفنون والموسيقى والفنون المختلفة، بل حتى أقدم الجامعات الأوروبية وأعرقها من أمثال بولونيا وباريس وأكسفورد وكامبريدج نشأت في كنف هذه المؤسسة الدينية. وبطبيعة الحال كان للعلوم العقدية اللاهوتية في هذه الجامعات والمعاهد موقع ممتاز، وكانت لغة التدريس فيها هي اللاتينية، لغة الفكر والثقافة للأوروبا قاطبة. تعزى هذه المكانة إلى جانب كبير إلى تبني روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية للمسيحية في القرن الرابع الميلادي. فمع أن

مع أن الإمبراطورية الرومانية الغربية سقطت بين على يد القبائل الجرمانية، إلا أن سلطة الكنيسة ظلت طيلة القرون الوسطى على جميع الأصعدة. خلاصة القول أن الكنيسة كانت أنا عندما أقول الكنيسة أنا أعني كنيسة روما وممثلاتها في بقية البلدان الأوروبية، كانت هي المشكل الرئيس لرؤى الناس وتصوراتهم، وكانت اللاتينية هي الوعاء الذي حمل هذه الرؤى. كتب العهد الجديد في فضاء روماني لكن باليونانية، وهذه من المفارقات اللطيفة جدا في تاريخ النصوص الدينية المقدسة، أن اليونانية لم تكن هي اللغة الأم للمسيح، ولكن العهد الجديد كتب باللغة اللاتينية، وكانت طبعا اللغة اللاتينية هي لغة اللينغوا فرانكا في الشرق الأوسط أو في تلك البلدان التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية. وكانت هناك ترجمات كلها لاتينية من اللغة اليونانية إلى اللغة اللاتينية. ما حدث هو أن المترجم جيروم في القرن الرابع جمع هذه النصوص اللاتينية المترجمة من النص الإغريقي ونقحها وحررها وأنتج منها ترجمته اللاتينية، أو كتابه اللاتيني المبني على هذه الترجمات بعد تنقيحها. ما حدث أن هذه ترجمة جيرمي تبوأت مكانة النص الأصيل الموثوق به في كافة أوروبا، واكتسبت بذلك سلطة معيارية قيست بها كل محاولة ترجمية لاحقة. ما حدث أن الوسط الثقافي في تلك الفترة ارتأت أن الفكر الإغريقي والفكر الروماني الفلسفي والعلمي وصل إليهم إما بترجمات عربية وإما بترجمات لاتينية متأخرة. لذلك العودة إلى المصادر الأصلية، عنت في ذلك السياق العودة إلى اللغتين الرومانية للاستفادة من التراث الروماني، وإلى اللغة الإغريقية من دون وسيط لغوي آخر، وطبعا ذلك الوسيط تمثل باللغة اللاتينية. ونشأ في هذا الجو ما يعرف بفقه اللغة، فنشطت المقارنة كمجال معرفي، مقارنة ترجمة الأعمال الفكرية والعلمية والفلسفية وشروحاتها وتفسيراتها بالنصوص الأصلية، ومن ثم إبانة ما فيها من مواطن عدم الاتساق والدقة. والمفارقة أن العودة إلى المصادر الأصلية أتت بالتوازي مع اهتمام بدأ يتصاعد، وهو الاهتمام بالتراث باللغات المحلية، فنشطت في ذلك السياق الثقافي، أنا أتحدث هنا عن النهضة الأوروبية، فنشطت في ذلك السياق الثقافي ترجمة المؤلفات اليونانية واللاتينية إلى اللغات المحلية. وطبعا اختراع الطباعة في عام 1450 كان عاملا محفزا لذلك.

كان هذا الدكتور خالد بن محمد البلوشي. كما نستمع أيضا إلى حديث الدكتور عبد الغني بارة الذي حملت ورقته عنوان محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني مقاربة تأويلية.

طبعا الفكرة التي أروم مشاركتها مع الحضور الكرام تتمثل في الوقوف عند المحكي الروائي العماني عبر وسيط هو الوسيط الفينومينولوجي الهرمينوطيقي، يعني مقاربة تأويلية تتكئ على هذه الوسائط الإجرائية في محاولة الوقوف على الخطاب الروائي العماني من خلال هذه المداخل. يعني سأحاول أن أجمع بين القراءة والشرح حتى يعني أصل بالفكرة إلى ما أتغياه أو ما أرنو إليه. أقول إن ما تنصرف إليه هذه المقاربة أو إلى تفحصه بواسطة المنظور التأويلي هو الوقوف على محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني بوصفه كتابة تحمل أحداث الماضي ووقائعه في تلافيفه، كما لو أنه نصوص تقيم بيننا نسكنها وتسكننا. إذ إن من سمات أي خطاب عن الذاكرة هو النسيان، أي إضماره دوما في غياهب الذات التي تسكن أرض الحاضر. والنسيان هاهنا ليس إعداما لأحداث الماضي بما هي آخر، بقدر ما هو استبطان لها بوصفها ذاكرة حية. يعني مقاربة تأويلية تتكئ على هذه الوسائط الإجرائية في محاولة الوقوف على الخطاب الروائي العماني من خلال هذه المداخل. يعني سأحاول أن أجمع بين القراءة والشرح حتى يعني أصل بالفكرة إلى ما أتغياه أو ما أرنو إليه. أقول إن ما تنصرف إليه هذه المقاربة أو إلى تفحصه بواسطة المنظور التأويلي هو الوقوف على محكي الذاكرة في الخطاب الروائي العماني بوصفه كتابة تحمل أحداث الماضي ووقائعه في تلافيفه، كما لو أنه نصوص تقيم بيننا نسكنها وتسكننا. إذ إن من سمات أي خطاب عن الذاكرة هو النسيان، أي إضماره دوما في غياهب الذات التي تسكن أرض الحاضر. والنسيان هاهنا ليس إعداما لأحداث الماضي بما هي آخر، بقدر ما هو استبطان لها بوصفها ذاكرة حية، وإدراكها كل حين طيفا أو شبحا يلوح ويختفي، يتفلت من الوعي وهو على تلك الحال بين تكشف وتحجب، نفهمه ولا نفهمه. فالكتابة الروائية هي أولا وقبل كل شيء هي كتابة المحو، حيث التشتيت والنسيان والأثر. فالذاكرة وقد انمحت وانتشرت داخل الخطاب الروائي لا تعد أن تكون نصوصا يطوي بعضها بعضا تشتتا وتعالقا حد الانمحاء، كيف لا وهي نصوص عابرة أجناسيا يتداخل فيها السردي والتاريخي والثقافي والسياسي والديني، كما لو أنها نص جامع بلغة جيرار جونات يسكنه كما قلت الثقافي والديني والسياسي والبيئي حتى. فأن تقوم الذات بسرد الذاكرة تخيليا معناه أن تخرق النموذج، أي الكتابة التاريخية الرسمية. طبعا النصوص التي هي موضوع هذه المقاربة أو التي أنا منها بسبيل هي رواية البيرق بأجزائها الثلاثة، ذاكرة حارة الوادي وسورات الجبل وهبوب الريح. طبعا كل جزء أحاول أن أقف من خلاله عند ذاكرة معينة، مثلا ذاكرة المقاومة، الذاكرة التاريخية، الذاكرة الثقافية الاجتماعية السياسية، ذاكرة البؤساء المسحوقين، هذه كلها تتشكل داخل عالم هذا المحكي. رواية بحة الناي لفاطمة الشيدي، الناي بوصفه رمزا لصدى الذاكرة والأرض والتاريخ والإنسان العماني، فهي كلها تنبعث من النغمات بما هي أحداث. يعني هنا كيف يكون الناي رمزا لهذه الذاكرة البعيدة، وبالتالي تحاول أن تستبدل الذاكرة العاطفية لتكون بديلا للذاكرة بوصفها فاجعة، الذاكرة الموجعة. ثم روايات تغريبة القافر وجوع العسل والقناص والروع، هذه كلها للروائي العماني. طبعا لماذا تغريبة القافر؟ لأن تغريبة القافر يعني تكاد هذه الرواية اللي طبعا لزهران القاسمي تهيمن عليها، أو البؤرة المهيمنة فيها أو العقد الدلالي الناظم فيها هو ما يسمى بنظام الأفلاج المائية. ولذلك نوجدت بأن هذه الرواية فيها ذاكرة مائية،
يعني إذا صحت العبارة، يعني على اعتبار أن كل أبطال وشخصيات هذه الرواية ترتبط بالماء، وطبعا الماء في التراث العماني له قيمته، هو يشكل ذاكرة لهذه الأمة. القدرة على اقتفاء أثر الماء، كل شيء في الرواية يجري إلى الماء. حياة بطل الرواية ارتبطت منذ ولادته بالماء، أمه ماتت غرقا ووالده طمر تحت سقف قناة فلج منهار. أيضا جوع العسل والقناص والروع، هذه تنفتح على ما يسمى بالذاكرة البيئية، ذاكرة طبيعية. أي نعم. ثم رواية سيدات القمر للروائية جوخ الحارثي، هنا ذاكرة الطعام، الحلوى العمانية، القهوة العمانية، هذه كلها تشكل إرث، إرثا للذوات اللي هي تشتغل أو تتحرك على ركح عالم الرواية. ثم رواية دلشاد بجزئيها، سيرة الجوع والشبع وسيرة الدم والذهب، على اعتبار أنها تؤسس لما أسميته بذاكرة المهمشين في مسقط القديمة، التعدد الثقافي وتعدد الأصوات. هذا بالجملة ما أردت أن أشاركه إياكم في هذه الأمسية

استمعنا إلى الناقد الجزائري الدكتور عبد الغني بارا متحدثا عن الخطاب الروائي العماني وكيف تعيد الرواية تشكيل الماضي واستحضاره، وذلك ضمن الجلسة الحوارية الترجمة والذاكرة في الخطاب الثقافي العماني مقاربات في الهوية وإنتاج المعرفة، والذي نظمها المنتدى الأدبي في مقر النادي الثقافي هذا الأسبوع.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. أقام صالون سعيدة خاطر الثقافي هذا الأسبوع في مقر النادي الثقافي أمسية تأبينية استذكرت مسيرة الشاعرة العمانية الراحلة عائشة بنت حميد الجامعي، حملت عنوان عندما ركع الورد تأبين فقيدة آل سرور. استعادت الأمسية جوانب من تجربة الراحلة الأدبية والإنسانية والتربوية من خلال شهادات قدمها شقيقاها المهندس عبد الحميد بن حميد الجامعي والشاعر عادل بن حميد الجامعي إلى جانب ابنها السلط بن أحمد الخصيبي. فيما ألقى حمزة الجامعي كلمة نيابة عن ابنها الجولندا بن أحمد الخصيبي، وقدم الشاعر المقدام الناعبي قصيدة تأبينية، كما شارك المنشد فراس بن موسى السليمي بنموذج إنشادي من نصوص الشاعرة، وأدارت الأمسية الشاعرة رحاب السعدي.

0: هدرت ركنا بل أهدنت أركانا، فهين موضعنا من بطشة الآن. هدرت ركنا بل أهدنت أركانا، فأين موقعنا من بطش كفانا؟ يا هوت أين كحافين تقدمها كيما تمهل فقدانا وخسرانا؟ هذه كانت فجأة يعني ما على بال أحد، يعني من السعادة من النقيض إلى النقيض، وخسارة الفجأة ومش فجأة كما يقولون ما يشبه واشي في كل الأحوال، فقط مشعل، ولكن فكرته أشد تعبا، وفكرته لركن أشد وأشد وأشد تعبا. يا من فوينك حافل تقدمها كي لا تمهل فقدان وخسرانا، فجدتنا وتركت الوجد ينهشنا، فلا فعلت بنا يا موت شهرا يا موت شهرانا، كسرت منا قلوبا لا جبار لها، وقطع القدر المخفي بشريانا، أخذت منا وما أمهلتنا نهجا، فغاب طيبها وزاح وغدانا. يا من إذا ذكرت طاب الزمان بها ويهنه العيش إخوانا وخلانا، تركتنا فاستحال الكون من ألم سفينة بات فيها الحزن ربانا. أين البشير في بي ملامحه بنون يشع، وبحر طاب شقانا. أين النبازي في حرف وفي شدة تريد للنفس المفقود عنوان؟
1: بدونك هذه الحياة فراغ،
2: بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري. دمتم بودكم.

0: الله، دور جميل.
1: إنه ليس بدور يا ضحى، بل إنه موال.
0: عذرا، لقد التبس علي الأمر، فمن الطقطوق والموشح إلى القصيدة والدور.
1: والآن جاء دور الموال. هل تشاركينني اليوم أيضا البحث عن المعلومة والخبر الصحيح؟
0: بكل سرور يا أستاذ صالح، لأن هذه الأنواع والأشكال في الغناء والموسيقى هي من صلب دراستنا وتحتاج منا إلى الدقة والدرس. وها أنا وبرعايتك قد أصبحت من التلاميذ القادرين المتطورين والمتقدمين.
1: والآن أسمعنا موالا لو سمحت يا حضرة المخرج.

0: لا شك في أن الموال هو من أقدم أشكال الغناء العربي، إذا اصطلحنا على أن الموال هو الغناء المرسل الذي لا يداخله إيقاع، والذي يرافق شعره الفصيح أو العامي ترداد المغني كلمتي يا ليل ويا عين كما سمعنا.
1: شعرت وأنا أسمع الموال أنه غناء عفوي لا تعقيدات فيه ولا تنميق.
0: أتعنين أن الموال أغنية بدائية يا ضحى؟ أبداً، إذ إن الموسيقيين والمغنين العرب استطاعوا أن يجعلوا من شكل الموال وهو بسيط أغنية تفوق بها الصوت مع التداخل المقامي حتى وصل إلى مراتب عالية من الرقي والتطور.
1: ولكن يبدو أنه لم يبدل في شكل الموال إلا القليل.
0: أنا لست من رأيك على الأقل الآن، فالموال كان في السابق تمهيدا غنائيا يسبق دخول المغني في القصيدة ثم الموشح فالدور الذي يختتم الوصلة.

0: نعود إلى ما غناه عبد الوهاب.
1: نعم، ولعله من أجمل المواويل التي خلفها لنا، وذلك بتطويره للموال العربي في المضمون المقامي، وكذلك تهذيبه أسلوب الغناء ومخارج الحروف وأناقة الذوق في تناول الكلمة واللحن.
0: لله درك لهذا الوصف يا أستاذ صالح.
1: هذا الموال موال مسكين وحال عدم، غناه ولحنه عبد الوهاب في العام 1932، ويروى أن مصطفى النحاس لام فيه عبد الوهاب على قوله: يلي تركت الوطن والأهل علشانك.
0: أعرف، كان للموال أسياد متخصصون، وأشهرهم محمد عبد المطلب.
1: صحيح، والموال عند محمد عبد المطلب كان يبدأ تمهيدا لأغنية وسلطنة لمقامها في أذهان المستمعين والمغني والموسيقيين أنفسهم.

الداري صاحبي مصاحب وصاحب اتنين يا زمن مالوش صاحب مالوش صاحب

0: أنا يعجبني موال عبد المطلب، وكذلك المواويل الخفيفة في الأغنية اللبنانية.
1: سنتحدث عنها، ولكن ألفتك أن لمحمد عبد الوهاب الكثير من المواويل التي أعادها إلى صلب البنية الغنائية، ليس في الوصلة ولكن في الأغنية نفسها، فأصبحت جزءا من بنيتها.
0: مثلا

0: 们怎样？أنا من ضيع في الأوهام عمر.
1: وكثيرة هي مواويله، منها توسط موال ليلنا خمر، ثم موال يا حبيبي هذه ليلة حبي في أغنية كليوباترا.
2: وهل نتحدث قليلا عن الموال في الأغنية اللبنانية؟
1: تفضل يا ضحى.

جعل الطقطوقة اللبنانية في عصرها الذهبي بين الخمسينيات والسبعينيات على الخصوص في القرن العشرين درج الموال في وسطها، فغنى وديع الصافي

0: وكان ذلك في وسط أغنيتي على اللطعود، والتي كانت من ألحان الموسيقار فريد الأطرش عام 1970.
1: لعل من أوائل المواويل في الأغنية الشعبية اللبنانية وأشهرها موال يا قلب تنهد النهدة. وأذكر أنه كان للملحن فيلمون وهبي إسهام كبير في هذا الشكل من الطقطوقة المطعمة بالموال، مثل

0: هذه كانت من أغنية فايق يا هوى لفيروز من مسرحية الشخص عام 1968.
1: لابد من أن أذكرك أنه كان هناك نوع من الموال المعروف في بلاد الشام ويسمى الموال البغدادي، وعلى الأخص في بيروت.
0: صحيح، وقد برع فيه لياسر بايز وإيليا بيضة.
1: يختلف الموال المدني العربي عن البغدادي بكلمتين، أوف يابا بدلا من كلمتي يا ليل يا عين.
0: أسمع أيضا بالشروقي أو الموال الشروقي، وهو نوع من الموال كان يتردد في الغناء الريفي الشامي.
1: لقد غنى زكي نصيف موال مر وقول السلام، وهو موال شروقي نموذجي.

0: لعل أشهر أغنية ذاعت في الوطن العربي وكانت على شكل الموال أغنية أسمهان يا ديرتي مالك علينا لوم، وهي زجل لبيرم التونسي من غرام وانتقام.
1: وماذا عن الموال المصري؟
0: ثم تنوع آخر من الموال الريفي شائع جدا في الأرياف المصرية، ومن أشهر الذين برعوا فيه سيد درويش الطنطاوي ومحمد العزبي ومحمد طه.
1: وما هي ميزة هذا الموال؟
0: يتميز الموال الريفي المصري في بعض أشكاله بأن له لازمة زجلية مغناة وموقعة تتكرر بين المقاطع المرسلة التي يغني فيها المغني ضروبا من الغناء المصري.
1: لم تحدثني اليوم إلا عن الموال، فماذا يا أستاذ عن البشرف؟
0: البشرف كلمة فارسية معناها المقدمة، وهو مؤلف موسيقي ذو صيغة مقيدة، وهو من أطول المؤلفات التقليدية في التراث العربي. ويذخر البشرف بالجمل الموسيقية ذات القيمة الفنية العالية، ويصاغ البشرف عادة في الموازين الإيقاعية الكبيرة البسيطة.
1: والسماعي؟
0: يعد السماعي من المؤلفات الآلية العربية ذات الصيغة المقيدة، وهو مثل البشرف ولكن في صورة مصغرة، كما يختلف السماعي عن البشرف في صياغة الإيقاعات.
1: واللونجا بما تختلف؟
0: أما اللونجا فهي من المؤلفات الموسيقية الرشيقة والخفيفة، وتصاغ غالبا في ميزان بسيط، وقد تصاغ في ميزان ثنائي مركب. واللونجا ذات طابع سريع نشط، وتعتمد ألحانها على الفقرات الموسيقية التي تبرز مهارة العازف وقدرته على الأداء الجيد، وتكاد تكون صورة مصغرة عن البشرف.

زمان يا نغم. زمان يا نغم، أداء محمد إبراهيم، إيمان بيطار، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمع.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا، وكان السياق العقلي السطحي اللي مش ما كان يقول طيب يجيب لهم عذاب الآخرة بقى يبقى شر، ولدار الآخرة شر من عذاب الدنيا. يبقى كان يقول العذاب الدنيا يشوفوه وفي الآخرة شر من هذا العذاب، لكنه لم يقل ذلك، بل جاء وعدل عن هذا إلى المقابل في المؤمنين: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين، وفي الآخرة جاب نعيم المتقين. أم قال لك لأن إذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين، أخذ من هذا المقابل إن غير المتقي هيبقى لكتب، ويؤخذ من الأول إن النصر ما يبقاش هيشوفش على يشوف المنتصرين، يبقى ما حذف من هنا ما يدل عليه هنا ومن هنا ما يدل عليه ايه هنا، عشان تعرفوا كيف يحكم الايه القرآن. حتى اذا استيأس الرسل، حتى اذا استيأس الرسل، كلمة حتى دي تدل على ان في غاية، وما دام في غاية يبقى لازم فيه بداية. أسير حتى كذا يبقى فيه بداية وصلت إلى مين، وزي ما يقولوا أكلت السمكة حتى إيه رأسه الله، يبقى فيه بداية ولا لا؟ يبقى هنا حتى إذا استيأس الرسل أين البداية؟ ما أرسل من قبل رجالا نوحي إليه، خلاص، ومدام أرسلناهم يبقى ضمنين أنهم ينصروا، لكن النصر أبطأ حتى استيأس الرسل، لكن النصر ايه ابطا. الابطاء ده له مقصوديه الابتلاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحمل المؤمنين مهمه حركه الحياه في الارض الى ان تقوم الساعه، فيجب الا يطلع بها الا المختبر اختبار دقيق ويمر بمحن كثيره، فمن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو اهل لان يحمله. انما لما يبعث رسول كده وبعدين يجيب شويه وياه وتنتهي المساله، لا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. يبقى لازم يوجد اختبار يمحص. يبقى المسألة كده كان ربنا يبعث رسول وينصره على طول وتنتهي المسألة، لا، لازم نمحصه عشان ما يبقاش إلا مين، ما يبقاش إلا المخلص اللي ممكن تمام اليقين بأن ما يفوته من الدنيا خير منه عند الله في الآخرة ويسعى إليها كده ركبا. حتى إذا استيأس الرسل، وهل معقول إن الرسل يستيئسوا وظنوا أنهم قد كذبوا؟ طب اولا استيأس يعني ايه؟ فيه فرق بين استيأس وبين يأس. يأس يعني قطع الامل من الشيء، انما استيأس بيلح على قطع الامل. الامل لسه ما انقطعش، انت ليه عمال بتلح ليه على قطع الامل؟ يبقى فيه فرق بين ايه؟ يأس دي قطع الايه؟ الامل. واللي قطع الامل ده معناه انه ليس له منفذ الى الرجاء، والانسان لا ينقطع منفذه الى الرجاء الا ان كان مؤمنا باسبابه معزوله عن مسببه الاعلى. لكن اذا كان ربنا معطي له اسباب ثم انتهت الاسباب واكدت يعني لم تؤدي الى نتيجه، يقول انا ويهمني ايه الاسباب ده، انا لسه ليا الايه؟ ليه المسبب. ولذلك يقول لا ييأس ايه من روح الله الا مين؟ الكافرون. روح الله لانه هو مش مؤمن باله، امال بينتحروا ليه؟ بينتحروا لان اسبابه انتهى، ولا فيش فيه رصيد ايمان يقول لك لا ده انا ليه يا رب يخنق للنواميس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا. يبقى المؤمن ايه؟ آوي الى ركن ايه؟ الى ركن شديد. حتى اذا استيأس الرسل، يعني كان الاصول لا مش يائسهم، ده حرصهم على عاجليه النصر يخليهم يقولوا ايه متى نصر الله؟ طب وظنوا انهم قد كذبوا. كلمه كذبوا دي الكاف والزاي والباء لا معاني بتاعتها. كذب ادي واحده خلاص، كذب عليه ادي الثانيه، كذب ادي التالت، يبقى تلت ايه؟ تلت اشياء. كذب هو ايه يعني كذب؟ قال قولا مخالفا للواقع، لان احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيورد الكلام على ايه؟ على ذهنه، انا عايز اقول كذا هيقوله. اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه، ولذلك يقول لك فلان بيخطرف، يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه؟ لانه لو مرروا على ذهنه كان ذهنه يقول له لا بلاش دي خلاص. يبقى كم فيه نسبه ذهنيه قبل ما يتكلم وبعدين يتكلم بها، تبقى نسبه ايه؟ كلاميه. عادي فيه واقع بقى في الخارج عنه، هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق؟ فإن كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى ايه؟ صادق، وما كانش مطابق يبقى كذاب. كويس أوي. طب تعالى بقى هنا الآية بقى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد ايه؟ كذبوا ولا كذبوا؟ في قراءة كذبوا وفي قراءة اللي معانا احنا ايه؟ كذبوا. كذبوا يعني ايه؟ يعني حدثهم غيرهم كذبا، ظنوا ان الكلام اللي انقال ده كده ما هو شويه ما هوش واقع. طب ازاي دي يظنوها؟ من الذي ازاي؟ قال لك لان الرسول حين يطلب من قومه الايمان يقوم يتعلق بان ادله صدقه تاتي بالنصر، يقوم تجي له خواطر، هذه الخواطر يخاف للي بيسمعوه يقولوا ايه ده كذب علينا، ده كذب علينا، يقوم يقول متى نصر الله؟ مش علشان هو مش واثق من النصر، بل خايف للي مقابلين يقولوا ايه ده هو كذب، ايه كذب، ايه كذب علينا. ليه؟ لان كلمه الظن احنا قلنا الظن اخبار بالراجع، وهل الرسل يظنون ان الله كذبهم؟ نقول لا، انما كذبتهم انفسهم هم لانهم ظنوا ان النصر بسرعه. يبقى ساعه ما قالوا ده النصر هيجي بسرعه هم اللي ايه؟ اللي ما حققوش المساله وخدوا البطء ده دليل على ان ما فيش نصر، او انهم خافوا على الغير انهم ايه؟ انه يكذبوا. وظنوا انهم ايه؟ كذبوا. كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذبا، من اما ان يكون من القوم ان الرسل حدثوهم بالنصر كذبا، واما ان يكون الرسل فهموا ان النصر يجي عاجل على طول كده، نقول له لا، اهي نفسك كذبتك في دي، لان النصر لابد ان ايه؟ أن يأخذ حدوده، لأن الله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وشوف بقى النصر لما يجي بعد الزلزلة الشديدة دي يبقى موقعه إيه؟ أم قال لك ده هيبقى موقعه موقعين. موقع الماء من ذي الغلة الصادية، هب إنك جالك كوباية ماء وأنت مش عطشان، موقع الماء منك يعني، مش إنما يجي لك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش عارف يا سلام ساعة ما تيجي كوباية. كذلك النصر إذا أبطأ على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له إيه؟ كموقع الماء من ذي الغلة الصادية. وأيضا فإن إبطاء النصر يعطي غرورا للكافرين، والغرور يجعلهم إيه؟ يتمادوا قوي. وبعدين يجي النصر تبقى المسألة شديدة بالنسبة لهم ولا لا؟ يبقى إذا في تضعيف الفرحة بالنصر وتضعيف الغم على مين؟ على الكافرين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كذبوا من كذبهم؟ نفسهم كانوا عايزين النصر عاجل، توهموا ان النصر يبقى عاجل، او كذبوا من مين؟ من الجماعه التانيين دول، قالوا الجماعه دول كذبوا علينا. فنجي من نشاء، ما هو جاءهم نصرنا. نعم. وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما دام النصر يجي يبقى لابد ان توجد هزيمه في المقابل، يبقى نجي من نشاء فانتصر. وبعدين لا يرد بأسنا عن لا يرد بأسنا. طب ده الهزيمة فيها بأس؟ قال لك لا، ده لسه في بأس. ايه؟ لسه في بأس تاني. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصصهم السورة موجودة لقصة يوسف، أي إن أردت يوسف وإخوته يبقى في قصصهم. أو المهم قضية في كل قصص الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يبقى إن قلت لقد كان في قصصهم عبرة، أي يوسف إيه؟ ولذلك في أول سورة لقد كان في يوسف إيه؟ وإخوته آية للسائلين. يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا؟ اليوسف والايه؟ والاخوه. هذه في قصصهم. او الرسل كلها، كل الرسل وكلا نقص عليه. لقد كان في قصصهم، او في قراءة قصصهم، يعني يا قصة يا قصص، يا قصة يا ايه؟ يا قصص. اسم او مصدر. لقد كان في قصصهم، وقلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء ما فيش فيه تزايد، ولا عملنا كده حتى عشان نعمل حبكة قصصية، ولا انحرفنا كده لا، من قص الأثر. قص الأثر إنهم كانوا يجيبوا قصاص الأثر عشان يشوفوا الأقدام كده ماشيين، يتبع الأثر كده، لا زاد ولا إيه ولا نقص. لقد كان في قصصهم عبرة. احنا قلنا زمان حينما تعرضنا إلى شرح قوله سبحانه إن كنتم للرؤيا تعبرون، قلنا العين والبه والر كله تفيد التعدية من خفي، من جلي إلى خفي، تفيد التعدية من إيه؟ طب العبرة اللي ناخدها من القصة دي اللي قدامي علشان تعمل فيها إيه؟ عشان أخد من الجلي دي صورة للخفي، ما أعملش زي ما عمل، أو إن كانوا كويسين أعمل زي اللي عملوا. يبقى أنا عايز أنتقل من إيه؟ من حال إلى حال بواسطة إيه؟ بواسطة القصة دي. أخذ القصة دي، الظالم انتكس، أما أخذ منها عبرة، يبقى أنا أبني حياتي على أن لا إيه الأرض، والمظلوم انتصر. إن انظلمت ما زعلش، يبقى أعبره من واقع إلى إيه؟ إلى منتظر، أو من جلي إلى خفي. وعبر النهر، طب ما هو أصلا انتقل من الشط ده لمين؟ للشط إيه دي؟ طيب تعبر الرؤية، ما هي الرؤية جاية رمزية، تبقى أنت انتقلت من إيه؟ بتعبرها يعني بتنتقل من إيه؟ إلى تشرحها يعني تأولها، يبقى انتقلت من خف إلى إيه؟ إلى جلي ولا ما هو أنا تعبير الرؤية يعني إيه؟ إعطائك المطلوب منه. طب انتقلت من خف إلى جلي ولا لا؟ طب والعبرة؟ الدمعة حزن مدفون في النفس البشرية دلت عليه الدمعة، يبقى برضو انتقلت من جلي إلى إيه؟ إلى خفي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها إلا العاقل اللي قاعد يمحص الأشياء، إنما اللي بيمر على المسائل مر كرام كده ما يبحث فيها ما يلتفتش بالعبرة ولا أي حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي أصحاب العقول. يسموا الألباب جمع لب، واللب هو جوهر الشيء المطلوب مش القشر، يعني فيه قشر، القشر معمول عشان يصون مين؟ يصون اللب، يبقى المقصود ايه؟ اللب. طب ومسمينا العقل ايه؟ اللب ليه؟ لانه هو اللي يهديلك الى جوار الاشياء، ينطر القشور كده ويديك الايه؟ الخير اللي في الايه؟ في الاشياء. لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، مش قصة عاملينها كده علشان زي ما بينعملوا القصص دلوقتي مثلا حديث كده ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما يحصلش وإلى آخر. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. يقال بين يديك يعني سبقك، وخلفك انت تسبقه. إذا كان ناس ماشيين طابور يبقى اللي قدامك اسمه بين إيديك، واللي وراك يبقى اسمه إيه؟ من خلفك. ده إذا نظرنا إلى الإيه؟ إلى كده. بين يديه يعني السابق له اللي هي إيه؟ الكتب السماوية التانية. يبقى القرآن، القرآن جاي ليصدق إيه؟ الذي بين، تصديق الذي بين يديك. مش بين يديه هي اللي بتصدق القرآن. لا، هذا القرآن هو المهيمن. القرآن هو الايه؟ هو المهيمن، ومهيمنا عليه، مش قايل كده في القرآن؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه اي من الكتب الايه؟ السابقة، وتفصيل كل شيء. بقى بيصدق الكتب التي اللي سبقته ويفصل كل شيء. التفصيل معناه ايه؟ إعطاء كل جزئية من الأمر حكمها في جزئية. تفصيل، مش كلام مجمل كده، لا بالتفصيل. دي حتى احنا بناخدها في أعرافنا عنه، يقول لك ده فلان اشترى بدلة، ده تفصيل. تفصيل يعني ايه؟ يعني متاخد على ايه؟ على المقاس بتاعه، مش جاهز وبعدين نأيف ايه؟ لا، هي ايه؟ تفصيل. يبقى محكمة احكام ان كل حاجة ايه؟ على قد ايه. تفصيل في العقيدة، لأن مثلا العقيدة الناس بتعتقد إن إيه؟ ناس يعتقد إنه ما فيش إله مثلا، وناس يعتقد يقول لك يا شباب ما فيش إله، ده آلهة متعددة. بقى من ما فيش إله لآلهة متعددة بقى يعني كلام مش. طب ما فيش إله دي تيجي إزاي؟ طب كنت يعني توسعته بقى، قلوا في إله بس واحد، مش كده معناه؟ لكن واحد يقول ما فيش إله والمقابل يقول لك إيه؟ آلهة متعددة. الله، طيب آلهة متعددة ليه؟ قال لك يا أخي لأن الحاجات اللي اتعملت في الكون دي أكبر من أن يقدر عليها واحد. ده عايزة إله للسماء وإله للأرض وإله للحيوان وإله للنبات وإله مش عارف كل حاجة دي. وده معقول إن يبقى؟ نقول له طيب يا أخي الإله اللي هيبقى لي يبقى عاجز في الناحية التانية ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز، يبقى إله وعاجز كده وشايف إله، يبقوا لازم يتكتفوا يا بعض يعني، تبقى مش ألوهية دي. طب نسمع كلام مين بقى إن شاء الله؟ نلتفت لمين؟ ولذلك هناك ربنا يضرب لنا المثل إيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء مختلفين. عبد مملوك لشوية شركاء والشركاء بينهم نزاع، ده يقول له اقعد ويقول له تعالى، وده يقول له اقعد ويقول له الكل. ايه الخيلة دي؟ ضرب الله رجلا مثلا فيه ايه؟ شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هو ده بيتلقى اوامره منه ولا هو لوحده، هو لوحده. يبقى نقول مرتاح، يبقى سلما لايه؟ لرجل. قال لهم يا ناس اللي ما بتقولش فيه اله، مش معقول ان الصنعه اللي موجوده في الكون دي تيجي كده، وانتوا الناس اللي بتقولوا ده الالهه متعدده، اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. يبقى لازم نبقى تيجي نفصلها كده ونقول لا، هو فيه اله بس اله ايه؟ إله واحد. وبرضه نيجي نفسر لتفصيل في العقائد، تفصيل في الأحكام، كل حاجة يجي لها حكم إيه؟ حكم مفصل على قدها، بحيث ما تقدرش تنقل دي إلى إيه؟ إلى دي. الآيات برضه في تفصيل الكتاب، تفصيل الكتاب دي لها هنا ودي لها إيه؟ لهنا. لما تيجي تمسك مثلا الآيات المتشابهة في القرآن تقوم تيجي تقول الله ما هي دي آية، ما هي آية واحدة، إيش معنى دي كده وإيش معنى ده؟ أصلها تفصيل، هي مش آية عامة كده واخدة. يقول لك مثلا كيف يكون الحق سارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى إيه؟ مغفرة. وبعدين يقول يسارعون مش إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات، مرة يقول إلى ومرة يقول إيه فيه، يقول ده أصلها تفصيل، هي مش آية كده واحدة كده، ده جاء تفصيل. دي ما يناسبهاش إلا إلى، ودي ما يناسبهاش إلا إيه؟ إلا فيه. ليه؟ لأن يقول سارعوا إلى مغفرة، أنتم خارج المغفرة الآن والمغفرة هتيجي بعدين، تبقى سارع إليها ولا لا؟ تبقى الغاية لسه، لكن سارع في الخير، أنت دلوقتي في الخير برضو انتقل إلى إيه؟ إلى خير. يبقى يسارع في الخير، يبقى دل على أنه في خير ونطلب منه أن يزيد في الخير. لكن سارع إلى كذا، يبقى أنت ما عندكش دي، بس تسارع إيه؟ تسارع إيه؟ تسارع إلى كل واحد. إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لا من عزم الأمور، تقول له مش مش مش مش مش جاهزة، دي برضو تفصيل، دي تناسب دي ودي تناسب إيه دي؟ لأن دي وردت في المصائب لها غريم، وديك وردت في المصائب لا غريمة فيها. افرض أنني مريض، من غريمي في مرضي؟ مفيش حد غريمي، خلاص؟ مادام مفيش غريمي يبقى مفيش خصومة، مفيش لدد، تبقى الصبر مش عايز عزيمة أوي بقى. لكن لما يكون لي غريم، واحد ضربني، واحد قتل ابني، واحد عمل فيا، هيبقى لي غريم قدام ولا لا؟ بيهيج فيا الشر ولا لا؟ يبقى دي عايز ايه؟ تبقى دي اللي عايزة تتأكد. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر، كأن لي غريم، إن ذلك لمن عزم الأمور. إنما ديك أصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الإيه؟ من عزم الأمور. ما أكدهاش. ليه ما أكدهاش؟ لأن أصل دي ماليش فيها غريم، إنما دي اللي فيها غريم عمال يلح على كل ما شوفه يهيج فيها الشر، يقول لك لا من عزم الإيه؟ الأمور. يبقى كل حاجة إيه؟ تفصيل الكتاب، كتاب مفصل صلة آياته، يعني كل حاجة لها إيه؟ زي ما قلنا زمان، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وهو لك نحن نرزقهم وإياكم.